0: أهلا بكم في الكلمة الأخيرة.
1: تلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة الهدف. جول جول جول جول المونديال دي لا روخا.
2: At last, at long long last, Spain's magic moment.
3: إسبانيا كامبيوني ديل موندو للمرة الثانية.
2: Spain have seized their second star.
4: وهذا الإسباني يمتعك، هذا الإسباني يسحرك.
1: أبطال العالم لشامبيون دي موند هذا هم الإسبان.
2: Viva España.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. تغطيتنا مستمره من اليوم الختامي اليوم الكبير لكأس العالم، وكذلك الحلقه الختاميه من برنامج الكلمه الاخيره. نرحب سريعا في نخبه من الصحفيين المميزين بدر الدين ادريسي ونبيل التليلي ومساعد العصيمي وصابر الغراوي. اهلا وسهلا بكم جميعا. اسبانيا بطله كاس العالم، نريد عنوان من الجميع مختصر بما أنكم صحفيين مميزين في هذا النهائي الجميل الذي توج من خلاله إسبانيا بطلة لكأس العالم. صابر،
1: حسمها الإسباني باللقب الثاني.
0: حسمها
1: الإسباني باللقب الثاني.
0: مساعد،
2: نجمة إسبانية ثانية بجدارة واستحقاق.
0: يا سلام. بدر الدين،
3: توجت إسبانيا وتوجت معها كرة القدم.
0: راح ارجع لك هذا اثناء الحلقه ان شاء الله، ممكن تعيدها بس لانها عميقه.
3: توجت اسبانيا ومعها توجت كره القدم.
0: نبيل،
1: اسبانيا الكره انصفت الافضل.
0: اسبانيا
1: الكره انصفت الافضل.
0: يا سلام. إذن إسبانيا بطلة العالم بالنجمة الثانية. إسبانيا أقنعت وأبدعت وتألقت وأحرزت اللقب الغالي كأس العالم فيفا 2026. نتابع.
4: هنا في نيويورك نيو جيرسي ستاديوم يحتار المجد،
5: فهنا يكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم.
6: pensamos que es un partido no no no ponemos la cabeza que es que es una final del mundo porque porque si no te puedes desviar la atención.
7: Llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate. Pero llegar a la final.

0: la Furia Roja de España o al Albes Celeste de Argentina.
1: بين لامين يامال وليو ميسي.
0: الجرينتا هذه هي من تخيف إسبانيا في هذه المباراة.

0: aimed in towards Olmo, and now Yamal! And Emi Martinez left a foot behind to make the save.
1: ضربون كرة ممتازة يمشي داني أولمو خطيرة والهدف يضيع.
2: شوط أول لم تسدد فيه الأرجنتين أي تسديدة.
3: شوط المباراة الثاني من المباراة النهائية لمونديال 2026.
2: بول كوبارسي والتسديدة.
0: Williams and Laporte was flying in, and Enzo Fernandez is walking.
1: يمشي لامين وطار على يا مارتينيز الريف ويا ميليانو

0: Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain!
1: El Mundial de la Roja! El Mundial! El Mundial! Ferran Torres, هذا ما جاء من أجله!
2: إنييستا فكرة والفكرة لا تموت! Ferran Torres هو من تقمص دور الرسام!
0: كرة تلعب الآن وتصل والتسديدة الله
1: لا روحة كامبيون كامبيون ديل موندو
3: إسبانيا كامبيون ديل موندو للمرة الثانية
2: Spain have seized their second star
0: سيرجيو راموس هنا وحامل الكأس العالم

0: فوريا روخا.
1: هذا الإسباني يسحرك، إسبانيا بطلة للعالم.
2: فيفا إسبانيا.
3: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في نيويورك بهدف نظيف سجله فيران توريس بالأشواط الإضافية. إذن هدف مميز، هدف وزنه من ذهب، كتابة تاريخ لتوريس في نجمة ثانية على قميص وتيشيرت المنتخب الإسباني. من أين تريد أن تبدأ؟ خصوصا الكثير يريد أن يعرف لماذا عنونت انتصار وفوز إسبانيا بكأس العالم بدر.
4: لأن من يعشق كرة قدم وخاصة من يعشق كرة قدم الجميلة ما كان يتصور للحظة أن تذهب الكأس إلى الأرجنتين بهكذا أداء وبهكذا منظومة لعب وبهكذا أسلوب لمواجهة مباراة نهائية بحجم كأس العالم. أتصور على أن من كان يستحق هذا اللقب والمنتخب الإسباني عطفا على أدائه على كرة قدم السخية التي أبدعها، أيضا على تماسكه وعلى فلسفة لعبه ما تنازل عنها في أي مباراة منذ بداية البطولة إلى غاية نهائتها. خلاصة القول أن المنتخب الأرجنتيني لم يقدم طوال 120 دقيقة يا مشاري ما يمكن أن يستحق عليه أنه يفوز بكأس العالم. ما ألمني وأحزنني في منتخب الأرجنتين أنا شخصيا اليوم هي دموع ميسي ولا شيء آخر غير ذلك.
3: سنصل إلى دموع ميسي، لكن التتويج المستحق في ويليامز في إنزالة وصناعة لن ينساها كذلك ويليامز، وهذه الفرحة لهدف وزنه من ذهب يا نبي.
5: بكل تأكيد مبروك لإسبانيا، فازت عن جدارة، وما أجمل كرة القدم عندما يعتلي الأفضل منصة التتويج. عندما تكون كرة القدم عادلة فإنها تكون في أبهى صورها. تسألنا عندما تمت المواجهة بين إسبانيا والأرجنتين إلى من ستكون الغلبة، إلى المنظومة أم إلى الفرديات بقيادة ميسي؟ الإجابة جاءت إنه المنظومة في الآخر تفوز على الفرديات مهما كان اسم الفرديات وحجمها حتى لو كان ميسي في الطرف المقابل. فاز المنتخب الإسباني لأنه المنظومة أولا، ثانيا لأنه منتخب يعرف مدربه كيف يصنع الفارق، يعرف ومتأكد أنه لا يعتمد فقط على 11 لاعب، يعتمد على دكة بدلاء قادرة أنها تصنع الفارق وهذا ما رأيناه. لأنه منتخب عنده دفاع من حديد وأثبت مرة أخرى حتى في الدور النهائي حتى أمام منتخب
3: استحق رودري أن يرفع الكأس.
5: نعم بكل
3: استحق. بس بس بس يعني كلامك وكلام بدر قبل لا أتوجه إلى مساعد وصابر، يفهم أن انتصرت إسبانيا، انتصرت وعلى كرة القدم يعني قاسية نوعا ما، إسقاط قاسي على الأرجنتين.
5: لأنه منتخب الأرجنتين اليوم خسر المباراة طولا وعرضا ومحيطا ومساحة وعلى جميع المستويات. يعني لما تشوف الأرقام أنت وتشوف أنه الاستحواذ اللي فات 63%، تشوف عدد التسديدات، تشوف منتخب الأرجنتين في الوقت
3: ممتاز
5: الأصلي
3: ممتاز ممتاز.
4: يعني بدر، ماذا فعلت الأرجنتين حتى تستحق هذا اللقب؟ أنا لا أتكلم على مسارها منذ بداية البطولة، أتكلم على مباراة نهائية عطفا على ما شاهدناه في مباراة أمام إسبانيا. لم تقدم الأرجنتين ما يشفع لها بأن ترفع هذا الكأس يا راجل لمدة 90
3: دقيقة
4: الأرقام كاملة.
3: الأرقام وكذلك كانت حاضرة، خصوصا أن لا توجد ولا تسديدة للأرجنتين خلال 90 دقيقة، واللمسات تثبت أن هناك ندرة وقلة، صفر في التسديدات للأرجنتين بالمقابل لإسبانيا اللمسات 39 في استحواذ كان حاضر، في خطورة كانت حاضرة، في تسيد تكتيكي فني كان حاضر وفق ما نشاهد من إحصائية، وكذلك بهدف 12 تسديدة على المرمى 6 تسديدات خارج المرمى. الأرقام تنصف، لكن تراجعت في كلامك أنت، تراجعت في كلامك لأن قد يفسر إسقاط على الأرجنتين. هذا ما تقصد؟
4: اي طبعا
3: ممتاز
4: طبعا.
3: نروح لمساعد.
6: شوف يعني كان من غير الانصاف ان تذهب الكأس لغير اسبانيا عطفا على كل ما تم خلال البطولة وعطفا على هذه المباراة. لكن في هذه المباراة يعني كان اليقين واضح ويعني وجلي بالنسبة لكل من شاهدها أنه إسبانيا كانت متسيدة بالطول بالعرض، إلى درجة أنه إن رأفنا بحال إيش الأرجنتين من الوضع المتراجع بالنسبة للاعبين، اللي يعني حتى أنهم صاروا يبحثون عن أشياء تعطل اللاعب الأسباني كي لا تمتد أفضليته لأشياء أخرى. شاهدنا المباراة بكل المقاييس وبكل الذاء، كانت أسبانيا مسيطرة تماما لا بالاستحواذ لا بالتسديد لا بالذا، لكن ظل حضور الهدف صعب لأنه كان هناك عند الأرجنتين حارس متميز اسمه مارتينيز. غير ذلك نتحدث عن كرة القدم الحقيقية اللي تحدث عنها الزملاء، دائما كرة القدم الحقيقية تظهر من خلال الأفكار المبهرة اللي يتبناها المدربين. احنا تكلمنا قبل عن دي ليفانتي والطريقة اللي جعلته يعني كان أقل يعني أكثر المتفائلين أو أكثر المتشائمين في مباراة فرنسا كانوا يتوقعون أنه فرنسا ستقدم شيء إذا ما حضر الفكر تحضر المهارة وتسيطر، لكن كان الفكر أكبر وأقوى، كان دي لافونتي يسيطر على المباراة. اليوم شفنا شوطين كاملين كان ميسي خارج إطار اللعبة، تحرك حينما إيش حضر الهدف في الأشواط الإضافية.
3: بس يعني أفهم من كلامك أن يعني الأرجنتين لم تقدم نفسها وكانها واحدة من أضعف الخصوم في نهائيات القريبة في تاريخ كأس العالم، هذا ما تقصده؟
6: صحيح، والأسوأ مستوى يمكن شاهدنا عليها الأرجنتين في تاريخها. شوف من الرحمة ومن أن الله سبحانه وتعالى رحم الأرجنتين أنه لم يحصل تحصل نتيجة كارثية عليهم، لأنه كان الحارس متفوق حارس الأرجنتين. هذا جانب. الجانب الآخر في المباراة، وين منتخب الأرجنتين؟ وين استراتيجيته؟ هناك مدرب ذكي وهناك لاعبين ينفذون بدقة وحذافية. حتى شاهدنا أنه لما استخدم ورقة البدلة دي لافونتي غير مجرى المباراة. شفنا بدري وشفنا الآخرين كيف صنعوا الفارق بالتمريرات القصيرة. إذا حنا كنا أمام استراتيجية تكتيكية عالية المستوى أخفت الأرجنتين.
3: صابر، رأيك فيما تعدم فيه الجميع في تفوق واضح لإسبانيا، الأرقام كذلك أظهرناها واضحة لإسبانيا، لكن قد يكون الكثير حمل الأرجنتين لما شاهدنا من مستوى أداء في هذا النهائي.
0: أنت بتقول المساعد ممكن تكون واحدة من أضعف المنتخبات في النهاية؟ لا، هي الأضعف على الإطلاق، لا يوجد منتخب.
3: الأرجنتين أضعف نهائي في كأس العالم.
0: لم أشاهد في تاريخ نهائيات كأس العالم أحد أطراف النهائي يكون بهذا الضعف وهذا السوء. يا رجل أفسدوا علينا النهائي ومتعة النهائي اللي احنا كنا مترقبين مباراة نهائية نستمتع بيها ونشوف كورة ونشوف إثارة ونشوف ندية. احنا كنا لسه من 24 ساعة شايفين مباراة 10 أهداف وحماس وهجوم وإثارة وندية ما بين المنتخبين، منتخب يتألق في الشوط والتاني يتألق في الشوط التاني، ومنتظرين مش هنقول مستوى أفضل ولا إثارة أكتر، بس على الأقل جزء من الإثارة، شيء من الإثارة. احنا وصلنا المرحلة يعني منتخب الأرجنتين باسمه
3: ترى الأرجنتين اليوم خسرت بنتيجة 1-0، وتذكرنا في خسارة الأرجنتين في نهائي 90 أمام ألمانيا بركلة الجزاء والجدل على احتسابها، لكن في نفس المستوى
0: كرة القدم يا مشاري
3: في نفس المستوى كانت الأرجنتين ولا لا؟
0: ما فيش حد كان في هذا السوق.
3: كانت أفضل مع مارادونا.
0: أفضل.
3: كانت أفضل مع مارادونا
0: في تاريخ نهائيات كأس العالم بيلعب في النهائي. أولا ده أسوأ مباراة في البطولة ديت بشكل عام.
3: وفي شيء يعني مع ميسي ومارادونا، ميسي حقق 2022، مارادونا 86، خسر مارادونا 90 وخسر ميسي 2026، لكن الخسارة تختلف يا صابر.
0: طبعا
3: هذا ما تقصد،
0: لأنه بس شوف أنت ممكن تخسر 3-4 وما تكونش بهذا السوق، ممكن تخسر بنتيجة أكتر ولكن ما تكونش بهذا
3: يا صابر. خاب أنتوا قاسين على الأرجنتين وميسي
0: يا رجل. أنت لسه ذاكر الرقم دلوقتي. أنت في 90 دقيقة، ما في 90 دقيقة، مش 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا 20 دقيقة،
3: ما في ولا تسديدة.
0: 90 دقيقة ما فيش تسديدة. يعني يا رجل أنت الفرق اللي خسرت قدام أسبانيا أو الفرق الرأس الأخضر يا رجل بتاريخها الذي لا يقارن على الإطلاق، كانت قدام أسبانيا بشكل أفضل بكتير جدا من الأرجنتين، وتعادلت ووصلت للمرمى وهددت. ومش هكلمك على بقية المنتخبات، الأرجنتين اللي انت منتظر فيها أسماء كبيرة جدا وتاريخ، وبنتكلم على المدرب وبنشيد بيه، وكنا بنشيد بيه، وانا قلت لك النهاردة في الحصه اللي احنا للعصر قلت لك ممكن نقطع
3: باللفظ. انت الوحيد اللي توقعت 1-0 يعني.
0: الحمد لله اول مره
3: اول واخر مره
0: من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. وقلت لك بالحرف وقلت لك ممكن اسكالوني رغم اشادتنا بيه ممكن نقطع فروته بالليل لو ادار المباراه بشكل سيء. هو فعلا ادار المباراه بشكل سيء وجميع لاعبي المنتخب الارجنتيني كانوا سيئين للغايه.
4: يا صابر هناك حقيقه ربما تختفي وراء هذه حاله الارتباك، حالة لا رضا اللي عندنا، عدم الرضا مما شاهدنا، لكن في حقيقة تتخفى هو أن المنتخب الإسباني استطاع أنه أمام منتخب فرنسا يخلي منتخب فرنسا يلعب أسوأ مباراة. اليوم الأرجنتين أمام إسبانيا تلعب أسوأ مباراة. إذا القوة هي للمنتخب الإسباني، لكرة قدم الإسبانية اللي مبنية على الاستحواذ، مبنية أيضا على القدرة على الهجوم في أي لحظة، فبالتالي هي تعمل على إضعاف الخصوم.
0: جميل. وإحنا انتقدنا المنتخب مرعبة. انتقدنا المنتخب الفرنسي وبالرغم من ذلك المنتخب الفرنسي لم يكن بهذا السوء. المنتخب الفرنسي كانت عنده محاولات،
4: ما قدم شيء
0: في الأخير كان عنده محاولات. أنت النهاردة مفيش محاولات، مفيش فريق متراجع طول الوقت، فريق بيدافع طول الوقت وفريق بيحاول. وبعدين يا راجل العنف، حتى المنتخب الاسباني لم يكن بهذا العنف. انت من اول دقيقه المنتخب الارجنتيني بيواصل نفس السيناريو، بيضرب وخلاص تحت سمع وبصر الحكم. دي مش كوره، دي مش كوره، احنا
3: دي يعني مش كوره، دي مزيكا.
0: لا ده افسدوا علينا متعه النهائي بصراحه.
3: أوكي. يا فيران توريس بهذا الهدف الجميل، ونشاهد احتفال ملك اسبانيا وكذلك لامين يامال ونجوم اسبانيا كوكوريا وغيره من اللاعبين في هذه الفرحة وهذا التتويج، كانت سببا في فرحة جماهير إسبانيا في كل مكان وتحديدا في مدريد.

0: شاء الله.
1: نعم نستطيع أن نقول إسبانيا بطل. نعم الجماهير الإسبانية خرجت لتعيش هذه الفرحة.
0: نعيش فرحة مدريد. هنا فرحة جميلة من ويليامز ولامين يامال، وهذه الفرحة كذلك نتج عنها فرحة في مكان آخر في كلاسيكو جماهيري جميل من مدريد إلى برشلونة تحديدا، والجماهير هناك كذلك في حالة من السعادة والفرحة. جماهير برشلونة كذلك سعيدة فخورة بهذا التتويج والكأس.
2: Està al seu jardí vivint els seus darrers segons, possiblement el que s'ha llamat fer a un moment de futbol i mirant el que hi està.
1: من برشلونة إلى مدريد الكل فرحان وسعيد. الكل فرحان وسعيد،
3: والكأس رجعت لنا من جديد بعد 16 سنة تعود الكأس يعني، وعنوان جميل عملته الماركة وقالت ملوك ملوك كل العصور، بمعنى أنه يتجدد العهد ودائما مع المنتخب الإسباني. منتخب الإسباني يا مشاري،
1: أنت جبت طاري العناوين والعناوين موجودة الصحف الإسبانية. نبدأ مع الماركة ملوك التاريخ، هكذا عنونت الماركة، وأنتم صحفيين وتعلمون أهمية العنوان والمنشيت. من الماركة إلى الآس كما لو كانت المرة الأولى، كما لو كانت المرة الأولى. نعم عنوان فرنسي وتعليقكم للعناوين الموندو ديبورتيفو النجمة الثانية، واختصرت في هذا العنوان سبورت إسبانيا تحصد نجمتها الثانية بعضة من القرش تورس القرش. أي عنوان؟
3: لا أنا تعجبني كما لو كانت المرة الأولى، لأن الترجمة لأغنية جميلة بالفرنسية فرنسية كوم سي سيتي لا بروميير فوا انكور اون فوا،
1: الله
3: يعني كما لو كانت أول مرة
1: يعني
3: تم مرة ثانية.
1: ترجم لمساعد زي شوف مساعد مساعد مو متعود على السهر،
4: خلي على أساس تضيق صدورنا.
1: لا لا لا لا لازم نسمعها، لازم
3: كوم سي سيتي لا بروميير فوا انكور اون فوا،
1: يعني
3: كما لو كانت أول مرة.
1: هكذا عنونت الآس يا نبيل. نبيل افصل ما بين البدر ومساعد وصابر.
3: خلينا نسمع منهم كامبيوني، غنيوا كامبيوني.
1: كامبيوني
4: يلا نغنيها بالمصري.
1: نبيل كامبيوني.

0: ان شاء الله 2030
1: مع مع اسبانيا يعني.
0: اسبانيا يا مشاري ستكون اول بلد يدافع عن لقبه على ارضه بعد 4 سنوات، لان كاس العالم تكون في المغرب، اسبانيا والبرتغال، والحامل لقب من سياتي هو المنتخب الاسباني.
1: سنترال بارك في هذه الجماهير المميزه، منظر جميل كذلك في نيويورك تحديدا، منطقه في جماهير مميزه. اذن هذه الفرحه تحكم علينا أن نعيد ونستمتع في هدف فيران توريس وردود الأفعال اللي مناطق كبيرة اكتظت بالجماهير.
2: مينيمال بيترو بورو ويليامز

0: من نجمة إلى نجمتين. إسبانيا بطلة العالم مرتين يا صابر. الجماهير سعيدة فخورة كما تابعنا في مناطق مختلفة لهدف فيران توريس، هدف لن ينسى، هدف سيكتب في تاريخ إسبانيا وديلوفنتي ولكل النجوم في كأس عالم ثانية مستحقة لإسبانيا.
1: قدم فيران أسعدت الإسبان حقا، لأنه ما قدمه المنتخب الإسباني في البطولة بشكل عام بيقول أنه هو كان أحد المنتخبات التي
0: تكملها. كان يا مكان يعني
1: كان يا مكان. أيوه كان يا مكان
2: كان يرويها الإسبان
1: فعلها
2: كان يا مكان حكاية يرويها الإسبان.
1: المتدور يثور ملك كل العصور.
0: الله الله الله الله الله. يلا يا مساعد شباب يعني
3: والله شوف كل العناوين تستحقها إسبانيا. يعني إسبانيا منتخب قدم اليوم نفسه بشكل كبير إلى درجة أنه الكل متفق على أنه يعني أخفى منتخب الأرجنتين استحقاق للبطولة هذه أو استحقاق لهذا التتويج الكبير. يأتي من خلال أنه حتى بالأفضليات الأخرى اللي حصلت في البطولة كان هو اللي مسيطر عليها. منتخب أسبانيا إذا كان هناك عنوان رئيسي نتكلم عنه أنه منتخب كرة القدم الحقيقية ظهرت هذه الليلة مع أسبانيا.
0: صابر قطعناك لأن خصوصا الجماهير كانت سعيدة، لكن اللاعبين واضح العلاقة الكبيرة أثناء الفرحة نتج عن هذا الانسجام، وكل ما شاهدنا من انسجام من أمور فنية أمور تكتيكية ديلوفنتي وراءه.
1: شوف أكثر مصطلح ارتبط بالمنتخب الأسباني منذ بداية البطولة وحتى الآن هو كلمة المنظومة. حروف كلمة المنظومة هي بتلخص كل شيء داخل المنتخب الأسباني. انت بتتكلم عن منظومة، كل شيء، منظومة تكتيكية، منظومة نفسية، منظومة حتى في العلاقات الخاصة اللي انت بتتكلم فيها، العلاقات الشخصية ما بين المدرب وبين اللاعبين وبين اللاعبين وبعضهم. انت حتى تشوف العلاقة اللي ما بين نيكولي وويليامز ولامين يامال والعلاقة حتى ما بين بقية اللاعبين وبعضهم البعض، بتحس ان انت عندك حالة استثنائية مش موجودة في بعض المنتخبات. صحيح في بعض المنتخبات فيها الروح وفيها جو الأسرة، ولكن ليس بهذه الصورة وبهذه الكيفية. ومش أول مرة، احنا تابعناها بشكل جيد كل هذه التفاصيل في اليورو في أمم أوروبا الماضية قبل سنتين. فاستمرار هذه الحالة واستمرار هذه الأجواء بيقول ان انت فعلا أمام منظومة تستحق كل التحية والتقدير.
0: منظومة
2: فيها بها النتيجة محسومة لكن تخفي معلومة يا صابر. لابد أن نعطيه وأنا أقوله وأنا موجوع، لكن الحقيقة احنا ناس نعترف بالتاريخ والتاريخ بيفرض نفسه. من أهدى إسبانيا النجمة الأولى والثانية لاعبان من صفوف برشلونة؟
0: الله
2: إنييستا في مرمى هولندا وفيران توريس في مرمى الأرجنتين.
0: يا سلام. ومن صنع لينيستا؟
1: وكأنك
0: لحظة هو دخل في الله. خلينا ومن صنع لينيستا؟
2: أنا اللي همني
0: سيس فابريغاس كان لاعب لبرشلونة.
2: أيوة.
0: لكن اللي صنع اليوم
2: نيكو لاعب أتلتيكو بيلبا
0: كان هناك كان قريب جدا من برشلونة
2: طبعاً. وكان يترجى كان يتمنى نادي برشلونة.
4: ولماذا عنونت كما لو كانت أول مرة الأغنية؟ لأنه 2010 النجمة الأولى اللي خذتها إسبانيا فازت قبلها باليورو، واليوم يتكرر نفس الشيء. يعني عندما تفوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا تتوج بطلة لكأس.
0: وكذلك الشيء بالشيء يذكر نجوم 2010 شاهدناهم فرحين حاضرين اليوم، وكذلك في فرحة تاريخية بما ذكروا منتخب 2010. هذه الفرحة هذه الفرحة لنجوم راموس، كاسياس، تشافي، نيستا، ديفيد فيا، تفاعلهم كارلوس بيول قلب الشجاع دائما كان حاضرا، وكذلك في ردود فعل وكأنهم مشجعين وليس نجوم حصدوا الألقاب والأرقام. وكذلك نعيشها من البداية.

0: من صنع هذه الفرحة لنجوم أسبانيا أصحاب النجمة الأولى هو فيران توريس صاحب الهدف الغالي والتاريخي للنجمة الثانية. نتابع ماذا قال.
1: في هذه اللحظة نتحدث عن ربما الهدف الأهم في مسيرتك. نعم، هي أفضل لحظة عشتها في حياتي الكروية حتى الآن، وأهدي ذلك لكل الإسبان الذين كانوا يشجعوني والعائلة أيضا. كيف ستحتفلون هذه الليلة؟ من الأفضل ألا أقول لك ذلك لأن هناك كاميرات الآن أمامنا، سيكون هناك احتفال كبير.
0: إذن فرحة معبرة سيحتفل من خلالها توريس وزملائه ونجومه. هذا اللاعب دائما يعني ينتقد كذلك في ضياع فرص، لكن اليوم لن ينسى لا البرشلونيين ولا الإسبان بشكل عام فيران توريس بهذا الهدف وهذا التتويج المستحق بالنجمة الثانية
2: بلا شك. يعني تتخيل هذا هدف في نهائي كأس العالم، حتى أنه تحدث عنه قال أنه هذا أسعد لحظة في حياتي. أكيد أنه أسعد لحظة، لأنه أنت نقلت بلد إلى مصاف البطولة، تأخر الهدف كثيرا حتى خشينا أنه هذا المنتخب الأفضل قد يكون أنه نتيجة أنه بيصل إلى ركلات الترجيح اللي يتفوق فيها الأرجنتينيين. هذا الأمر وضعنا بشكل مباشر أمام تحديات كثيرة، وحنا نشاهد المباراة ليس
0: لو أنت تشاهد الهدف بعد الهدف موجود،
2: وحنا نشاهد الهدف الهدف حتى أنه صناعة جميلة. شوف من غير أداء إسبانيا، إحنا تكلم
0: بدربورو إلى ويليامز إلى بيرانات،
2: لكن التبديلات اللي حصلت وضعت الأسوان في مكان أفضل من خلال التمريرات اللي كانت بين اللاعبين. جانب آخر في الموضوع أنه إمكانية اللاعبين، قدرة اللاعب الأسباني على أنه يحصل الفرصة من أقل لحظة. شفنا الهدف، التمريرة كانت جميلة، التسديدة كانت جميلة، حتى أنه أنت تتصور أنه كان أكثر من هدف كان يجب أن يأتي بهذا الشكل أو بأفضلية.
3: نبيل، بعض اللاعبين يصنعون قصصهم بأنفسهم وبالأهداف. توريس قبل أن يصنع الهدف صنع قصته وتحدى منذ الطفولة. توريس عاش وضعية صعبة، توريس كان عند العلاج النفسي، يعني بعد مونديال 2022 تلقى علاج نفسي وصرح بذلك، انتصر قبل ذلك، قبل أن ينتصر وقبل أن يسجل اليوم هو سجل أجمل هدف عندما فاز على نفسه.
0: هذا أخو لامين يامال كذلك. نعم. انشهر هذا، يعني ترند في كل مكان هذا، خلاص الحين حساباته والأمور والمقاطع يعني نبيل جميل، حساباته جميلة وكذلك أصبح مشهورة.
4: من ممكن يحممه بعد رونالدو كريستيانو رونالدو؟ عشان يكون مثل
0: مفروض لامين يامال، يعني
4: هو يتولى العمل.
0: نعم صابر، نعم.
4: احنا تعودنا ان يكون البديل الذهبي لمنتخب اسبانيا هو ميرينو.
0: نعم،
4: وانا شخصيا
0: كان قريب،
4: كان قريب من تسجيل
0: هدف الراس
4: بعدها، وكأن التاريخ أراد أن يكتب فيران توريس بأحرف من ذهب، فأعطاه الفرصة لكي يدخل للتاريخ وأعتقد يستحقها.
5: تعليقا بس على أخو لامين يامال، يعني لامين يامال عاش النجومية في سن صغيرة جدا، النجومية وأنه يبقى نجم من نجوم الصف الأول عاشها في سن صغيرة، كمان بيعيش مشاعر الأبوة في سن صغيرة جدا، لأنه بيتعامل معاه كأنه أبوه بالضبط، وفي مشاعر جياشة بينهم من بعض، ودايما بيحب أنه يتواجد معاه في المباريات المهمة، وكمان بياخده معاه في الملعب يحتفل بيه بعد المباريات وبعد الانتصارات، فتحس أنه هو بيعيش معاه مشاعر الأبوة. ده بيقول لك أنه هو فعلا لامين يامال نضج كرويا وإنسانيا.
0: نبدأ معك يا صابر، الجوائز الفردية، باو كوبارسي نجم فرض نفسه بهذا العمر الصغير، استحق جائزة أفضل لاعب شاب بإمكانيات وثقة كبيرة يا صابر.
5: بلا شك يستحق هذه الجائزة عن جدارة، لأنه لاعب رغم هذه السن لاعب عنده موهبة عالية، لاعب بلغة الكرة كده حريف كرة، لعيب كرة بيقدر يبني الهجمة من تحت بشكل هادئ جدا وشكل مهاري، وأعتقد أنه من الأساسيات اللي بتعتمد عليها منظومة الاستحواذ للمنتخب الأسباني.
0: ماذا تقول عن كوبارسي؟
4: لاعب رائع، ذكي جدا، شكل مع لابورت ثنائية رائعة جدا، أقل الأخطاء. إذا تكلمنا على أن منتخب إسبانيا استقبل هدف واحد في 8 مباريات، فهذا الفضل يعود أولا للمنظومة الدفاعية ويعود أيضا لكوبارسي في وسط الدفاع.
2: أكيد أن التتويج وضع في محل الأفضل، خاصة أنه عنده حتى أشياء مقومات تجعل الأفضل لاعب شاب. أولا عدد الأهداف اللي سكنت مرمى منتخب بلاده واحد. نعم. الجانب الثاني أنه قدم نفسه بشكل أفضل مما كنا نشاهده حتى في برشلونة.
5: نعم. أفضل حارس معك نبيل، أوناي سيمون، البعض توقع أن يكون غارسيا أو دافيد رايا حارس مرمى، لكن سيمون استقبل هدف وحيد وثق فيه ديلوفونتي، حقق اليورو معه وكذلك استمر وتوج بطلا للعالم.
3: بكل تأكيد واحد من أفضل الحراس في كأس العالم، هذه الأرقام تقول أنه هو الأفضل. شخصيا أنا نشوف أنه فما حراس صديه لأكثر، لأنه المقاييس أحيانا تحتاج إلى إعادة نظر. يعني في حراس أحيانا يتصدى لك 20 و30 تصدي، ليش تختار حارس جي توصل له الكرة أو أحيانا ما يلمسش الكرة؟ يعني أحيانا اليوم تقريبا ما شفناش،
5: ما قتلوش كرة.
3: إيه اليوم تقريبا
5: حتى الكرة اللي قتلو كانت
3: وبعض العرض وبعض المباريات الأخرى
5: ما تصدش لأي كرة.
3: نعم، يعني فما حراس تصدي. أنا مثلا أنا نختار بونو أفضل حارس في مونديال 2016.
5: أفضل لاعب في البطولة رودري بدر. رودري من شكك الكثيرين في مسألة تتويجه في أفضل لاعب في العالم، وكذلك عانى في معاناة إصابة الرباط الصليبي، اليوم يعود من جديد ويتوج بطلا قائدا وأفضل لاعب في البطولة.
4: يوم شارك كثيرون من توقعوا أنه ليونيل ميسي يكون هو أفضل لاعب في هذه البطولة عطفا على ما قدم حتى قبل أن يلعب المباراة النهائية، لكن وراء هؤلاء النجوم، يعني وراء ميسي، وراء كريس مبابي، وراء هالاند، وراء عديد من اللاعبين.
5: يستحق رودري عشان
4: رودري تواجد كرمانة ميزان وأيضا كلاعب هو المحور في أداء المنتخب.
5: نعم، الجميع يعلق على رودري بشكل سريع.
3: أرى أن ميسي أفضل لاعب في كأس العالم.
5: رأيك؟
3: نعم.
5: من؟
3: ميسي.
5: أنت ميسي يستحق
3: جائزة ميسي أفضل لاعب في كأس العالم.
5: وليس رودري.
3: نعم.
5: نعم.
2: أقول الجائزة هذه يعني صراحة كانت مستغربة جدا، أنه إعلان رودري كان مستغرب. يعني لو مثلا تم اختيار مبابي كهداف وكأفضل لاعب، أنا ما أرى أنه كان منصف، ميسي أنه كان يكون منصف، لكن رودري يعني كان لاعب متميز مع فريقه، لكنه لا يكون علامة فارقة في تحديد أشياء كبيرة.
4: أبداً.
2: كان أبداً. لحظة يا أخي خلنا نكمل. شوف المسألة ترتبط بإيش؟ أنه كونه لاعب من ضمن منظومة كان يقدم ويعطي حلول معينة. لكن إذا جينا نتكلم عن ميسي، نتكلم عن مبابي، أنا أشوف أنه
5: أفضل منه بالبطولة،
2: أنه كانوا مؤثرين إلى درجة كبيرة مع منتخبات بلادهم.
5: أنا شايف أنه في جائزتين طبيعيين جدا، أفضل ناشئ والهداف، ده طبيعي الهداف.
3: أيوه. وأفضل حارس،
5: لا أفضل حارس لا شايفها طبعا لا يستحقها على الإطلاق، لأنه ما وصلتلوش كور، هو لم يختبر
3: كل واحد بالبطولة يا صابر،
5: ما اختلفناش. ما انا بقول لك المقاييس
4: المنظومة
5: نفسها،
4: المنظومة
5: يعني ارقام
4: المقاييس نفسها، المنظومة
5: هو استفاد. طيب واذا المنظومة
4: ايه؟
5: هو استفاد
3: ايه؟ انت بالارقام وجوجل وصابر يعني اعطي حارس ثاني مستقبل 5-4 اهداف.
5: ما هو
3: فريقه بطل للنسخة.
5: الحارس الثاني ده تصدى 50 كرة، ده ما تصدشت
3: خلاص انت ما وصلت. يعني انت اوكي المنظومه خدمته، هو خدم والجميع خدم.
5: في يعني رأي الشخصي،
3: رايك الشخصي ما يستحق. هل في احد يتفق مع صابر ان سيمون ما يستحق افضل حارس؟
5: انا قلت انا بونو واحد
3: بونو
4: حارس. لا المقاييس يجب ان تتغير. انا معك
3: تتغير.
4: ايه طبعا لو تغيرت كان ممكن ياسين بونو يكون واحد
3: لو تسال الكل يقول لك بونو افضل حارس
5: في العالم. انا
3: مستغرب
5: رودري
3: وميسي افضل لاعب.
5: ميسي افضل لاعب.
3: نعم ميسي افضل لاعب في كاس العالم.
4: يعني نتفقوا على ان ميسي كان قدم بطوله رائعه، بطوله يعني بقياسا مع سنه قدم بطوله رائعه جدا، لكن ايضا انا لا اريد ان اغبن رودري، لان رودري كان هو العنصر المهم في منظومه
5: المنتخب الاسباني. رودري في اخر مباراتين ثلاثه رودري لم يبدا البطوله بالشكل المعروف عنه. رودري تدرج في البطوله وتحسن مستواه في البطوله
2: يا اخي. قيمه
5: انما ميسي من اول مباراه
2: قيمه الاختيار
5: حقا للحق، والواحد يقول رايه بكل تجربة. ميسي بدأ البطولة
4: قوية.
5: هو اللي شايل تقريبا, هو اللي شايل منتخب الأرجنتين على كتافه, وبالتالي كان يستحق في رأيي الشخصي, كان يستحق.
0: دموع ميسي مؤثرة جدا, مؤثرة يعني. بالدموع انتهت حكاية ميسي مع المونديال, نعيش دموع ميسي وهذه اللحظة التاريخية.

0: تنتهي الكلمات عندما تحضر الدموع، دموع ميسي من جهة ودموع جماهير الأرجنتين كذلك من جهة أخرى. لحظة مؤثرة يا
1: طبعا عزيز. ميسي قيمة عالية في كرة القدم. ميسي هو المؤثر الأكبر حتى في هذه البطولة. احنا نتحدث عن
0: لا بس الدموع يعني تفسيرك دموع، خصوصا أن ميسي حقق كل شيء، حقق الكوب وحقق كأس العالم، يخرج ويخسر بهذه الدموع.
1: هل مثل الخسارة هذه الخسارة اللي تستحق الدموع؟ دموع ظهرت من ميسي لأنه لم يحسن منتخب بلاده ولم يعين منتخب بلاده ولا مدرب منتخب
0: يعني
1: بلاده،
0: أنه خسر
1: سام؟
0: لا خسر أنه المفروض أن يؤدي يعني المنتخب،
1: كان منتخب أقل ما يقال عنه. أنا أعتقد أنه الدموع هذه الحسرة وليس الدموع أنه فقد ولا شيء، دموع حسرة على منتخب كان أسوأ ما كان أسوأ ما قدمته كرة القدم في النهائي.
0: دموع حسرة صابر،
2: دموع غزيرة في الرقصة الأخيرة
0: حسرة
2: طبعا لأنه تخيل أنت خسر كل شيء في المونديال، طبعا خسر كل شيء في 24 ساعة، كان الأقرب لجائزة الأفضل لم يحصل عليه، كان
0: قريب العالم،
2: كان قريب من هداف البطولة خطفها منه إمبابي، كان قريب من لقب البطولة بشكل عام لمنتخب الأرجنتين فقده، فخسر
0: ولو توج قد يكون قريب جدا من البلندور كذلك،
2: يعني كل شيء خسره في 24 ساعة.
3: بدر. لا أعتقد أنه خسر كل شيء
2: في المونديال. أنا عشان كده
3: أنت قصدك
2: في المونديال في هذه البطولة.
3: نعم. هذا صحيح، لكن أنا ذكرتني دموع ميسي بدموع مارادونا في مونديال 1990، نفس الحالة نفس السيناريو نفس المشهد. مارادونا يحمل منتخب الأرجنتين على أكتافه، يصل به إلى المباراة النهائية، تفرق معه في المباراة النهائية. الأمر أيضا يتعلق بميسي، لكن هي دموع أشعر بأن
1: الفرق بين دموع مارادونا ودموع دموع مارادونا كانت على الظلم اللي تلقاه منتخب الأرجنتين أمام ألمانيا بركلة الجزاء اللي كانت ظالمة، وحتى باعتراف مسؤول الفيفا أن لم يحسن الحكم. كانت دموع
0: ترى جماهير ألمانيا يقولون بركلة الجزاء،
1: بركلة الجزاء غير صحيحة.
0: لا ترى هم يعني من الجماهير من جهة ألمانيا يقولون بركلة الجزاء،
1: لكن إحنا اللي نتكلم عنه كانت دموعه بالمنصة كان يشكي الآخرين الظلم التحكيم اللي صار. ميسي دموع حسرة على ما كان عليه منتخب بلاده اللي ضيع له كل المجد. هذا الفرق يا
3: نعم. أنا قلت لك لحظة تذكر بلحظة، أنا ما قلت لك المسببات تختلف بحسب السياقات بحسب المباريات، هذا متفقين عليه، لكن دموع أسطورة ودموع أسطورة. ومن عادة أي لاعب أنه يغادر كأس عالم بهذا المستوى وهو يبكي
0: خصوصا قدم كأس عالم استثنائي أرقام وصناعة يا نبي.
3: ثم أيضا هو شعر بأنه هذا الحب اللي عنده مع الجمهور سيفتقده غدا إن لم يعد لاعب المنتخب الأرجنتيني.
0: نبيل،
4: آخر مشهد دمعة على خد الأسطورة. في كرة القدم في منتخبات ترفع الكأس وفيه لاعبين يسرقوا الصورة الأخيرة، هذه الصورة لدموع ميسي وهو يبكي، وشكرا للزملاء اللي أعطوا هنا الصورة مرة أخرى، ستظل عالقة هذه الصورة، ستظل عالقة في الأذهان.
0: يعني كان الصورة هذه ستكون هي نفسها مع مارادونا 90، نفس مرور زيدان بجانب الكأس 2006، نفس دموع ميسي في 2014 من كأس العالم، في صور تبقى خالدة، ونفس الصورة بس من ناحية إيجابية هي البشت في المونديال التاريخي كذلك، صورة كذلك تكون تاريخية خالدة.
2: بس شوف خلفية الصورة، شوف خلفية الصورة تاني،
3: الصورة اللي سيحتفظ بها ميسي.
0: نعم إيجابية، نعم في سلبية في إيجابية.
2: خلفية الصورة المجسم بتاع الكاس، يعني صورة عبقرية كأنه هو بيبكي على هذا المجسم وأن هذا الكاس
3: ترك وراء ظهره،
2: يعني كان قدام عينه وقدام عينه وهو بيبكي، فتحس ان هي الصوره معبره جدا.
0: نعم، لانه قدم سجل 8 اهداف، صنع 4 اهداف، ساهم ب 12 هدف يا بدر،
1: على مجد كان بيده وكان قادر هو فريقه انه يقدمون
0: شيء. راح يفهم كلامك انه يعني زعلان على اداء
1: على الزملاء الاشياء السيئه اللي صارت في المباراه. منتخب لم يظهر باي شكل جيد، يعني العادة أنه كان ميسي يحمل المنتخب على نعم. كتبه هم ما نعم. ساعدوا أبدا
0: نعم.
1: لما ما ساعدوا أبدا نعم. لم يقدموا له ما نعم. إيش
4: لما كنا نقول أنه ميسي هو الأرجنتين، تأكيد لكلام ساعد، كان البعض يقول لك ليش ميسي هو الأرجنتين. اليوم تأكد عندما توقف ميسي خذلوه أصدقاء،
1: خذلوه بشكل حتى بشكل لافت في المباراة، إلى درجة أنه لاعب مثل زي براديس نازل في الملعب والله يستحق البطاقة الحمراء لولا تعاطف الحكم من من من ثاني أو ثالث فاول.
4: وحتى بعد
1: يعني
4: المباراة
1: فريق خذله، فريق لم يقدم لميسي، ميسي اللي كان يحمل احتاجهم اليوم، احتاجهم في هذه المباراة على أساس أنه ينهي حياته الكروية بأفضل ما كان.
0: لكن الحكم، ذكر الحكم، رأيكم بالحكم؟
2: شوف الحكم، بص يا مشاري، الحكم عمل اللي الفيفا عايزه، الفيفا عايزه، وده مشكلة على فكرة في التحكيم عموما، ان انا الهدف الاساسي ان انا اخرج بالمباراة لبر الامان. كل حكم بينزل للمباريات بيبقى ده هدفه عشان يرضي المنظومة ويرضي الاتحاد ويرضي كل لجنة الحكام، ان انا اخرج بالمباراة لبر الامان. لكن ده مؤشر سيء جدا، احنا كل في معظم مباريات المونديال
0: الادارين اللي
2: بيكون
0: انزو صحيح
2: في انذار يا رجل من اول دقيقتين ثلاثة، نفس اللي حصل في المباراة الماضية لما شفنا الضرب في اول اربع دقائق وما رضاش يدي انذار، عشان
0: هذا الانذار الثاني مستحق،
2: ما كانش ينفع ما يديش انذار فيها، امال يعني تقديم فيها
3: يا صابر. هو في الانذار الاول لإنزو فرنانديز كان سوء سلوك،
0: احتجاج
3: سوء سلوك،
0: او هذا الانذار
3: يعقب عليه.
2: انا اتكلم على انه تجاهل كثير من البطاقات الصفراء منذ بدايه المباراه، وسمح للمنتخب الارجنتيني انه يمارس العنف الجسدي في العالم.
0: لا شوف الحين الانذار الاول كما ذكر بدر، تتفقون ان الحكم انذر انزو انذار مستحق صحيح للاحتجاج؟
1: واضح انه خشتهم او انه
2: تلفظ غير جيد، حتى بعد ما سقف له ثاني
3: سلوك.
2: بعد ما سقف له ثاني ده المفروض ياخذ عليها
0: ثاني. والثانيه الانذار بالثاني
4: لا مستحق، لا الحكم
0: ممكن ترتقي الى طرد مباشر بالتدخل الثاني،
3: ورقه صفراء
0: بس انذار ثاني.
3: نعم. في احتكاك،
0: شوف هو يشاور يقول لا.
4: نعم.
0: هو قاعد يشاور يقول لا.
4: حتى في الاول لما اعطاه انذاري
0: شوف
1: الحكم
0: معناها واضحه يا نبيل،
1: الحكم كان
0: ترى بدر حكم،
1: شوف الحكم كان يسيطر على المباراه بطريقه يسيطر على المباراه بطريقه معينه، الى درجه انه بعد الطرد مباشره براديس اللي كان عنده اربع اخطاء قاتله غير الانذار، دخل دخول عنيف على رجل اللاعب اللي كان فاول برا 18 وتجاوز عنه الحكم، يدل على ايش؟ انه هناك حسابات التوازن والربح والخسارة
2: لبر الامام بس،
1: حتى انه اوضح من طرد
3: لان واحنا نتحدث قبل المباراه النهائيه كنا دائما نقول ان التحكيم يصب في مصلحه الارجنتين، لكن يبدو اليوم على انه ما كانش هناك قرارات صبت في مصلحه الارجنتين.
0: سكالوني في لحظة معبرة، نتابع سكالوني في المؤتمر الصحفي ثم نعود.
5: هو ما كان يحلم بها الجميع. في حياتي فكرت أو فكرنا كل أعضاء الطاقم الفني وتمنينا أن نكون في هذا المكان، ومن أجل أن نواصل إذا أحتاج إلى الكثير من الأشياء بالتأكيد، أن أحاول أن أعود لإعادة تشغيل من جديد وأن نكون مجموعة مثل هذه المجموعة، وسيكون ذلك من الصعب جدا أن نكون مجموعة مثل هذه المجموعة مرة أخرى، وتؤلمني نفسي.
0: لحظة معبرة بعد دموع ليونيل ميسي، دموع ليونيل سكالوني نبيل في المؤتمر الصحفي.
4: هي دموع المدرب الذي أعاد الأرجنتين إلى القمة ولكن خانته المباراة الأخيرة.
0: إذن دموع كانت واضحة وحسرة للمدرب. إذن نحن برنامجنا الكلمة الأخيرة، والكلمة الأخيرة للجميع، نبدأ في نبيل.
4: والله سنفتقد لهذه اللمة، كل يوم تعودنا على على على القدوم هنا، كل يوم لن نفتقد المباريات ولكن سنفتقد هذه اللمة، هذا الجدل، هذا النقاش، الزملاء اللي لقينا منهم كل المساعدة خارج الاستوديو خلف الأضواء، كل الشكر لكم، كل الشكر لمشاهدي قنوات بينز.
0: مساعد
1: حقيقة يعني تعجز الكلمات عن وصف مشوار 45 يوم مع بعض وكنا في يعني في حالة متابعة شديدة لكأس العالم، ونقلنا ولله الحمد معكم جميعا كل ما شاهدناه وأردنا إيصاله من خلال المنظور الإعلامي. نحن تحدثنا من خلال المنظور الإعلامي، وإن شاء الله نكون الأمر أكثر فائدة وثراء
2: إن شاء الله. بالعكس شرفنا بكم جميعا صابر. كل بداية لها نهاية، احنا بدأناها سويا في يوم 6 يونيو مع بعض 45 حلقة، تخيل تقريبا حوالي 60 ساعة، تقريبا ما يقارب من 4000 دقيقة، فترة طويلة جدا قضيناها مع بعض. شكرا لكم جميعا، شكرا لأسرة بي ان سبورت على هذه الفرصة اللي بتتحها لنا مرة أخرى نحن نتواجد في هذا الحدث الكبير. شكرا لمساعد طبعا، اكتشاف رائع جدا، شاهدت في بدر ونبيل مجروحة مع بعض بقالنا كتير، إنما مساعد إضافة رائعة. شكرا ليك دايما، البداية بتكون معاك والختام احنا بدأناها مع بعض معاك، والختام معاك زي ما حدث في المونديال الماضي.
0: نعم.
2: شكرا للجمهور اللي استحملنا واستحمل نقاشاتنا،
0: تحملنا الجمهور
2: في هذه الفترة،
0: وثقة المسؤولين في قنوات بي سبورت. بدر
3: طبعا لجمهورنا العريض، لجمهور برنامج الكلمة الأخيرة، وأيضا لجمهور قنوات بين سبور، وأيضا لجنود الخفاء، لكم أيضا لو سمحتوا لي فيه قصيدة شعرية يعني مرتجلة، لا أقول وداعا، هذا قلبي بفراقكم يتوجع، أحشاء من بعدكم تتقطع، مضت الأيام كالزمان تهرع، فلا الشوق يفطر ولا الذكر ينفع، هذا مشاري على القلوب يتربع، وهذا مساعد في الصرد يبدع، وهذا صابر بالحكمة والرجاحة يتمتع، وهذا نبيل في الحكي يبرع، تلك الكلمة الأخيرة هي المرجع، في حدائق بين سبور تلمع، لا نقول وداعا ولكن نصدع، إلى لقاء لنا على الخير يجمع.
1: الله هذا بدر متنبي
0: يستاهل.
1: الله يستاهل، قصيدة جميلة الحقيقة.
0: نعم، إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى الختام، ختام برنامج الكلمة الأخيرة وختام تغطية قناة بين سبورت لكأس العالم فيفا 2026. كنا معكم على مدار الساعة باختلاف البرامج الصباحية والمسائية، وباستضافة مئات الضيوف وتنوع الاستديوهات التحليلية، في وجود نخبة من النجوم العالمية ورصد شبكة المراسلين لجميع التفاصيل والأحداث والأجواء يوميا من قلب الحدث. نتمنى أن نكون وفقنا في تغذيتنا ونالت على إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين هنا في بين سبورتس، وبالختام نذكركم مشاهدينا أنتم دائما شركاء معنا في بين سبورتس، موطن البطولات الحصرية، حيث التغطية لأكبر الأحداث الرياضية والكروية مستمرة. إلى اللقاء.

0: ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حلبها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: The football were a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Não importa onde estejas.
4: No matter who you are.
5: Tu apaixonas al fútbol.
6: Perteneces.
7: Football unites the world.
8: El fútbol une le monde.

0: طاب مساءكم بكل خير. أجواء مثيرة فيها الكثير من الاحتفالات والسعادة، ليس فقط لجماهير الأرجنتين وإسبانيا المتأهلة إلى ملعب المباراة نيويورك نيوجيرسي، لكن لكل عشاق كرة القدم حول العالم وهم يترقبون ركلة البداية لنهائي كأس العالم. شاهدنا المشجع بقبعة عليها شعار ريال مدريد، فقط كوكوريا من ريال مدريد مباراة النهائية، وهو اللاعب الذي سينضم إلى الفريق مع بداية الموسم. الكل يحتفل والكل ينتظر. إذن إسبانيا والأرجنتين وجها لوجه عند 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى، بعد نحو 3 ساعات من الآن. لامين يامال أمام ميسي، رودري أمام مارتينيز، والكثير من النجوم في الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في تغطية بي إن سبورتس المستمرة لمونديال 2026، مع وصولنا إلى الصفحة الأخيرة من كتيب كأس العالم الذي كان مثيرا بكل تفاصيله وكان ممتعا كذلك. قبل الدخول في التفاصيل، اسمحوا لي أولا أن أرحب بمحللي بي إن سبورتس عبد الكابتن حاتم طرابلسي، قائد منتخب التونسي ومحلل بي إن سبورتس. مساء الخير كابتن.
1: مساء النور. الحمد لله.
0: أهلا وسهلا بك، وأرحب كذلك بالكابتن محمد أبو تريكة محلل بي إن سبورتس نجم الكرة المصرية السابق. مساء الخير كابتن.
2: أهلا بك كابتن محمد.
0: وأرحب بالكابتن ياسر نجم منتخب السعودي السابق ومحلل بي إن سبورتس. مساء الخير كابتن ياسر.
2: مساء النور صروحي.
0: أهلا بكم جميعا. 12 سنة على انضمامك لبي إن سبورتس، كل عام أنت بخير ومرت الأيام بسرعة. تخيل أنت بين 3 أقدم 1 لبي إن سبورتس.
2: أنا كابتن بعدك. رفع كاس عالم دي.
0: لا أنا جيت هنا مثل لامين يامال، جيت القلم بالحليب.
2: يا راجل بس في حد حبك؟
0: 23 سنة. أي مجال كان ماسكني مثل ميسي ولا لامين يامال. أهلا بكم، ودعونا نذكركم مشاهدين الأعزاء بأن بي إن سبورتس تقدم لكم تغطية كبيرة على كل قنواتها الخاصة بهذه المباراة منذ القناة رقم 700 وحتى 704 على جهاز بي إن سبورتس. نقدم كل هذه التغطية مع كل المعلقين الأربعة: عصام الشوالي، علي سعيد الكعبي، حفيظ دراجي، وحسن العيدروس، رباعي التعليق الخاص بهذه المباراة النهائية على لقب المونديال، إما نجمة ثانية لإسبانيا أو نجمة رابعة لمنتخب الأرجنتين.

0: الأرجنتينا.
1: دعونا الآن نرحب بشبكة مراسلي بي إن سبورتس الذين ذهبوا إلى أماكن مختلفة، وكذلك مذيعي بي إن سبورتس من ملعب المباراة باسل وعبد العزيز من هناك من أرضية الملعب، وسيكون معنا كذلك صفوان من منطقة كبار الشخصيات، هديل من خارج ملعب نيويورك نيوجيرسي، سامي من منطقة مشجعين في نيويورك، إبراهيم خضرة سيكون معنا كذلك من منطقة مشجعين في تايم سكوير، نيرفانا ستكون معنا من سنترال بارك، نسيم من دالاس، عمر من ميامي، وجمال جبلي من مدريد. كل الزملاء ذهبوا إلى مناطق مختلفة لتغطية تليق بإذن الله تعالى بذائقة المشاهد العربي العزيز. دعونا الآن نبدأ بتقرير يقربنا أكثر من المباريات النهائية السابقة وأهم اللحظات التي حدثت بتاريخ كأس العالم وصولا إلى هذه المباراة النهائية الكبيرة المرتقبة على كأس العالم.
2: هي المباراة التي يتذكر الجميع أين شاهدها ومع من حضرها، هي المباراة الأهم والأغلى والتي ننتظرها مرة كل 4 سنوات، الموعد الذي لا يخيب الأمل لعشاق كرة القدم بمختلف انتماءاتهم، نهائي كأس العالم. بعد النسخ الأولى والتي ربما كان البعض محظوظا بأن سمع وصفها على المذياع، فإن أول ذكريات النهائيات لأكبرنا سنا تعود إلى تسديدة هست الشهيرة، وإن كانت تجاوزت الخط أم لا، وخاصة أهدت اللقب الوحيد إلى منتخب إنجلترا. الأكيد أن العديد منهم يتذكروا رأسية بيلي في نهائي 70 والنجمة الثالثة لملوك السامبا، أو سرعة الغير محظوظ كريف في نهائي 74 والذي تمنى عنه اللقب لصالح المنشفت. من من الكهول لا يتذكر أين شاهد فرحة مارادونا وهو يرفع اللقب بعد فوزه في النهائي على منتخب ألمانيا في 86 وحسرته بعدها ب4 سنوات فقط ضد نفس المنافس، هذه المرة في أولمبيكو روما بعد خسارة اللقب الذي كانوا قد فازوا به في المكسيك. من منهم لا يتذكر ركلة الترجيح هذه لباتشو والتي مسحت من ذاكرة العديد أهدافه الخمسة التي سجلها في تلك البطولة. من لا يتذكر ثنائية زيدان بالرأس في النهائي هو الذي صام عن التسجيل طيلة البطولة ليسجل في النهائي التاريخي ضد البرازيل ويهدي فرنسا لقبها الأول. من من الشباب هذه المرة لا يتذكر أين وكيف اكتشف لأول مرة تلك التصريحة الغريبة للظاهرة رونالدو وثنائيته في مرمى أوليفر كان في النهائي الأسيوي الأول. من منهم لا يتذكر رأسية زيزو هذه المرة ليست في شباك المنافس وإنما على صدر ماتيراتزي والتي كلفته لقب البطولة لصالح الأتزوري في نهائي 2006. من منهم لا يتذكر الهدف القاتل لإنيستا في الأشواط الإضافية ضد هولندا في المونديال الإفريقي، أو ذلك الذي سجله غوتسي في نفس التوقيت تقريبا بعدها ب4 سنوات في البرازيل. من أطفال اليوم لا يتذكر أمطار ذات ليلة من شهر يوليو في العاصمة الروسية موسكو والتي كانت شاهدة على النجمة الفرنسية الثانية. ومن منهم لا يتذكر ذلك نهائي الحلم منذ 3 سنوات ونصف تقريبا على ملعب لوسيل، نهائي القرن الأفضل عبر التاريخ والذي شهد 6 أهداف كاملة وتشويق إلى غاية آخر ركلات الترجيح. نهائي قطر وضع معايير عالية لباقي النهائيات كأس العالم التي ستليه، أولها هذه الليلة على ملعب نيويورك نيوجيرسي. فهل تهدينا إسبانيا والأرجنتين ملحمة تاريخية أخرى تشغل بال المتتبعين وأحاديثهم للسنوات 4 المقبلة؟
1: سأتعرف اليوم بإذن الله تعالى في نهاية هذا اليوم على إجابة هذا السؤال. حاتم، لعب 3 كأس كل بطولة في كرة القدم في المستوى العالي أكيد جميلة، تشامبيونز ليج ودوري إنجليزي وإسباني وإيطالي وغيرها، لكن مشاهدة كل ملعب كأس العالم أنها بطولة استثنائية لكل من شارك فيها، فما بالك لمن يصل إلى المباراة النهائية فيها؟
3: قطعا محمد، أكيد أي منتخب أو أي لاعب يريد أن يشارك في كأس العالم أن يمثل بلده في مثل هذه التظاهرة كبيرة التي يهتم بها كل جماهير العالم وكل العالم، يكون جزء كبير من العالم يكون مهتم بالمباريات، من يشجع كرة قدم ومن غير ذلك. ولذلك شاهدنا في البطولة الحالية الكم كبير من الممثلين من لاعبين الباسكت بول من, من, من كل الاتجاهات من كل النجوم موجودين لمتابعة هذه البطولة العالية. فنحن يمكن كنا لا نشارك من أجل الفوز لأنه ليس لدينا الإمكانيات الكبيرة، فماذا لما نتكلم على منتخب يكون لديه إمكانيات وقادر أن يذهب بعيدا ويمثل بلده ويكون قادر على الفوز بكأس العالم، فهذا يكون نوعا ما يمنحه الفخر بشكل أكبر كاتجاه جماهير واتجاه بلده. فنحن الآن في صدد متابعة نهائي مثالي نهائي يضم بين إسبانيا المنتخب الذي يقدم في كرة قدم أكثر من ممتازة على المستوى الاستحواذ وعلى مستوى الأداء، ومنتخب الفائز بكأس العالم الماضية في قطر، إضافة لمزيج في الأرجنتين شاهدناه ما بين الروح والقوة وقوة الشخصية التي شاهدناها في كم المباراة تكون متأخر ويعود. شاهدنا كذلك أنه لاعب 39 سنة ينافس لاعبين شباب ويدخل ويصبح معهم في المنافسة على الهداف وعلى أفضل لاعب في البطولة وعلى أفضل لاعب لو فاز بكأس العالم سينافس على أفضل لاعب في العالم مرة أخرى على البالوندور. هذا يعطيك شيء مهم عن قوة هذا اللاعب، ولا نتكلموا على فقط الإمكانيات، نتكلموا على مسيرة طويلة من الانضباط الكبير الذي يتحلى به ليونيل ميسي اليوم على وتحمله للضغط الكبير. فنحن أكيد ننتظر مباراة كبيرة، فهنيئ للمنتخبين حقيقة لوصولهم لهذا المستوى، وكذلك هنيئا للجماهير الرياضية اللي تابعت نسخة ممتازة جدا من كأس العالم.
1: كابتن ياسر، الأكيد أنه عرس كروي، الكل ذهب للاستمتاع بهذه المباراة، حتى الجماهير المكسيكية التي أكيد كانت تملي نفس بذهاب منتخب مكسيكي لا ما هو أبعد، لكن قدم بطولة ممتازة، هو يوم استثنائي لكل محب لكرة القدم.
0: صحيح، هو يوم تاريخي، هو من أكبر الأحداث الرياضية التي ينتظرها يعني كل 4 سنوات كل مهتم بالرياضة، فما بالك في مباراة سوف تكون الأخيرة لأحد أو الأعظم في كرة القدم ميسي. مباراة التأهل والوصول إلى النهائي كانت من خلال أحداث يعني كبيرة جدا، وتأهل لم يكن بالتأهل السهل، بالعكس احنا استمتعنا في كل المباريات بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني أكثر من المنتخب الإسباني، إذا نظراً اللي يعني صراحة الخيبة الأمل اللي كانت من المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإسباني بالمستوى اللي كان ضعيف في نصف النهائي. لكن مباراة السابقة ما بين إنجلترا والأرجنتين شهدنا أحد أفضل مباريات البطولة. ناهيك عن قيمة الأسماء اللي موجودة اليوم في الملعب، سواء كان فارق السن كذلك، يعني نشاهد الليلة ميسي وكذلك لامين يامال في الصورة المشهورة اللي انتشرت اللي كان ميسي يحمي لامين يامال، فهذا حدث تاريخي كذلك، يعني تتكلم عن لاعب لا زال في بداية طريقه وأسطورته والنجمة الايدول حق العراب اللي هو ميسي ينافسه على تحقيق لقب كأس العالم، وليس مباراة نهائي دوري أو كان نهائي كأس عادي، أنت تتكلم عن نهائي كأس عالم، فريقين صراحة يملكون كل الفرص لتحقيق هذا اللقب، وإحنا موعدين أنا بوجهة نظري بمباراة كبيرة جدا.
1: وصفت هذه المواجهة إذن بين لامين وميسي بأنها مباراة نقل المشعل أو إكمال مسيرة من جيل إلى جيل آخر. دعوا أذكركم الآن بمشوار المنتخبين وصولا إلى المباراة النهائية في كأس العالم مشاهدين الأعزاء، بعد أن وصل المنتخبان بشكل مثير في بطولة مثيرة كانت فيها الكثير من المباريات الغريبة على مستوى أحداثها. منتخب إسبانيا كان قد تعادل في أولى مبارياته مع الرأس الأخضر، بعد ذلك فاز على المنتخب السعودي بأربعة أهداف دون مقابل، ثم على أوروغواي بهدف دون أن يتلقى أي هدف في دور المجموعات، ثم فاز على منتخب النمسا بدور 32 بثلاثية، ثم على البرتغال في دور 16 بهدف دون مقابل مواصلا شباك نظيفة، ثم تلقى هدفا وحيدا فقط في ربع النهائي، لكنه فاز على بلجيكا بهدفين لهدف، وفاز في نصف النهائي على منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل. أما الأرجنتين بقيادة ميسي فقد فازت على الجزائر وعلى النمسا وعلى الأردن مسجلة 8 أهداف في دور مجموعات مستقبلة هدفا وحيدا كان أمام المنتخب الأردني، ثم على الرأس الأخضر في مباراة مثيرة في دور 32 ب3 أهداف لهدفين بالنتيجة ذاتها على مصر في واحدة من أكثر المباريات الغريبة في المونديال، ثم على سويسرا بثلاثية مقابل هدف، ثم في نصف النهائي على إنجلترا بهدفين لهدف واحد، لم تحافظ على أي شباك نظيفة في دور خروج المهزوم أو الأدوار الإقصائية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. إذن كتيبتان مميزتان كابتن محمد على مستوى التدريب وعلى مستوى النجوم في المباراة النهائية.
4: يعني أنا أشوف أن المنتخب أسبانيا الوصول للنهائي ده كان متوقع ووصول مستحق، سيناريوهات اللي وصلت بها الأرجنتين دراما،
1: كلها دراما
4: لا دراما وإصارة، جايبين 19 جول 12 منهم بعد الدقيقة 75 12 منهم بعد الدقيقة 75. النهاردة إسبانيا بتلعب مصر، عشان نقول بقى الحق ونختصر المباراة، اسبانيا بتلعب ميسي، واحد عنده 39 سنه يا كابتن محمد وصل منتخب بلده لنهائي كاس العالم وباداء ومستوى مش بلندور بس وحيد، اتنين بلندور يعني اديله البلندور الجاي واللي بعده بالاداء اللي عمله ل 39 سنه. اتكلم حاتم على حته مهمه قوي، الانضباط والالتزام. الناس مختصره او بتختزل ميسي في موهبه، عنده موهبه، بس هو بيقول انا استعديت لكاس العالم من سنه من موسم، فالموهبه غير كافيه، هو موهبه والتزام وانضباط، لان المستوى اللي بيقدمه ده مستوى لعيب عنده 22 23 سنه
1: ما شاء الله،
4: مش مستوى 39 سنه. فالبيك بتاع اي لعيب بيبقى 5 6 سنين، ده البيك بقى 20 سنه. فاعتقد النهارده النهائي بين اسبانيا المستوى التكتيكي والمنظومه الجماعيه والاداء الكبير، وقدام ميسي اللي وصل منتخب الارجنتين كسبه كاس عالم اللي كان في قطر والان وصلوا للمباراه النهائيه، فمن يرجح كفه الاخر؟ انا اتوقع او اتمنى لاسبانيا، انما اتمنى ان هي تبقى
1: مستوى اسبانيا تمنى الارجنتين. هذه ارقام ميسي، ذكرت ميسي كابتن على مستوى الارجنتين والمونديال. بالنسبه ليو دقائق اللعب بدات في 2006 ب 121 دقيقه، سجل هدفا وحيدا لم يسجل في مونديال جنوب افريقيا 2010 رغم لاعبه لاكثر من 450 دقيقه من لعب. ثم في مونديال 2014 وصل المباراه النهائيه، سجل 4 اهداف وصنع هدفا. في كاس العالم 2018 سجل هدفا وحيدا وصنع هدفين. في المونديال السابق في قطر كان قد سجل 7 اهداف وصنع 3، اما في هذا المونديال فقد انفجر تهديفيا وكذلك على مستوى الصناعه بتسجيل 8 اهداف وصناعه 4 اهداف من اجمالي اكثر من 600 دقيقه لعبها، اقل بقليل من مونديال قطر لكنه لعب في كل المباريات، استبدل مره وبدا احتياطيا مره اخرى. دعونا ننتقل مباشره الى عبد العزيز النصر لنبدا معكم تغطيتنا من هناك ملعب المباراه في نيويورك. عبد العزيز تفضل لك.
5: شكرا لك محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم مشاهدي بين سبورتس في كل مكان، احييكم في التغطيه من قلب الحدث من ملعب نيويورك نيو جيرسي. في هذا الملعب من خلف الذي سيشهد النهائي بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا في أبرز مشهد سيكون حاضرا في كأس العالم من هذه النسخة 2026 في 3 بلدان مستضيفة لهذه البطولة الأعرق والأكبر على مستوى العالم. قبل الخوض في تفاصيل هذا النهائي المنتظر بين الأرجنتين وإسبانيا، اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بين سبورتس. بداية نبدأ من نجم الكرة الأرجنتينية سابقا خافير زانيتي ولاعب الإنتر، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
6: أنا سعيد جدا بتواجدي معكم هنا هذا النهائي الرائع في هذا الملعب الرائع.
5: كما أرحب أيضا بنجم الكرة المصرية وبطل أفريقيا والذي خاض التجارب الكثيرة والعديدة في الملاعب الإنجليزية كابتن أحمد المحمدي، مساء الخير كابتن.
7: مساء الخير عليك عبد العزيز وعلى كل السادة المشاهدين،
5: أهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدين الأعزاء. دعونا نتحدث قليلا لنجم الكرة الأرجنتينية خافير زانيتي والذي يعتبر نجم الأبرز لي أنا شخصيا على مستوى كرة القدم، لأني عاشق للإنتر وعاشق لخافير زانيتي، وشاهد خافير زانيتي كقائد، وأيضا عندما أتى للإنتر يلعب وهو صغير في السن مع الرئيس ماسيمو موراتي، ذكريات جميلة، ذكريات تعتبر هي الأبرز في مسيرة خافير زانيتي. العديد من النجوم، ريكوبا، رونالدو، زامورانو، روبرتو كارلوس، العديد من الأسماء لعبت مع الإنتر، هذه الخبرة أيضا صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني في يوم من الأيام.
6: نعم بكل تأكيد، أعتقد أن تجربتي في الإنتر كانت رائعة جدا، كانت مسيرة ولا في الأحلام بكل تأكيد. أيضا علاقتي مع جماهير الإنتر داخل وخارج الملعب أشعر وكأنني بين أهلي، وأيضا كما تحدثت أنت كل هؤلاء اللاعبين الكبار سيميوني وريكوبا وريبرتو باجو، في الحقيقة كان فريقا رائعا مليء بالنجوم الكبار،
5: من مدرب مؤقت إلى مدرب دائم بعقد دائم مع المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، وتجربة فريدة من نوعها على مستوى التدريب أتى بعد إخفاق لسان باولي، كان مساعدا لسان باولي، ثم خاض تجارب مميزة على مستوى كوبا أمريكا انتصر فيها، ثم كأس العالم كوبا أمريكا مرة أخرى. مسيرة تعتبر شاقة لكن جميلة مع جيل ساعد كثيرا سكالوني للوصول لهذا المشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي مرة أخرى.
6: بدون أدنى شك بكل تعقيد أن سكالوني قام بعمل أكثر من رائع وسمح لنا بالفوز بالكأس الكبيرة في قطر، ونحن الآن أيضا في نهائي آخر. وأعتقد أن سكالوني بهؤلاء اللاعبين وكل المساعدين قام بعمل أكثر من رائع.
5: كيف تشاهد مسيرة المنتخب الأرجنتيني بعد مباريات تعتبر متوترة قليلا، عدم خوض المنافسات بشكل المطلوب ومن ثم التدرج على مستوى العطاء داخل أرضية الملعب، وخصوصا مع اللقاء المثير أمام إنجلترا والانتصار في سيناريو يعتبر هو الأفضل والأمثل لمنتخب الأرجنتين؟
6: أعتقد أن الأرجنتين مليئة باللاعبين الكبار ولا يمكن أيضا أن تستسلم أبدا حتى الثواني الأخيرة من أي مباراة، يكافحون ويقاتلون، وهذا ما قادنا إلى الوصول إلى هذا النهائي أمام الفريق الإسباني.
5: ليونيل ميسي الآن هو قريب تقريبا من نهاية مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني على مستوى كرة القدم، خاض تجارب مميزة، بطل العالم، وكان الجميع يعتقد بأنه قد لا يلعب بنفس التأثير مع المنتخب الأرجنتيني، لكن نشاهد بأن ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين يقسم المجهود بشكل أكبر، ولديه أدوار استثنائية وأحيانا أدوار ثانوية، لكن تحركات ليونيل ميسي هي أيضا تلعب دور كبير في انتصارات منتخب الأرجنتين.
6: أعتقد أن ميسي هو فريد من نوعه خلال مسيرته، وأعتقد أنه أثبت ذلك مرة أخرى في هذه الكأس، وب 39 سنة أثبت للجميع أنه عندما يستلم هذه الكرة بين قدميه أشياء مهمة ورائعة ستحدث، هو لاعب استثنائي.
5: أذكر في يوم من الأيام جوزي مورينيو 2010 مع العديد من الألقاب خاضها مع الجيل الذهبي أيضا للإنتر، كانت من بين الواجبات الرئيسية والمهمة لخافيير زانيتي وكامبياسو هي مراقبة ليونيل ميسي في برشلونة. كيف كان العمل مع ليونيل ميسي عندما تراقب ليونيل ميسي؟
6: أعتقد أن في تلك اللحظة ربما وضع مورينيو على كتفي مسؤولية كبيرة جدا، لا يمكن أن توقف ميسي، هو لاعب رائع وتحتاج إلى تركيز أكثر من عالي وأيضا قوة ذهنية كبيرة لكي تتمكن من إيقاف لاعب مثل ميسي.
5: الآن السيناريو الغريب بأن تصل إسبانيا مع أن الجميع كان يتوقع فرنسا طرفا في النهائي مرة أخرى أمام الأرجنتين، لكن يبدو أيضا بأن المنتخب الإسباني مع ديلي فوينتي يلعب بشكل تدريجي بشكل متواضع، ومن ثم ظهر وبرز في الأدوار المتقدمة في دور خروج المغلوب. كيف تشاهد هذا اللقاء؟ كيف تشاهد المنتخب الإسباني أمام منتخب الأرجنتين؟
6: أعتقد أن المنتخب الإسباني منتخب رائع لديه مجموعة

0: كمحبي لكرة القدم أن نشاهد مباراة رائعة.
1: بالنسبة لآخر لقاء خاضه ليونيل ميسي في نهائي مع منتخب الأرجنتين على مستوى كأس العالم هو مونديال قطر 2022. في هذا المونديال كان كل شيء جميل، كل شيء لمصلحة منتخب الأرجنتين، الجماهير في سوق واقف أحد أبرز المعالم في دولة قطر، الذهاب إلى استاد لوسيل في محيط استاد لوسيل، تشعر بأن جماهير منتخب الأرجنتين أصبحت عاشقة لهذه الملاعب لما لها التأثير الكبير في مساعدة الأرجنتين تشجيعيا للفوز باللقب.
0: بدون أدنى شك عندما وصلنا إلى قطر شعرنا أن هناك الكثير أو أغلبية الناس يريدون أن تفوز الأرجنتين في كل الملاعب، هذا الحب الكبير للمنتخب الأرجنتيني وعلى وجه الخصوص ليونيل ميسي.
1: بالنسبة لمونديال قطر مشاهدين الأعزاء، منتخب الأرجنتين دخل كأبرز المرشحين أيضا، كابتن أحمد يعود مرة أخرى ليكون أيضا أبرز المرشحين مرة أخرى في هذا المونديال، يلعب أمام منتخب إسبانيا، الجميع توقع بأن يكون المنتخب الفرنسي هو الطرف، لكن الآن أصبحت إسبانيا مع ديلي فوينتي مع منتخب أصبح الأكثر استقرارا على مستوى العطاء وخصوصا على مستوى الاستحواذ.
2: عامة عبد العزيز، الفوز بكأس العالم بحد ذاته أمر صعب، ولكن الحفاظ عليه هو أمر أصعب بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. يعني بعد الفوز في مونديال قطر 2022 كان الأمور كلها ممتازة بالنسبة لمنتخب الأرجنتيني، ولكن في كأس العالم في 2026 يمكن قابل صعوبات كثيرة خاصة في النوك أوت ستيج. شوف كل مبارياته بداية من الرأس الأخضر، مباراة مصر، مباراة سويسرا، والمباراة الأخيرة أمام إنجلترا، في معظم المباريات هو بيتأخر وبيقدر يعود، ده بيعود إلى الخبرات الكبيرة وأيضا ليونيل ميسي في هذا المنتخب وخبرة سكالوني اللي اكتسبها بشكل كبير جدا. وأشوف النهاردة هي تبقى مواجهة ما بين ديلي فوينتي الأستاذ وسكالوني التلميذ. شوف انت لما عمل سكالوني الدورة التدريبية بتاعته كان تلميذ عند ديلي فوينتي، فأعتقد انها تبقى مواجهة مميزة بالنسبة لسكالوني، ولكن بالنسبة لمنتخب الأرجنتين الحفاظ على اللقب مرة أخرى فأكيد هيكون أمر صعب أمام منتخب أنا أشوف أنه تدرج بشكل ممتاز جدا في كأس العالم، يمكن بدأ ببطء ولكن في النوك أوت ستيج قدر أنه يظهر بشكل ممتاز مع بعض اللاعبين اللي كانوا خارج الفورمة، ممكن كانوا بعاد بسبب الإصابة لامين يامال، قدر أنه يتدرج بشكل كويس جدا في كأس العالم خاصة المباراة الأخيرة أمام فرنسا، وأيضا رودري في وسط الملعب. غوارديولا في تصريح قبل كأس العالم قال إن هتشوفوا أفضل نسخة رودري في كأس العالم، وفعلا كانت مباراة فرنسا هو كان المسيطر وكان محافظ على رتم المنتخب الأسباني، ولكن أنا أتفق مع خفير مباريات النهائية دائما 50-50 بالنسبة للمنتخبين.
1: طبعا أحمد المحمدي هو نجم الكرة المصرية والأرجنتين لعبت مع مصر في أبرز لقاءات هذه النسخة، اللقاء مع المنتخب المصري كان مختلف، منتخب كان بعيد عن الترشح للذهاب بعيدا، يحقق أرقام قياسية ولعب مباراة كبيرة أيضا أمام منتخب الأرجنتين.
0: أعتقد أن مصر لعبت مباراة أكثر من رائعة، أعتقد تعقدت الأمور قليلا للمنتخب الأرجنتيني وصعب عليه الفوز، وأثبتت مصر أن لديها مجموعة رائعة من اللاعبين وكان لديهم تنظيم كبير، ولكننا تمكننا من الفوز عليهم في النهاية.
2: خفير، من وجهة نظرك أن مباراة مصر كانت أصعب مباراة بالنسبة للأرجنتين في كأس العالم؟
0: نعم أعتقد ذلك، أعتقد أننا كنا خاسرين بهدفين وتمكننا من قلب النتيجة، ومصر عقدت الأمور كثيرا للمنتخب الأرجنتيني وقامت الأرجنتين بمجهود جبار لكي تتمكن من الفوز.
1: لعبت في خط الوسط وأيضا كظهير على مستوى الطرفين الأيمن والأيسر، تعلم تماما بأن مباريات النهائي تلعب على تفاصيل صغيرة، والسيطرة على خط الوسط يعتبر هو السلاح الأبرز لأي فريق. هل برأيك خط الوسط لمنتخب الأرجنتين قادر على مجابهة خط وسط منتخب إسبانيا خصوصا مع تغيير ديلي فوينتي الأخير بوجود فابيان رويس ورودري في خط الوسط؟
0: بدون أدنى شك أعتقد أن خط الوسط هو الخط الأهم، إسبانيا لديها لاعبين رائعين وأيضا الأرجنتين، إذن أعتقد أن المعركة ستتركز في وسط الملعب في هذا النهائي الرائع.
1: من

0: من الأسماء التي تتمنى أو تفضل أن تكون موجودة على مستوى خط الهجوم؟ لاوتارو لاعب الإنتر ومنتخب الأرجنتين أم ألفاريز؟
1: أعتقد أن لاوتارو بالنسبة لي هو لاعب كبير ولاعب مميز، وأيضا خوليان ألفاريز أنا أتمنى أن يلعب اللاعبين جنبا إلى جنب، ولكن إسكالوني هو ذكي جدا، يستخدم كل لاعب في اللحظات الهامة ومتى يريده وما يريده من المباراة.
0: هذه خطة 4-4-2 التي يشتهر فيها نادي الإنتر في أيام سابقة، وجود زامورانو، رونالدو، روبرتو باجيو، زامورانو، فييري، رونالدو،
1: لاعبين كبار مثل رونالدو وسامورانو. يجب عليك أن توجد التوازن وأن يكون هناك لاعبين يضحون من أجل هؤلاء اللاعبين.
0: نعم، خافيير ذكر بأنه يفضل وجود المهاجمين، لكن تعامل سكالوني يبدو بأنه ذكي للغاية، يستنزف المجهود بالنسبة للمدافعين الخصم في وجود ألفاريز، ومن ثم يجدد الدماء على مستوى خط الهجوم في وجود لاوتارو مارتينيز. هل تشاهد بأن هذا التكتيك أو هذا التفكير لسكالوني يعتبر هو الأميز يساعد منتخب الأرجنتين؟
2: هو ذكاء بالنسبة لسكالوني، يمكن بدأ البطولة بلاوتارو، عمل روتيشن ما بين وبين ألفاريز، كان ألفاريز مستبعد بسبب بعض الإجهاد، ولكن أنا أشوف ألفاريز البي دي بي أفضل بالنسبة ليونيل ميسي، الكوميونيكيشن أو ريليشن شيب ما بين ميسي وألفاريز أفضل من لاوتارو. يعني تشوف لاوتارو بينزل في آخر ربع ساعة أو 10 دقايق بيكون بيصنع الفرق زي ما حصل في مباراة إنجلترا الأخيرة، ولكن مباراة اليوم عبد العزيز هتبقى مختلفة، وأنا أشوف إن تكتيك سكالوني اليوم هيبني حوالين بيدرو بورو من ناحية اليمين وكوكوريا من ناحية اليسار، الاثنين الظاهرين بيطلعوا بشكل كبير جدا.
0: بس أنت حضرتك آخر شياكة بصراحة.
2: الله خليك، أنا جنبك ولا شيء.
0: شياكة في اللبس وشياكة على مستوى التحليل.
2: الله يخليك عبد العزيز.
0: مع العلم بأن خافيير زانيتي عاش معظم فترات حياته في إيطاليا،
2: ملك الشياكة،
0: ولكن يبدو أنك الأكثر أناقة يعني.
2: الله يخليك. فدي تبقى نقطة ضعف بالنسبة لمنتخب الإسباني، لأن كوكوريا بيدرو بورو الاثنين بيطلعوا بشكل كتير جدا، فيكون في مساحات، ودي ممكن يستغلها ميسي بذكائه الكبير جدا اللي شفناه في المباريات الأخيرة، دايما بيستغل قدوم الظهير الأيسر وبيستغل المساحة اللي خلف داره، فدي بتبقى مشكلة بالنسبة للمنتخب الإسباني. ولكن أنا أتفق أن خط الوسط اليوم هيلعب دور كبير بالنسبة للمنتخبين. سكالوني لعب في بعض المباريات طريقة الدايموند في وسط الملعب، بيلعب بماكليستر مع باريدس، وفي بعض الأحيان دي بول وإنزو، في بعض الأحيان بيلعب بسيميوني زي ما شفنا في المباراة الأخيرة، رودري وفابيان رويز في خط وسط إسبانيا، فهتبقى في منافسة كبيرة جدا ما بين المنتخبين في خط الوسط تحديدا.
0: هناك نقطة مهمة حول عملية التخطيط للاعب كبير على مستوى الاعتزال أو اختيار التوقيت المناسب. خافيير أنت اعتزلت في سن كبيرة جدا، وكنت أيضا في أوج عطائك تقريبا مع نادي الإنتر وأيضا على مستوى المنتخب الأرجنتيني. الآن يتكرر نفس السيناريو، تقدم في السن لكريستيانو رونالدو، تقدم في السن أيضا لليونيل ميسي أبرز لاعبي العالم، لكن يبدو بأن محافظة هذين اللاعبين رونالدو وميسي على مستواهم، على حياتهم الاحترافية، حياتهم خارج الملعب، قد أدت بدور كبير في عملية الاستمرار حتى الوصول لهذه السنة على مستوى كرة القدم.
1: بدون أدنى شك أعتقد أنك عندما تعتني بنفسك كلاعب خلال وأن تتمرن بشكل جيد وأن تقوم بالعمل الصحيح مع المدرب، أنت تصل إلى هذا العمر وأنت تؤدي بشكل جيد. أيضا لديهم احترافية كبيرة ومسؤولية ولديهم الذكاء، وبإمكانهما أن يفعلا ما يريدان في حال أرضية الملعب.
0: ما هو السيناريو الأبرز لاعتزال ميسي؟ هل هو إنهاء مسيرته على مستوى منتخب الأرجنتين بعد هذه النسخة من كأس العالم، أم هو يستطيع الانتظار حتى المونديال القادم 2030؟
1: بكل تأكيد أولا يجب عليه الفوز بهذا النهائي أمام منتخب كبير مثل إسبانيا، أعتقد أنه سيكون ختاما أكثر من رائع لمسيرة ميسي.
0: رأيك في هذا الموضوع، تفضل أن يعتزل ميسي بعد هذه النسخة أم الاستمرار مع منتخب الأرجنتين؟
2: أنا أعتقد لو فاز ميسي بهذه النسخة يكون أفضل قرار بالنسبة له أنه يعتزل بعد كأس العالم، ولكن أنا أشوف أنه عنده 39 سنة وبمجهوده في الملعب أكثر من رائع. يعني إحنا مش كمشاهدين عايزين ميسي يفضل في الملعب لأفضل فترة ممكنة، ولكن هو القرار الأول والأخير ليه. ولكن
0: أيضا نتمنى نشاهد صلاح أطول فترة ممكنة.
2: يعني اللاعبين دائما الممتعين عبد العزيز، اللاعبين اللي دائما بيصنعوا الفرق دائما تبقى عايز تشاهدهم لأطول فترة ممكنة، ولكن نحن نتمنى أن يكون موجود لأطول فترة ممكنة، لكن القرار الأول والأخير بيكون هو ليه شخصيا. فأعتقد أن هو لو فاز بكأس العالم تبقى أفضل فترة ليه، أنه هو ممكن يقرر الاعتزال الدولي على أقل تقدير.
0: أنت من أساطير الفيفا، الآن الفيفا تدخل بنسخة جديدة على مستوى كأس العالم بوجود عدد أكبر من النسخ الماضية على مستوى المنتخبات المشاركة، كيف تشاهد هذه البطولة في استحداثها الجديد في هذه النسخة؟ هل تبدو بالنسبة لخافير زانيتي ناجحة؟
1: أنا تعجبني كثيرا لأنه يمنح الفرص لعديد من اللاعب من البلدان أن تحلم بالمشاركة. بلاد لم تشارك أبدا ولم تحلم أبدا في المشاركة في كأس العالم تراها الآن على أرضية الملعب.
0: الجماهير الأرجنتينية شكلت مثال كبير للجماهير لدعم المنتخب في المونديال الماضي، أيضا في هذا المونديال رحلت غادرت في كل ولاية تقريبا في كل مدينة كانت حاضرة خلف المنتخب الأرجنتيني. ما هو السر وراء وجود المشجع الأرجنتيني بهذا الشكل؟
1: الشغف وحب الوطن، وأن تكون ممثلا بهذه المجموعة وهذه النخبة من اللاعبين الأرجنتينيين. الأرجنتينيين يحبون ويعشقون كرة القدم والمنتخب أيضا.
0: حصل نفس السيناريو مع منتخب مصر، شاهدنا بأن المنتخب المصري أيضا وقفت معه الجماهير مؤخرا في عملية التشجيع. لعب ذلك دور محوري كابتن أحمد، دائما وجود الجماهير خلف المشجعين أو المشجعين خلف المنتخب أو الجماهير تشكل فارق كبير في عملية العطاء داخل أرضية الملعب.
2: في بعض الأحيان عبد العزيز الجمهور بيكون هو رقم لاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12 في بعض الأحيان بالنسبة لبعض المنتخبات، وده شفناه في كأس العالم في قطر 2022 منتخب الأرجنتين، وجمهور منتخب الأرجنتين كان داعم بشكل كبير. أيضا جماهير منتخب مصر في كأس العالم تشوفها في كل الاستادات في كل الملاعب خلف منتخب مصر، فده بيدي اللاعبين حماس كبير جدا وبيدي اللاعبين ثقة إن في بعض النوع من أنواع الثقة من الجمهور للاعبين.
0: هذه الأغنية عندما يسمعها الجميع يتذكر صورة واحدة فقط، دييغو أرماندو مارادونا، والذي يعتبر الرمز الكروي الأكبر في الأرجنتين هو مع ميسي طبعا مؤخرا. هذه الأغنية لديها ارتباط عاطفي للأرجنتين.
1: أنا أتذكر هذه الأغنية جيدا التي كتبت ولحنت لدييغو، لأنه من أعظم اللاعبين في كرة العالم الكرة القدم العالمية ولاعب لا يصدق، وفي حقيقة الأمر إلى جانب ميسي هما أفضل لاعبين في العالم.
0: بالنسبة لموضوع دييغو أرماندو مارادونا خافيير، عملية المغامرة الذهاب من برشلونة إلى نابولي ومن ثم الفوز بكأس العالم تعتبر هي أبرز مغامرات أي لاعب على مستوى العالم، أن تذهب لمكان مجهول أو يخفى عليك بقية التفاصيل في هذه المدينة أو في هذا النادي وأخذ النادي لمصاف أكبر ثم التتويج بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، تعتبر هذه أفضل القصص بالإضافة إلى قصة أيضا ليونيل ميسي مع برشلونة.
1: أعتقد أن اللاعبين لعبا لبرشلونة وبدأ المسيرة هناك، مارادونا في تلك اللحظة بكل تأكيد لعب مباريات عظيمة، واليوم نحن محظوظون لمشاهدة ميسي يلعب ولديه فرصة رائعة في هذا المساء لكي يفوز بالكأس الثاني على التوالي للأرجنتينيين.
2: خافيير بنهاية زي ده، ممكن أنت من وجهة نظرك بخلاف ميسي من هو اللاعب القادر على صناعة الفارق لمنتخب الأرجنتين بخلاف ميسي في هذا اللقاء؟
1: في الأرجنتين أعتقد أن هناك مجموعة مميزة ولديهم الخبرة، وأيضا يريدون هم متعطشون للوصول عاليا لحصد الألقاب وخاصة كأس العالم.
0: بالنسبة لوجود حارس مثل مارتينيز على مستوى حراسة المرمى، تعلم تماما بأن النهائيات تلعب على تفاصيل، أيضا حارس مرمى يكون قوي جاهز حاضر لعملية التصديات. مارتينيز أيضا يعتبر أحد أبرز أساطير منتخب الأرجنتين مؤخرا،
3: مارتينيز سوبر الاركيرو
1: مارتينيز حارس مرمى رائع ايضا في قطر ساهم كثيرا واليوم ساهم ايضا وساعد الارجنتين للوصول لديه شخصيه قويه ولديه هذه الثقه بالنفس.
0: انا فتحت هذا الموضوع لكي نستطيع نحن الانتر التعاقد مع أستون فيلا لجلب مارتينيز لأنه هو سفير في أستون فيلا ولديه علاقة مميزة بأستون فيلا.
2: مارتينيز من الحراس الممتازين جدا ومن أفضل الحراس في العالم. يمكن منذ قدومه لأستون فيلا عبد العزيز فترته مع أرسنال كان الحارس الثالث، كان بيطلع فترات إعارة كتير في الشامبينشيب، ولكن منذ قدومه لأستون فيلا بقى الحارس الأساسي لمنتخب الأرجنتين. افتكر قبل أستون فيلا لم يلعب ولا مباراة مع منتخب الأرجنتين، فبدأ مسيرته مع منتخب الأرجنتين في الوقت ده، يعني بدأ متأخر في سن متأخر، ولكن الفترة دي كلها حقق ألقاب ممتازة، كوبا أمريكا مرتين، كأس العالم، وكان هو سبب كبير جدا من فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في 2022، وأيضا في كأس العالم دي أدى مباريات كبيرة وحاسمة بالنسبة لمنتخب الأرجنتين. وأيضا بالنسبة دايما للمنتخبات اللي بتبقى بطلة لازم يكون عندها حارس مرمى مميز، وهو من الحراس المميزين في كأس العالم.
0: هناك مشكلة في منتخب الأرجنتين بأنه أحيانا يستقبل الأهداف ويتأخر على مستوى النتيجة، مما يجعل الظروف تبدو صعبة قليلا على منتخب الأرجنتين في العودة، وهي نقطة يجب أيضا الالتفات لها من قبل المدرب سكالوني.
1: نعم هذا صحيح، أعتقد أن في المباراة الأخيرة بدأوا بدايات لم تكن جيدة، ولكن يجب علينا دائما أن نتحسن وأن نلعب بشكل أفضل منذ البداية.
0: كيف تشاهد كابتن أحمد وجود أهداف مبكرة في مرمى الأرجنتين؟ هل هذا السيناريو في النهائي سيكون محسوب بشكل مختلف بالنسبة لسكالوني؟ سيعطي بعض الاحتياطات اللازمة لعدم استقبال أي هدف مبكر؟
2: بكل تأكيد، يعني مباراة نهائية ممكن تستقبل هدف وانتهي المباراة ب1-0 بالنسبة لمنتخب الأسباني، فلازم لعيبة المنتخب الأرجنتين هم دلوقتي أكثر خبرة، فاستقبالهم للأهداف في المباراة الأخيرة كان عامل سلبي بالنسبة لدفاع الأرجنتين. يمكن النقطة السلبية يمكن الاثنين قلبي دفاع روميرو ومارتينيز، الاثنين عندهم بعض العيوب في التغطية الدفاعية، ولكن أنا أشوف أن الخبرات بتلعب دور كبير جدا عبد العزيز في النهايات، ومنتخب الأرجنتين اتحط في الموقف ده قبل كده بظروف مختلفة. ولكن بالنسبة للمنتخب الأسباني يمكن معظم لاعبي المنتخب الأسباني يمكن أول نهائي بالنسبة لهم بالنسبة لكأس العالم، فيعني بالنسبة للخبرات أكيد تلعب دور كبير. فعلى منتخب الأرجنتين الحذر في عدم استقبال هدف من بداية المباراة والتعويض مرة أخرى، لأن ممكن حصلت قبل كده ممكن ما تحصلش في النهائي مرة أخرى.
0: نعم نتمنى إذا فازت الأرجنتين، نتمنى يعني مجرد أمنية أن نشاهد خافير زانيتي مرة أخرى يأتي إلى استوديوهات قناة بين سبورتس، ولكن يعني بدون أي ضغوطات، هو طبعا لربما قد يكون في فرحة عارمة، لكن نتمنى.
1: أولا يجب أن تفوز الأرجنتين وبعد ذلك ستجدون. شكرا جزيلا.
0: كلمة أخيرة، أنا الآن أشعر بأني أحلم بأن أشاهد خافير زانيتي موجود أمامي الآن، وهو شعور غريب لا يوصف. لربما لا تشاهد على تعابير وجهي أي فرصة ل
1: أنا أشعر بقلبك.
0: شكرا جزيلا.
1: أنا سعيد جدا أن أكون هنا معك.
0: شكرا جزيلا خافير زانيتي نجم الكرة الأرجنتينية وعلى رأسي من فوق طبعا نفس كابتن محمد أبو تريكة. على كل حال دعونا ننتقل لي باسل طبال المتواجد هنا أيضا في ملعب نيويورك نيو جيرسي لاستكمال هذه التغطية للنهائي المنتظر بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا.
4: تحية لك عبد العزيز، سعيد بلقائك بخافير زانيتي، وتحية كبيرة أيضا للسادة المشاهدين. هذا هو اليوم المنتظر، المباراة رقم 104 نهائي كأس العالم إسبانيا والأرجنتين، إما الثانية لإسبانيا أو الرابعة للأرجنتين. أولا نرحب معي في الاستوديو بمارسيل دوسيي بطل العالم في عام 98 ونجم الكرة الفرنسية محلل قناة بي سبورتس. أهلا وسهلا بك،
5: مساء الخير، كيف حالكم؟
4: الحمد لله. وأرحب أيضا بيوسف شيبو نجم الكرة المغربية لاعب كأس العالم 98 محلل قناة بين سبورتس.
6: مساء الخير باسل، مساء الخير للمشاهدي الكرام.
4: أهلا وسهلا بك. وأيضا عبد العزيز سليتي نجم الكرة القطرية ومحلل قناة بين سبورتس، صباح الخير.
7: مرحبا باسل بالزملاء وبالسادة المشاهدين.
4: أهلا بكم أهلا بكم جميعا. نتذكر وإياكم كأس العالم في عام 1994 التي فازت فيها البرازيل، كانت في لوس أنجلوس في روزبول، في ظروف كانت صعبة جدا، في ظروف كانت حارة. مارسيل، تلك المباراة النهائية التي فازت فيها المنتخب البرازيل، منتخب برازيلي بالنجمة الرابعة، في مباراة انتهت بركلات الترجيح مع منتخب إيطاليا، كان فيها زملاء لك مثل باريزي وماسارو، هذول رغلة ترجيح في النهائي صبت في مصلحة البرازيل التي قدمت بطولة كبيرة مع روماريو وبيبيتو.
5: نعم، هذه ذكرى سيئة بالنسبة لكأس العالم تلك، لأن فرنسا لم تترشح أصلا لتلك النسخة وأقصينا من التصفيات، ولكن كان هذا اكتشاف لعالم آخر ولمن لا يكتشف كرة القدم أو سوكر كما تسمى بالأمريكي، وكان هذا نجاحا كبيرا جدا في المستوى الذي اكتشفناه ووجدناه خلال البطولة مع البرازيل، طبعا المنتخب الذي نجح في أن يصبح بطلا للعالم آنذاك مع رونالدو صغير في السن بدأ يبرز آنذاك، و بعدها تمكن من الفوز أيضا عام 2002، لأنه 98 فرنسا كانت قد فازت بكأس العالم، ولكن في كأس العالم عام 94 هذا مكننا من أن ربما نأخذ كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم نأخذها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأن نعود إلى هنا مرة أخرى، أمر جميل جدا في الحقيقة. رأينا حيوية كبيرة جدا، رأينا كرة القدم تحيا في هذا البلد تحديدا كذلك، وليقدم للجماهير كذلك أفضل مستوى ممكن في كرة القدم.
4: صحيح، وكانت هناك ربما ظروف صبت في مصلحة المنتخب البرازيلي الذي كان موجود المعسكر في الجهة الغربية عكس المنتخب الإيطالي الذي بقي في الجهة الشرقية، وربما ظروف المناخية كانت تساعد أكثر البرازيل، وندم المنتخب الإيطالي بعد نهاية هذه البطولة.
2: كانت فترة ممتازة بالنسبة للمنتخب البرازيلي، كانوا عندي نجوم كبار وكان أبرز المرشحين حتى قبل النهائي، كان هو المرشح الأول أكثر من المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي دائما اعتماده على الكرة التحولات، وكذلك الكرة الإيطالية الدفاعية كان قوي جدا مع فريق آخر ممتع، خصوصا الهجوم، خصوصا بيبيتو وروماريو لاعبين دائما عاملين تسجيل أهداف معا، فريق يمتع، فريق يخلق فرص أكثر، منتخب قوي، منتخب كل الخطوط كانت قوية جدا مع كافو كذلك اللي كان صغير السن، مع روماريو، مع دونغا القائد كذلك في وسط الملعب، مع الإضافة
4: ماورو سيلفا
2: اللي شاهدناه كذلك وانتقيناها اليوم، وكذلك كما قلت بيبيتو روماريو اللي كانوا نقطة قوة منتخب البرازيل، كان يعني كان أول لقاء ينتهي أو أول نهائي ينتهي بالتعادل في تاريخ كأس العالم وينتهي بركلة الترجيح. طبعا دائما كما قلت شونا ركلة الترجيح كذلك، والطريقة اللي ضيع بها باجيو إلى غاية الآن أصبحت أيقونة، اسمها الرجل الذي مات واقفا، يعني هذه الذكرى لن تمسح من التاريخ، أول ما يتذكر الجمهور رومبرتو باجيو يتذكر هذه الضربة الجزاء الضائعة.
4: وبنفس الطريقة أيضا أضع فرانكو باريزي، كانت الركلة الأولى التي وضعها أيضا عاليا، ذلك كان صراع بين أمريكا الجنوبية وكذلك أوروبا، كذلك كان نهائي قطر 2022 وأيضا هذا النهائي بين هذه المرة بطل العالم الذي هو منتخب الأرجنتين وبطل أوروبا الذي هو منتخب إسبانيا في 2024، وكذلك هنا نشاهد هذا الصراع بين القارتين أوروبا وكذلك أمريكا الجنوبية، هو صراع دائما يكون موجود، وكذلك مع عودة المنتخب الأرجنتيني للمنافسة من جديد في السنوات الماضية، كذلك نتذكر مع عبد العزيز أيضا نهائي قطر 2022، ذلك النهائي نهائي ميسي، وكنا موجودين في عدد كبير من المباريات من إحدى أفضل بطولات ميسي، لم تكن هذه البطولة هي أفضل بالنسبة له. هذه المرة ميسي بعد نهاية 2014 والأرجنتين تمكنت من العودة إلى الانتصارات.
3: كل تأكيد كان نهاية تاريخي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، الكثير من الظروف حصلت حتى وصول إلى هذه المرحلة، أعتقد بأن حتى هو صرح بأن هذه آخر بطولة كانت له في سن 35، لكن حتى الآن يلعب إلى سن 39.
4: أي ثاني مرة يتراجع بعد 2016؟
3: كل مرة يتراجع يرجع فيها بشكل أفضل، الآن لديه فرصة أيضا لإضافة لقب ثاني، وبكل تأكيد إن كنا نتحدث عن ميسي فهو في البطولة الماضية حمل منتخب الأرجنتين للحصول على هذه البطولة، وفي هذه البطولة أصبح أفضل من البطولة الماضية. ما يميز ميسي بأنه هو يعرف إمكانيات نفسه ويعرف إمكانيات جسده، فيستغل كل لحظة وكل موقف لمصلحة الفريق ومصلحة نفسه. ربما لا تشاهده يجري كثيرا، لا يعود للدفاع، لكن عندما يحتاج الفريق تظهر الشخصية، وهذا ما يميز الفريقين بشكل عام، منتخب الأرجنتيني ومنتخب إسباني. هناك شخصية واضحة للفريقين، رابع نهاية على التوالي للمنتخب الأرجنتيني، ثالث نهاية على التوالي بالنسبة للمنتخب الإسباني. فأعتقد بأن الشخصية واضحة، الاستقرار واضح، كل الفريقين لديهم نجوم واضحين. لكن بكل تأكيد هي أيضا فرصة لإضافة لقب تاريخي لميسي وبالنسبة للمنتخب الإسباني.
4: طبعا حاليا يخرج المنتخب الإسباني كذلك من الفندق متوجها إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي بحثا عن هذه النجمة الثانية، النجمة الثانية التي انتظرت ربما 16 عاما في حال فاز اليوم المنتخب الإسباني اليوم على المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الإسباني وصل هذه المرة للمرة الثانية في تاريخه، المرة الأولى التي كان قد فاز بها عندما يصل للدور نصف نهائي لا يخسر. منتخب مميز جدا، جيل شاب أيضا ممزوج بعناصر فيها خبرة كبيرة مثل رودري، مثل عدد كبير من اللاعبين، مع مدرب أثبت أنه مدرب فعلا قوي جدا وذكي جدا.
6: طبعا منتخب إسبانيا الميستو أنه دائما يبدأ البطولة بشكل تدريجي. 2010 أول مباراة خسر من سويسرا، وصل النهائي وفاز بكأس العالم. هذه النسخة كانت مباراة الأولى مع الرأس الأخضر، كانت متواضعة جدا، لم يقدم المستويات، لكن ميزة منتخب إسبانيا أنه دائما مستواه يتطور مع توالي المباريات، مع تقدم في هذه المسابقة. شاهدنا في أفضل نسخة، خصوصا المباراة الأخيرة ضد منتخب إسبانيا، قدم ضد فرنسا، قدم مباراة كبيرة جدا على المستوى الاستحواذ، على مستوى خلق فرص، على المستوى الأداء الجماعي.
4: يعني في نصف النهائي شاهدنا أفضل نسخة من إسبانيا والأرجنتين.
6: أنا أعتقد أنها هي أفضل نسخة بالنسبة للمنتخب الإسباني، هو المباراة نصف النهائي. أعطى انطباع أن المنتخب قادر أن يحقق هذا اللقب، لأن مع دي لافوينتي ميزتو يا باسل تعرف جيدا أنه مدرب درب كل فئات سنية، هو أستاذ أكاديمي، ليس لاعب كبير وليس
4: تحت 19 عام،
6: تحت 19، وكان عنده لاعبين، عنده يامال، عنده باينا، كان عنده رودري، العديد من اللاعبين مروا عليه، يعرف جيدا هؤلاء اللاعبين، يعني زي ما يقول رباهم بأنهم صغار سن. هذا يعطيك دائما التجانس وهذا الخبر اللي أصبحت عند هؤلاء اللاعبين، مع الشيء المهم عند مسيرة كل مدرب عندما يحقق لقب يتخلص من الضغوطات. اليورو خلاه يتخلص أكثر من الضغوطات، كأس الأمم الفوز كذلك خلاه كذلك أنه يأخذ ثقة أكثر. الآن
4: نسبة انتصارات تصل ل 75% بالنسبة
6: طبعا مرتفعة جدا، واحد أفضل المدربين على المستوى الديني، على المستوى كما قلت في عملية تسيير المباريات، وفي عملية كذلك يعني تحفيز اللاعبين، وحتى في عملية كذلك شراء بعض اللاعبين. احنا شاهدنا مثلا بيدري كان متألق مع برشلونة، لكن الآن هو باين للعب، هو يلعب مع لاعب رودريغو في وسط الملعب،
4: فابيان
6: يعطي دائما قوة في وسط الملعب في عملية الاستحواذ، وهذه قوة فريق المنتخب الإسباني. اليوم مباراة اليوم ستكون أكثر وسط الملعب، أكيد أن المسيطرة على وسط الملعب مع فريق متكتل اللي هو منتخب الأرجنتين، الاعتماد أكثر شيء على ميسي، فريق يدافع بشراسة وبقوة، مع فريق آخر مستحوذ. عندما تستحوذ الكرة وترفض في ثنائيات تكون عندك نسبة أكبر للفوز مثل المباراة.
4: طبعا ومن يسجل أولا هو سيكون له فرصة أكبر. مارسيل، في العودة للمنتخب الفرنسي الذي ربما كان يتوقع منه الكثيرون أفضل أداء في مواجهة منتخب إسبانيا، هنا ديدييه ديشان ربما لم يكن قد قرأ المباراة بشكل جيد، وأنا تعرف ديدييه بشكل جيد. أيضا هذه المباراة اللي لعبها يوم أمس مركز الثالث والرابع، لا يبدو أن كان منتخب الفرنسي يخوض هذه المباراة بحماس كبير في هذا اللقاء الأخير لديدييه ديشان.
5: كلا الفريقان في الحقيقة لم يكن هناك رغبة، رأينا بالتأكيد بأن هذا النهائي الصغير كما يسمى لم يكن مرحبا به. أنا رأيي هو أنه عندما تلعب مع المنتخب يجب أن تكون مسؤولا وتلعب مبارياتك بجدية. هذه مباراة والدليل بالتأكيد مهمة مع كل الأهداف التي سجلت كذلك، ومكنتنا من أن نرى عرضا كرويا جميلا جدا مع سيناريو مثير الاهتمام متقلب كذلك. منتخب فرنسا الذي يتأخر بأربعة أهداف عند نهاية الشوط الأول، لذلك نعم قمنا ببعض التغييرات بين الشوطين لكي يتم إحياء المجموعة من جديد في الشوط الثاني، ولكن كي نعود للمباراة أمام إسبانيا لم نتوقع ذلك بالمرة، أن نرى بأن اللاعبين الأربعة الرائعين كما نسميهم الأربعة الرائعين باركولا وديمبلي، ونتحدث كذلك عن كيليان إمبابي وأيضا أوليزي الذين اليوم كان بالتأكيد يجب أن يضع جانبا ليكون هناك فكرة محاولة كتم الخصم قليلا، لأنه عندما ترتكب خطأ فنيا فإن الخصم في هذا المستوى خاصة إسبانيا يستغل ذلك، وبالتأكيد كان هذا أحد المنتخبات الوحيدة التي يمكن أن تهزم فرنسا.
4: هذا الجيل هو جيل ممتاز، يجب أن يحقق يورو، كأس عالم. الآن التغيير الذي سيحصل مع المنتخب الفرنسي مع مجيء زيدان، ما هو التغيير الذي نتوقع من زيدان أن يقوم به مع هذه المجموعة التي يجب أن تكون تاريخية في مسيرة فرنسا وأن تحقق بطولات مطلوبة من الفرنسيين؟
5: حسنا، إذا ما كان هو من سيدرب المنتخب فأنه محظوظ، لأن بالتأكيد الهرم يحترم في هذه المجموعة، وإذا ما كان عليه أن يقوم بتغييرات سيكون هذا في مصلحة منتخب فرنسا، ونحن رأينا ذلك. منتخب فرنسا في الحقيقة ربما لم يعرف كيف يتطور ويطور نفسه في المباراة أمام إسبانيا، لذلك زيدان بالتأكيد رأى ذلك، وربما يجعل المنظومة تتطور تتحسن، ربما 4-3-3 في بعض الحالات في بعض المباريات، أو يبقي الأربعة لاعبين الرائعين كما أسميهم، أو ريان شرقي الذي قد يشارك في المجموعة ويحصل على دقائق لعب أكثر كي يكون هناك ربما اختلاف في التنشيط الهجومي. كذلك هناك خيارات عديدة، وهذه ليست نهاية حقبة بالنسبة لفرنسا، بل بالعكس هذه بداية فترة، نعم بداية فترة جديدة قد تذهب بعيدا بين بطولة أمم أوروبا وكأس العالم القادمة أيضا. نعم إقصاء، نعم خيبة أمل لأنها كانت الأخيرة لديشان، ولكن إيجابيون للمستقبل.
4: طيب استمعنا لرأي خبير زانيتي عن ليونيل ميسي، أود أن أسمع كذلك عبد العزيز رأيك عن لامين جمال. هذا اللاعب 19 عاما، يعني إن فاز اليوم بكأس العالم يكون قد حقق كأس العالم واليورو وهو فقط بسن 19 عاما، شخصية قوية جدا. إذا هناك الكثير من يقارن ميسي بكريستيانو بلامين جمال على جميع الأصعدة، جميع الصعيد الشخصية والمستوى، ولكن على الصعيد الشخصية هناك اختلاف كبير. ميسي لامين جمال بهذا السن لديه شخصية قوية وقوية وقيادية أيضا في الملعب.
3: كل تأكيد هو موهبة جيل وموهبة استثنائية للغاية بالنسبة للامين، لكن لو تلاحظ في بطولة كأس العالم هو غاب لفترة بسبب الإصابة في نهاية الموسم، فكان عليه استرجاع لياقته تدريجيا، فكان هناك تغيير في أسلوب اللعب، تغيير في الفريق الذي يلعب له من برشلونة بكل تأكيد، وبالتالي عليه أن يتأقلم على ما يريده ديلافونتي مع برشلونة. على سبيل المثال عندما يستلم الكرة أول فكرة هي محاولة الالتفاف والمرور والمراوغة، لكن الآن يلعب بطريقة السهل الممتنع، التحكم بالكرة، التمرير، محاولة إيجاد مساحة، محاولة الدخول في العمق بشكل أكبر لإعطاء بورو فرصة للتقدم والقيام بالعرضيات. فكل ما يقوم به لامين هو لمصلحة الفريق. ربما لا يرى الجميع ما يقوم به لامين يامال في هذه البطولة، لكن أدوار الدفاعية جيدة للغاية، يقوم بالعودة ومساندة بورو في الكثير من الأوقات، محاولة التضحية من أجل الفريق بالتقدم إلى العمق وبعد ذلك الذهاب إلى الأطراف. هو يحتاج إلى أن يلعب نوعا ما بشخصيته، يحتاج إلى أن يأخذ هذا المبادر، لكن أيضا في نفس الوقت هو يعي بأنه ليس جاهز 100%، فترة إصابة طويلة، فبالتالي عليه أن يلعب لمصلحة الفريق، لا يريد إضاعة الكرات بالمراوغة الزائدة، فكل ما يفعله هو لأجل الفريق. لذلك أعتقد من وجهة نظري بأن رائع ليس بروعته في برشلونة ومحاولة خلق المراوغة وخلق والقيام بصنع الفارق من خلال المراوغة، لكن أعتقد بأن كل شيء يقوم به لامين في هذه البطولة هو لأجل الفريق ولأجل محاولة الحصول على هذا اللقب.
4: يلعب السهل لامين يوسف، عندما يجد أن المرور صعب فلا يجد الطريق الصعب، يلعب السهل، يعود للخلف ويدور الكرة من جديد، وهذا ما يطلبه أيضا ديلافوينتي.
6: هو ذكي، يعرف متى يراوغ متى يمرر. أول شيء هو حالة البدينة ليست
4: صعب،
6: وقال حتى ديلافوينتي قال أنه يعتقد أن هناك لا زالت رصاصة موجودة يخبيها يامال.
4: هو منذ يومين لم يتدرب،
6: يتمنى نعم يتمنى أن تكون في هذا النهائي. لاعب صغير السن لكن عنده مهارات كبيرة جدا، لاعب ذكي كما قلت، قوته دائما في المراوغات وفي التوغل من الجهة اليمنى وكذلك الدخول إلى عمق الملعب والتسديد التمرير. شاهدنا في المباراة الأخيرة ضد إسبانيا رغم أنه لم يمتلك الكرة باستمرار، لكن تشعر أنه عندما يمتلك الكرة هناك خطورة دائما، هناك ثلاث لاعبين دائما يراقبون اللاعب يامال. لكن الشيء الآخر الجيد أنه ليس يامال فقط، هنا عنده قوة كذلك حتى الجهة اليسرى الآن مع كوكوريلا اللي أصبح الآن يعطيك هذيك الإضافة خصوصا من الجهة اليسرى.
4: بورو أيضا
6: يدخل إلى عمق الملعب، وسط الملعب كذلك ويرزابال، ويرزابال مقدم أحد أفضل المستويات وأفضل.
4: هو ليس مهاجم ثابت.
6: هذه أصبحت الآن ميزة تقريبا كل المدربين اعتمادا على المهاجم الوهمي. يعني ويرزابال لاعب صانع ألعاب أكثر مما هو مهاجم، لكن أنه يعطيك الفرصة أنه دائما يخرج من المنطقة ويعطي الفرصة للاعبين الوسط يا فابيان أو حتى أولمو. أنا في اعتقادي أولمو أنا فاجأني صراحة. أولمو مشكلته أنه مرات تقول هذا لاعب توب، لاعب أفضل لاعب في الدوري الإسباني، أحيانا لاعب مستواه يكون يعني مفاجئ في دوره.
4: هي مشكلة
6: مزاجي أكثر،
4: ولكن هي مشكلة أولمو عدم الاستقرار على المستوى البدني. يعني واجه موسم صعب على المستوى البدني، ومعروف مارسيل أن أولمو لاعب يلعب بشكل جيد في المساحات الضيقة ويتميز بالالتفاف حول المدافعين، وأيضا هذا التواصل مع الأظهرة كما حصل مع بيدرو بورو وأيضا كوكوريا، هذا ما يميز المنتخب الإسباني، خط وسط قوي جدا مع المشاركة والارتداد السريع على الأطراف مع وجود لامين وباينة.
5: تماما نعم، بالتأكيد قد لا يكون هناك مرجعية واضحة، هناك حرية في التحرك، هناك تواصل مع رودري كذلك، التمريرات المزدوجة والمتكررة. هنا نرى قوة هذا المنتخب الإسباني مع لامين يامال، بالنسبة لي يكون عندما يسترجع الكرة غير أنه مهم في الاستحواذ، كذلك يامال يمكن أن يذهب لوحده ويصنع الفارق عند الحاجة، لذلك هناك تنوع حقيقي في هذا اللعب الإسباني، وأولمو في نهاية الأمر هو الذي يفرض النسق في هذه المنظومة لكي يمكن زملائه كذلك من أن يمتازوا بالنسبة لهجوم منتخب إسبانيا، كما نرى في كل هذا التنوع الذي ذكرناه فيما يقترحه الفريق.
4: طيب مارسيل، يوم أمس يعني أنت خط نهائي كأس عالم في عام 98، في يوم قبل المباراة هناك حصة تدريبية أخيرة يقوم بها كل منتخب، يوم أمس بسبب العواصف الرعدية والأمطار لم يتمكن المنتخب الإسباني من خوض هذه الحصة وتم إلغاء هذه الحصة، هل لدى ذلك تأثير على مردود المنتخب الإسباني أم عادة الحصة الأخيرة قبل المباراة تكون حصة تكتيكية أكثر؟
5: نحن في نهاية بطولة كبيرة جدا، أعتقد بأن اللاعبين سوف يبقون على فكرة ربما الاستشفاء وكذلك الإحماء ومحاولة التخلص من الضغط، هذا أمر صعب في حد ذاته، لعب نهائي كأس عالم ليس بالأمر البسيط أيها السادة، لذلك يجب أن تتخلص من الضغط، وأعتقد بكذلك بأن الآليات جاهزة على أرضية الميدان، كل شيء واضح. نحن نتحدث فقط عن الاستشفاء من الإرهاق، الراحة بعض الدراجة الهوائية كذلك لكي يكون هناك تحرير كذلك للشد العضلي اللي كان لا نرى ذلك، بالتأكيد محاولة الاحتفاظ على اللاعبين وتفادي الإصابات قبل المباراة النهائية. نعم، فكرة أن المدرب بالتأكيد يضع خيارات تكتيكية تمكن الفريق من أن يتمركز جيدا أمام منتخب الأرجنتين أمر مهم، ولكن هناك ذكاء تكتيكي ومعرفة من قبل كل اللاعبين، وبالتأكيد كان هناك خطط على المقاطع الفيديو، كان هناك إيجاد بعض التشكيلات عند الحاجة مختلفة، هذا ليس سيء وليس جيد أن لا تتدرب الحصة الأخيرة، هنا كرة قدم معاصرة، هناك خيارات كثيرة جدا يمكن التحضير بها اللاعبين للمباراة النهائية لأنه جسديا لا داعي، نحن نتحدث فقط عن التحضير الذهني هنا مع اقتراب صافرة انطلاق هذه المباراة النهائية، فقط على اللاعبين أن يأتوا في أفضل الحالات الذهنية لأن الجسد موجود عادة بعد بطولة بأكملها، بالنسبة لي وحسب خبرتي كذلك التعامل مع الضغط كان أهم شيء، وبالتأكيد نحن رأينا مباريات كثيرة لعبنا نهائية دوري أبطال لكن نهائي كأس العالم فريد من نوعه.
4: وعلى بعد أميال قليلة كان يستعد المنتخب الأرجنتيني، تم تأجيل الحصتين التدريبيتين في النهاية، إسبانيا فضلت أن تلغي بينما العاصفة كانت نفس العاصفة هنا وهناك، ولكن الأرجنتين تدربت وقامت بهذه الحصة التدريبية.
3: يعني هي وجهات نظر، لكن هي بالفعل بطولة مرهقة للاعبين من خلال السفر، من خلال الكثير من الأمور، في بعض الأوقات تحتاج إلى أن ترتاح قبل المباراة بيوم، وتحتاج إلى أن تكون التدريبات نوعا ما أقل، ربما المنتخب الأرجنتيني فضل بأن يقوم بالتدريب بسبب التجهيز للطريقة التي يريد أن يلعب بها المنتخب الإسباني، التدرب على الركلات الثابتة، هذا أيضا كان حل كبير للمنتخب الأرجنتيني في هذه البطولة. المنتخب الإسباني يلعب بأسلوبه، وهذا ما يميز الفريقين، بأن المنتخب الإسباني في كل مباراة يلعب بنفس الأسلوب، أسلوب الضغط، أسلوب الاستحواذ، أيضا في نفس الوقت محاولة الذهاب سريعا إلى المرمى في بعض المواقف. المنتخب الأرجنتيني نفس الأمر، أي منتخب حاول أن يغير أسلوبه في نصف النهائي على سبيل المثال إنجلترا فرنسا، لم تذهب إلى النهائي. لذلك المنتخب الأرجنتيني بشخصيته وأسلوبه، الإسبان بشخصية والأسلوب، لذلك من يفرض شخصيته في مباراة اليوم، من يفرض أسلوبه هو الفريق الذي سينتصر من وجهة نظري.
4: يعني يوسف في مواجهة المنتخب الإنجليزي، الأرجنتين لجأ لطريقة مختلفة، لعب جوليانو سيميوني وأخرج دي بول ومعتمدا على أنسو ماكاليستر وباريدس في وسط الميدان، ولجأ ربما لخشونة زائدة ولمباراة فيها صراعات بدنية لكسر نسق المنتخب الإنجليزي. هل ستنجح هذه الخطة اليوم من الأرجنتينيين مع الإسبان؟
6: لا، هي مباراة مختلفة أكيد، لأن يعني الإنجليز أول شيء الخطأ اللي عملوا مش تراجعهم كثير، والله يعني
4: تبديلات دفاعية كانت سريعة
6: تقريبا في الشوط الثاني، دائما ظل يحافظ على هذاك الهدف مع الإمكان، عنده إمكانية كان أنه كان لو هاجم كان ممكن يسجل أهداف، لكن كما قلت هي قوة شخصية منتخب الأرجنتين على فكرة يا باسل، تقريبا في مباراة ثلاث مباراة دائما يعود من الخسارة ويفوز. ضد مصر هدف يدي لا شيء، دقيقة تقريبا
3: 79
4: هذا جاء في دقيقة 79 صحيح،
6: ويعود ويفوز في المباراة ثلاثة، قوة شخصية. نفس الشيء ضد المنتخب الإنجليزي يعني دقيقة 82 سجل كذلك 86 سجل هدف التعادل، ثم عاد وسجل فوز. هذه شخصية فريق وهذه شخصية كذلك مدرب وإصرار، ودائما ميسي عندما يكون ميسي حتى يبقى 90 دقيقة نايم لكن في لحظة ممكن يغير أشياء كثيرة، وهذه قوة شخصية اللاعب ميسي. ميسي الآن عنده فرصة تاريخية لكي يصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بكأسي عالم بعد بيلي طبعا بيلي. ثم كذلك أظن منتخب الأرجنتين قوته دائما هي في الشراسة، منتخب الأرجنتين يعتمد على ميسي كصانع ألعاب وكمهاجم وككل شيء، وعشرة لاعبين آخرين مقاتلين ومشاكسين، ودائما تحس أن عندما يضغط أي لعبة تكون هناك خشونة، الكل يتجه نحو اللاعب الذي ارتكب هذه الخشونة، هناك تحس أن هناك جماعة قوة جماعية موجودة كبيرة عند المنتخب، وهذه الروح غير موجودة عند ولا منتخب.
4: وهذا ما قاله خابير باتشيرارو قبل هذه المباراة على الأرجنتين، ما تملكه هو تملك روح عالية. نتحول لخارج ملعب نيويورك نيوجيرسي مع زميل سامي سهمود للتعرف على هذه الأجواء، على وجود كذلك الجماهير في الخارج. سامي مساء الخير.
7: مساء الخير باسل، تحية طيبة لك. طبعا أنا لدي هي مشجعين من السودان، لكن قبل أن نتحدث إليهما سنقربك من صورة ما يجري في هذه اللحظات. نحن قريبين من أحد الممرات الخاصة بمشجعي الأرجنتين، وهم بدأوا بدخول إلى الملعب قبل ساعات في واقع الأمر. هناك إجراءات أمنية مشددة ترافق دخول المشجعين، عدد كبير من أجهزة الأمن الأمريكية تتابع الموقف عن كثب، وبسبب درجة الحرارة المرتفعة هناك مراوح ضخمة تعمل دون توقف لتخفيف درجة الحرارة عن المشجعين الداخلين إلى الملعب. الحديث عن مشجعين من السودان، هما يرتديان قميصا مميزا بإن سبورتس، علم الأرجنتين، علم أسبانيا وتاريخ المباراة النهائية. أهلا بك على شاشة بإن سبورتس. بداية، لماذا هذا القميص بإن سبورتس؟
8: أولا أشكرك يا أستاذي الكريم سامي زهمور، وتحياتي لك ولأسرة البيئن. اولا نحن نحترم جدا البيان ونقدرها، ولا نتابع الا البيان لان معلقينكم والتيم بتاعكم وشغلكم ما شاء الله، الله يديكم العافيه.
7: انت من المحظوظين اللي عندك تذكره للمباراه، شو توقعاتك ومن تشجع؟
8: طف والله، سؤال طف جدا. نشجع ميسي ونشجع لامين يامال. بالنسبه ليس
7: ايا كان الفائز انت مبسوط اليوم؟
8: انا مبسوط اليوم. انا مبسوط اليوم.
7: محمد نفس الشيء، انت برضه ترتدي قميص لبين سبورتس. بالنسبه للمباراه، قلبك لمين يميل في هذه المباراه؟
9: والله طبعا قلبنا لميسي، بيقدم لنا مباريات بنستمتع فيها، ولكن انا في النهايه برشلوني، فمن اي طرف، اذا فاز الارجنتين فازت برشلونه، واذا فازت اسبانيا فازت برشلونة إن شاء الله.
7: يعني في كل الحالين أيضا أنت مرتاح؟
9: نعم مرتاح جدا.
7: مرتاح. وكيف شفت أجواء كأس العالم بشكل عام؟
9: والله أجواء ممتازة جدا، ودي خامس كأس عالم أنا أزوره. طبعا بقت حاجة زي التراث بيني وبين والدي، نعم، إنه نجي كأس العالم كل مرة، فأجواء خيالية طبعا، ومبسوطين جدا.
7: شكرا لكم. إذن باسل، هذان مشجعان سودانيان معجبان بتغطية بين سبورت إلى درجة أنهم يرتديان قميصا خاصا بقناة بين سبورت. عودة إليك وسنرسل لكم المزيد من انطباعات المشجعين في وقت لاحق بحول الله.
4: شكرا لك سامي وتحية كبيرة لك. طبعا مع تأكيد مشاركة خوليان ألفاريث وبقاء لاوتارو مارتينيز على مقاعد الاحتياط وكذلك مشاركة اللاعب فابيان رويث مكان بيدري في وسط ميدان منتخب إسبانيا. الآن نعود للاستوديو الرئيسي هنالك في العاصمة القطرية في الدوحة مع محمد سعدون. محمد مساء الخير، تحية لك وإليك الكريمة من جديد، تفضل.
10: شكرا لك باسل، تحية لك لمارسيل يوسف لعبد العزيز ولكل الزملاء هناك في ملعب المباراة. أما تغطيتنا الآن فهي مستمرة معكم بإذن الله تعالى. دعونا الآن نستمع لربما أفضل ظهير أيسر في التاريخ روبرتو كارلوس نجم منتخب برازيلي سابق متحدثا لبين سبورتس مع صفوان في ملعب صفوان.
11: نعم شكرا جزيلا، معنا روبرتو كارلوس أفضل لنقل جناح أيسر مدافع في العالم أو من الأفضل. روبرتو it's a great pleasure to have you with us.
12: وعي السرور لنا أن تكون معنا. إذا كنت تلعب للمنتخب الإسباني كيف يمكن أن توقف ميسي؟
13: It's impossible.
12: من المستحيل تحقيق ذلك. ميسي هو أفضل لاعب في العالم منذ فترة طويلة بالتأكيد. ميسي من الصعب جدا، انظر هذه مشكلة بسبب ميسي في يدي، من الصعب جدا إيقاف هذا اللاعب. ربما المنتخب الإسباني تبدأ باللعب التكتيكي وتنجح في ذلك، ولكن من المستحيل أيضا. إلى أي مدى ترى نجاح كأس العالم 2026؟ يجب أن نهنئ الفيفا على هذه البطولة الجديدة، التنظيم الجديد والنظام الجديد أيضا، الكندا والولايات المتحدة والمكسيك، منتخبات جديدة، كوراساو وهايتي، الرأس الأخضر. أعتقد أنها كرة قدم عصرية. شكرا جزيلا.
11: أنا روبرتو كارلوس، عودة إليكم مجددا.
10: سمعنا لصفوان الذي قدمته واصفا روبرتو كارلوس بأنه قد يكون أفضل ظهير أيسر في التاريخ. حاتم طرابلسي الذي يوصف بأنه ربما أفضل ظهير أيمن في التاريخ العرب أكد بأن روبرتو كارلوس هو أفضل ظهير أيسر، وبالتالي هو أفضل ظهير أيسر على الإطلاق عبر التاريخ. أنتقل الآن للحديث عن بعض الأرقام الخاصة بميسي وما قدمه مقارنة بلامين يامال في العمر نفسه، في 19 من عمره. حتى هذا العمر بسن 19 و6 أيام كان ميسي قد لعب 44 مباراة فقط، بينما لعب لامين حتى الآن 183 مباراة، بدأ منها 150 مباراة بشكل أساسي. كان ميسي في هذا العمر قد بدأ في 23 مباراة كأساسي فقط. لامين سجل حتى الآن 56 هدفا، بينما سجل ميسي آنذاك في ذلك العمر 11 هدفا فقط. صنع لامين حتى الآن بقدر ما سجل، صنع 56 هدفا مقابل 5 أهداف كان قد صنعها ميسي آنذاك في العمر نفسه. المساهمات التهديفية للامين وصلت حتى الآن إلى 112 هدفا مقابل 16 هدفا فقط كان قد ساهم فيها ميسي عندما كان في عمر لامين يامال اليوم. وعلى ذكر هذه المقارنة نذكر بأن هناك فارق في السن بين الاثنين يتجاوز 20 عام، وهو ما يعيدنا إلى هذه الصورة التي أثارت جدلا كبيرا منذ أن نشرت ومنذ أن بدأ لامين يامال. ثم عاد الجميع لتذكر هذه اللحظات عندما كان ميسي في حملة تتعلق برعاية ودعم الأطفال على مستوى إسبانيا واللاجئين آنذاك. كان كما تشاهدون لامين يامال طفلا في أقل من سنة من عمره ببضعة أشهر، وكان ميسي يبدأ مشواره على مستوى التألق آنذاك في كرة القدم. دعونا نستمع لميسي متحدثا تحديدا عن هذه الصورة وعن هذه الذكرى لواحدة من أغرب الصور في تاريخ كرة القدم.
14: Bueno, Lamin es un grandísimo jugador el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez, y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también, y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil.
10: سأجي سؤال لك محمد. في الاستديوهات الكثيرة التي تشرفت بتقديمها معك، واحدة من الأمور الكثيرة التي لاحظتها حبك للأجيال التي جاءت بعدك، سواء في الكرة المصرية أو في الكرة العالمية. ربما هذه هي الصفة لم نجدها عند الكثير من الأساطير وعند النجوم. اليوم ميسي في كلامه عن لامين يامال ضرب هذا المثال بالأسطورة الذي تشبع، حقق كل شيء في كرة القدم. آخر قد يمكن أن يتكلم بشكل مختلف عن لامين يامال، كواحد بدأ ينافس أرقام ميسي، تكلم بشكل جميل عنه، عن برشلونة، امتدحه، ذكر أنه يتابعه عن كثب، أمور لا نشاهد عادة من الأساطير والنجوم الكبار في الرياضة.
15: عشان كده هو ميسي. في حاجات من مراته القليلة كابتن محمد في الفترة الأخيرة، ميسي حس أنه هو بقى ميسي، أنه هو ميسي. حتى في التصريح قال لك أنا ختمت كرة القدم في 2022. فميسي الآن صدق أنه ميسي، أو عارف أنه ميسي. إحنا عارفين أن أنت ميسي. هو بقى لما بيصدق نفسه نشوف الحالة اللي عايشة. أولا الحالة دي أنا قلت أنه هو بيجهز نفسه بقاله سنة للكاس العالم. الطبيعي يا كابتن محمد أنا قلت أن أنت لما تكبر في السن هناك تأقلم، العقل يتأقلم على التغيرات بتحصل في جسمك، فأنت محتاج وقت.
10: ومش كل اللاعبين نجحوا في هذا التأقلم.
15: هو لا يا كابتن محمد، هو عنده زرار في تناغم كبير ما بين العقل والجسد في 35 سنة أو في 39 سنة. ده أمر غير طبيعي، غير طبيعي، لأن أنت بتحصل تغيرات في جسدك كل ما تكبر في السن. هو هناك تناغم كبير، عشان كده احنا بنشوف الحالة التناغمية دي اللي ما بينه وما بين جسمه وعقله. حاجة تانية، هو خاص بالمساحات، هو أستاذ مساحات، هو بيكتشف. إحنا مثلا لما كنا بنلعب يا كابتن محمد، أنت بالمساحة الفاضية بتشوفها قدامك، هو يشوف المساحة الفاضية بعد 4-5 ثواني، بعد 4-5 ثواني، زي جم مولينا كده اللي شفناه في كاس العالم. فدي حاجات، يعني حاجات توصف عظمته، لأنه زي ما قلت لك يا محمد، كل ما تقدم في السن في الليفل العالي أنت محتاج تبقى قراراتك بسرعة وأدائك بسرعة. هو بيعمل كل حاجة بسرعة، وده غير طبيعي. عشان كده أنا بقى هنتفق في مصطلح إحنا بنحلل مع بعض، أنا هسمي الكرة ميسي، هسمي الكرة ميسي. يعني أقول لك ميسي بيمشي بالكرة، هنقول لك ميسي بيمشي بميسي. وأنا لو نسيت،
10: هذا رأيك
15: ماشي،
10: وأنا لو مش مجبرين نتفق يعني.
15: بس أنا لو نسيت
10: مش مجبرين،
15: تفكرني.
10: احنا مجبرين نمشي معك، مش مجبرين،
15: بس تفكرني بس.
10: طيب.
15: يعني مثلا نيجي يقول لك إيه، إسبانيا عاوزة تستحوذ على الكرة، اسبانيا تستحوذ على
10: ميسي. تمام، يعني جول في 90 جول ميسي في 90.
15: صح،
10: حلو، تأليف جديد. طيب تمام،
15: لانه هو الكوره، اي عيل صغير يا كابتن محمد توريه كوره،
10: توريه ميسي،
15: لو طلعت بره الكوره الثانيه
10: ميسي طلع بره.
15: حتى مفتاح المباراه النهارده هو ميسي. يعني مثلا اسبانيا تستحوذ على ميسي، يعني تستحوذ على الكوره، وازاي توقف ميسي، وازاي توقف ميسي، لان ده مفتاح اساسي. شفنا دلوقتي الامور بتتكلم ازاي اللعيبه تراقب ميسي. انا شفت كذا تصريح الصراحه كابتن محمد، المدافعين الله يكون في عونه، الله يكون في عونه اللي بيلعب عليه، لانه ما تعرفش هيرقصك ازاي، هيرقصك على الثابته، هيرقصك على المتحركه. يعني مثلا يجي يقول لك في ماتش مصر دخل في العمق، ما تخليك واقف على رجله الشمال عشان ما يعملش العرضيه، راح ماتش انجلترا
10: رفع رجل يمنى. صح،
15: فاعتقد ان هو النهارده بيقدم اداء كبير واستثنائي عموما بالنسبه لميسي. فدي من احد المفاتيح الاساسيه النهارده، الجماعيه تواجه المهاره والفرديه. الجماعيه، ان احنا شفنا منظومه جماعيه متكامله بالنسبه للمنتخب الاسباني. ممكن لامين يامال مش في حالته الطبيعيه، يعني 60-70% بجاهزيته من انه الاصابه و انما هيظل.
10: إيه بس منتخب اسبانيا وصل مباراه نهائيه، وبالتالي يقول لك انا محتاجك اليوم.
15: صح،
10: انسى البطوله بالكامل، انا اليوم بامس الحاجه لامين يامال.
15: وديليفونت بيقول لك انه هو لسه مستني المباراه المثاليه لامين يامال. يعني الكلام ده قال قبل ماتش فرنسا، برضو قرروا في هذا المؤتمر الصحفي. لما تيجي تحط اربع احسن لعيبه كابتن محمد لمنتخب اسبانيا حتى الان، مش من ضمنهم
10: صحيح
15: لامين يامال.
10: صحيح،
15: تحط رودري، كوبارسي، بورو، كوكوري.
10: صح،
15: انما هو محتاجينه في الامور الحاسمه في النهائيات عشان يقدر يعمل الحسم.
10: طيب محمد ذكر لامين وكنا قد ذكرنا ميسي، إليكم بعض الأرقام المتعلقة بما فعله ميسي حتى الآن من أرقام تبدو إعجازية على مستوى كرة القدم منذ أن بدأ كأس العالم في 1930 وحتى الآن. إليكم ما حققه وإليكم الترتيب في تاريخ كرة القدم في المونديال منذ 66 على مستوى الأهداف، كان في المرتبة الأولى حتى قبل نحو 24 ساعة من الآن عندما كسر هذا الرقم كيليان إمباقي بوصوله للهدف 22. ميسي الآن ب 21 هدف في المرتبة الثانية أمام فرصة لكسر الرقم مرة أخرى، لكن على مستوى التمريرات الحاسمة، الأهداف والتمريرات الحاسمة، إجمالي الأهداف التي ساهم فيها على مستوى صناعة الفرص، صناعة الفرص من لاعب مفتوح، صناعة الفرص من الكرات الثابتة، صناعة الفرص المحققة، صناعة الفرص بعد التقدم بالكرة والتسديدات والتسديدات على المرمى، في كل هذه الأرقام هو في المرتبة الأولى في تاريخ كأس العالم منذ أن بدأ الإحصاء بشكل دقيق في مونديال 66. إليكم المزيد من الأرقام، وأكثر من راوغ ثم سدد، هو صاحب أكثر الأهداف المتوقعة، هو صاحب أكثر التمريرات الحاسمة المتوقعة، هو صاحب أكثر تمريرات ناجحة في الثلث الأخير وداخل منطقة الجزاء، وصاحب العرضيات الناجحة والتسديد بعد التقدم بالكرة والمراوغات والمراوغات الناجحة. الأمر الوحيد الذي خسره كان اللمسات داخل منطقة الجزاء، ومتى خسر ذلك؟ في مباراة أمس بين فرنسا وإنجلترا، لأن كيليان إمبابي وصل إلى 173 لمسة داخل منطقة الجزاء، أي أن ميسي بحاجة للمس الكرة 3 مرات اليوم ليعود مرة أخرى إلى المركز الأول في هذا الترتيب. على مستوى هدافي كأس العالم عبر التاريخ، ميسي أصبح في مرتبة الثانية خلف كيليان ب 22 هدفا وأمام كلوزي ب 16 ورونالدو وهاريكين ومولر. ما الذي يمكن أن يقال عن كل هذه الأرقام حاتمة التي شاهدناها وتقدم فعله ميسي حتى الآن على مستوى التسجيل، على مستوى الصناعة تاريخيا، وكذلك في هذا النسخة في كأس
16: العالم؟ طبعا نتكلم على أعظم لاعب على مر التاريخ اليوم في كرة القدم، ليونيل ميسي. ليونيل ميسي ما قدمه لما كان شاب وقدرته على منافسة الكبار، ثم الآن نتكلم على لاعب في 39 من عمره، نتكلم على مشواره الأخير. من المفروض لما نتكلم على حماس اللاعب يقل، لما نتكلم على انضباط
10: الشغف يقل،
16: الشغف يقل،
10: صناعة قل، تسجيل يقل. هو سجل في هذه النسخة أكثر من نسخة سابقة في تاريخ كأس العالم.
16: ميسي ينافس في لاعبين شباب اليوم، في بعض الأحيان لما تأتي في سن مثلا يمين يمال عادي أن ينافس مبابي، عادي أن ينافس أوليزي، عادي أن ينافس دوي،
10: نفس الجيل،
16: نفس الجيل. عند كان 21 18 19 هذا شباب، الثاني في 27 في عنفوان شبابه، كان مع 39 سنة لغاية الآن ينافس وهو مرشح للفوز بالأحسن هداف وأحسن لاعب في كأس العالم، ويمكن يدخل في منافسة وقادر أن ينافس البالون دور في هذا الموسم. تكلموا على لاعب حقيقة اليوم، مهما كان أنت اليوم تحب ميسي ولا تحب ميسي، اليوم نحن كنا كلاعبين كرة القدم ونعي جيدا ما يقدمه ميسي وإمكانيات ميسي الفنية، لأنه لاحظ احنا نتكلموا على بوتريكا، نتكلموا على أعظم لاعب مصري على مر لاعب وسط ميدان كليميكا، نتكلموا كذلك على زميلي ياسر على مستوى التهديد.
10: يعني في مصر ما نقول كرة، نقول أبو تريكة.
16: أبو تريكة.
10: نقول كرة راح، بدل نقول كرة راح عرضية، نقول أبو تريكة راح عرضية.
17: لا بس يا كابتن.
16: أنا أتابع الجماهير المصرية وأشقى محمد أبو تريكة. مع هذا يتكلم بإبهار على ميسي. ونتكلم على رونالدو فينومينو، رونالدينو، ونتكلم على لاعبين كبار.
10: نعم، روبرتو كارلوس قبل قليل.
16: نعم، لما ياتي يتكلم عن ميسي ونتكلم على عظماء الكرة، فازوا بكأس العالم وفازوا بالبالون دور، يعني كانوا في فترة ما هم يقودون الرياضة العالمية. لكن لما ياتي، لما تلاحظ ثم ايجو اللاعبين، مثلا زلاتان ابراهيموفيتش، من الصعب ان يقول لك انه في من افضل مني، من الصعب، من الصعب. انا صرت اعرف الشخصية، لكن لما ياتي عن ميسي يتوقف، يتوقف، لأنه يعي اللاعب، يعي جيدا ما يقوم به، ليس فقط تهديد، لأنه استثنائي، لأنه استثنائي في أخذ القرارات، في ذكاء فطري ليس موجود لدى العديد من اللاعبين، في مهارة موجودة وإمكانيات وأخذ قرار. من الصعب على أي لاعب أن يأخذها مثل ميسي، لأنه هذه الموهبة الفطرية غير موجودة لدى العديد من اللاعبين، ولذلك هذا الاحترام الذي يكونه اللاعب، لأنه يعلم جيدا ما يقوم به اليوم ليونيل ميسي. أنت من عشاق ميسي، ليس من عشاق ميسي، هذا شيء يعود لك، ليس أشكال،
10: ذوق شخصي،
16: ذوق شخصي فأكيد. لكن من يعي ويعرف كرة القدم ويتذوق كرة القدم يعلم جيدا أن ميسي يتفوق على الجميع بأشواط كثيرة، فيها شوط كثيرة، خاصة لما تكلموا على المهارة، أخذ القرار، التنوع في أخذ القرار، كيف يهرب من الرقابة، كيف تحت الرقابة يستعمل الذكاء بتاعه. وهذا شاهدنا عصرنا، احنا عصرنا ميسي بشكل جيد لما كان شباب ولما كان في عنفوانه، والآن في آخر مشوار الكروي. هذا حتى من قال أنه ميسي اليوم سنشاهد لما يتقدم في السن، هو متقدم في السن بغير قدر، يفوز بكأس العالم ولا يفوز بكأس العالم. شاهدنا يعني هو فريق حقيقة سكالوني، يعني سأتكلم عليه بي يعني نجاح سكالوني في جعل فريق حول ميسي يعمل بالشكل الإيجابي يدعم هذا النجم، وهذا ما عجز عليه. أنا أتكلم هنا عجز عنه البرتغال، عجز عنه البرتغال.

0: الملعب المباراة ملعب المباراة النهائية هناك نيويورك نيوجيرسي الذي يتساءل 80,000 متفرج والذي من المتوقع أكيد أن يمتلئ عن آخره في فرصة ستكون تاريخية ذهبية لكل من كان جزءا من المباراة النهائية وسيحضر هذا النهائي التاريخي بين منتخبي إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الآن الكاميرا تبتعد شيئا فشيئا لتوضح أن الحافلة أصبحت قريبة للغاية على بعد أمتار قليلة من ملعب المباراة النهائية ليستعد منتخب إسبانيا لخوض المباراة الأهم في تاريخ هذا الجيل محاولا المحافظة على لقب كأس العالم بعد الفوز مباشرة بكأس أوروبا ليجمع بين اليورو وبين كأس العالم. دعونا الآن نستمع لسيد موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة قدم متحدثا لبين سبورت ماسك.
1: نعم معنا سيد موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
2: من دواعي سرورنا أن تكون معنا سيد موتسيبي. إذن إلى أي مدى ترى نجاح البطولة بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن؟ بطولة ناجحة جدا، هذا أمر رائع لكرة القدم على الصعيد العالمي. هذا يظهر القوة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم لتوحيد الجميع وتنعكس كذلك على جودة المستويات وكرة القدم في أفريقيا وأوروبا وفي أمريكا الجنوبية وفي كل أرجاء العالم. هذه الأفضل بالتأكيد. إلى أي مدى أنت راض عن المنتخبات الأفريقية ومشاركتهم في كأس العالم؟ فخور جدا بكل المنتخبات الأفريقية، وسيكون كذلك هنالك بعض الاجتماعات وكذلك مع اللاعبين بدءا من يوم الأربعاء، وما نركز عليه في هذه الاجتماعات هو ما يمكن أن نفعله من أجل أن نكون أفضل وأفضل ونتحسن كذلك في كل كأس عالم، مع هدف وهو أن يكون هنالك منتخب أفريقي بطل للعالم في المستقبل. هذا ما نركز عليه. من دواعي السرور أن نتحدث معك دائما سيد موتسيبي. شكرا جزيلا على العمل الذي تقومون به في بين سبورت.
1: إذن كان هذا سيد موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
0: شكرا لصفان وسيد موتسيبي تغطية بين سبورت لنهائي كأس العالم. مشاهدين الأعزاء، مستمرة في يوم أشبه بالعرس بالنسبة لكل العاملين في بين سبورت ولكل محبي كرة القدم حول العالم. ونحن نترقب معكم ركلة البداية بعد نحو ساعة ونصف من الآن لأهم مباراة في تاريخ كرة القدم نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين بعد قليل بإذن الله تعالى.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار عيد 5 4 جاي اهو
3: كسبوا

0: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
1: اسرع قدم جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعته.
2: اصوب لكم اكل على ذوقي.
1: خلاص روح ما عليك.
2: كاساديه
1: وش ذا؟
2: كاساديه تبغى
1: بوريتو انشيلاتس توست تادس.
3: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح، شجع خلي التوصيل عليه، اطلب الحين.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس جدا غير.
2: تخيل أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
6: انا اصلا صاحي

0: يا في الليل خليك صاحي، خليك متعطش.
1: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات هدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
2: أحياناً ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحياناً قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: later.
1: Thanks.
2: Please be back to me. Please be back to me. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: مع وي اير النت جاهز على طول، يركب هوا يشتغل هوا. اسرع نت هوائي للبيت في مصر، بسرعه توصل لحد 400 ميجا في الثانيه، وممكن تنقله معاك بسهوله لاي مكان، وكمان خصم 50% على الراوتر، وباقات تبدا من 290 جنيه وبتوصل لحد 500 جيجا. وي اير اسرع انترنت هوائي في مصر، وي غير اي حد.
1: اهلا بحضراتكم مره اخرى. اليكم وصول نجوم المنتخب الاسباني من حافلته في مقدمه لامين يامال الذي تقع عليه الانظار والكاميرات وامال الاسبان اكثر من اي مباراه سبقت، بعد ان قدم بطوله لا باس بها لكن اقل بكثير اكيد من طموحاته وطموحات الاسبان، بينما هنا الحافله التي تقل العصابه الارجنتينيه صح التعبير في مقدمتهم وفي قيادتهم أكيد ميسي. هذا المنتخب قدم بطولة دراماتيكية درامية في معظم مباريات المنتخب الأرجنتيني حتى الآن، لكن الأهم أنه وجد طريقه وطريق حافلته إلى نيويورك نيوجيرسي ليكون مرة أخرى في مباراة نهائية، بعد أن وجد طريقه قبل نحو 3 سنوات ونصف إلى ملعب لوسيل عندما لعب منتخب الأرجنتين مباراة نهائية وفاز بلقب 2022 حقا النجمة الثالثة اللقب الثالث في تاريخ الأرجنتين. اليوم يحاول أن يعادل ألقاب ألمانيا وإيطاليا بأربعة ألقاب بأربع نجوم، ويحاول كذلك ليقترب من الغريم التقليدي التاريخي منتخب البرازيل الذي يمتلك السجل الأبرز والأجمل والأفضل في تاريخ كأس العالم بالفوز بخمسة كؤوس مونديالية. كابتن ياسر، ذكرنا أن الأمال على لامين في هذه المباراة أكثر من أي مباراة سبقت. البعض يقول بأنه في يورو 2024 تألق أحد أسبابنا وكان صغير لا يفكر كثيرا، حين مع التقدم في السن تدخل شوية في مسألة الحسابات والأرقام والمقارنات.
2: صحيح، يعني كل ما ازددت نجومية كل ما ازداد الضغط والصعوبة تزداد عليك، سواء كان من ناحية الأعين تتركز عليك خارج الملعب وداخل الملعب كذلك، حركاتك تكون متابعة، الرقابة عليك بشكل أكثر، لكن يجب عليك يعني أن تأخذ أفضل مثال هو أمامك، يعني ميسي. إذا تسمح لي أرجع على الإحصائيات حقت ميسي وتكلموا فيها الكباتن، أنا أعتقد أن السبب واضح من غير ما تذكر يعني تحط الأرقام، الاستمرارية في التميز. أنت تتكلم 22 سنة باستمرارية في التفوق على أنك تكون نمبر 1، هذا اللي خلاه يحقق كل هذه الأرقام. من أراد أن يقترب ولو اقتراب من أرقام ميسي، لنقل مثلا لامين يامال، يجب عليه أن يفكر في 20 سنة قادمة في مستوى الأول، المستوى الأعلى، وأن يكون الأفضل دائما لكي يقترب من ميسي.
1: صعوبة في الاستمرارية.
2: ميسي طبعا إذا كان لامين يامال في المباراة اليوم عليه ضغوط وعليه حمل كبير فهو أمر متوقع، أولا لأنه يجب في مثل هذه المباراة لكي تستطيع أن تكسب فريق يعتمد على نجم أوحد مثل ميسي، بدون يعني ما نقلل من اللاعبين الآخرين، ولكن هو الأوضح أنه ميسي هو العلامة الفارقة في الأرجنتين. يجب على الفريق المنافس أن يملك لاعب يعني يملك الفرق، لأنه ميزة ميسي وتميزه أنه متى ما غلقت الفرص والحلول على المنتخب الأرجنتيني يستحدث الحل ويستحضره وينتشل المنتخب الأرجنتيني من الخسارة إلى الفوز. هذه ميزة اللاعب النجم، وهذه الصفات تتوفر في لامين يامال، ولكن حتى الآن لم تفعل في كأس العالم. هو لم يقدم كل ما يملك، ليس الأفضل في المجموعة، الأفضل في إسبانيا باتفاق الكل هو رودري، ولكن رودري في منطقة دفاعية، منطقة في الوسط، ليس من اللاعب اللي قد ينهي لك المباراة. فالحمل كبير على لامين يامال، ولكن ذكر اليوم قبل الاستديو أو في الكواليس كابتن محمد أنه لامين يامال لم يصرح قبل هذه المباراة بعكس المباريات السابقة، كان ممكن يضع نفسه تحت ضغط. قد يكون نعم احتراما للأرجنتين احتراما لميسي، ولكن قد يكون كذلك رغبة في التركيز في المباراة وعدم جلب أي ضغوط عليه في هذه المباراة، لأن الوعود دائما في مثل هذه المباريات تضعك تحت الضغط أثناء المباراة.
1: شاهدنا وصول ميسي قبل لحظات ملعب المباراة مع أصوات تتعالى لجماهير الأرجنتين عندما شاهدت ميسي على الشاشة العملاقة في ملعب المباراة، مع تذكير بأنه ساهم في 15 هدفا في آخر 9 مباريات له في الأدوار الإقصائية في كأس العالم، سجل 7 أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة، بينما سجل أو صنع في جميع مباريات 9 في عام 2026 بعد تمريرات الحاسم الأربع، وهي الأكثر للاعب في مرحلة خروج المغلوب. نذكركم بأن هذه اللقطات تأتيكم على الهواء مباشرة من ملعب المباراة، ملعب نيويورك نيوجيرسي، درجة حرارة عند 24، وهي درجة حرارة مثالية تعتبر مقارنة بمونديال 94 عندما استضافت آنذاك أمريكا كأس العالم في النهائي الشهير التاريخي الذي انتهى دون أهداف بين البرازيل وإيطاليا، وانتهى بركلات الترجيح. آنذاك كانت الحرارة قد وصلت تقريبا إلى 45 درجة مئوية، أجواء مغايرة تماما عن في نيوجيرسي، والأجواء تبدو كابتن محمد مثالية لمشاهدة مباراة جميلة في كرة القدم في اليوم.
2: هو يوم أوسكار كرة القدم، الكل في الانتظار، الكل يريد الدخول في لحظات الخلود لكرة القدم، عشان كده نهائي كأس العالم بيبقى له أول مرة مهمة جدا يا كابتن محمد. يعني النهاردة الأرجنتين عندهم 7-8 من اللي هيبدأوا أساسيين لعبوا النهائي اللي فات، فازوا بكأس العالم، فدي ممكن تبقى نقطة ممكن مفصلية إزاي تبقى تلعب نهائي كأس عالم. هتقول لي ما دول بطل أوروبا، إنما دول نهائي كأس عالم بيبقى الأمور مختلفة. ف70-80% من منتخب الأرجنتين لعبوا كأس النهائي كأس العالم اللي فات اللي كسبوه، فدي حاجة مهمة. نتكلم على حتة الأمور اللي سيطرت شوية في المؤتمرات الصحفية لدى المنتخب الأسباني، وهو الأسلوب اللي بيلعب به منتخب الأرجنتين، أسلوب الضرب والفاولات والقوة والشراسة. يعني ده أكتر منتخب ارتكب فاولات في كأس العالم، 87 فاول لمنتخب الأرجنتين، إنما في نفس الوقت هو أكتر منتخب في كأس العالم عنده دقة تمريرات فوق 90%، فوق 90%. فالمهم جدا للمنتخب الأسباني إنه يفرض أسلوبه، إنه يلعب لعبة ما يخشش في الاستفزازات ولا لعب منتخب الأرجنتين. خلي بالك يا محمد، اسبانيا ما بتعرفش تلعب بتاع امريكا اللاتينيه،
1: بس هم عندهم كابتن هذه الشخصيه الحكيمه الهاديه اللي تبتعد عن الالتحامات، واصلا حتى بالكره شاهدنا مباراه فرنسا يبتعدون اصلا عن الالتحامات عن الدخول في يعني جانب بدني،
2: بس دول يعصبوه، دول يستفزوه، لا دول يستفزوا الملايكه. منتخب الارجنتين دول يا كابتن محمد،
1: بس هذا جزء من تحضير دي لافوينتي لهذه المباراه اكيد
2: المفروض، بس ما تبقاش طيب. اللي شفنا كده منتخب الأسبانيا طيبين وعيال كيوت، دول ياكلوك، دول رد سجون وحرامية. والله فأعتقد أنه هو لازم يخش ويفرض أسلوبه ويبقى يحاول يلعب لعب.
1: دعونا ننتقل لملعب المباراة، معكم الحفل الخاص بالمباراة النهائية هناك في نيويورك نيوجيرسي، مشاهدة ممتعة.

0: Marshals, let's go!
1: The greatest show on turf, the biggest ever seen on
2: طبعاً. أيضاً معكم مشاهدين الأعزاء هذا الحفل الذي سبق المباراة النهائية والمنتظر أن يكون هناك حفل آخر بنشاطي المباراة سيكون مطولاً أكثر من المعتاد. طبعاً نستمع لكارلوس بويول نجم المنتخب الإسباني الفائز معه بكأس العالم في 2010 متحدثاً بين سبورتس.
3: معنا كارلوس just tell me how optimistic.
4: إذا إلى أي مدى أنت متفائل بالمنتخب الإسباني اليوم؟ نأمل وننتظر مباراة معقدة جدا أمام منتخب قوي للغاية، ولكن المنتخب الإسباني يجب أن يبحث عن المبادرة وأن نهاجم وندافع بقوة. كذلك أنت لعبت مع ميسي، ما هو الحل لإيقاف ميسي؟ من الصعب جدا إيقاف ميسي، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في التاريخ، هو يمر كذلك بحالة ممتازة وهذا ما شاهدناه من خلال المباريات التي لعبها، وليس فقط ما يفعله ولكن ما يبثه كذلك للفريق كقائد، وإذا أردنا أن نفوز علينا أن نتحكم فيه جيدا.
3: Expectation for the match. Your expectation.
4: تطلعات للمباراة كفو، ماذا تنتظر من هذه المباراة؟ التوقعات كبيرة جدا. المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني نتحدث عن منتخبين قويين للغاية. إسبانيا تصل المباراة النهائية وقدمت مباراة قوية جدا أمام فرنسا، وإنجلترا أمام إنجلترا كذلك مباراة كبيرة.
2: شكرا لصفوان. استمعنا لبويول وكافو. وكافو اسم مهم للغاية، كان يمتلك رقما قياسيا انفرد به لسنوات طويلة، وهو المشاركة في 3 مباريات نهائية لكأس العالم، كان اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حقق ذلك. اليوم ميسي يكرر هذا الإنجاز الذي حققه كافو ليكون الثاني لاعب في التاريخ يلعب 3 مباريات نهائية بعد خسارته لنهائي 2014 في ماراكانا في ريو في البرازيل، وبعد فوزه في نهائي استاد لوسيل في العاصمة قطر الدوحة في 2022، واليوم يلعب المباراة النهائية الثالثة له. دعونا نتوقف عند أرقام رودري الذي ابتدحه كثيرا محللو بين سبورتس طوال تغطية بين سبورتس لكأس العالم لما قدمه وحققه من أرقام مذهلة حتى الآن في كأس العالم. أكثر لاعبين تمريرا في خط الوسط يأتي رودري في 2026 مع إسبانيا ليصل إلى 655 تمريرة طوال المونديال، أكثر بقليل مما فعله في مونديال قطر، وأكثر مما فعله تشافي في جنوب أفريقيا 2010، أكثر مما فعله دونغا في 94، وكذلك من توني كروس مع ألمانيا في 2014. إلى أي مدى الفوز بكأس العالم لإسبانيا مرتبط بأدوار وأداء رودري في المباراة النهائية؟
5: لا، هو مهم جدا للعب الإسباني حقيقة. رودري النسخة الحالية ذكرني برودري البلدور الذي كان في سيتي متميز على طيلة موسم كامل. اليوم رودري على المستوى البدني جاهز بشكل أكثر ملفت للانتباه، إضافة على مستوى البناء ومنح التوازن للدفاع. فأعتقد أن اليوم نتكلم على وسط ميدان الحقيقة يقدم في أداء أكثر من رائع، ولا يوجد بمعنى مشابه له. أنا أعتقد في يمكن الذي جعل بيدري لا يظهر بالشكل هذا المطلوب، لأنه يكاد يكون يقومون بنفس الأدوار مع انخفاض بيدري قليلا المستوى في هذه البطولة، ولذلك المدرب دي لافوينتي قام ببعض التغييرات على مستوى وسط الميدان بإدخال فابيان لويس. فأظن أنه رودري ما يقوم به على مستوى البناء يقوم بعمل جبار كلاعب وسط ميدان، ودوره الرئيسي في الاستحواذ، في تهدئة اللعب، في تغيير وجهة اللعب، هذا كل يرتكز على هذا اللاعب، على هذا اللاعب لما نتكلم على رودري. إضافة للتكامل الذي أصبح موجود في الثلاثي الموجود في وسط ميدان، نتكلم على رودري الذي بناء الهجمة يبدأ من هنا، دور الأرجنتين في عملية الضغط أو إيجاد حل كي بمعنى الضغط على رودري. لكن وجود فابيان رويز أنا أعتقد أنه كذلك نتكلم على نوعية مغايرة على رودري، لأنه تكامل أصبح ما بين رودري وفابيان رويز إضافة إلى أولمو.
2: أحيانا سنوات كثرة مباريات تجعل كل لاعب يفهم الآخر،
5: صحيح.
2: خاصة قلبي الدفاع، لاعبي الارتكاز،
5: صحيح.
2: بعض الفرق تلعب بمهاجمين، تصبح هناك نوع من التفاهم والكيمياء بين الاثنين.
5: هو إسبانيا حقيقة فريق متكامل بشكل غريب، باستثناء يمكن ريزيفال الذي ينادي وإن كان سجل، لكن تشعر أنه أقل ما
2: بس مناسب للمجموعة، مناسب لخط الوسط للطرفين
5: بدون شك. لاحظ أنه بإصابة مثلا نيكو ويليامز الذي غير جاهز على المستوى البدني والمستوى الفني لغاية الآن، يدخل في بعض المباريات لكن بينا لم يعطي ولا شيء، لم يظهر هذاك، لكن يمنح توازن ثاني على مستوى الدفاع،
2: وتماما عكس يورو 2024 اللي كانوا فيه الطرفين هم من أسرار نجاح المنتخب الإسباني في اليورو.
5: فاليوم في توازن يقوم به ديلوخوانتي، واعتقد لغاية الآن ناجح بشكل كبير، إضافة إلى فابيان رويز الذي يمكن الدور الذي لا يقوم به بيدري، لأنه بيدري دائما يحب أن يأخذ الكرة من خلف. فابيان رويز فيه ميزة أنه ينطلق في المساحة ويذهب في التزيدات، شاهدناه سجل وسجلناه دائما ينطلق في المساحات التي تكون موجودة، وألمو الذي يقوم بها، ورودري دائما هو اللاعب المتواجد في الخلف.
2: بس أقل جرأة من ميرينو مثلا،
5: أكيد
2: اللي يدخل أكثر
5: أكيد
2: في البوكس،
5: لكن أفضل من بيدري في المنتخب. احنا نتكلم على الأدوار التي توظف في المنتخب، لأن بيدري في برشلونة يلعب بأسلوب ثاني، ولذلك هو بيدري لاعب ممتاز ولاعب لديه إمكانيات كبيرة، لكن في المنتخب في هذا التشكيل أنا أعتقد أنه أحسن تشكيل أن يبدأ به رودري، فابيان رويز، ألمو في وسط الميدان لتعب بشكل كبير، إضافة أن لديه ظهيرين على مستوى الصعود وعلى مستوى التوازن، في في في انسجام لدى إسبانيا، وفي انسيابية على مستوى اللعب. كوبارسي الذي يقدم في بطولة ممتازة جدا، هذا اللعب الشاب، هذا اللي احنا نتكلموا كثيرا ويتكلموا على يمين يمال ويتكلموا ينسون كأنه كوبارسي لديه الباع الطويل في كورة، هو لازال لعب شاب، مع هذا يقدم في بطولة ممتازة جدا. فإسبانيا على المستوى الجماعي منتخب أفضل منتخب موجود في البطولة، هذا سيما وإن كان فيه تحفظات، يمكن فيه بعض الرأس أكيد على المستوى
2: وبناء الموسم سيمون كان رقم 3،
5: صحيح،
2: بعد غارسيا بعد رايا،
5: لكن في مدرب
2: يفاز على هدف واحد فقط،
5: في مدرب يثق في المجموعة التي لديه، مجموعة التي فاز معها، ولذلك يبقي عليه. بورو حقيقة اكتشفت في هذه البطولة حقيقة ممتاز جدا،
2: وأنا سعيد إنه أخيرا في ظهير يمين عجبك.
5: أي
2: العادة ظهير يمين أي واحد ما يعجبك يعني.
5: أي لا لا في حكيمي حقيقة يعني.
2: بس حكيمي.
5: أي حكيمي ممتاز حكيمي. لكن اليوم نتكلم على بورو إضافة هجومية، لكن كان دفاعيا في لديه بعض المشاكل لو أكيد في توتنهام، لكن في هذه البطولة قدم بطولة ممتازة جدا على مستوى التوازن الدفاعي. كوكوريا المنطقة الحديثة لريال مدريد، ظهير أيسر يعني حديث، وشاهدنا الصلابة والقوة والانضباط التكتيكي مع الشراكة لابورت وكوبارسي، شراكة الممتازة إضافة إلى رودري وفابيان رويز، أنا أعتقد أنه شراكة ممتازة جدا. من بعد التغيير أعتقد أنه ديلافوانتي لا يتعامل أسماء، يتعامل معه من يقدم الإضافة وما يساعد المنتخب، يعني إضافة إلى الثلاثي ريزابال في الهجوم والثلاثي الخلفهم، أعتقد في المنتخب الإسباني لديه إمكانيات كبيرة جدا.
2: كابتن حاتم قدم لنا تشكيلة منتخب إسبانيا، دعونا نشاهد الفيديو الذي قدم من خلاله الاتحاد الإسباني لكرة قدم التشكيلة التي اختارها ديلافوينتي للمباراة النهائية بأسلوبه المتعب.

0: شاهدنا تشكيلة منتخب الإسباني بالإمضاء على الكاميرا على أسلوب كنا قد اعتدنا عليه في بطولات التنس تحديدا في الجراند سلام في كثير من البطولات. دعونا الآن بعد أن تعرفنا تشكيلة منتخب الإسباني تعرف تشكيلة منتخب الأرجنتيني في هذه المباراة مع من يرتدي ألوان الأرجنتين في السودي. كابتن ياسر،
1: طبعا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني الإصابات ليست موجودة، يعني ربع الدفاع محافظ على ربع الدفاع، ولكن دخول الظهير الأيمن متيلا بديلا لمولينا، وهذا أعتقد أنه هو الأفضل والأنجح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.
0: مونتيل في رأيك أنسب مباراة نهائية؟
1: أنسب جدا من ناحية تكتيكية، من ناحية حتى في التحولات يعني، وكذلك في الواحد ضد واحد أفضل من مولينا كثيرا يعني.
0: تقليا فيكو في المباراة الأخيرة أيضا قدم مباراة ممتازة
1: جدا، ولكن العمل الليلة في منتصف الميدان هو أكثر ما يعني يحتاج إليه في التركيز المنتخب الأرجنتيني من خلال ديبول أو حتى ماكاليستر أو كذلك إنزو بالضغط العالي والضغط لحظة خسارة الكرة. والسبب هو اعتماد المنتخب الإسباني كليا على الاحتفاظ بالكرة والتدوير ما بينهم والاستحواذ، وهذا أمر هو اللي يعطي دائما الأدفانتج والأولوية والأفضلية للمنتخب الإسباني في هذه المباراة. ولكن إذا ما أراد المنتخب الأرجنتيني، أفضل حل من وجهة نظري هي بداية ميسي في المنطقة خلف رودري لإشغال رودري بمراقبته ومتابعة ميسي وعدم يعني أخذ راحته في بناء اللعب وتدوير الكرة بشكل دائم.
0: ننتقل مباشرة إلى استوديوهات بي إن سبورتس، هناك ملعب المباراة، والكلمة إلى باسل طبل. باسل تفضل.
2: تحية لك مرة أخرى محمد. طبعا شاهدنا هذا الحفل الاختتام قبل هذه تحية لك محمد مرة أخرى، هنا نحييك مرة أخرى من ملعب نيويورك نيوجيرسي. تعرفنا على تشكيلة الفريقين بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني ومنتخب الإسباني، مع كذلك وجود شاهدنا كذلك حفل الاختتام كذلك في هذه المباراة، وهناك بعض التغييرات في تشكيلة منتخب الأرجنتين مقارنة بمنتخب في مواجهة منتخب إنجلترا، مع وجود عودة ديبول مارسيل إلى التشكيلة الأساسية. جيانو سيميوني لا يشارك في هذه المباراة، ومع دخول كذلك مونتيل بدلا من مولينا في مركز الظهير الأيمن.
3: نظرا إلى التشكيلات قلنا لأنفسنا بأن ربما التغيير ليس كبيرا جدا، المنظومة هي نفسها والآلية هي نفسها. كذلك سيميوني لعب مباراة جيدة جدا أمام فرنسا، الآن ربما يجب استعادة التوازن، وهناك ربما نظرة مختلفة نوعا ما كذلك، وهناك كذلك بعض اللاعبين الذين قد يفضلون تواجدهم خلال المباراة وليس في الانطلاق في التشكيلة الأساسية أن يأتي من دكة الاحتياط. إذن فلسفة اللعب هي نفسها، وعندما يكون هناك طاقة جماعية واضحة وانسجام هذا هو الأهم، فلسفة اللعب تكون نفسها كذلك، وهذا نهائي، كل شيء يلعب على تفاصيل صغيرة جدا في محتوى اللعب بصفة عامة. لذا اليوم نحن سنرى تشكيلتان واضحتان بالتأكيد بأساليب هي نفسها للفريقان بنفس الفلسفة. ألفاريز كذلك الذي سوف يكون في مكان لوتارو مارتينيز، دائما ما يكون هناك هذه الأشياء الرمزية الواضحة. نجد دائما لاعب ربما يستطيع أن يعود أكثر إلى وسط الميدان وأن يكون نقطة مرجعية لترك المساحات لميسي. كذلك هنا لدينا الإحساس فعلا بأن هذه الخطة،
2: إذن اللاعب أكثر تركيز أكثر على العمق في وسط الميدان، كذلك مع خوليان ألفاريز الذي يعود أكثر إلى الخلف. إذا قارناه بلوتارو، لوتارو أكثر مهاجم صريح، خوليانو بإمكانه العود إلى الخلف وكذلك مساعدة اللاعبين في وسط الميدان. يعني يعرفون سكالوني أن المعركة ستكون في الوسط.
4: طبعا المعركة تكون أكيد في وسط الملعب، يعرفون أن قوة منتخب الإسباني وسط الملعب. لكن تعقيبا على كلامك يا باسل، التغييرات اللي حدثت في المنتخب الأرجنتيني، بدا بكونزاليس مكان فرنانديز. فرنانديز كان دائما هو اللي يلعب في الجهه اليسرى، يلعب في وسط ملعب ماكاليستر ولعب باريديس ديبول او سيميوني في الجهه اليمنى، لانه يريد اعطاء اكثر قوه من النواحي الدفاعيه. نعرف الجهه اليمنى فيها يامال. كونزاليس دائما شاهدناه يدخل دائما في الشوط الثاني مع منتخب الارجنتين، لاعب يقوم دائما بالادوار الدفاعيه بشكل جيد. دخول اليوم هو محاصرة ومساعدة تاكليافيكو في إيقاف لامين يامال، يعرف أن الجهة اليمنى هي قوة منتخب إسبانيا، بالتالي يجب دائما هناك مساعدة لاعب تاكليافيكو في عملية التغطية، بالإضافة إلى وجود لاعب ماكاليستر وسط الملعب، يعني ثلاث لاعبين دائما يكون في الجهة اليسرى، ودخول لاعب موتيال، موتيال في الجهة اليمنى، موتيال دائما عنده هذاك التوازن الدفاعي مع دخول دي بول في الجهة اليمنى. هذا هي تقريبا التغييرات، فقط تغييرين هما تغييرين تكتيكيين أهم، لكن منتخب الإسباني دائما يعتمد على نفس اللاعبين، نفس التشكيل، قوته دائما كما قلت دائما في الضغط العالي، استرجاع الكرة بسرعة ثم التحول السريع ومحاولة صناعة الفرص والتسجيل في أقرب فرصة.
2: طيب نعود ونواصل معكم الحديث، ولكن لابد أن نتوقف مع الزميل عبد العزيز النصر في أرضية ملعب نيوك نيوجيرسي. عبد العزيز إليك من جديد، تفضل.
5: شكرا لك باسل، وأهلا بكم مشاهدي الأعزاء مرة أخرى. دعوني أرحب بنجم الكرة الإسبانية سابقا دافيد فيا، أهلا وسهلا بك معنا، مساء الخير.
6: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة.
5: طبعا الآن الأمور أصبحت أوضح من الجانب الفني الخاص لكل المنتخبين، ونتذكر بأن منتخب الأرجنتين قد لعب بأسماء الآن غير موجودة مع السيد ليونيل سكالوني، وأيضا من جانب آخر المنتخب الإسباني قد يلعب بنفس التشكيل الخاص بمنتخب إسبانيا كما شاهدنا في المباريات الماضية. طبعا الآن المباراة أصبحت هي المحطة الأخيرة، هو المحك الرئيسي، دي لا فوينتي بخبرة كبيرة بالتدرج على مستوى منتخبات إسبانيا يصل لهذا النهائي مرة أخرى بعد نهائي اليورو مع جيل يعتبر هو الذهبي لمنتخب إسبانيا.
7: نحن سعداء بدون تأكيد، نحن أن نتواجد هنا كفريق أسباني، يجب علينا الآن إنهاء المهمة، ولكن أمامنا فريق ومنتخب رائع جدا هو المنتخب، أعتقد أنها مباراة رائعة جدا، ولكننا نثق بلاعبنا ونتمنى أن تحقق أسبانيا الفوز.
5: كيف شعرت عندما لعب المنتخب الإسباني أمام فرنسا في نصف النهائي؟ هل كنت تتوقع بأن يلعب المنتخب الإسباني مباراة كبيرة مع فرنسا علما بأن الجميع رشح فرنسا للذهاب بعيدا للوصول للنهائي؟
7: حسناً بكل تأكيد كنت أثق في إسبانيا وما بإمكانهم أن يفعلوا، ولكنهم قدموا مباراة كبيرة أمام منتخب كبير مثل فرنسا، ونتمنى أن نكرر ذلك اليوم أيضا.
5: بالنسبة للتشكيل الخاص بمنتخب إسبانيا هو تقريبا يعتبر الأفضل، كان يلعب ببيدري في خط الوسط ثم غير دي لفوينتي من بيدري إلى فابيان رويز مع رودري وأولمو كلاعب وسط متقدم، هل أنت تتفق مع هذا الشكل الخاص بمنتخب إسبانيا في خط الوسط؟
7: أنا أثق بكل اللاعبين، وأعتقد المدرب هو صاحب القرار الصحيح، هو الرجل المؤهل لاتخاذ هذه القرارات.
5: بالنسبة لخط الهجوم أويارزابال نشاهد بأنه هو الهداف لمنتخب إسبانيا علما بأنه لا يلعب كمهاجم صريح، وأنت تعلم بأن هذا النظام الحديث لمنتخب إسبانيا عادة الفرق الإسبانية سواء أندية أو حتى المنتخب لا وجود لمهاجم صريح، ولكن نشاهد النجاح الهجومية حاضرة من الجميع.
7: إسبانيا لديها أسلوب خاص في الهجوم بكل تأكيد، وأعتقد أنهم اختاروا أويارزابال كمهاجم وهمي بإمكانه أن يساعد إسبانيا على تحقيق الأهداف.
5: الآن الأرجنتين تلعب بتشكيل مغاير كابتن أحمد، رأيك في خط الوسط على وجه الخصوص ومونتييل على مستوى الظهير الأيمن، وكان يلعب دائما مولينا.
4: هو اعتقد ان عدم وجود باريدس في التشكيل الاساسي اليوم عبد العزيز يمكن خرج في مباراه انجلترا، اعتقد هو غير جاهز بدنيا ليبدا هذه المباراه، بيدخل جونزاليس في وسط الملعب مع ماكليستر وانزو فرنانديز، وايضا دخول ديبول اللي ما كانش بدا في المباراه الاخيره، بدا بسيميوني، اعتقد ان هو محتاج توازن اليوم، عارف ان هي مباراه نهائيه وخط وسط منتخب اسبانيا خط وسط قوي، فلازم يكون في توازن بالنسبه للمنتخب الارجنتيني.
5: اخيرا دافيد، الآن يلعب المنتخب الإسباني، طبعا تعلم تماما لديك خبرة كبيرة على مستوى كأس العالم، انتصرت وفزت بكأس العالم 2010، الآن مرة أخرى إسبانيا في المحطة النهائية في المباراة النهائية، هل تتوقع هذا الجيل قادر على تشكيل فارق أمام الأرجنتين؟
7: نعم أنا أثق بذلك، لذلك نحن هنا لكي ندعمهم ليحققوا هذا الفوز.
5: شكرا جزيلا لدافيد، شكرا سعداء
4: بوجودك معنا،
5: شكرا جزيلا. استمعنا إذن لدافيد فيا نجم الكرة الإسبانية سابقا وبطل العالم مع الجيل الذهبي أيضا عندما حقق الانتصار أمام منتخب هولندا بهدف إنيستا القاتل في مرمى هولندا. الآن العديد ميشيل سلغادو أيضا والعديد من الأسماء. هاي ميشيل.
8: How are you? Are you okay? You good? Nice to see you.
5: Mucho gusto. الآن مع ميشيل سلغادو أيضا نجم الكرة الإسبانية. سعداء بوجودك معنا على قنوات بي إن سبورتس، ونرحب بك في هذه التغطية الخاصة لنهاية كأس العالم.
8: أتكلم عن إنجليزي
5: حتى يستعد ميشيل سلغادو. الآن نحن سعداء بوجودك معنا في بي إن سبورتس.
9: سيجا اوكي مرحبا.
7: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بك. طبعا ميشيل، الان اسبانيا مرة اخرى في النهائي، تعلم تماما مدى أهمية كرة القدم الإسبانية أن تكون متواجدة في المحافل الكروية الكبيرة. هذا الجيل لم يكن المرشح الأبرز، وصل الآن للنهاية أمام الأرجنتين.
7: نعم هذا صحيح، أعتقد أن في نهاية المطاف أعتقد أن إسبانيا كانت بين المرشحين الأربعة في هذه البطولة، ولكن دائما كنا نعتقد أنهم سيلعبون بشكل مختلف، وأسبانيا لديها أسلوب جماعي رائع. هناك منتخبات لديها فرديات، الأرجنتين لديها ميسي، ولكن لدينا مجموعة تلعب كفريق واحد ويؤمنون بما يفعلونها. وأيضا نيكو ويليامز كان مصابا، لامين جمال لم يصل في أفضل مستوياته أيضا، إذن كانت هناك بعض المشاكل، ولكن أوجدنا الحلول وأعتقد أننا نستحق التواجد هنا في النهائي.
5: لديك سؤال
8: ميشيل، أنت كظهير سابق ديلفوينتي بيعتمد على بيترو بورو من ناحية اليمين، كوكوريا في النواحي الهجومية بيديهم حرية في النواحي الهجومية، تعتقد في المباراة النهائية حيكون في بالانس ما بين الناحية الهجومية والناحية الدفاعية في مباراة اليوم؟
9: Se escucha muy bajo la pregunta. No, no.
7: نحن نتحدث عن الأظهرة، ومحمد لاعب كان يلعب في الظهير وأنا كنت في الظهير. إذن من الأشياء المهمة في هذا المنتخب الأسباني دائما إلى أي مدى بإمكان الظهير أن يتقدم. إذن كلمة السر في أسبانيا، يجب عليك أن تتحكم على إيقاع المباراة. نحن الأفضل في العالم خاصة في وسط الملعب كما فعلنا أمام فرنسا واستحوذنا على الكرة، وأيضا بعد الاستحواذ نحن نحتاج إلى الأظهرة بورو وكوكوريجا في الشقة الهجومية. نتحدث عن كوكوريجا، باين دائما يدخل إلى العمق ويترك المجال لكوكوريجا لكي يتقدم، ولكن أيضا أعتقد أن كوكوريجا هو كان أفضل ظهيرا. محمد لديك الحق عندما تتحدث عن التوازن في حالة الهجوم.
5: شكرا ميشيل سلغادو، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله للمنتخب الإسباني. شكرا جزيلا.
7: شكرا جزيلا.
5: استمعنا إذن لميشيل سلغادو مشاهدينا الأعزاء نجم الكرة الإسبانية سابقا وريال مدريد. شكرا لكابتن أحمد محمد. عودة مرة أخرى للزميل باسم قبال استكمال هذه التغطية هنا ملعب نيو جيرسي. باسم إليك.
2: شكرا لك عبد العزيز. ميشيل سلغادو احد اساطير ريال مدريد ومنتخب الاسباني، وخاصه دافيد فيا الذي هو يعتبر هداف التاريخي لمنتخب اسبانيا، وحسم مباريات مهمه جدا في الدور الاول في 2010 وكذلك أمام المنتخب البرتغالي في تلك البطولة التي فاز فيها المنتخب الإسباني. المدرب لافويت تحدث عن ميسي وأيضا عن قوة لاعبيه. الأهم أنه لم يأتي بالمروحية. في المرة الماضية تلقنا في المروحية غير المؤتمر الصحفي وكان خائفا. هذا الشيء الوحيد الذي أرعبه في مشواري قبل النهائي. ولكن تحدث عنه إن كان المنتخب الأرجنتيني يمتلك ميسي فنحن أيضا نمتلك لاعبين بنفس خصائص ميسي أدفياتي. وطبعا يقصد لامين وغير لامين.
10: هو ما يميز المنتخب الإسباني هي قدرته على الخروج من الضغط، قدرته على الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة من الوقت، وهذا ما هو متوقع في سيناريو مباراة اليوم، بأنه يستحوذ على الكرة بشكل أكبر ويريد أن يضغط في منطقة عالية من الملعب. لكن مع هذا الضغط بإمكان المنتخب الأرجنتيني اللي يعتبر الأكثر دقة في عملية التمريرات الخروج من هذا الضغط. يمتلك لاعبون جيدون في عملية الاستحواذ، ونادر ما تشاهد المنتخب الأرجنتيني يقوم بعمل الكثير من الكرات الطويلة. لذلك مع تقدم أولمو إلى جانب يارزبال، مع تقدم فابيان رويز، رودري سيكون وحيدا. وما ميز المنتخب الإسباني أمام منتخب فرنسا بأن رودري كان في منطقة عميقة من الملعب، كان يغطي مع المدافعين. فالشوط الأول لم تكن هناك تمريرة واحدة ما بين أوليسي وما بين مبابي، فمن المتوقع أن يكرر نفس الأمر في مباراة اليوم، بأن يعود رودري في الحالة الدفاعية في منطقة متأخرة. وأيضا ما يميز رودري هي قدرته على التمرير ما بين الخطوط، يعتبر من الأكثر في البطولة بالتمرير ما بين الخطوط. لذلك أعتقد بأن المنتخب الأرجنتيني قادر على الخروج من الضغط، خصوصا مع تواجد لاعب إضافي في خط الوسط. المنتخب الإسباني سيحاول أن يلعب بنفس طريقته، ويحاول أن يضغط، سيحاول أن يعني يفتك الكرة في منطقة عالية من الملعب. لكن أيضا هناك نقطة ذكرها كابتن يوسف، يتواجد غونزاليس مع تاغليافيكو في الجهة اليسرى للقيام بالواجب الدفاعي. لكن هو ليس الهدف الأوحد لتواجد غونزاليس في هذه الجهة، لأن في نفس الوقت اللي يتراجع فيه لامين، أعتقد بأن لامين يتأخر في بعض الأوقات ويكون هناك تحميل لهذه المنطقة.
2: هنا نشاهد أيضا دخول منتخب إسبانيا لعملية الإحماء.

0: ليونيل ميسي النهائي الثالث، خسر في عام 2014 فاز في عام 2022، ماذا سيحصل اليوم؟ تحدث ديلافوينتي مارسيل عن قصة جميلة عن ليونيل ميسي، أنه عندما كان مدرب الشباب في إشبيليا واجه برشلونة للشباب ووكل لاعب بمراقبة ميسي طيلة المباراة. في 70 دقيقة لم يسجل ميسي أي هدف، ولكن اللاعب الذي كان يراقب ميسي نال بطاقة صفراء، وعندما أخرجه سجل ميسي 4 أهداف. ماذا تفهم من ديلافوينتي؟ هل يريد اليوم أن يلعب برقابة لصيقة أم برقابة جماعية؟
1: ميسي يبقى استثنائيا كلاعب، ولكن هناك مباراة مرجعية. المباراة المرجعية هي مباراة فرنسا، حيث أنه في النهاية تمكنوا فعلا من إلغاء أهمية اللاعبين الثلاثة الأساسيين لمنتخب فرنسا في شراستهم وفي الضغط المعاكس دائما، كما رأينا من إسبانيا في تلك المباراة. اليوم بمثل هذه المباريات وبمثل هذا المستوى الذي سيقدمه المنتخب الإسباني في منظومته، يجب على منتخب الأرجنتين أن يدرك بأنه لا يوجد ميسي فقط، وأن كل لاعب وكل مستوى فردي يمكن أن يصنع الفارق في مباراة مثل هذا، وليس ميسي الوحيد. سيكون هناك بالتأكيد نظر لميسي، ولكن ليس رقابة فردية ولا سيقة. إسبانيا أقوى من ذلك في الذكاء التكتيكي، ولن يراقب لاعبا فرديا. فعلوا ذلك أمام فرنسا، أمام مبابي وأوليزي، وأوقفوهم دون رقابة فردية. اليوم سيكون هناك نظرة لميسي واهتمام، ولكن المجموعة بأكملها يجب أن تعمل آليا وأن لا ينتظروا قبول اللعب من الأرجنتين. نحن رأينا هذا عدة مرات، رأينا الانتظار وقبول الهدف حتى قبل أن يبدأ العمل. من ناحية الأرجنتين أيضا رأينا أنهم قبلوا أهدافا عندما قبلوا اللعب، وميسي هو من صنع الفارق. لذلك هناك إدراك جماعي للجميع منتظر كي لا تلعب كأس العالم على فردية فقط.
0: شكرا مارسيل. إذا المنتخب الإسباني يلعب بنفس التشكيلة اللي لعب فيها في المباراة الماضية في مواجهة فرنسا، بينما هناك التغييرات محمد سعدون في تشكيلة منتخب الأرجنتين مع الظهير الأيمن وكعودة كذلك ديبول إلى مركز الوسط وعدم مشاركة جوليانو سيميوني. محمد سعدون، عودة إليك في الدوحة مع كل هذه التغييرات في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني مقارنة مع مواجهته الأخيرة في منتخب إيطاليا.
2: شكرا لك باسل، لعبد العزيز، لكل الزملاء من هناك، وهذه التغطية ينقصها زميلنا طارق محمد الذي نتقدم أنا وكل زملائي في بي إن سبورتس بخالص العزاء له بوفاة والدته اليوم، ونسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يجمعها به في جنات النعيم بإذن الله تعالى. خلص العزاء لزميلنا وأخينا وصديقنا طارق الحمد، الذي كنا نتمنى أكيد أن يكون معنا ضمن تغطية بي إن سبورتس مباراة. هذه التغطية مستمرة، ولكن بعد فاصل قصيرة.

0: باقي في مصر وغير أي حد.
1: صيفنا على كيفنا،
2: أحجز عروض على كيفك،
3: شجع وخلي التوصيل عليه، أطلب الحين،
4: شجع بالسعودي.
5: الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
6: Southmed by TMG. It's different.
7: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
8: المباريات جاية بالليل،
9: بيبسي نايت اديشن،
8: صح صح اكثر،
9: خليك صاحي،
8: خليك متعطش.
10: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
11: هل تسألت يوما كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذا ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.

0: بلادي شنال الاسكلوسيف
1: الصبت مو الضحك
2: شو صار؟
1: هيدول سكان الارض رجعوا يلعبوا فوتبول والظاهر واحد منهم كان شربين ريد بول.
3: ريد بول بيعطيك جوانيح.
4: اتجي مع الجوع ممنوع برعاية سنيكرز. لما الجوع يعصبك ويخليك ترسل 100 رسالة لا تاخذها لبعيد. سنيكرز اللعبة مو لعبتك وانت جعان.
5: مع وي اير النت جاهز على طول، يركب هوا يشتغل هوا. اسرع نت هوائي للبيت في مصر بسرعه توصل لحد 400 ميجا في الثانيه، وممكن تنقله معاك بسهوله لاي مكان، وكمان خصم 50% على الراوتر وباقات تبدا من 290 جنيه وبتوصل لحد 500 جيجا. وي اير اسرع انترنت هوائي في مصر. وي غير اي حد.
6: أنا زي
7: أهلا أهلا
6: أخبار عيد 5-4 جاي جاي أهو كرسي بورا بورا لك أفضل هاي
8: إيه جاي كمان.
9: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
1: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
10: وين الليل؟ خلصتوه؟
11: قلت لك ما يكفي بغير الليل زيادة.
10: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه. غير ليز ما في كورة.
12: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل كل شعور بالفخر كل عمل بطولي كل احتفال مشترك كل لحظة هدوء وكل أصوات هدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.

0: اصب لكم اكل على ذوق.
1: خلاص راحت ما عليك.
0: كاسادية؟
1: وش ذا؟
0: كاسادية تيبول.
2: بوريتو. انشيلاتس.
1: توستادس.
3: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع خلي التوصيل عليه.
4: اطلب الحين.
5: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: يا عيال هذه يعني زحمة.
7: انتم تسوقوا حلو بنروح نلعب.
8: الاجازة طويلة شباب يبيكم تيجون.

0: Thanks.
1: Please be back. Please be back. Henri, again.
2: أسي؟
3: شين بالونا أورا.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. لقطات تأتيكم من بونس آيرس حيث الجو البارد، لأن الأرجنتين تعيش فصل الشتاء الآن على عكس الجزء الشمالي من كرة الأرضية. لقطات من منطقة مشجعين في بونس آيرس حيث الترقب أكيد لركلة البداية للنهائي، متمنين أن تواصل الأرجنتين الفوز بكأس العالم مرة أخرى. بينما هنا لقطات في العاصمة الإسبانية مدريد كذلك ترقب لإعادة إنجاز ما حدث في مونديال 2010 عندما فازت إسبانيا بكأس العالم، وعندما وصلت آنذاك للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن في التاريخ إلى نهائي كأس العالم، بينما اليوم تلعب إسبانيا المباراة النهائية الثانية في تاريخها. شاهدنا يامال وميسي وهو لقاء بين النجمين أبرز المنتخبين، وهي المباراة الأولى في التاريخ التي يبدأ فيها طرفا المباراة النهائية من كل فريق يفصل بينهما 20 عاما بالتمام والكمال. بينما هو تذكير بالمعلقين والقنوات الناقلة، ونحن مستمتعون بتقديم نهائي كأس العالم، ونتمنى أن يكون مشاهد بي إن سبورتس العزيز كذلك مستمتعا بوقته وهو يترقب ركلة البداية لهذه المباراة النهائية. في بداية هذه التغطية كنا قد تابعنا لقاء لصفوان مع روبرتو كارلوس الذي اتفقنا على أنه الظهير الأيسر الأفضل في التاريخ، الآن إلى ظهير أيسر كذلك تاريخ واحد أفضل عبر التاريخ مارسيلو الظهير الأيسر السابق لمنتخب البرازيل ولريال مدريد، متحدثا لبي إن سبورتس. صفوان
1: معنا، مارسيلو نجم ريال مدريد السابق والمنتخب البرازيلي. مارسيلو،
2: إذا كنت لاعبا للمنتخب الإسباني اليوم كيف يمكن أن توقف ميسي؟
3: أنا
2: لا ألعب للمنتخب الإسباني ولكن المنتخب البرازيلي، لكن لا أعرف، لكن صعب جدا، صعب للغاية. ما هي توقعاتك للمباراة؟ هل ستنتهي في 90 دقيقة أو أشواط إضافية؟ لا أعرف، أعتقد أنها ستكون مباراة مذهلة وممتعة للجماهير، والناس ستمتع كثيرا والكثير من الأهداف أيضا.
0: استمعنا إذن لمارسيلو متحدثا عن هذه المباراة، عن صعوبة إيقاف ميسي، وكل أرقام تحدث حتى الآن عن تجربة استثنائية ليونيل ميسي الذي قدم أرقام مذهلة في هذا المونديال على مستوى التسجيل وعلى مستوى الصناعة في كأس العالم. كابتن محمد، ما هو السيناريو المرتقب بعد أن شاهدنا تشكيلتي المنتخبين المباراة النهائية؟
4: أتمنى زي آخر نهائيين في كأس العالم 2018 4-2
0: مفتوحة وأهداف كثيرة،
4: 3-3 أتمنى، والفرقتين عندهم المقدرة. إحنا عارفين أسلوب أسبانيا، أسلوب الاستحواذ والسيطرة ودايما الصبر ويستنى الأخطاء ويستنى المساحة اللي يقدر يتغلب عليها. النهاردة أمور مهمة أول الأرجنتين حماية الأجناب، وسكالوني بدأ بجونزاليس ناحية الشمال، أعتقد أنه ده بيفكر في الجانب الدفاعي وأيضا في الجانب الهجومي، لأنه مش عايز لامين يامال يبقى واحد ضد واحد، عنده على طول المساندة، يبقى 2-1. وفي الناحية الهجومية لأن المساحة في أحيانا في التحولات تبقى مهمة اللي ورا بورو يقدر يشتغل عليها جونزاليس. معركة وسط الملعب، عنده 4 لاعبين في وسط الملعب ممكن يسيطروا على نص الملعب ويعملوا الضغط كويس ويصعبوا خروج الكرة من دفاع أسبانيا ووسط أسبانيا، لأن في 3 لعيبة مهمين قوي في عملية بناء الهجمة الأسبانية، كوبارسي ولابورتي ورودري. الثلاثة دول يا كابتن محمد دول أكتر 3 لاعبين في منتخب أسبانيا لمسوا الكرة وعمل تمريرات، سواء كوبارسي أو لابورت في التمريرات الأمامية اللي بتكسر الخطوط. فممكن الاثنين لابورت وكوبارسي يبقى ميسي وألفارس، اللي وراء ميسي وألفارس نص الملعب هل إنزو ولا ماكاليستر؟ لأن مهم أو أن حد يروح على رودري، او ممكن يخلي واحد ميسي يروح مثلا على لابورت والفاريز يروح على رودري.
0: في المباريات السابقه شاهدنا انزو بادوار هجوميه اكثر،
4: بس النهارده ال 4-4-2 الفلات الاثنين في نص الملعب عمق الملعب، واحد لازم يروح على رودري او الفاريز اللي ينزل على رودري ويخلي ميسي حوالين ممكن يروح على لابورت. ففي الحاله دي مين اللي هيبقى فاضي؟ كوبارسي، فممكن يعمل زياده عدد. بس هنشوف الشكل عموما بالنسبه للفريق، المساحه اللي قدام روميرو ومارتينيز دول بيستغلوها قوي، اسبانيا كويس قوي، اسبانيا عندها 2 أذكى 2 لعيبه في الملعب مع رودي، اولمو وروزيبال، الاثنين اذكياء قوي يا محمد. وبعدين قيمه رودري بيحسن اللي حواليه، بيحرر رقم 10 بتاعه، يعني 6
0: اولمو متحرر ويقدم حتى بطوله ممتازه افضل بكثير موسم مع برشلونه.
4: صحيح، ايوه ليه ورا رودري؟ انا قلت يا محمد رودري 6 يحرر 10 ويحرر 8 ويحرر الظهيرين ويحسن قلبين الدفاع. فشوف المنظومه بتاعت رودري، عشان كده هو اهم لعيب في دي النهارده، لازم حد يضغط من منتخب الارجنتين على رودري. لامين يامال ما شفناش لامين يامال اللي الناس متعوده عليه، ده عارفينه ده حافظينه، ده هيبقى اقصى المباراة الختامية لي في الليفل العالي أو على المستوى الدولي. فهتلاقيه النهاردة في أحسن حالاته، هو خلاص نسي الضغط، هو مستمتع على فكرة. فالنهاردة هيبقى دوره مهم إزاي لما الأرجنتين تكسب الكرة، هو يبقى محطة أساسية، لأن في بعض الأحيان لابورت بيسرح أو كوبارس بيسرح، فممكن هو يبقى الوحيد الفاضي ويقدر ينقل الفريق ككل أو ناحية اليمين ويخش فعمق الملعب، ويبقى جونزاليس الناحية التانية في المساحة الفاضية في الشكل الهجومي. إنما وسط الملعب مهم، المساحات اللي هيستحوذ فيها أسبانيا مهمة، أسبانيا هتستحوذ، بس فين المناطق اللي يقدر يستحوذ فيها؟ خليه يستحوذ في التلت الدفاعي، التلت الوسط يستحوذ بس بدون خطورة. فعشان كده تنظيمك الدفاعي مهم بالنسبة للأرجنتين. لحظات النهائية كابتن محمد بتبقى فيها بتاع النجوم، فميسي ولامين يامال اللي في حالته الطبيعية أو يقدر يعمل الحسم، هتقدر السيطرة الموجودة بالنسبة للمباراة. منظومة دفاعية وتكتيكية على أعلى مستوى وهي منتخب أسبانيا، نحس اللحظات الفردية أو المهارية ناحية تانية بالنسبة لمنتخب الأرجنتين.
0: كابتن محمد ذكر منتخب إسبانيا سابقا عندما تحدثنا عن ميسي، ذكرت الاستمرارية. الاستمرارية موجودة بشكل مذهل في منتخب إسبانيا. إذا مشاهد الأرقام كابتن ياسر، أفضل خمسة لاعبين خاضوا أكبر عدد مباريات دون هزيمة باستثناء ركلات ترجيح في كأس أوروبا وفي كأس العالم، نجد خمسة في تشكيلة منتخب إسبانيا: لابورت 22 مباراة، أويرزابال 20 مباراة، فابيان رويس 16 مباراة، لامين يامال 14 مباراة، وأيضا ميكيل ميرينو 5، كلهم من إسبانيا دون هزيمة في سلسلة متواصلة مباريات وصلت إلى 22 مباراة. هذا يؤكد أن هذا الجيل استثنائي في تاريخ الكرة لمنتخب إسبانيا.
5: صحيح، وهو طبعا يعني الفرحة أو الأمل بعد منتخب 2010 تتكلم عنه عناصريا أو حتى كاستمرارية في الأداء والمستوى. ولكن يجب أن نتفق أولا في هذه المباراة بالذات على أكثر من نقطة. أولا أنه المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب جماعي في البطولة، وأكثر منتخب متطورا من مباراة إلى أخرى كذلك في البطولة ككل. ولكن في المقابل المنتخب الأرجنتيني هو أخطر منتخب في إدارة المباريات الكبيرة، يعرف تماما كيف يدير المباراة الكبيرة وكيف يكون ينتقل من المرحلة السلبية السيئة في من ناحية مستوى في المباراة إلى العودة بعد الخسارة وتسجيل هدف الانتصار والفوز بالتأهل. شاهدنا في أكثر من مباراة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، وهنا تكمن الصعوبة. والسبب في هذا الأمر هو أنه كون المنتخب الأرجنتيني
0: هذا مشوار إسبانيا، محمد ذكر تحسن في البطولة، هدف واحد فقط في مباراة، فلا شهد التحسن مباراة إلى أخرى،
5: ولكن يقابل أقوى دفاع أقوى هجوم، فهنا الكفة متساوية. تتكلم عن أقوى دفاع بالنسبة للمنتخب الإسباني لم يستقبل إلا هدف واحد أمام أقوى هجوم اللي هو المنتخب الأرجنتيني، وليس فقط أقوى
0: بس هجوم الأرجنتين ما تعتقد بالأرقام أكثر ما هو بالأسلوب، لأن اتفقنا الجزء الأكبر من الأهداف جاء بعد الدقيقة 75 بسبب ظروف مباريات.
5: بغض النظر عن ظروف، هذا يعطيك شخصية للفريق، يعني العودة أصعب من التسجيل من البداية. فالأغلب الأهداف اللي تسجلت بالنسبة للأرجنتين زي ما ذكرت أنت ريمونتادا، وتكون في آخر الوقت. ولكن الأهم يعني كون المباراة زي ما قال كابتن محمد، المنتخب الإسباني راح يستحوذ، لكن إذا استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يعني يبقى حتى الدقيقة 75 تقريبا من غير أن يستقبل أي هدف من المنتخب الإسباني، سوف تتحول الكفة تماما للمنتخب الأرجنتيني، لا إراديا تتحول إلى المنتخب الأرجنتيني زي ما شاهدنا في كل المباريات السابقة. ولكن لو سجل المنتخب الإسباني أولا سوف يخنق المنتخب الأرجنتيني بشكل غير متوقع، ناهيك عن يعني وجود ميسي اللي هو يبقى العامل الذي يصعب على أي نموذج إحصائي قياسه، يعني قياس مدى تأثيره، فهو خارج الحسبة تماما بالنسبة لي.
0: ذكرنا الأرجنتين، دعونا نذكركم بأن هذه هي المرة السادسة التي يخوض فيها حمل لقب نهائي كأس العالم، حقق أول منتخبين كانا حاملين للقب الفوز في النهائي، إيطاليا في 38 ثم البرازيل في 62، لكن المنتخبات الثلاثة الأخيرة خسرت المباراة النهائية. الأرجنتين في 90 خسرت النهائي بعد أن كانت حاملة اللقب، البرازيل في 98 جاءت بطلة ال 94 خسرت أمام فرنسا في 98، وفرنسا فازت بمونديالي 2018 في روسيا ثم جاءت لتخسر في لوسيل في 2022. تعال نذكر حاتم بأنه باستثناء تعادل سلبي في 94 بين البرازيل وإيطاليا. بعد ذلك كل من كان يتقدم في المباراة النهائية يفوز بكأس العالم، باستثناء فقط فرنسا في 2006 تقدمت ولم تفز بكأس العالم. إلى أي مدى هناك أهمية للتسجيل أولا في هذا المونديال؟
6: بدون شك نتكلم عن مباراة نهائي، فأكيد أن ظروف النهائي مغاير عن المباريات، نتكلم على حتى على المستوى الذهني والمستوى النفسي، فمهم من يستبق ويسجل الهدف الأول سيكون أكيد له الأسبقية. لكن مع هذا عودتنا اليوم لأرجنتين في البطولة نقادر على العودة. أنا أعتقد بعض التغييرات اللي طرت على تشكيلة أرجنتين فيها بسبب رئيسي من الظهير الأيمن، لأن مولينا أخطأ كم من مباراة الأخيرة ومباراة ربع النهائي، أخطاء تمركز تكتيكية، ولذلك المدرب أمام حتمية التغيير إضافة إلى جونزاليس اللي أنا أعتبر أنه سريع وكان جيد في المباراة الأخيرة، ولذلك تغيير ونعتقد واضح ما يريد سكالوني من المباراة، وهو استغلال الطرف الأيس اللي هو الطرف الأيمن لإسبانيا، عدم عودة يمين جمال اللي هو دائما دفاعيا اللي هو بعد الكسل مع برشلونة ومع إسبانيا، ولذلك لابد أن يكون بالتغطية لاعب ثاني. إذا قام بالتغطية لاعب ثاني على الطرف الأيس سيفتح المساحة في وسط ميدان، هنا سيتحرك ماكليسترا ويتحرك إنزو فرنانديز أو يتحرك كذلك ميسي للحرية. ففي بعض التغييرات من هذا وذاك أكيد تكتيكيا ستكون لها دور رئيسي.
0: حفل آخر ينتظرنا قبل ركلة البداية وقبل دخول المنتخبين. مشاهدينا الأعزاء هناك في ملعب المباراة طوال هذه البطولة شاهدنا الكثير من النجوم. اليوم منتظر نشاهد توم كروز أحد أبرز نجوم في تاريخ أمريكا على مستوى هوليوود، وجزء من هذا الحفل الذي ننتظر أن ينطلق بعد لحظات من الآن. نعود مرة أخرى إلى ملعب المباراة نشاهد حفلا آخر مبسطا قبل نزول منتخب إسبانيا والأرجنتين.

0: 30 days ago, 48 nations.
1: تتحدث عن 48 منتخبا بدأوا هذه الرحلة عبر المحيطات وعبر الحدود والثقافات كذلك، ومعا أظهروا بأن هذه اللعبة تنتمي للجميع. نتحدث عن 3 بلدان من كل هذه البلدان ومن كل أرجاء العالم. نحن كنا شاهدين على هذه اللحظات الخاصة جدا، لحظات السعادة، لحظات الأمل، واللحظات التي لن ننساها أبدا. هذه هي كرة القدم. كرة القدم هي لغة يتحدثها الجميع وبدون كلمات، وتوحد العالم بأكمله، وكذلك الأصدقاء والغرباء يتوحدون معا ويذكرون بطبيعتنا ومن نحن وما هو بيننا جميعا. اليوم هنالك فقط منتخبان، منتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني.
0: But these stories,
1: ولكن هذه القصص تنتمي للجميع ولكل واحد منا، لكل أمة وكل بلد وكل لاعب وكل مشجع وكل متطوع كذلك في هذه البطولة وكل حلم كان على أرضية الميدان. اليوم نحن نجتمع من أجل فصل أخير من هذه البطولة ونوحد العالم بأكمله لنحتفل سويا. لنحتفل، هذه هي كرة القدم، وهذه هي العظمة.
2: تابعنا معكم النشيد الوطني الأمريكي واستمعنا لتوم كروز الذي ولد في شهر يوليو من عام 62 في نفس الوقت الذي كانت فيه البرازيل تفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، كانت حاملة للقب الذي سبقه في 58 مونديال. بيلي كان في 17 من عمره، عاد ليفوز مع منتخب برازيل بكأس العالم ولو أنه أصيب ولم يلعب كل البطولة. الآن الأرجنتين تعود إلى نهائي كأس العالم في هذا المونديال وهي حاملة للقب النسخة السابقة من كأس العالم في مونديال 2022، عندما أصبح توم كروز في 64 من عمره يشهد كأس العالم بين إسبانيا، بين الأرجنتين، بين لامين يامال وبين ميسي، وبين 20 عاما بالتمام والكمال تفصل بين النجمين الكبيرين. دعونا نستمتع معكم مشاهدين الأعزاء بنهائي كأس العالم، واسمحوا لي أن أشكر كابتن محمد، كابتن ياسر، كابتن حاتم، ودعونا ننتقل معكم إلى ملعب المباراة نيويورك نيوجيرسي لنتابع معكم فكلت البداية لنهائي كأس العالم بعد أن نتابع نشيدي الأرجنتين وإسبانيا مع توكيد بمعلقي بي إن سبورتس عصام الشوالي، علي سيد كابي، حفيد دراجي وحسن العيدرس. مشاهدة ممتعة لكم بإذن الله تعالى لنهائي كأس العالم، مع تذكير بأن نقدم لكم 4 قنوات لهذا النهائي وأيضا قناة فوركي. مشاهدة ممتعة لكم بإذن الله.

الجرينتا هذه هي من تخيف إسبانيا في هذه المباراة. أي روح في السلام الوطني لمنتخب الأرجنتين. أصدقائي المشاهدين، عشاق المستديرة في كل مكان، تلك الأيام نداولها بين الناس من فرنسا إلى إسبانيا في سانتياغو برنابيو، إلى استاد الأولمبيكو في روما، إلى ملعب الماراكانا، إلى ملعب برلين، وقبلهم ميونخ 1860. اليوم بعد لوسيل يأتي الوعد، يأتي الموعد، يأتي العهد على نهائي كأس العالم، حدث ننتظر كل 4 سنوات. مرت الأيام بسرعة، تعدات الساعات أسرع، واليوم نلتقيكم في فاينل باللغة الإسبانية بين الأفوريا روخا إسبانيا والألب السلاستر أرجنتينا. نعم، وين تصب تنفع، وحديثي عن المطر وحديثنا قياس. وين تصب تنفع، عين على لاروخا والثانية على الأرجنتين، ولمن البطولة وخواتيم الذهب بل خواتيم المجد هنا في ختام المونديال في نيوجيرسي في مباراة إسبانيا بهذه الخيارات من ديلا فوينتي لحراسة المرمى ونايت سيمون، على اليمين بيدرو بورو، على اليسار ماركو كوريا، وسط الدفاع 22 كوبارسي، رقم 14 أمريك لابورت، رقم 16 رايا رودري، رقم 8 فابيا رويز، رقم 19 ليلاليتك يا يمال، 15 أليكس باينا، 10 رايا داني أولمو، 21 الجوليادور أويار زابال. تشكيلة التانجو، الرقصة الأخيرة لليوم ميسي، والبولجا يلعب بحذاء كتب عليه نحت فيه، الرقصة الأخيرة اللاست دانس لحراسة المرمى إيميليانو، كمل مارتينيف، رقم 4 في اليمين يدخل يومونتيال، على اليسار تاليا فيكو، رقم 13 روميرو، 6 مارتينيف، 24 إنزو، رقم 7 رودريغو دي بول، رقم 20 ماكاليستر، رقم 15 نيكو غونزاليس، رقم 10 ليو ميسي، ورقم 9 خوليان الفاريس. حكم المباراة سلافكو فينشيتش من سلوفينيا. الأرجنتين المصنف العالمي رقم 1، ولم يسبق في التاريخ أن حقق المصنف نمرو 1 في الموندو لقب المونديال، فهل يكتبها الأرجنتين وتفعلها أرجنتينا؟ الكابالاس وهي بالإسبانية أو في الأرجنتين تعني التطير، بالطلياني يقولوا سكارامانسيا. الأرجنتين اختاروا نفس الفندق اللي أقاموا فيه عام 24 في الكوبا أمريكا في نصف النهائي، بل بنفس أرقام الغرف ونفس اللاعبين في نفس الغرف اللي اختاروها في 2024 في الكوبا أمريكا. أنا أصلاً يا ميسي جبت لك نفس الأرقام ونفس التشكيلة اللي كتبتها في لوسيل بنفس التوهج والمنهج. هذا هو ديلا فوينتي، هذا اللي قرر ليو، هذا هو اللي قرر ليو سكالوني في 2017. ليونيل سكالوني حصل شهادة البرو الويفا، كان أستاذه واللي قرر واللي درسه واللي وراه الطريق واللي نوره السبيل هو ديلا فوينتي. ديلا فوينتي لا يخسر 14 ماتش البطولات الكبرى، لاروخا 37 ماتش تواليا بدون هزيمه. تو تتكلم انت ولا انا؟ خلينا. اذا المباراه ستبدا واللقاء سينطلق. المتعه، الاثاره، الفرجه، الفاينل، الفينال، النهائي، الارجنتينا بذكريات ارجنتينا 78، ثم فاموس ارجنتينا، فاموس جنار لمارادونا في 86، ثم مارادونا ماس جراندي كيبيلي في نهايات 14 البرازيل، الى ذكريات ياكي ناسيم ليو دييغو لمونديال قطر 22. واليوم يقولوا بور المالفين، بور الدييغو، بور لا اولتيما ديليو. اذا انطلق النهائي، الفاينل المرتقب، رقم 23 في تاريخ المونديال، والارجنتين حضرت من اول نهائي عام 30 في مونتفيديو في سنتيناريو، خسروا النهائي
راضين من الجزائر أوروغواي. انطلاقة المباراة على عناوين وانطلاق النهائي بأسئلة تخامرني وتخامركم ممكن. الاستحواذ الإسباني هل ينفع اليوم؟ هل يتمكن الفريق الإسباني من الاستحواذ ليمنع خطورة الأرجنتين وخطورة الرقم واحد ليو ميسي في النهائي رقم 44 للبولجا في مشواره الكروي؟ كيف ستكون النهايات لأحد أكبر اللاعبين في تاريخ الجلد المدور؟ يربح ليو هو ميسي، يخسر ميسي هو ليو. تمشي الكرة بالانطلاق إلى المنتخب الإسباني، تتقدم لفوريا روخا في أول فينال يجمع بين أبطال القارتين أوروبا وكوبا أمريكا. يمشي داني أولمو، انطلاق الكوكوريا، مونديال تاريخي لكوكوريا. يمشي مارك، حط الكرة رودري وسط ميدان فابيان ويز. قوة شخصية من الكوتش، من المايسترو لويس دي لا فوينتي. مسال اتطيح، اتخرج، اتنحي، اتشيل، بيدري وما ادراك. فابيان ويز نقطة التحول في الخيارات التكتيكية للكوتش دي لا فوينتي. تمشي كرة أرجنتينية، إيميليانو مارتينيز. دعنا من ماتش 6-4 البارح اللي خلى الهجوم الأقوى في البطولة 20 جول إنجلند وفرنسا، ولكن قبل مباراة الفاينل الأرجنتين 19 جول، الهجوم الأقوى أمام الدفاع الأكثر صلابة. هدف وحيد خل مرمى أوناي سيمون طيلة المشوار العالمي كان أمام بلجيكا. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني لالبي سيليستي، فريق ينتصر بقوة الشخصية، فريق ينتصر بروح الليو، فريق يلعب لآخر دقيقة، فريق لا يعرف معنى الاستسلام، فريق مخضرم، حرس قديم وتجربة كبيرة. والاستدلال بمعلومة تاريخية مهمة جدا، اليوم المنتخب الأرجنتيني في التاريخ ثاني أكبر معدل أعمار في نهائي كأس العالم، 30 عام ومئة ونهار للمنتخب الأرجنتيني الليلة في نيوجيرسي. الريكور برازيلي 30 عام 216 نهار يوم في مونديال 62 في سانتياغو ديل تشيلي، برازيل تشيكوسلوفاكيا. دي بول اليوم برشا التغييرات من العبقري سكالوني للمنتخب الأرجنتيني، بدأ يتسمى على اسمه لاسكالونيتا. برشا كرة يضغط المنتخب الإسباني، تمشي كرة إيميليانو مارتينيز، يلعب لساندرو مارتينيز وكرة برا على ماكاليستر. تماس لمنتخب الأروخا، المواجهة الثانية في المونديال من 60 عام في 66، فاز الأرجنتين لالبي سيليستي 2-1. خلب الكاس بكاس سيلفيو كاسانيغا النحات الإيطالي اللي عمل التروفي المونديال ورمز كاس العالم، خلبيه أندريا سينيستا وماريو كامبس. خطاضو مونتيال، فاول يستفيد منه المنتخب الإسباني من أليكس باينا. في القرن 21 يعني من عام 2000 تقابلوا أربع مرات، الحصيلة 3-1 لاروخا، التعادل يغيب، آخر فوز أرجنتيني 2010 4-1 وفيهم هدف ليو، وآخر صدام كان 2018 وفازت لاروخا بالستة 6-1. ترجع كرة منتخب الإسباني، اليوم يومك يمال، يمشي لامين، يحط الكرة منطقة الجزاء، حلوة لامين والهدف الأول. ضاعت الكرة على لامين يمال، ضاعت الكرة على لامين يمال. مش ممكن بداية المشوار، مش ممكن لوندوس. التيكي تاكا الإسبانية وصلت للراية على المايسترو داني أولمو، يحط الكرة لامين، يدخل شمال بكل يمال ويضرب الكرة والحارس يتصدى. الأرجنتين مرتبكة، الإسبان يسجلون يدشنون، والهدف الأول مش ممكن مرة أخرى يضيع، مش ممكن. ضاعت على روخا إسبانيا. ينطلق المنتخب الإسباني ناري، المنتخب الإسباني قوي. كيف تكون الليلة سرعة وخطف كرة، امشي ليو ميسي، ليو ميسي، ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس. ممتاز المباراة، ممتع البدايات بانتظار كتابة الخواتيم. ترجع كرة فابيان رويز، فابيان رويز وسط الميدان، ما غير مقدمات، ما غير مفتحات، ما غير خجل، ما غير حسمة، أنا موجود المعركة، يقول الأرجنتيني والإسباني. يمشي ماركو كوريا،
الهدف بدأ يقرب ويبقى الريكورد التاريخي، أسرع هدف في تاريخ نهائيات المونديال مسجل باسم المايسترو الجناح الطائر يوهان كرويف 74 في ميونخ في مرمى الألمان في دقيقة 2 من ضربة جزاء ارتكبها بيرتي فوكس. المنتخب الأرجنتيني كأنه يلعب في المونيمونتال، كأنه في جنون البومبونيرا. ترجع الكرة لامين يامال سجل هدف وحيد في المونديال. ترجع الكرة كوبارسي يلعب الكرة فابيا رويس إلى رودري. لو فازت إسبانيا ممكن كلكم أو معظمكم يمشي لاختيار البالندور للامين. أنا نقول عطفا على مردود كأس العالم رودري، ولكن ما وصلناش لهذه الفرضية. ترجع الكرة إسبانية يتقدم الهجوم من الدفاع، كرة تمشي من داني أولمو 8 أسيست في البطولة. ماركو كوريا، إمريك لابورت، عندي عليه دوسي، عندي عليه ملف كبير، البحث في جيب يا إمريك. لا تخسر لروخة في البطولات الكبرى. لابورت موجود 22 ماتش بدون هزيمة. طبعا تشيل ركلات الترجيح. ترسل الكرة ماركو كوريا، يمشي مارك على يسارك، يدخل منتخب الإسباني وما لا دخله، ما لا دخله المنتخب العملاق. يمشي بورو بيدر 1-2 يضرب بورو وفي خطأ. الحكم يقول العب فينتشيتش، يقول العب ما فما شيء. إسبانيا 7 دقائق من الحلم، 7 دقائق من الجمال. إسلوفيني يقول ما فما شيء، أمان 1-2. أتوقع أن إسبانيا ستسجل. يصعب جدا للمنتخب الأرجنتيني دفاعيا أن يسمح، ولكن إذا يقبلوا هدف قادرين يسجلوا 2؟ هذا هو السؤال. 13 مرة على 21 فينال اللي سجل هدف الأول هو اللي يربح المونديال. 8 استثناءات في تاريخ البطولة، ونهائي وحيد بدون أهداف. ويمشي بايانا، ضاعت الكرة. منتخب الأرجنتيني عجيب، مريب، رهيب، غريب. المنتخب الأرجنتيني دائما يبدأ يتلقى اللعب في البدايات. الدقيقة 70-75 تخرج ناس، تدخل ناس، تغيير الريتم شيء كبير. الفريق جاهز بدنيا بشكل ممتاز وملفت الانتباه، ثم اللي يلفت النظر هو التغييرات سكالوني. شوف الفرصة الكبيرة، هذه ما ذيعش يا لامين، هذا نهاية مونديال يا يامال. الفرصة تشيك مرة ما تعودش 2 يا لامين. الرقم 19 والنهاية الغريب، الرقم 19 والنهاية الغريب. اليوم يوم 19، رقم لامين 19، وماسك يلعب بالمونديال 2006 والمرة بدأ بالقميص 19، وبدأوا اثنيناتهم مونديالهم الأول في عمر 19. بل أن التصوير للفة العالم متاع اليونيسيف منظمة الطفولة عمرها 19 سنة من 2007. ماذا بينكم وبين 19؟ لامين يامال، المستقبل، الماضي والحاضر، البول جاليو. النهاية عدد 12، النهاية عدد 12 بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. هذه تشوفها وتمسها لكن عمرك ما تهزها. 7-4 للكوموبول. الأمسود تتفوق. المنتخبات اللاتينية في النهائي اللاتيني، إسبانيا أرجنتينا. ترجع الكرة في وسط الميدان، حذاري من الخطأ، وترجع لإيطاليا فيكو. كرة للمنتخب الأرجنتيني، النهائي 7 للألب السلاستي. فقط المانشافت قدامهم بثمانية فينالات، بينما إسبانيا تعود للنهائي بعد 16 عام، وفي المرة الأولى كانت ثابتة في كاب تاون. 1-0 من الرسام نيستا في مرمى هولندا. المنتخب الإسباني ربح 5 من أصل 6 نهايات. النهائي الوحيد في البطولات الكبرى اللي خسرته لاروخا عام 84 في البارك دي برانس أمام فرنسا 2-0 بلاتيني بيلون. كرة إلى التماس، فرصة كبيرة الحقيقة ما ذيعش من لامين يامال. إسبانيا 0-0، الماتش ممتع، الشوط بداية نارية.
الفرص متاحة. الأرجنتين في حالة دفاع، لاروخا في حالة ضغط. جمعية كبيرة برشا يا إسبانيا، ممكن يخسروا عادي ولكن جمعية كبيرة برشا. ترجع الكرة عن طريق رودري، يمشي رودري. إيطاليا 34-38، سيليساو دي برازيل 58-62. فهمتوا الكلام والمقصد؟ هل تحقق الأرجنتين الثنائية تواليا وتكون ثالث منتخب في تاريخ الورد كاب يصنع الإنجاز؟ ترجع الكرة من كوبارسي، كوبارسي بيدرو بورو، الاستحواذ إسباني، منع الكرة على الأرجنتين باش يخلي إسبانيا فافوري مرشح. هنوش كيفاش تعمل وترد الفعل والكرة مش معاك؟ هذا مربة الفرس وسط السؤال في قمة فينال نيوجيرسي. تمشي كرة عن طريق فابيان رويس، خطيرة، رد بالك رد بالك، والكرة ركنية لساندرو مارتينيز. الأرجنتين تعاني. لا غازيتا دولو سبورت، أشهر الصحف الرياضية في العالم على الكيب الإيطالية، لروزا الوردية، عملت تحقيق طريف عن الأصول الإيطالية لميسي وسكالوني، والرقم غريب 50 كيلومتر فصلت مدينة أجداد ليو ميسي على أجداد سكالوني في إيطاليا. وقت اللي هاجروا للأرجنتين المدينتين كان بيناتهم 50، ومدينة ليو هي روزاريو، مدينة تشي غيفارا. الركنية الأولى في الفاينل، يمشي المنتخب الإسباني عن طريق الأكس بوينا، خطيرة، يمشي دانيول مبراد الدفاع، ترجع الكرة، يمشي المنتخب الإسباني. أولمو، أولمو يحل الكرة على يامال، وصلت للمين، لمين يدخل، لمين يهرب، لمين يباسي، العرضية والكرة أرضية للإسبان من التماس. إسبانيا لم تخسر من مارس 2024، 1-0 في ودية أمام الكافيتيريو دي كولومبيا، 37 ماتش من غير خسارة، ربحوا 28 تعادلوا 9. اليوم إذا يمنعوا من الخسارة سيصبحون المنتخب الأوروبي رقم 1 ويتجاوز الطليان، لأن إسبانيا وإيطاليا الآن 37-37. أوناي سيمون القفاز الذهبي لن يفلت منك بلغة الأرقام يا أوناي، وصلت الباسكي سيمون، تلعب من إسبانيا لاروخا، لوتاسكي تلعب في الشوط الأول. النجمة الثانية لإسبانيا لتعادل فرنسا والأوروغواي، أم النجمة الرابعة للأرجنتين لتتعادل مع الطليان والألمان؟ بالرأس الأولى، الثانية، غياب هجومي واضح من الأرجنتين. باب باب باب باب إسبانيا الاستحواذ، نفس سيناريو، نفس قراءة، نفس تسيير، نفس تدبير ماتش فرنسا. تمشي كرة للاروخا، هربت الكرة على وير زبال، لكن ترجع من المعلم رودري، حط الكرة لبورو، بورو، رودري، رودري، أولمو، أولمو في خطة تدخل قوي من ماكاليستر، ممكن الكارت الأصفر الأول في الفينال. إذن كرة ستعود للمنتخب الإسباني في وسط الميدان في خطأ. المنتخب الأرجنتيني فاز في آخر 14 ماتش في جميع البطولات، يعادل الرقم القياسي لأمريكا الجنوبية منتخباتها. البرازيل 14 أيضا، إذا يربحوا اليوم يغني وحدهم الالب السليستي بالريكورد. هذا ذيب، هذا ثعلب، هذا ديلافوينتي، رائع جدا، مدرب عالمي أليكس ديلافوينتي. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة في الانطلاق، والصوت متواصل ونهائي بحضور 1.8 مليار بشر الليلة في هذا الأوقات يشاهد فاينل كأس العالم إسبانيا أرجنتين. على فكرة بذكر المليار، مليار وشوية هي القيمة التسويقية للفريقين، مليار يورو، ميزانيات دول، 62% الاستحواذ إسباني مثل ما هو منتظر.
تمشي كرة لساندرو مارتينيز، مارتينيز ماكاليستر إلى تاليا فيكو، بعيد الكرة خوليان ألفاريز، وصلت اللمسة الأولى لميسي وفاول لهو. البولجا النهائي رقم 44 في التاريخ الكروي، ربح 30 من 43، 23 فينال ربحه مع البارسا، وفي الألبس سليستي خاذ 8 نهايات، ربح 4 وخسر 4. وليو في الفاينلز سجل 35 مرة وصنع 17 جول. يا كاتب التاريخ احفظ الأرقام ليو ميسي والأرقام المتواصلة. على فكرة هذا الملعب من 10 سنين ما يتفائلوش به الأرجنتينيين، هذا خسروا فيه فينال الشنتيناريو مئوية الكوبا أمريكا أمام الشيلي بركلات الترجيح، وميسي وقتها ضيع بينالتي. تمشي كرة عن طريق رودريغو دي بول، رودريغو خطير الأرجنتين، هربت الكرة من اليمين، هربت على نيكو غونزاليز. اللقب عدد 13 لأوروبا، أما 11 للأمسود، برازيل 5 أرجنتين 3 أوروغواي 2، بينما المعسكر الأوروبي عنده 4 مانشافت، 4 لسكوادرا زورا، 2 فرنسا، 1 إنجلند، 1 إسبانيا. يمشي لامين يامال، خطير العرضية ويتصدر الحارس سيميليانو مارتينيز. الحقيقة ما توقعتش ربع ساعة باش تكون بهذا الجمال، بهذه الروح، بهذا الريتم. شوف الكنترول متاع لامين، يدخل يامال يعمل العرضية، ولكن ممتاز إيميليانو مارتينيز حفاز الذهب في مونديال قطر. أوناي سيمون إلى التماس، 14 مرة الفينال تحسم في الوقت الأصلي 90 دقيقة، 5 مرات الإكسترا تايم كان الفيصل، 3 مرات مشينا لركلات الترجيح. الطليان ربحوا مرتين، 94 في أمريكا على السلساو يوم مات باتشو واقفا، و2006 من فرنسا في برلين، الأخيرة في لوسيل في أحلى نهائي في تاريخ المونديال للأرجنتين على فرنسا. وقوة من بيدرو، هذا البورو رهيب، يمشي بيدرو، وصلت لرودري، رودري 1-2، أولمو ما تلعبش معاه، يمشي لامين وفي الصراع، والحكم يرجع لخطة للإسبان. منتشر دقيقة لعب في الشوط الأول، ترجع الكرة.

بطولة 10 أهداف واعتقد سيحصل اللقب، والأهم من تجاوز ليو ميسي 22 و 21. مازال عنده مونديالين في المغرب، إسبانيا، بورتغال، أوروغواي، باراغواي، أرجنتينا بمناسبة مئوية الكوب عام 30 إن شاء الله، 34 في السعودية، يعني ممكن يوصلها ل 30 جول. هدف التاريخ على دورة واحدة هو الفرنسي جوست فونتين 13 في 58. الهدف الفرنسي الأجواء في استاد نيو جيرسي، نريد هدف مبكر لتشتعل المباراة والقمة. هذا هو سكالوني، خسر مرة واحدة في المونديال ضد الأخضر السعودي في مونديال قطر، ومن الحكم كان وقتها فينتشيتش حكم الليلة. هذه دائرة في الأواصل الأرجنتيني، الرئيس الأرجنتيني مجاش عكس الملك الإسباني فيليب، تفسيره واضح صريح. الرئيس الأرجنتيني قالك تفرج في بيت الصالة بنفس التلفزة وبنفس الديكور، سابقة في البيت الرئاسي لمشاهد حلم الأرجنتين، محبش شيء. ترجع كرة وسط الميدان، نلبي السلاسي بالأتاك، 1-2 تضغط إسبانيا لاستعادة الكرة. يمشي إنزو فرنانديز الآن أكثر توازن في اللعبة. الأرجنتين كالعادة تعدي الرياح الصعبة وتمر من العواصف في انتظار أوقات أفضل وأحلى للألبي السلاسي لأرجنتينا. ترجع كرة مخالفة تسلل للمنتخب الأرجنتيني، اقترب انتصاف الشوط الأول في أوقاته، 0-0. وكوريا لاروخا طلت وحسن التعامل مع النهايات، 5-6 في حياتهم في تاريخهم الكروي. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني، أول انطلاقة من ليو، يتقدم ميسي، يمشي ميسي، يعطي العرضية والكرة ترجع إسبانيا. رجعت الكرة فامي رويس في تسدي سيب الكرة، تسلل للمنتخب الإسباني. هذا هو خوليان ألفاريز وخوليان الثاني ولد سيميوني ولد الكوماندانتي دييغو سيميوني. خوليان سيميوني عمل تصريح بعد ماتش إنجلترا، فهمت كل شيء، قال وقت اللي نشوفه ميسي 39 سنة وشهور يجري بتلك الروح والحرقة، يلعب بكل قوة، أعطتنا روح أننا سنقاتل من أجل ميسي والأرجنتين. نعم، الروح الأرجنتينية. بينما هنا كرة والدفاع خطيرة، يمشي ويرزبال، فما لعب كرة ويرزبال 5 أهداف يصبح الهداف الإسباني في تاريخ كأس العالم على دورة. كان إميليو بودراجاني الشهير بالبويتري الصقر عام 86 سجل 5، والمرافية دافيد فيا سجل أيضا 5 في 2010، تاريخ اللقب التاريخي للإسبان. هل هي نفس المفارقة أم ماذا؟ إسبانيا بدأت في تاجها الوحيد 10-2000 بالخسارة من سويسرا، ثم حققت اللقب. هذا العام تعثرت بتعادل في طعم هزيمة أمام الكابو فيردي، ثم انطلقت لروخ. هل يتكرر السيناريو؟ لا فوريا. على فكرة في 2010 نفس المجموعة اللي كانوا فيها في 2026، لا أتكلم على نفس الفرق، لا على ترتيب المجموعة، المجموعة الثامنة. ركنية اليسار لم تفرض شيء، ركنية اليمين هل تأتي بشيء؟ ولا شيء في وجود كل شيء العملاق ميليانو مارتينيز. ميليانو مارتينيز يمشي كرة لساندرو مارتينيز، هل هو نهائي 1-0؟ ترجع كرة وسط الميدان، كرة إسبانية، وقاتل الأرجنتين يتفوقون بدنيا. الرائع إنزو عمل لك اللقطة، أو ميسي، وميسي عملها اللقطة وقت لويس فان خال في قطر 22، وقت جاه حتي دي على وذنيه قال له تسمع فيا، كانت وقت لقطة أسالت كثير من الحب.

وصل الحكاية أنه ليو ميسي انتقم أو أراد أن يوصل رسالة إلى لويس فان خال الذي لم كان الذي كان يعني معارض لريكيلمي. هو فما بريكم بعد نحكي لكم شوية تشويق عرويات كأس العالم هنا من نيو جيرسي.

وحكاية ثلاثية وفيها تضغط راف فأميسي لعمل اللقطة عمل اللقطة لشكون عملها للويس بان خال لأن الهولندي وقت اللي يدرب خوان روماني ريكيلمي في البارسا كان يقول صحيح بالكرة من أحسن الملاعبية ولكن ما يدفعش لذلك هو السيء واستبعده وحتى يقولون في الأواسط الكروية لبرشلونة نوهانو وميسي كان يعشق ريكيلمي فكانت لقطة لم تنسى في مونديال القطري لقطة الاحتفال عملها إنزو فرنانديز في ماتش إنجلترا 0 إسبانيا 0 الأرجنتين الأرجنتين هجوميا تغيب إسبانيا حضرت في أول الدقائق أمام مرمى إميليانو مارتينيز والدقائق الموالية اللعبة منحسرة ومحصورة في الوسط هو صراع أفكار هو صراع رجال هو صراع حلم وأحلام هو صراع ذهب هو صراع بطولة هو كأس سيلفيو غازانيغا النحات الإيطالي اللي عمل التروفين بتاع المونديال وبدينا بيه 74 بعد ما امتلكت السيليساو برازيل الكأس الأولى كأس المحامي الفرنسي جول ريمي أول رئيس للاتحاد الدولي الفيفا نرجع المباراة على كرة في وسط الميدان كرة ستكون أرجنتينية سابع فاينل للأرجنتين الثالث في آخر أربع دورات ترجع كرة للتانجو يمشي مونتييل هذا كريستيانو روميرو وصلت عن طريق حارس إلى قلب دفاع اسمه ليساندرو مارتينيز كرة طويلة لألفاريز في لمسة يد لإسبانيا واضح جدا في سير المباراة يما واحد واحد تمشي للإكسترا تايم بينالتيات يما واحد صفر وسكر المخزن خطيرة وخطأ ونعب النار من هذا كوبارسي كوبارسي كوكوريا كوكوريا والتماس للأروخة هاي كوبارسي ماذا تفعل خطا من كوبارسي البارسا اتلتيكو هنا في نيوجيرسي تمشي كرة وسط الميدان مونتييل الاستحواذ اسباني رودري معلم يا رودري معلم يا رودري بيدرو بورو وصلت الى مين لامين يامال عداه يضرب على التاليا فيكو ممكن انذار هنا الحكم فينتشيتش سلوفيني من الهربة متاع لامين يامال خطأ للمنتخب الإسباني قاموا الكل نصف ساعة قربت في الشوط الأول النتيجة بيضاء احتجاج إسباني على عدم توجيه انذار ضد تاليا فيكو حكم الرابع في المباراة هو العربي الأردني أدم خادمة فارجا كورة بيدرو بورو الجماهير الأرجنتينية تكتسح في مدرجات نيوجيرسي والمنتخب الإسباني الأكثر استحواذ والنتيجة بيضاء في هذا الفاينل بورو وصلت كورة ويرزبال موجود لساندرو مارتينيز يلعب الكورة إيميليانو مارتينيز الأرجنتين في النهايات تقريب في المباريات اللي سجلت فيهم تقريب كانت المبادرة بالتهديف بل وصلت 2-0 أمام الألمان في 86 في الأستيك و 2-0 في لوسيل أمام فرنسا في المرتين رجعوا عليهم ولكن في المرتين كسبوا الرهان في الخواتيم بفضل مارادونا في 86 وبفضل إيميليانو مارتينيز وركلة الترجيح في لوسيل ترجع الكرة منتخب إسبانيا ايش يعمل خطيرة يلعب بالنار ترجع الكرة كوكوريا بهدوء والحارس بثبات وترجع الكرة عن طريق كوكوريا يتقدم كوكوريا المنتخب الإسباني من اليسار يتقدمون في أواسط الملعب عن طريق المايسترو رودري رودري فابيان رويز فابيان رويز وصلت الكرة للأخطر لامين يامال يمشي لامين أمامه غونزاليس ويعطي الباس خطيرة وبعيدة للتانيول

ممتاز لحد الآن المنتخب الإسباني. ترجع كرة بالرأس باكو بارسي، رجعت الكرة رودري وكوريا. لحد الآن طبعا ماتش تكتيكي، فما واجبات دفاعية، تحفظ على الهجوم بالنسبة للرايا كوكوريا. ترجع الكرة بيدرو بورو، بورو بيدرو وينو لمين ربي معداش. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني ورا في وسط الميدان. يلعب الكرة فابيان رويز أو سبان، وما أدراك من الأسبان. يمشي كرة كوكوريا، كوكوريا تحط الكرة رودري، رودري يلعب الكرة فابيان رويز، أوصل الكرة عن طريق أليكس باينا، باينا واحدة ممتازة، باينا العرضية ومتصدع روميرو. ترجع الكرة إسبانيا أحسن. فابيان رويز هي نقطة تحول الحقيقة في وسط الميدان، لما ديلا فوينتي عنده من الشجاعة والشخصية خرج بيدري ودخل فابيان رويز الوحيد في المباراة ممكن يربح الشامبيونز ليج ومونديال في نفس السنة. ترجع الكرة منتخب الأرجنتيني، فينشيتش يقول ما فما شيء، تمشي الكرة خوليان الفاريس وسط الميدان، إنزو روميرو مارتينيز تاليا فيكو ورا مسالت يورما كاليستير وفي خطأ بذكاء خبث يحصل الخطأ ماكاليستير. أجواء كبيرة في نيو جيرسي، هذا الجمهور الأرجنتيني في انتظار أداء هجومي من الألب السلاستي. هل تدعم أوروبا سبقيتها بلقب 13 أم تذلل أمريكا الجنوبية الفارقة 12-11؟ في 94 في المونديال الأمريكي اللقب كان أمريكي جنوبي للبرازيل، فرصة كبيرة لإسبانيا أن تعود باللقب مرة ثانية خارج قارتها، لأن اللقب التاريخي للإسبان كان في أفريقيا، في أفريقيا في ساوث أفريكا. حلو المنتخب الإسباني، ماشي وتلعب في البطولة المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني ماشي في نسق تصاعدي ممتاز. الكرة بامتياز رودري، رودري لداني أولمو، يمشي داني 8 أسيست شيء كبير. داني أولمو، أولمو رودري، هل 0-0 بالشوط الأول أم يأتي هدف غدار؟ كرة للإسبان بحيازة بورو، شات اللمين يرجع بورو، حط الكرة رودري، رودري يحل اللعب في اليسار، إمريك لابورت يتقدم لابورت، يرجع الكرة. الصبر مفتاح الفرج، بل الصبر مفتاح الفوز بالمونديال. إسبانيا عندهم برشا الصبر، يستناو ما يقلقوش. تمشي كرة لاروخا، كرة لاروخا ضربهم كوكوريا، هذا الصبر اللي حكيت عليه. يمشي ماركو كوكوريا والدفاع الأرجنتيني في تسلل. عدد أهداف المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم 83 هدف، والبرازيل أكثر من سجلت 15 جول، تليها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، والأرجنتين 11. الأرجنتين 11 هدف في النهائيات. ترجع كرة المنتخب الأرجنتيني من مخالفة التسلل. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. كرة للتانجو مارتينيز. ما يمكن الجزم في استنتاجات الشوط الأول أن دفاعين المنتخب الإسباني تفوق، فماش حتى خطورة من كتيبة ليو سكالوني. في المقابل المنتخب الإسباني وفي الاستحواذ ولكن بدون خطورة واضحة. خطأ يستفيد منه منتخب لاروخا،
يا فور يا روخ الغضب الأحمر. إسبانيا تلعب من أجل ثلاثية فريدة في عالم كرة القدم بعد اليورو في برلين على الإنجليز والذهب الأولمبي في منتخب 23 في البارك دي برانس على فرنسا، يحاولون حيازة المونديال. ثلاثية فريدة لاروخا، هل تتحقق؟ حذاري من ارتباك وخطأ، يستفيد منها داني أولمو. أولمو واحدة، أولمو اثنين، يمشي مين، يلعب يسار، كوكوري عدي مونتييل، يهرب الكوكو، ولكن موجود مونتييل أو رودريغو دي بول. لا مونتييل بالفعل متفطم ظهير الأيمن، يدخل اليوم مونتييل في الباك رايت. ترجع الكرة لإسبانيا، ما شفناش الأرجنتين، ما نشوفوش في ميسي، لأنه الاستحواذ للمنتخب الإسباني. وأنا قلت وقت اللي تستحوذ إسبانيا كيبدأوا عشرة ميسي، كيف باش تعمل، كيف باش تربح إذا الكرة مش معاك؟ هذا هو مربط الفرس. إسبانيا تستحوذ، خطيرة، سيصلون بكرة ممتازة جدا تمشي من داني أولمو. أولمو كوكوريا وحده، وصل كرة كوكوريا، كوكوريا عرضية، الدفاع موجود وكوكوريا بتواجد ممتاز، يمشي كوكوريا حط الكرة عن طريق داني أولمو، والدفاع يتصدى من ليساندرو. ترجع إسبانيا للضغط، يطالبون بلمسة يد. إسلوفيني قال العب، المرتدة موجودة، تلعب على التحولات الهجومية السريعة، الكرة الخاطفة من المرتدات. الأرجنتين اليوم خطا يستفيد منه منتخب اسبانيا، فماش لمسه يد لانه يده مع بدنه لاصقه، فماش قرار سليم من فينتيتش. ترجع الكره للمنتخب الاسباني، كره عن طريقي وسط الميدان من لابورت، وصلت الكره، هذا باينا باينا باينا باينا، والكره يتصدى لها الدفاع الارجنتيني تحت الضغط الان. شوف البريسينج، يطلع البلوك الان دي لافوينتي، والكره ترجع لاروخا. بيدرو بورو، اسبانيا تتفوق بالنقاط ولكن المباريات في الكره تربحهم بالاهداف بزياره الشباك. ترجع الكره من لابورت، لابورت حلوة برسة، ضربهم كرة ممتازة، يمشي داني أولمو، خطيرة والهدف يضيع، يتصدى الحارس إيميليانو مارتينيز. أول خطورة منذ البدايات، ويارزابال الوحدة اثنين، الثنائيات والمثلثات الإسبانية. إسبانيا أفضل في الشوط الأول، ولكن حذاري لأنه هذا السيناريو شفناه ضد مصر، ضد الرأس الأخضر، ضد إنجلترا، ضد سويسرا، يعانون ثم يتحولون. المنتخب الإسباني إن واصل النجاح في عزل ميسي فأن الأغلبية أن الحظ سيكون إلى جانبهم، عندهم القدرة في أي لحظة وإمكانية في أي لقطة أنه يسجلوا ويزوروا المرمى. الأرجنتيني هذا تأكيد، هذه خطورة، يمشي وحده، برافو برافو برافو الدفاع، أنت رائع يا مونتييل، يمشي كرة وسط الميدان، كرة للألب السلاستي، باليا فيكو، مارتينيز، إنزو، رودريغو دي بول، وصلت لميسي، يمشي ميسي. ميسي شفناه يميل برشا على الجانب الأيمن، صنع الفارق دائما في المباريات الحاسمة في النوكاوت من انتقاله من العمق إلى الجانب الأيمن في الجناح. كرة من ليو ميسي، ليو ميسي واحدة اثنين، يلعب الكرة خوليان الفارس، الغدار الأرجنتيني، يمشي للتاك، ضربت في كوكوريا، رجعت للتانجو، يورب ويارزابال، ويارزابال، وفي خطأ، في خطأ وانذار هذه المرة، أول صفرة في الفينال على ليساندرو مارتينيز. من عام 78، معلومة مهمة جدا، من عام 78 في المونيمونتال الفريق اللي يسجل أول هو اللي يربح كأس العالم، الاستثناء عملوه الطليان 2006 اللي ربح المونديال رغم مبادرة زيدان بالتسجيل لفرنسا. ليساندرو مارتينيز واليلو كارد. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني،
فابيان رويس، كوبارسي، كرة إسبانية. إسبانيا كاس 2010 جت في الإكسترا تايم 6 دقائق قبل النهاية في 114 إنيستا. كرة المنتخب الإسباني القائد رودري، ترجع له الكرة رودري، لابورت 22 ماتش في البطولات الكبرى ما خسرش، يليه أويارزابال 20 ماتش بين اليورو والمونديال بدون هزيمة. طبعا إذا استثنينا الخروج أمام الطليان بركلات الترجيح، لأن ديما قلت لكم الفيفا يعتبر ركلات الترجيح ماتش انتهى تعاد. ترجع الكرة وسط الميدان، كوبارسي، كوبارسي حلوة للمنتخب الإسباني، يلعبوا برشا كيف، برشا صنعة، هذه خطيرة، هذه كرة الأمل للضربة الأولى، وكرة بعيدة. فما حتى لاعب في القائمة الثانية، ما فما حتى لاعب في القائمة الثانية. ضاعت الكرة من بيدرو بورو، شوف فماش تسلل، فما مساحات، يلعبوا برشا كيف، برشا صنعة الإسبان الحقيقة. هل يكفي ميسي والروح الانتصارية للأرجنتينيين من أجل النجمة الرابعة في القميص؟ ترجع الكرة للتانجو تحت الضغط، مارتينيز يلعب الكرة ماكاليستير، يخسر الكرة لصالح يامال، يامال يحاول يضربهم، ترجع الكرة فابيان رويس، يلعب الكرة لامين، لامين إلى رودري، إلى مارك، كوكوريا، أي هدوء أي ثقة، كوبارسي يمشي باليمين لبيدرو بورو. مرات قليلة الأرجنتين جاوزت وسط ميدانها، الكرة من فابيان رويس، وما برشا مساحات، يمشي بالكرة، كوكوريا قريبة يا المرينجي، قريبة يا مارك، فرصة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني أو للإسباني على الأرجنتيني. إن هبت رياحك فاغتنمها، هل سيكون رفقاء ميسي بنفس الأداء في الشوط الثاني؟ حذاري، إسبانيا بمعنى آخر سيطرت، تسلطنت، أقوى، أفضل، ولكن ما جسمتش تفوقها بالهدف الافتتاحي، لذلك الآن تبقى 50-50 رغم أفضلية لاروخا الماتادور. ضربة كبيرة لساندرو مارتينيز أوت، ممكن يدخل الآن أوتاماندي، ومن غيرك يا أوتاماندي بحضرة سامويل. تغيير اضطراري على منتخب الأرجنتين، لا أدري ما سر إصابات محور الدفاع في نهايات ياسكالوني، كامبيس فيما مضى، وخاصة براون اللي تخلع كتفه في نهاية 86-40 عام أمام المانشافت. يغادر ويدخل، من غادر مارتينيز ومن دخل هو أوتاماندي. فماش شك أنه خروج لساندرو مارتينيز ستكون له تبعات على مستوى الدفاع الأرجنتيني، مو سهل يخرج لساندرو مارتينيز رغم تراكم الخبرات الكبيرة لأوتاماندي. ترجع كرة بالرأس، كانوا إنيستا من بعيد، داني أولمو، ترجع كرة الوسط لامين يامال، ما يتعداش الأرجنتيني، صلب في الدفاع ونيكو غونزاليز والتماس. ترجع الكرة للتانجو الأرجنتيني، 16 مرة بطل كوبا أمريكا الريكورد أمام إسبانيا، 4 مرات اليورو أيضا الريكورد، 64 على الاتحاد السوفيتي، 2008 توريس في مرمى الألمان في دقيقة 4، 12 رباعية أمام الطليان في كييف، والأخيرة في برلين 2-1 الجول القاتل من نيكو وليامس 86-87 في مرمى بيكفورد. بذكريات مرت، إنها تمر، إنها بكل المرارة يا بيكفورد. ترجع الكرة
إسبانيا مايسترو في هذا الفينال لحد الآن. درجة كرة طويلة إلى التماس، تماس المنتخب الأرجنتيني، هذا الكرة من ماركو كوريا إكس بلوز تشيلسي. مباراة الأقوى هجوم ضد أقوى دفاع بعنوان لا غالب ولا مغلوب، ولكن الأرجنتينية لميسي والدفاع ممتاز، خطف الدفاع الإسباني، الأخطاء الفردية قد تحسم معركة نيوجيرسي. هذا هو أليساندرو مارتينيز، درجة كرة بيدرو بورو، بيدرو 4 دقائق زادوا من الحكم السلوفيني فينتيتش، بورو أويارزابال الباسكي إلى بورو في وسط الدفاع كوبارسي، يرجع بالكرة للحارس أوناي سيمون، رودري، رودريغاو حط الكرة كوبارسي إلى أولمو، يحل على اليمين، حل اللعبة عن طريق بورو، يعود يدخل الوسط، أولمو، أولمو للرودري في دائرة المنتصف، تطلع الكرة من فابيان رويز، وصلت يسارا إلى كوكوريا، لعبت الكرة لأليكس باينا، يعمل اكسلريشن، باينا، أويارزابال وصلت إلى باينا، وخطأ للأرجنتين، خطأ لليو ميسي. 919 هدف في مشواره مع 418 أسيس في كأس العالم، 21 هدف و12 أسيس، أكثر من سجل بعدد المباريات في الورد كاب 16 ماتش، والأكثر فوز في تاريخ كأس العالم 23 انتصار. الدقيقة الأخيرة في نيوجيرسي، 0-0 بين إسبانيا والأرجنتين، كرة طويلة سهلة للحارس، التعادل أقرب في هذه القمة بنهاية الشطر الأول من المشوار. الشوط الأول ولا تسديدة للأرجنتين بين الخشبات، بينما 3 تسديدات لإسبانيا، منهم 2 كادري يعني على المرمى، منهم الأخيرة اللي تصدى للحارس إميليانو مارتينيز على شوطة أويارزابال. منطقي الحسابات بتاع فينال، ولو أنه لا منطقي أنه الأرجنتين ولا وصول لمرمى سيمون، ولكن رد بالك، رد بالك يا إسباني، ناوموا فيك. ترجع كرة وسط الميدان، يدخل قلب الدفاع، وصلت الكرة إلى الخبرات، إلى الحارس إميليانو مارتينيز، إميليانو تويلا، والحكم السلوفيني فينتيتش يونيا بنهاية الشطر الأول من المواجهة. ميسي 0 لامين 0، لا روخا ولا البي سيليستي، لا غالب ولا مغلوب.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا كرة لتنقل
4: جايكم انا
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد. من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026، كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات الهدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
6: Passion. Glory. History. Precision. Champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
7: موسم جديد،
8: تحدي جديد،
6: قصة جديدة
9: تبدأ الآن.
10: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: من احتفالات 2022 في قطر إلى بطولة 2026. كل تواصل، كل شعور بالفخر، كل عمل بطولي، كل احتفال مشترك، كل لحظة هدوء، وكل أصوات الهدية هم إلى هناك. الخطوط الجوية القطرية، الطيران الرسمي للرحلة.
1: أنا أصلاً صاحي.

0: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمه.
3: انت تسوقوا احنا بنروح نلعب.
4: الاجازه طويله شباب، ليكم تجون

0: أهلا بكم مرة أخرى وطبعا مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. ترك الشوط الأول ينتهي دون أهداف مع التذكير بأن تغطية بين سبورتس ممتدة الكثير من العواصم والدول والمدن على مستوى العالم لهذا النهائي التاريخي مع مشاهدتنا للآلاف حول العالم يتستمرون أمام الشاشات لمتابعة كأس العالم بعدد يعتقد أنه يقترب من 2 مليار إنسان يشاهدون نهائي كأس العالم. نعود لأبرز ما حدث في الشوط الأول. كابتن حاتم، توقعتم شوطا أول مغلقا؟ هذا ما حدث. توقعتم الأفضلية لمنتخب إسبانيا على مستوى الاستحواذ؟ هذا ما حدث الشوط
1: كما كان متوقع. يعني الأداء لم يرتقي إلى المستوى العالي لكن حجم المباراة، نحن نتكلم عن مباراة نهائي، لذلك كل مدرب لعب بأوراقه مع تحفظ أكيد عن مستوى المنتخب الأرجنتيني، أكيد الاستحواذ عن مستوى الفرص المنتخب الإسباني داري بشكل أفضل وواضح جليا، وكانت بعض الفرص منها لوريزابالي سدد، كذلك يمين اللي سدد، يعني وكانت ديفليكسون في الأخير تصدى مارتينيز.
0: هذه الفرصة لو سجلت لا تغير الشوط الأول.
1: لذلك وفق المنتخب الأرجنتيني، نادرا ما شاهدنا المساحات اللي تحرك ما بين الخطوط أولمو. أعتقد أنه فشل المنتخب الأرجنتيني في بعد افتكاك الكرة في الوصول سريعا إلى مناطق الإسبانية، وكان يحاول القيام بذلك في بعض الحالات. أنا أعتقد افتقد للسرعة الموجودة لأنه في وجود فقط غونزاليس اللي قادر على التحولات، لكن في الجملة المستوى الشوط الأول كان بطيء، ولذلك اليوم المنتخب الإسباني عليه أن يجرب التسديد من خارج المنطقة، لأنه الدخول بالتيكي تاكا هذا أكيد أنه جيد، لكن أن الفريق يعتمد.
0: نعم، سنكمل كابتن، لكن شاهد حفل بين الشوطين هذه.

0: شاهدنا جزءا من الحفل الذي يقدم الآن بين شوطين مباراة بحضور رونالدين وكذلك رونالدو. رونالدو ورونالدينيو اثنين من أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم في تاريخ البرازيل، فازا معا بكأس العالم في اليابان وكوريا في 2002، وكان الظاهر رونالدو حاضرا كذلك عندما فازت البرازيل في مونديال 94، لكنه كان ضمن البدلاء. هذا الحفل مستمر، بإمكانكم أن تشاهدوا هذا الحفل مشاهدينا الأعزاء على قنواتنا الأخرى ماكس 3 وماكس 4 لمن أراد أن يواصل متابعة هذا الحفل. أما هنا فسنواصل حديثا عن حدث الشوط الأول من هذه المباراة بتعادل سلبي. حاتم، كنت تريد أن تكمل الفكرة حول
1: فقط لأن إسبانيا بالحين تستحوذ بشكل جيد، تلعب في بالحين بين الخطوط، لكن إشكال إسبانيا تريد دخول في كل كرة إلى المنطقة بالتيكي تاكا بالحين، لابد أن يعني رود يعني يسدد أو فابيان رويس، يعني لابد من تسديد من خارج المنطقة بعض الأحيان لكسر هذا الكم الهائل من اللاعبين اللي أمام المرمى. هذا لم نشاهده كثيرا، أو العرضيات، بعض العرضيات اللي قام بها لما بورو تجاوز وكانت 1-2 وقام بالعرضية القائم الثاني أولمو لم يتحرك بشكل جيد. فهنا إسبانيا لابد أن تتعامل مع المباراة بالشكل الإيجابي، وأنا أعتقد سيناريو المباراة يسير في صالح الأرجنتين لأن هي تلعب هذا السيستم بمعنى دفاع متأخر، وقادر أن المدرب أن يقوم بتغييرات سيعطي أكثر سرعة في الهجوم، وهذا قادر أن يستعمله في الشوط الثاني.
0: كابتن ياسر، هل جاء سيناريو الشوط الأول كما أراد سكالوني؟
2: تماما أتفق مع كابتن حاتم. الشوط الأول أنا بالنسبة لي النجاح يعتبر للمنتخب الأرجنتيني، بغض النظر عن أن المنتخب الأسباني كان أكثر استحواذا وأنه أجبر المنتخب الأرجنتيني على الدفاع، ولكن هذا هو ما ذهب إليه سكالوني، أن لا يقبل في الشوط الأول على الأقل أي هدف. المنتخب الأسباني كل ما تأخر في التسجيل كل ما كانت المعنويات والثقة تزداد أكثر لدى الأرجنتينيين، وتشعر كأنهم يبحثون عن ذلك، يبحثون عن آخر 25 دقيقة في المباراة لإعطاء أكثر ما يمكنهم لخطف الفوز. وبالنسبة للاستحواذ هو الترك واضح أساسا من لحظة خسارة الكرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، يتراجع بشكل كامل ما عدا ميسي في الأمام، والعكس تماما بالنسبة للمنتخب الأسباني، يلعب بطريقته يهدد، ولكن الحلول التي يقدمها المنتخب الأسباني للوصول إلى المرمى تكاد تكون قليلة جدا ومدروسة وواضحة. يعني محاولة زي ما قال كابتن حاتم التيكي تاكا من الخارج إلى الداخل في العمق من خلال لامين يامال أو حتى كوكريا اللي قدم شوط أكثر من رائع.
0: هل في رأيك كابتن محمد هذه المباراة كانت تحتاج إلى جناح أيسر ورأس حربة بشكل مختلف ودور مختلفة في إسبانيا لصنع الفارق؟
3: لا، هم بس يركزوا في اللمسة الأخيرة محمد، يعني الكرة بتاعت لامين دي لو شاط ميسي في سقف المرمى جول على طول، لو شاط ميسي فوق جول، إنما هو حتة إن على الأرض دي هتبقى سهلة للمدافعين وسهلة لحارس المرمى، إنما لو هو الكرة تحت رجليه بوم زي جول ميسي كده في الراس الأخضر، استلم حل وحطها كده فوق، لأن دي يا محمد لو راحت على الأرض ما في رجول المدافعين موجودة وحارس المرمى يقدر يعمل معها الاتراي. فهي الحتة لما كل أسبانيا كل ما تستغل اللعيبة بين الخطوط، لأن في لعيب حر، لعيب حر، لأن ألفاريز بيروح أحيانا مع رودري، ولما بيسيب رودري ويروح لكوبارسي على طول مكاليستر بيروح مع رودري، فيبقى في واحد زيادة اللي موجود بين الخطوط، لا أولمو لا أوريزيبال. هي كل ما لعيبة بين الخطوط استغلت الكرة أو راحت لها الكرة كل ما كانت الخطوط. هنا يا كابتن محمد هنا دي ما تروحش على الأرض، دي تروح فوق في سقف المرمى.
0: بس دفاعيا كابتن هذا تقريبا كان أصعب شوط على إسبانيا، تقريبا أداء الأرجنتين الدفاعي يمكن أفضل أداء دفاعي أمام منتخب إسبانيا تقريبا في كل هذه البطولة.
3: بس كان في فرص، دي واحدة منهم،
0: بس الوصول كان صعب جدا لمرمى مارتينيز.
3: أيوة، ما عشان فرقة تحت الكرة محمد، العشرة تحت الكرة، بس في لعيب حر، شوف كل واحد أحمر في لعيب حر، فكل ما كان اللعب قصير وكل ما كان فيه من العمق هتبقى فيه خطور،
0: بس لازم تصرف سريع.
3: هنا هو احنا هو في زيادة عمق الملعب مكشوف،
0: بس كلها باللمسة في هذه اللقطة
3: على طول سرعة، اللمسة واحدة وتبقى في العمق وتبقى في عندك اللمسة الأخيرة بيبقى فيها تركيز فقط لا غير. أسبانيا بتلعب 12 ازاي كابتن محمد؟ الكرة معاها معظم الوقت، فطالما الكرة معاك انت 12، الأرجنتين بتلعب 10،
0: تقصد ميسي معاك؟
3: ميسي معاك صح. الأرجنتين بتلعب 10، جونزاليس مش فاهم أدواره تحت الشمال، امتى يضغط امتى يرجع انت روح للمحطه الاساسيه يبقى محطه اساسيه عشان كده هم ناقصين.
0: وخرب كره طويله كهذا ميسي لخوليان الفاريز.
3: ايوه فبيلعب 10 فلازم تغيير بين الشوطين يا اسكالوني. نزل باريدس في نص الملعب, حط انزو على رودري او حط ماكاليستر على رودري عشان يبقى فيه سيطره وتوازن في نص الملعب, وتدوير الكوره من الشمال لليمين لازم يبقى اسرع. الاسبانيا اسكيا او محمد بيخلوا الارجنتين تطلع من ناحيه فين, من ناحيه الشمال, من ناحيه مارتينيز لما تلاقي معاهم الكوره قبل الاصابه, مش الناحيه الثانيه لان الناحيه الثانيه لعيبه كوره وفيها ميسي. فكل ما كانت الكوره بتطلع ناحيه اليمين للارجنتين كل ما كان بيبقى فيها خطوره قليله, انما هما بيعملوا ايه, يروحوا محطرين كله ناحيه الشمال, ناحيه الشمال ناحيه مارتينيز, وبعدين بيضغطوا بشكل مميز بالنسبه للمنتخب الاسباني.
1: في كذلك لو في اضافه بسيطه على مستوى التغيير لما يقوم
0: سيمون كان جاهز كابتن لكل كره مرتده تقريبا.
1: على فكره هو مباراه فرنسا كان كذلك سيمون, بمعنى انه واضح التحضير لانه المنتخب الاسباني يلعب ببلوك متقدم, فاكيد لما كان مع فرنسا خاصه فرنسا اكيد في مباراه اليوم
0: لأن صح. بس انت لو شفت مباراه اسبانيا السابقه المنطق كابتن ان اسكالوني يعطي التعليمات لخط الوسط, انت جرب تسديد من منتصف ملعب
1: لكن
0: في كل مره كان خارج منطقه الجزاء, اقصد فاجئ سيمون كوب بتسديد بعيد.
1: لكن انا اعتقد انه كذلك انه لاعب الارجنتيني دائما تحت الضغط, لا يوجد لاعب بدون حريه, معنى انه حر يكاد ان يرفع راسه ويشاهد الحارس ما متقدم يلعب كره مباشره
4: والتمريرات من بعيد.
1: فهو اكيد انه الحارس تحضير لما يكون الفريق قائم بالضغط انه يتقدم هو الحارس قليلا لانه للكرات لخلف المدافعين فيقوم بالتغطيه ونجح في هذا. بالنسبه للتغييرات الارجنتين لابد ان يكون لاعب سريع لانه انا معاه لو يدخل باريدس مكان مثلا نيكو جونزاليس سيصبح الفريق بدون وينجات فقط انه ميسي, وميسي ليس سريع الا الفارس, وهنا سيفقد الفريق الرواق. فلابد ان التغيير بمعنى ان يكون انه لاعب على الطرف يكون سريع لانه مباراه النصف النهائي كان لعب سيميوني, فان كان حتى على المستوى الفني لم يقدم الاضافه المطلوبه لكن على المستوى البدني قام بمباراه كبيره جدا في طلب الكوره. فالارجنتين مع اتفق مع محمد ان جونزاليس لم يكن جيد في الشوط الاول, لكن مع هذا انت في حاجه الى لاعب سريع طرف ايمن او طرف ايسر للقيام لما يكون الفريق, لانه اسبانيا ستسلط الضغط اذا لا يكون هنالك متنفس للفريق لما يفتك الكره يلعب اللونج بول لاحظ الكره ينتظر, فاكيد سيكون مشكل, اسبانيا ستتفوق اكثر واكثر. فلا بد التغيير, واعتقد ان اسكالوني اكيد في النقاط هذه سيهتم ببعض التفاصيل كي يكون الفريق في الشوط الثاني قادر ان يجاري اسبانيا. استحواذ دي ان اي الاسبان لا توجد في اي منتخب, من الصعب ان تستحوذ مع اسبانيا كم من صعب تستحوذ على العديد من الفرق, لكن قادر ان تضرب اسبانيا بالكونتر اتاك في بعض فترات المباراة.
0: لكن الاستحواذ الشوط الاول ياسر لم يكن كافيا لاسبانيا, على اسبانيا ان تفعل شيء اخر في الثلث الاخير من المرمى من اجل التسجيل.
4: صحيح, وهو والسبب زي ما قلت لك هو نوعية اللاعبين نفسه, هو تتكلم عن عدم وجود رأس حرب حقيقي كمهاجم داخل البوكس, زبال وأولمو تحرك ما بين الخطوط دائما, ليس هناك لاعب مهاجم صريح, يبحثون عن لعب الونتو ما بينهم أو حتى دخول لامين يامال من الخارج إلى الداخل ومحاولة لعب الكرة في العمق. حتى شاهدنا في هجمة من الهجمات كانت منظمة تنظيم أكثر من رائع, وكان العرضية على القائم الثاني, ولكن عدم تواجد مهاجم آخر أو حتى بين في دخوله ومساندته للمهاجمين في الدخول داخل 18 تغطية القائم الثاني حرم المنتخب الأسباني من تسجيل هدف. فالتنويع مهم, التسجيل من الخارج وكذلك محاولة التنويع الهجمات والوصول إلى عمق المنتخب الأرجنتيني.
0: شاهدنا كلمة لاف وحب في ملعب المباراة مع التفكير بأننا نشاهد معكم اللحظات الأخيرة من الحفل الذي يقاوم بين شوطي المباراة على طريقة ما يحدث في كرة قدم الأمريكية بما يعرف بالهاف تايم شو الذي يحدث في كل سنة في أهم احتفال رياضي لأمريكا, وبالتالي حاولت السلطات الأمريكية وكذلك المنظمون الرياضيون الأمريكيون لكأس العالم إعادة ذلك من خلال هذا الحفل الذي جمع حتى الآن أكثر من 60 مليون دولار من أجل المشاريع الإنسانية بأخذ واستقطاع دولار واحد من كل تذكرة من كل من حضر المباريات في كأس العالم, والمزيد من الإيرادات متوقعة لأعمال كذلك إنسانية من خلال هذا الحفل, مع التذكير بأن ما تشاهدونه الآن من قماش بحجم كبير على أرضية الملعب كان قد صمم عن طريق المصمم الإنجليزي ميستي بوكلي واستخدم كل قمصان منتخبات تنتمي للفيفا والتي تمثل 211 دولة من الدول التي تمتلك منتخبات في كرة القدم وتشارك في البطولات المختلفة للفيفا منها كأس العالم أكيد. وشاهدنا الكثير من الأسماء الكبيرة منها مادونا منها جاستن بيبر منها الكثير من الأسماء عمسوا الفنانين الذين شاركوا في هذا الحفل بينما هذه اللقطات لكل الجماهير التي تنتظر معكم ركلة البداية للشوط الثاني من هذه المباراة. هل ننتظر شوطا ثانيا مغايرة كتفا؟
3: مفروض المنتخبين خلال البطولة بيتغيروا في الشوط الثاني من حيث الإيقاع من حيث الريتم خاصة في الأرجنتين. تكلمت على نص الملعب دور بريدس كويس كابتن حاتم
0: بيكام لابس سماوي ها مع تذكير انه ميسي يلعب في ميامي وهو اللي اقنع توم كروز ما اعرف يعني مع مين بس واضح انه بعد خروج انجلترا مع الارجنتين بيكام يميل للارجنتين
3: كله كلام اوانتا كده امريكان كده البواجندا بتاع اوانتا
0: بس انجليزي بيكام
3: حتى توم كروز
0: امريكي بس هو استثمر في كره القدم واقنع ميسي يجي يلعب في الدوري الامريكي
3: صح. يعني كل المخرج بتاع المباراه النهارده اشتغل في المدرج أكثر ما اشتغلت الملعب. هذا بروباجندا كابتن.
0: بس مخرجنا كابتن فيبيان مركز على كرة القدم.
3: كابتن ساعة.
0: جاب لك لقطات. لأنه لعب كرة سابق هو يعني.
3: عاوزين نشوف كرة. عاوزين نشوف كرة. ممكن الشوط الأولاني شوط نهائي كأس عالم كله بحساب. فممكن الشوط الثاني يتغير الأمور.
0: بس تحفظ بزيادة ولا كان منتظر المباراة النهائية أن يكون شوط بهذا الشكل؟
3: منتظر محمد. هو الأسلوب اللي بتلعب بيه إسبانيا يجبر أي حد يلعب كده. أنا قلت إسبانيا تحرم المنافسين من نقاط قوته. فهو في الشوط الاولاني حارم الارجنتين من ميسي عزله توصلوش الكره كتير في نفس الوقت هو بيقدر يستغل الامور اللي ما بين الخطوط ووصل في كورتين لو في اللمسه الاخيره كانت ممكن تبقى الامور سهله بالنسبه له. انا قلت المنتخبين بيتغيروا الشوط الثاني تغييرات وحسب بقى من الدقيقه 80 اسبانيا الدقيقه 80 ميسي يعمل كده يروح ناحيه اليمين يبقى الخطوره رايحه فين رايحه عند المنتخب الارجنتيني فالتغييرات لها دور بناء اللعب لازم يتغير المنتخب الارجنتيني وخاصة في نزول باريدس باريدس محمد في نص الملعب هينزل ما بين السنتر باكين فممكن تدوير الكرة هيبقى سهل لان هما محجمينك ناحية الشمال الشمال ما بتعرفش تخرج منها لان مارتينيز هيلعب طويل بيضغط عليه بيلعب طويل تروح لجونزاليس تروح تاني الاسباني فممكن شكله في البناء يبقى مختلف وممكن سيميوني ناحية اليمين زي ما كابتن حاتم اتكلم على ازاي يبقى هي حد سريع يقدر الفرقه تخرج عليه فممكن باريدس مع سيميوني يبقى لهم شكل وتعيش ميسي في المباراه لان هو معزول حتى الكره راحت لقليل وفي مناطق مش هيمثل ليها خطوره فممكن الحاجات دي تتغير مع تغييرات لاسبانيا الايقاع بيبقى اسرع اللمسه الاخيره بيبقى فيها تركيز اعلى مع تغييرات مورينو ممكن المتوقع ممكن شكل الفرقتين يتغير الشوط الثاني
0: لامين اولمو كان الانشط هجوميا في الشوط الاول لاسبانيا
1: اكيد لامين موهوب لاعب متفوق على تاليافيكو بشكل كبير لابد ان اسبانيا تستغل يمين في كل الكرات اكيدا واكيد على المستوى البدني يحتاج ان يرتاح بعض الاحيان قليلا لكن لابد ان تلعب على اليمين لان اليمين متفوق على طرف انا اعتقد نيكو ويليامز بعد فتره ان يدخل سيعطي اكثر توازن على مستوى السرعه لانه بقينا جيد دفاعيا لكن هجوميا لم نشاهد ولا شيء
0: فيران توريس
1: توريس
0: وكذلك مباراه اجليسياس حتى لو انه مهاجم ثالث بس مباراه راس حربه
1: اكيد مباراه راس حربه لكن واضح انه دي لافونتي لديه اسلوب مقتنع به ويلعب ريزابال في حاله وحيده سيدخل اجليسياس اذا بورخا اذا معنا سجل عليه بمعنى اذا الارجنتين سجلت سيقوم بتغيير يدخل راس حربه صريح وانا اعتقد انه بعد هذا سيتغير مورينو دخول مورينو سيعطي اكثر يعني قوه لوسط ميدان مكانه المهم كل كذلك مع اذا تقدمت اسبانيا سنشاهد بيدري مكان فابيان رويس هذه التغييرات اعتقد المتفق مع محمد على مستوى تغييرات الارجنتين
0: لو تارو تنتظر منه الارجنتين ان يصنع الفارق
4: طبعا هو احد الحلول ولكن ليس بالتوقيت هذا انا اعتقد ان الان افضل تبديل هو دخول برادايس بديلا لجوزاليس في منتصف الملعب واعطاء الفرصه للامام انزو للامام افضل حيكون شكل المنتخب الارجنتيني وربط الخطوط ما بين الدفاع والهجوم انزو افضل كثيرا من جونزاليس او حتى من ماكاليستر
1: واضح قام بالتغيير
0: اتفق ان باريديس سيعطي الاضافه لمنتخب الارجنتين باريديس في رقم 5 يشارك انتظار الشوط الثاني من هذه المباراه واثناء متابعتنا الشوط الاول محمد تريكا يحذر اسبانيا من ان يقوم ميسي بالحركه التي قام بها امام بلينغهام عندما فعل لانه صنع فرق بعد ذلك تابع معكم الشوط الثاني والعوده مره اخرى الى معلقين
5: أصدقائي المشاهدين، استعيد الكلمة والصورة بعد ما يعرف بالحلم الأمريكي من خلال استعراض شبيه بالسوبر بول، الأمور المالية، الأمور التسويقية، لذلك أمريكا التي نجحت اقتصاديا في هذه البطولة تريد أن تنظم نسخة 2038. ما قلته من بدايات تعليقي من 20 سنة وأكثر أن كرة القدم صناعة وبزنس. الأرقام الكروية، الأرقام الفنية يا ليو، للمرة الأولى لم يسدد منتخب الأرجنتين أي تسديدة في الشوط الأول في مباراة كأس عالم منذ تواجد البيانات هذه في 66 لحسابات هذه بدأت. الأرجنتين ثاني منتخب في تاريخ النهائي ما يمسش ولا كرة في منطقة الجزاء منذ فرنسا في ملعب لوسيل عام 22. في المقابل رقم أسطوري للأسطورة رودري. رودري بعد الشوط الأول صار أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم منذ 66 يعمل تمريرات ناجحة، 1343 تمريرة ناجحة للكينج رودري اللي تجاوز وتفوق على دونجا اللي عمل 1306 باس صحيحة. الآن 1343 وما زال شوط آخر بالنسبة لرودري كاو. تشكيلة لاروخا، أوناي سيمون على اليمين، بيدرو بورو على اليسار، ماركو كوريا، كوبارسي، لابورت في محور الدفاع، رودري ورويز ارتكاز وسط الميدان، يامال على اليمين، باينا على اليسار، أولمو وراء البونتا، أويرزابال، باريدس يدخل في منتخب التانجو. الأرجنتين الآن سنرى من يغادر، هل يغادر نيكو غونزاليز؟ سنرى خيارات المدرب ليو سكالوني. الأرجنتين بدأت الفينال، إيميليانو مارتينيز، مونتيال، تاليافيكو، روميرو، مارتينيز تضرب وخرج ودخل، أوتاماندي، إنزو، ديبول، ماكاليستر، غونزاليز، ليو ميسي وأخوتنا الفارس. هي خيارات البدايات، تغيير اضطراري وتغيير فني تكتيكي، يدخل وسط الميدان باش يسيطر عليه، وبالفعل كما حكيت لكم كما قلت لكم يغادر نيكو غونزاليز. اذا يدخل باريدس. الارجنتين ديما في الشوط الثاني، هل ضاعت اسبانيا المكسب في الشوط الاول ام ان في الشوط الثاني سياتي بجديد عفوا والتهب رياح نيو جيرسي في صالح الإسبان. إذن كرة ترجع المنتخب الإسباني. بدايات الشوط الثاني، صوت الحسم، صوت الفصل ليس بالضرورة، ممكن نحسمها في الإكسترا تايم، ممكن نمشي وركلة الترجيح للمونديال الثاني على التوالي. فك الكرة لمين؟ يمشي يامال والدفاع من أوتاماندي. خوليان ألفاريز، تاليافيكو، اش تعمل؟ تاليافيكو خطيرة، خطيرة لإسبانيا، يشوت كرة، يشوت كرة ممتازة والحارس. المنتخب الإسباني ضيع الافتتاحية عن طريق باينا. المنتخب الإسباني أفضل، البلوك عالي، الضغط متواصل، أخطاء فردية مرة ثانية في أقل من دقيقة، ولكن باينا ساتها ضعيفة. هذه لو كانت عند رودري كان بذكريات فينال السيتي إنتر في إسطنبول. وعلى ذكر الإنتر، الإنتر الإيطالي والرقم التاريخي متواصل من عام 82، لا يغيب لاعب على ذمة الجراندي إنتر النيرازوري في فينال مونديال. رقم رهيب من 82. عندهم شكون؟ عندهم اليوم لوتارو، مارتينيز، ولو أنه في الدكة ولكن أكيد شيخ. ترجع الكرة من رقم الإنتر إلى رقم أرجنتيني في رقم 13، كريستيانو روميرو، أوتاماندي إلى اليسار، تاليافيكو اللي سجل. مبروك عليه الكاس. الأرجنتين ديما تحسنت في الشوط الثاني.

شفت اللي يلمس الكرة الأخيرة هو أرجنتيني. الفار ما يدخلش الكرة للتانجو. ليو ميسي والكرة الثابتة بذكريات الكابو فيردي وسويسرا. عرضية والركنية أم ضربة مرمى؟ نعم ضربة مرمى للكابتان رودري. هل هو رودري أم هو ميسي؟ هذا ليونيل سكالوني. ليونيل سكالوني كوبا أمريكا، كوبا ديل موندو، كوبا أمريكا الثانية، ألقاب بالجملة في عهد سكالوني. في حالة الفوز ليونيل سكالوني سيعادل الرقم الأسطوري للطلياني فيتوريو بوتزو. المونديال مارتين الوحيد يربح كاس العالم مارتين كمدرب هو الإيطالي فيتوريو بوتزو. 34-38 مع سكوادرا أيام جوزيبي مياتسا وأيام بيولا وأيام لويس مونتي. الأرجنتيني اللي خسر فينال عام 30 مع الأرجنتين ضد الأورغواي وربح 34 مع سكوادرا زورا أمام تشيكوسلوفاكيا والمجر. المجر مرتين خسرت فينال كأس العالم وتشيكوسلوفاكيا نفس الشيء، مرة من الطليان ومرة من البرازيل. نرجع المباراة، نرجع للحاضر، حاضر النهائي. مليارات يتبعوا الليلة في 211 دولة نتابع هذا الفينال. التغييرات الأرجنتينية قادمة وفي مضى وما مضى من الأيام إلا قليل. تغييرات سكالوني دائما نصرت الأرجنتين، فهل يفعلها الألبس الأستي أم تنتصر الثيران؟ أو في الأصل هم مصارعي الثيران. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين لحد الآن 50 دقيقة في غياب الهجوم ولكن ناجحين في الدفاع. يضغط المنتخب الإسباني، خطأ لبايانا ومخالفة يستفيد منها رودريغو دي بول. زوز ملعبية فقط في التاريخ سجلوا مارتين في فينالات كأس العالم، البرازيلي فافا 58 وعودها 62 وكيليان مبابي سجل في موسكو 2018 وفي لوسيل بالدوحة عام 22. ميسي مسجل في لوسيل، هل يعادلهم على ملعب نيو جيرسي؟ تمشي الكرة، منتخب الأرجنتيني بشق المساحات الآن بس يلعب على التحولات الهجومية الخاطفة. هي مباراة الهدف الوحيد، هي مباراة الخطفة، هي مباراة الهجمة، هي مباراة الشبكة، هي مباراة الزيارة الوحيدة للمرمى. هل تكون بعناوين الألبس السيليستي أم ستكون حمراء بعنوان وبألوان لافوريا؟ لا روخا إسبانيا. خمسة ستة دقائق لعب في الفينال في الشوط الثاني نافي نيو جيرسي 0-0 إسبانيا أرجنتينا. النهائي الوحيد اللي غاب فيه الأهداف الطليان والبرازيل في أمريكا 94. لمين واحدة، لمين اثنين، لمين يدخل يمين ويلم يسار، ينتظر السند ويجد المسند إليه. عملية الإسناد من قلب الدفاع هو لابورت، يتقدم لاروخا، يمشي بالميكو بارسي وفي تدخل، يتدخل واحتجاج من إنزو، تدخل قوي على رودري. تتوتر الأجواء هنا في نيو جيرسي. وضرب أخرى قدام الحكم فينشيش انذار. توترت الأجواء في لحظة هنا في نهاية أمريكا. ثلاثة فرق ما مستش كورة في مناطق الجزاء في النهايات معك. الأرجنتين عام 90 ضد ألمانيا وعودوها اليوم، وبيناتهم فرنسا ضد الأرجنتين هذا في حضورها ولكن كان لصالحها في 22.

عم لعبية سجلوا في زوز نهايات أشهرهم فافا ومبابي آخر هل يكون ميسي خمس كوكوريا واحدة اثنين ثلاثة مش على اليمين

كورة وسط الميدان وصلت لدفاع كوبارسي لسن رودري الممرر والكورة ترجع بالدفاع منتخب الأرجنتيني. النتيجة باش تحكم على خيارات سكالوني ولكن لحد الآن حسوا ماشي مليح تكتيكين وينوم في إسبانيا. إسبانيا لازم تسجل ما عندهاش حل آخر لأنه نتصور في لحظة ما الأرجنتين بعد الخمسة وسبعين عادي يظهر الوجه الثاني للألبي السلاستي. كان هذا في ماتشة الرأس الأخضر مصر سويسرا إنجلترا لما لا يفعلونها اليوم أيضا. لذلك على المنتخب الإسباني أول ما يلزم يسجل فماش كلام. ثمانية دقائق لعب في الشوط الثاني هنا نيو جيرسي فينال المونديال سبر لسبر. فولين البارس خطأ دفع واضح من بيدرو بورو يدخل باريدس في محاولة من سكالوني مقوى عصابك يا باريدس قدام الحكم قدام القاضي اضربه كمل اضربه باريدس برجع الكرة للحارس سيميليانو مارتينيز. مارتينيز عمل تصدي واحد تقريبا واثنين بينما لم يتصدى ولم يظهر في المشهد اوناي سيمون الباسكي حارس لاروخا. ترجع الكرة لإسبانيا في وسط الميدان نعم عن طريق لامين يامال إلى الحارس سيمون الخطأ ممنوع. ترجع الكرة لابورت رودري لابورت يضغط المنتخب الأرجنتيني يطلع شوية بشراسة منتخب التانجولان صراع أفكار بالمدرب الاثنين بقى مرويز يمشي والمو ضربوهم كرة كبيرة برشا خطيرة ويرزبال ويرزبال يعدي كرة مش ممكن وعند ضربة الحسم وكرة البطولة يتصدى دفاع الأرجنتين. أول كرة سريعة من المتدور إصرار على التسجيل بالتيكي تاكا كرة لإسبانيا ملا الصبر عليهم تمشي كرة بورو من اليمين بيدرو لامين بشركن يحاول الشوت بذكريات ماتش فرنسا في السيمي فاينال اليورو في ميونخ. ألفارس تحلت اللعبة نفس سيناريو ماتش انجلترا والأرجنتين في السيمي فاينال يمشي ليو ميسي يرجع ميسي حط الكرة ميسي تقريب مس 10 مرات الكرة فقط في الشوط الأول نجح ديلا فوينتي في عزله. كرة المنتخب الإسباني السفر صفر مازال كل واحد يصطاد الخصم المنافس. شوف السرعة فابيان رويز شانجمون ريتم تبديل الإيقاع شاهد كورة أويرزابال يلعب الواحدة اثنين مع فابيان رويز ولكن يتصدى دفاع. حب نشوف في أقصى الجانب الأيسر وين وضعية يامال كان ممكن يلعب مع يامال في الجانب الأيسر لدفاعات الأرجنتين خطيرة من داني أولمو أولمو عرضية يمسك الكرة والركنية ترجع إسبانيا بل تواصل إسبانيا في أفضليتها في تصيدها للمباراة. مش ممكن على الخطورة مش ممكن على تغيير الريتم يمسي بالكرة داني أولمو ملوك التيكي تاكا ملوك الكرة المركزة ملوك الهجمة المنظمة لإسبان تقاليد وعادات يخسروا اوكي ولكن مدرسة فلسفة عقلية. الجمهور الارجنتيني يساند الاسباني يتحسر على ضياع فرص. الشوط الثاني يطلع في مستواه يصعد بإيقاعه تزداد الإثارة يزداد الحماس يزداد الانتظار يزداد التطلع إلى الهدف الغدار. القاضية ممكن الآن إسبانية من الكورنير يمشي بالكرة لمين يامال حط الكرة عرضية على القائم الثاني تمشي كرة أوت الأرجنتين في أمان. إسبانيا هجمة بدون عنوان يرجع الآن للباك رايت الأصلي هو في العادة يبدأ بالخيارات باريدس وظاهير الأيمن وبعد يدخل مونتييل ونيكو غونزاليس اليوم عكسها بالفعل يغادر مونتييل التغيير الثالث من سكالوني. هل كأن سكالوني كاستينج متاع

وغالط وقاعد يصلح ويرجع ويرجع بمولينا الآن ويرجع بباريدس الآن. لا أدري هل هو إصلاح أم هو تغيير في الاختيارات وفي الخطة. سنرى. تمشي كرة من إيميليانو مارتينيز إلى التماسي على روخا. تماسي إسباني أضعف. 60 دقيقة للأرجنتين هجوميا في البطولة ما همش موجودين. إلى متى سيصمد الدفاع الأرجنتيني أمام الفريق الإسباني؟ رام يصبر برشا يمشي بالكرة في وسط الملعب. أويارزابال. إسبانيا تتفوق بالنقاط ولكن الكرة تتفوق فيها بهدف بزيارة الشباك. حطان الكرة في الشبكة. تمشي الكرة للاروخا. تلعب الكرة لمين؟ هل هو لمين المستقبل أم ينتصر ميسي للتاريخ؟ والكرة ترجع وسط الميدان. الأرجنتين غير موجودة وإسبانيا تسير المباراة مثل ماتش فرنسا ولكن الفرق ما فماش نجاح اليوم. أنا اليوم لحد الآن ما سجلتش ولكن نفس السيطرة نفس السلطنة نفس الأفضلية براي. يمشي بالكرة الثانية أولمو. يتقدم أولمو أولمو على اليمين يعطي الكرة لمين؟ يامال. واحدة من لمين جاهم يامال. وصل كرة تخلي فابيان ويز يمشي للباريزيان. يرجع الكرة عن طريق رودري. رودري لأولمو. رودري لكم من أولمو. يمشي أولمو وصلت الكرة بيدرو بورو. بورو يحط الكرة عن طريق لمين وخطة لأولادي جمال. كرة لمين يامال.

34 إيطاليا 38 إيطاليا والبلد يحقق المونديال خارج البلاد بعد الحرب العالمية الأولى. عاد السلام والأوروغواي تعود بنجمة ثانية في قلبي زلزال المراكانا. 54 الألمان يفاجئون أقوى منتخب في الخمسينات المنتخب المجري بقيادة الأسطورة بوشكاش. 58 وعد الحر الدين وما وعد به بيلي والده لما بكى في الخمسين قال له باش نجيب لك المونديال وجابه. 62 تضرب بيلي ولكن أماريلدو جاب الكاس في سانتياغو دالشيلي أمام تشيكوسلوفاكيا. ثلاثية هيرست ولقب الإنجليز الوحيد ولم تعد البطولة إلى الديار من وقتها. عام 70 أجمل البرازيل. 74 نجمة الألمان. 78 تاريخي كامبس في لول. 82 مفاجأة الطليان وهنا أجمل الإسبان خطير العرضية ضاعت المحاولة على إسبانيا. 86 مونديال مارادونا. 90 دموع البيبي دي أورو. 94 ضربات الترجيح للمرة الأولى ودونجا وقت صاح لن تعربي منا هذه المرة يقصد الكاس. عام 98 فينال زيزو ومرض رونالدو الصباح. 2002 نازاريو داليما يثر ويسجل ثنائية في مرمى ليبركان. 2006 لاسكوادرا تزور رابيليبي. 2010 عاد الإسبان وفي 2014 الألمان وفي 2022 وأخيرا يلي يدخل فيران توريس يدخل بيدري يغادر ويرزبال وغادر أيضا فابيان رويز ونروخ عندهم الأوراق وهذا عنده من الكروت أنه يغير مسار النهائي والشكل الفينال والأستاذ يغلب التلميذ. ألا ما أقول لكم مع البدايات هو اللي قرى سكالوني في شهادة البرو شهادة الوفا. فينتيتش وكرة الإسبانية تقبل في برشا لعب تقبل في برشا لعب يا صاحبي. قد تكون محظوظ اليوم ولكن لحد الآن هي سايرة هي ماشية هي دائرة والدنيا دوارة نعم والكرة غدارة نعم ولكن تحس أن إسبانيا قد تخطف الجول المنشود وتحقق المونديال التاريخ. يمشي لمين يدخل يمال لمين يمال مع طاليا فيكو وفي خطأ في خطأ أو لا فماش فاول ضد لامين يامال. ما فما شيء وقرار سليم من السلوفيني سلافكو فينتيتش. شوف الصورة ميسي ويامال. هذا رد بالك رد بالك منه يا ميسي رد بالك من لامين. هذا هي بالشعر العربي التاريخ علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني باش يرميك يا ليو. هذا لامين يامال 5-0 و3-0 في التارجت. السؤال شكون يربح ولكن فما السؤال شكون خير. سيطرة إسبانية بطول العرض. الأرجنتين ما جاتش لنيوجيرسي ولا شكله ملعب نحس بالفعل مثل نهائي كوبا أمريكا 2016. أم ماذا ما زال التانجو مخسر شيء ما زالت إسبانيا ما ربحت شيء والحكم يعطي ادفانتج ويمشي بيدري بيدري 1-2 داني أولمو شوت كورة والحارس مش ممكن يرتبك. إيميليانو مارتينيز والركنية فجعان الذيب ولقت لانو يا إيميليانو. إذن الركنية للمنتخب الإسباني. لم يتغير السيناريو ولا القراءة في الشوط الثاني. الأرجنتين ما زالت تحت الضغط. إسبانيا تسيطر. الكرة الرابعة على مرمى الأرجنتين ولا تسديدة للتانجو ولكن حذاري يا ما ماتشوات هكا. صفر شوطة صفر هجمة صفر وصول صفر دخول صفر خروج صفر زيارة صفر أداء صفر ومن بعد يحط الكرة في الشبكة ويربح. اسألوا مارادونا في تورينو عام 90 أمام البرازيل مع لازاروني. برازيل تكور 3 كرات على العارضة. مارادونا يراوغ 3 برازيليين يعطي الكرة لكلاوديو كانيتيا وكانيتيا جول. ترجع الكرة بورو هذه خطيرة من لامين هذه خطيرة يا لامين والركن يا لامين للمنتخب الإسباني.
إسبانيا.

تسيطر بطول العرض من الالف الى الياء. حتى كان عندك شك في النقاش بيناتهم ايضا البال. تمشي كرة، هدف اول المنتخب الارجنتيني او الاسباني لمن تكون خطيرة. خرجت ما خرجتش، يقول تمشي كرة كريستيان روميرو. روميرو تويلة، اسبانيا تحاصر بيونس ايرس. ترجع كرة اسبانية في فينال اللغة الاسبانية. الكرة الاوروبية امام اللاتينية. هل لقب جديد للامسود ام لوافة تستعيد التاج اللي هو ارجنتيني؟ دور الجمهور الان يسمعوا صوتهم بالغناء. جماهير التانكو طويل. الكرة يمشي عن طريق الدفاع الارجنتيني. تاليا فيكو كلاهم في الوسط ودخل لهم بيدري. يمشي المايسترو بيدري وسط كوكوريا. اسبانيا كلها ثقة لكسب المعركة. يضغطون من اليمين، يوربو يوسع كورة. ويني ركنية لمنتخب لاروخا. اكي اسي جانا لاروخا ملا. هذا هو السؤال، هل يفوزون ملا؟ أرسل كورة من لامين يامال. ركنية ثلاثة أربعة خمسة، ضيعنا الحساب ولكن ما ضيعناش التركيز. مازالت القمة في إثارة الشوط الثاني. مازال البريك بعد دقيقة ولا دقيقة ونص. هل من جديد؟ هل يتغير سيناريو الفينال؟ عرضية والرأسية والكرة ترجع إسبانية. يمشي حطها بالرأس. لامين يلعب كنترول بيسار ويمشي بيمينه، تخدم الكرة. يمشي لامين يامال، عرضية والحارس إيميليانو مارتينيز. يا توريسا، يا فرانا، برقم سبعة، برقم بوتراجينيو، برقم خوانيتو، برقم البويتريا، برقم المرافيا. مش ممكن، ما خرجتش، مش ممكن يا توريس. هذه تجيك 50 مرة مع البرسا، حطها 49 مرة. شوف هنا لعب بالنار. لا انزو باندي العب قال الفتوة. برا شربوا، برا ارتاحوا. الصوت الإضافي يقترب من نهاية. ما زلنا بعاد الحقيقة. نهائي سيطر عليه إسبانيا من غير تسيل. الأرجنتين للبريك الحاسمة زالت غايبة، ولكن لما يحضروا ممكن يحسموها البريك.

زالوا ميسي فدانت لهم السيطرة. لمين حاضر في انتظار التسليم. إسبانيا تسيطر وأفضل، والمباراة متواصلة على السر. من يسجل يفوز أم يغيب التسجيل مثل مونديال 94؟ الأساطير من الـ NBA إلى الكرة إلى زيزو إلى أساطير الأرجنتين وإسبانيا هنا في النهاية. مش يدخل مدينة، مش يدخل سيميوني، والمدرب عنده أوراقه. من الأوراق الرباحة؟ شكون يربحك؟ سنرى. لاعبين تعبوا، شفنا وقت البريك رقم 13 الروميرو هاو يظل باش يخرج تعب. رجاء الفيفا معناها 48 اوكي 64 يفكروا فيها شنو 64 هذا باش نعبوا من الماتش نلعبوا يامات. وليت مباريات دورات رمضانية في الأحياء في الليل بعد الإفطار، ما عادش مونديال. شنو 64 اللي تيح ما عادش يقوم. مدينة وسيميوني يغادر روميرو وديبول. الأرجنتين أنها تعاني بدنيا عكس كل المباريات السابقة اللي فازوا بها بالعنصر البدني.

كرة في التماس لديلا فوينتي. حملاق هذا ديلا فوينتي. كوكوريا التماس للمنتخب الأرجنتيني. هل تتجدد الروح مع التغييرات اللي قام بها سكالوني؟ فما ماتشوات تربحهم باللعب بالأداء، فما ماتشوات تبدأ ماتش موجود لكن تربحهم بالخبرة بالدهاء. المهم النتيجة، هذا فينال. التاريخ سيحفظ فقط البطل. بيل شانكلي المدرب التاريخي الأسطوري ليفربول قال أن المرتبة الأولى هي فقط من يحفظ التاريخ. الفوز في النهاية يعني الأول، الخسارة في الفاينل الثاني ما تعني الشيء. درس الكرة المنتخب الأرجنتيني. أوتاميندي، مولينا ضاعت الكرة وسط الميدان، وسط الإسباني سيطر على القمة. رودري يغسل الكرة تمشي مكة على الاستعار. الهجمة المرتدة، الكرة الغدارة الخاطفة أرجنتينا. رجعوا الإسبان، رجعوا الإسبان. حركة ثقيلة في الأرجنتين. مولينا واحدة اثنين بايع، يمشي مولينا. ليو ميسي أول مرة نشوفه في الشوط الثاني، يمشي ليو حاط الكرة ولد سيميوني يلعب الكرة ويتصدى الدفاع ويمشي كوكوريا ويعكس الهجمة المساحات، يمشي باينا 4-4. باينا يرجع الدفاع الأرجنتيني، تمشي كرة رودري على اليمين، على اليمين فارغة يا بيدري. بيدري حط الكرة لبورو، بورو بيدرو بورو داني أولمو لامين يامال ما يتعداش بقى إيطاليا فيكو، بقى إيطاليا فيكو. وصل ميدان ألفاريس ما يعديش، 1-3 معزول المنتخب الأرجنتيني. خطوط الثلاثة معزولة تكتيكيا. إسبانيا تفوقت ولكن لم تجسم تفوقها بهدف. دارس الكرة كوبارسي، كوبارسي وسط الميدان يمشي الكرة عن طريق بيدري، بيدري كوبارسي في اليمين يامال، ثلاثي برشلونة بالهجوم، يمشي لمين يحط الكرة بدون عنوان ضربة مرمى لإيميليانو. 20 دقيقة لنهاية المباراة، عطفا على البدل الضايع وحتى أكثر شوية. الإسبان ما لقاوش حل رغم الأفضلية والاستحواذ والمحاولات في الشوط الثاني ولكن بدون جول. دارس الكرة أوتاميندي، مولينا، رد بالك أوتاميندي، إيميليانو، مارتينيز إلى باينا، أليكس يرجع باينا ويربح تماس، تماس لإسبانيا. ونيكو ويليامز يستعد للدخول، وميكيل ميرينو. والفريق عنده بنك ثري جدا، تغيير المرتقب والمعتاد اللي متعودين به، يغادر أولمو ويدخل ميرينو في الوقت.

في خطأ لميكيل ميرينو لاعب بطل بريمير ليج مع الجانرز أرسنال. باريدس لازم يرد باله, عنده انذار, وعلى فكرة هو ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم في النهايات في الفاينالز ياخد بطاقة صفراء في زوز نهايات على التوالي منذ مارادونا 86-90 أمام الألمان. دار شكور المنتخب الإسباني, كرة إسبانية الاستحواذ في الشوط الثاني أكبر لإسبانيا ما يعديش. كيف ستصمد الأرجنتين؟ اللهم ركلات ترجيح, يا سفر سفر تمشي ركلات ترجيح يا تسجل إسبانيا. هذا المنطق اللي نشوفه فيه, ولكن دائما الكرة غدارة يمشي بالكرة كوكوريا يلعب الكرة البدري فيران توريس تلعب الكرة عن طريق رودري, خطيرة جدا خطيرة, والحارس هذه شوطة طاولات صغير, مش ممكن يا بيدري. أنا قلت بشي شوط بشي قطع الشبكة, تمخضت التسديدة, شنو هذا؟ يعني نشوط فيها أنا في الخمسة سنين نشوطها بالقوة هذا. كانت عندي صواريخ ما نحكي لكمش أما فما الشبكة وقتها في الجول. فرصة كورة بشي حطاله علاش ما شاتش تشوطها يا مال, يما تمشي صح يما الدفاع بالنيران الصديقة يغالط مرميه, تمشي كورة إسبانية والحارس يتصدى والكورة في المرمى والضغط الإسباني متواصل. ما خرجتش ويليامز, ونيكو ويليامز مش ممكن, ويلي والكورة للركنة الإسبانية. إذا ربحت الأرجنتين يعملوا تمثال في قلب المونيمونتال إيميليانو مارتينيز, تسديدة كوبارسي ويتصدى إيميليانو. ترجع كورة المنتخب الإسباني وكذلك من البدايات وبيسيطر أوضح في الشوط الثاني. تمشي كورة من ويليامز جونيور, تلعب الكرة لاروخا, إسبانيا تواصل الضغط والحكم يقول تعاود وينبع الكل. آخر مباراة كسبتها إسبانيا كرة ثابتة من ركنية وقت تلعب بويول في مرمى المانشافت في نصف نهائي أظن 2010 هي 2010 يعودوها. وينك يا ويليامز, وينك يا كوبارسي؟ النار تخلف الرماد يا كوبارسي, هذه ما تذيعش. بويول ضرب كورة براسه كان شوطة بسقو صباع الكبير. شوف كوبارسي شياخذوا الريسك, دفاعات الأرجنتين مولينا غريبة بصراحة, ما فيهاش بينالتي ولكن ريسك كبير. ترجع الكرة تاليا فيكو ما يتعداش, إسبانيا لاروخا وينو مانولو بش يضرب الطنبور. ترجع الكرة لإسبانيا, نهائي هجوم ضد دفاع, الهجوم الأقوى ما عمل ولا تسديدة ولا فرصة, والدفاع الأقوى اختار سلاح الهجوم. هذا عنوان فينال نيو جيرسي.

فرصة كرة كوكوريا ويليامز سرح الكرة بالوسط بيدري تمشي كرة لمنتخب إسبانيا يلعب على اليمين بيدرو بورو يطلع يضغط ماكاليستير ولكن المهارة الإسبانية أكثر بليد تلعب تحت الضغط إسبانيا متكونين مليح لمن يمال كوبارسي 10 دقائق أخيرة في الفينال ترجع كرة إسبانية رودري هي كرة وراء بورو والكرة تمشي لبورو والركنية أخرى من بيدرو بورو برشا ضغط على الأرجنتين عزلوا ميسي فأوقفوا الأحلام الأرجنتينية لحد الآن.

ويا بارسا الحقيقة اسبانيا بقطع النظر على مآل الفينال. ويليامز، ويليامز خطيرة، يمشي المنتخب الأرجنتيني في الدفاع، إسبانيا والحارس يطير إيميليانو مارتينيز. الآن صرت وخش على إسبانيا لابورت، راولي ضايع يقبل لابورت، مش ممكن على الفرص المهدورة يا أمريكا، خطة ضد ولد سيميوني، والكرة المنتخب الإسباني، تنبيه على سيميوني. خطا واضح لصالح كوكوريا. شوف الكورة وحده وحده ما ضربهاش مليح، نفشات مليانة مع ضغط مدينة هنا في مدينة نيوجيرسي في نيويورك. ما زال البياض متواصل، الأرجنتين بدفاعاته، إسبانيا تعجز عن التسجيل في الشوط الثاني بالكامل للماتادور. كورة إسبانية، رودري، رودري يحل على اليمين، بيدرو بورو، بيدرو، بيدرو يمشي، كرة إسبانية، كوكوريا، ويليامز، ويليامز إلى كوكوريا، كوكوريا تمشي كرة لابورت، حذاري من بيدري، بيدري يعطي باس، الدفاع الأرجنتيني بثبات، المرتدة ما تمش، حكم يقول نو فاول، والكرة ترجع لمصارع الثيران، وانذار، انذار على إنزو فرنانديز. ميزان التسديدات في الدقيقة 81 11-0 لإسبانيا، فيهم 8 كرات بالخشبات الثلاثة، وفي الاخر مش مضمون الربح. كالما ينزو، كالما ينزو، انظار لفرنانديز، كرة للروخة، كرة لإسبانيا إلى الحارس أوناي سيمون، أوناي وإلى الكرة من الحارس إلى الحارس، كرة تمشي للحارس إيميليانو، أحسن لاعب في منتخب الأرجنتين، وقت اللي حارس الأرجنتين هو أفضل لاعب تفهم أن المباراة كانت دفاعية للمنتخب الأرجنتيني. يعني اللي عملوه في فرنسا عودوها أمام التانجو، ولكن لحد الآن الفرق فماش جول. شي يعمل الدفاع الأرجنتيني، ترجع كرة بيهدوء، كرة ثانية ردباك يحولها ويحولها ويمشي فران توريس، وصل الكرة للخطير ميرينو، ميرينو تلعب الكرة لامين يامال، كوريكت البوزيشن متاع لامين، وصلت لمنتخب إسبانيا، كوبارسي، كوبارسي، إسبانيا، إسبانيا هكذا مدرجات نيوجيرسي. ويليامز يعطي حلول والحكم يقول نو فاول، والكرة ترجع الأرجنتين من مولينا إلى مدينة، مدينة إلى ليو، يتقدم ميسي، ميسي خرج كرة، الدفاع يغطي، سيمون في مأمن، وبرافو ناي، ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، خطأ، خطأ على الأرجنتين. هذا هو سلافكوفينتشيتش، رد بالك انزو عندك سفرة، رد بالك. ترجع كرة المنتخب الإسباني وسط الميدان، كرة على اليمين، بورو، لامين يامال، لامين يامال حلوة، فران توريس والتماس، تماس لفران، 85 دقيقة، حذاري أرجنتينا، عام 90 من 36 عام خسرت الفينال ببنالتي أندرياس برامي في 85، كان في أولمبيكو روما وقتها. هل يكرر التاريخ نفسه أم تمر الدقيقة الصعبة على الأرجنتين؟ رودري، كوكوريا تسرع أمام المرمى، رعونة أمام الستة متار الأخرى أمام مرمى الحارس إيميليانو، اللي أيضا أعطيه حقه كان متألق.
سو الثاني بالضربة القاضية سيطرت إسبانيا، ولكن ما زالت الأرجنتين في الفينال. الأرجنتين ما زالت واقفة وحية في نهائي نيو جيرسي. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. ويلي يهرب، شيلم كرة خطيرة، ولكن برافو الدفاع. مولينا باك رايت يرجع بالتغطية. بيدري أوناي، بيدري ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. نقترب من الإكسترا تايم التاسع في تاريخ النهائيات المونديالية. لحد الآن ما زالت العناوين قد تكتبها إسبانيا بسطور من الذهب عن طريق الذهب. يامال تمشي كرة، ميرينو وصلت الكرة خطيرة، فران وتوريس توريس فران، والفرصة المهدورة. روعة اللي نشوفه فيه في هذا النهائي، وخاصة في الشوط الثاني. قد يكون الحظ في جانب الأرجنتين وقت اللي ضيع 5 مليون فرصة، رقم بعد مش تكلها. هذا هو سكالوني كالعب في إسبانيا. تمشي كرة من عوض دويلة بالراس، كوبارسي يلعب لبيدري. بيدري تخلي زاد الإضافة. بيدري روعة يا بيدري. لامين يامال وسط الميدان مش قادر يجري. منتخب الأرجنتين لابورت يمشي بيدري. أحلى دقائق بيدري في هذا المونديال أمانة. يمشي ويليامز. جو كوريا حاط الكرة. رودري كرة في اليمين. رودري ويليامز ترجع الكرة. بيدري 88 خطيرة ملعوبة لروخا. رد بالك خطيرة ممكن، والدفاع يتصدى من عمق. ترجع الكرة يحط الكرة لمين. يمشي بورو لمين، واحدة من لمين يدخل لمين. يامال حل على اليمين. يمشي يامال وصل الكرة للمنتخب الإسباني. ويليامز الخطير أحسن برشا من بيانك يدخل. يمشي ويلي مولينا الأرجنتين إلى التماس. ثلاثة مباريات في تاريخ النهائيات انتهت 0-0 في 90، 94 الوحيدة اللي كملت 0-0 برازيل إيطاليا. لأنه 2010 إنييستا سجل الإسبان، وفي 14 سجل الألمان، وهنا يسجل الماتادور لا آيا رودريغو لذكريات إسطنبول أتاتورك. كرة ستعود الأرجنتين. لا كفيت ووفيت وجمعية غولة تربح صحة وفرحة، خسرت قسوة كرة القدم. الأرجنتين يوم ما جاتش الفينال، لكن كما قلت في الكرة اللقب هو المهم. نلعب ما نلعبش المهم نربح. ما يهمنيش فيك انت ما سجلتش. سيطرت 90%، عملت 20 كرة، ضربت 10 عارضة و10 قائم. ايش يهمني فيك؟ سجل. راموس، شافي، كاسياس، بويول، إنييستا، معسكر الكبار. أربع دقائق قبل الوقت الإضافي الرابع اللي بعد ما تسبر سفر سنر هو الآن التعادل.
بعد الأقل نصف ساعة في الإكسترا تايم. ترجع كرة أرجنتينية أوتاماندي إميليانو رودبيرتو. إسبانيا ضد البرتغال وإسبانيا ضد بلجيكا في الوقت الضايع. انتبه ترجع كرة بالرأس ماكاليستير يزو فيهم الإكسترا تايم أو ماذا يمشي بالكرة التانجو عن طريق ميسي عمل أدفانتج الأمس يرجع الخطأ يرجع الخطا متابع بكارت خيسوس نافاس ايضا من رجالات 2010 كان في الوسط اجواء كبيره في استاد نيو جيرسي بالنسبة للجمهور يزيدوا نصف ساعة حلال لأنه الصرف ملاين على دخول ملعب نيو جيرسي. بازيد فرجة بازيد الثارة لكن لمن الفرحة هل في بونس آيرس أو في نافورة مدريد؟ تمشي كرة ليو ميسي غدار إنزو ليو ليو ليو ميسي وفي خطف فماش فاول فماش كونتر.

الوقت الآن. آي آي آي آي آي انزو صفرة، انزو حمرة، انزو صفرة، انزو حمرة. مش ممكن، قلت أكثر مرة متهور جدا انزو فرنانديز. لا جرين تلقلب أوكي، ولكن مش هذا، هذا تهور. ميسي يقول شوف الفار، رانا عاود نشوفه نحكم هنا قبل الفار. العرقلة موجودة، هذا الشالو إيبان تاع الجودوكا الياباني التاريخي ياماشيتا. هذا ياماشيتا هز الفوق ونفض اللوك برا. شوف الفار، ملا غسر وملا صعوبات، تتواصل حكايات المونديال، تتواصل القصص في كاس العالم. اقصاء في نهائي الارجنتين واسبانيا، الصفرة الثانية لانزو. انزو اطلع برا، قالوا اسلوفيني. جماعة يوغوسلافيا السابقة اقرأوا التاريخ مع الجنرال توتو تيتو، قلت توتو لا هذا توتو ولد الحي، لا تيتو، جنرال تيتو، توتو ولد عم فوف. ترجع الكرة في وسط الميدان، الكرة للمنتخب الإسباني. النتيجة بيضاء، الوقت خلص وانتهى، القرار لا رجع فيه. انزو يغادر الأرجنتين اكسترا تايم بنقص عددي. جات كرة لميسي كاد يغدرهم، وجات كونتر اتاك لويليامز، كان بطل برلين واقترب ان يكون بطل نيوجيرسي. جاب لهم اليورو وكاد ياتي لهم بالمونديال على الطبق. قوم يا كوبارسي لو خرج، هكذا يقول ماركو كوريا. ميسي انزو مخرج، ما كلمونيش، قال علاش ميسي ما مشاش في اليمين كالعادة، لأنه بوشعر راكز قوي بدنيا يتفوق كوكوري. تقريبا الماتش الوحيد في النوك داوت اللي وقتها تتسكر ميسي ما مشاش في اليمين. الاقصاء تم، لا رجع فيه، يغادر انزو، تتقدم لاروخا، والكره لاسبانيا. كوبارسي من رحم المعاناه الرقصه الاخيره يا ميسي، فكيف ستقول؟ كوكوريا، كوكوريا، خلاص بدري، هاجمي اسبانيا، الظافره ستاتي لاروخا. الارجنتين دافعي من اجل اكسترا تايم، من اجل المجد البيسليستي. خطيره من لامين، الاخيره من لامين، لامين ماهوش لامين، لامين ماهوش امين. وضاعت الهجمه واستعاد كوكوريا، ويمشي كوكوريا، خطيره وخطوه الكره الاخيره، ضربه جزاء لاسبانيا، ضربه جزاء لاسبانيا. لم اخطئ ولا مفقد تركيز، ولكن المقصود انها بمثابه بنالتي، ضربة مخالفة في مكان قريب. هذه لامين، لامين هل يؤمن التاج الثاني لإسبانيا؟ لم يكن أمين في لقطة، ولكن قد يكون زعيم في لحظة، لحظة فارقة من لحظات التاريخ. في دقيقة 96 30 ثانية قبل الإكسترا تايم والطيران

0: يامال أنا يبعد البدري سيضربها بورو بيمناه أو لمين بيسراه. أين الكرة يا إسبانيا؟ ما رأيكم؟ بيدرو بورو يمشي بيدرو بورو لمين يمين يسار يسار يمين إسبانيا كأنها ضرب جزاء. بيدرو بورو لمين يامال خطيرة خطيرة خطيرة صدقوني على مارتينيز خطيرة يا أرجنتينا خطيرة يا ميسي. يمشي الكرة عن طريق لمين يمشي لمين يامال يمشي لمين وطار علي مارتينيز ذري يا مين يانو أنت قفاز الذهب وأنت قفاز الفضة وأنت قفاز البرونز وأنت قفاز الديامون وأنت قفاز الألماس أنت عالمي يا مارتينيز. يمشي الكرة واليومس والدفاع والنهاية والعبرة بعد 120 الإكسترا تايم في نيوجيرسي إسبانيا 0 أرجنتين 0 أنت البطل يا مينيانو مارتينيز.
1: شكرا لكل زملاء واهلا بكم مرة أخرى. شوط ثاني ينتهي كذلك دون أهداف لكن مع نقص عدد لمنتخب الأرجنتين. هل يمكن كابتن محمد بالبطاقة الحمراء لإنزو أن تكون سببا في خسارة الأرجنتين لكأس العالم؟
2: ممكن لعيب بتصرفات ما اعتقدش ان هي فيها ذكاء كبير. انذار عشان تشوح للحكم وعنده انذار تاني عمل فاول ملوش لازمه في نص الملعب فكلف فرقته اللي اصلا بتعاني وهي بتلعب كامل. احنا النهارده شفنا معظم الشوط الثاني بنلعب في نص ملعب الارجنتين 14-0 14 تسديده لاسبانيا ولا تسديده للارجنتين. فحاسب يا اسبانيا حاسب ضيع كتير. اسبانيا ضيعت فرص كتير قوي مسيطرة ومستحوذة شمال ويمين والعمق محتاجين بس اللمسة الأخيرة يبقى فيها تركيز. واعتقد ان هم قدموا مباراة 90 دقيقة كاملة ينقصها بس سوى عملية التهديف. الأرجنتين جاية بالدافع نجم المباراة مارتينيز بتصدياته وحضوره داخل منطقة الجزاء وأيضا تعامله مع الفرص المتاحة بالنسبة للمنتخب الأسباني. فعشر لاعبين هيعاني أكتر منتخب الأرجنتين فما بالك هو بيلعب 11 كان بيعاني فبيلعب 10 النهاردة. فأعتقد أن الأمور هتبقى صعبة بالنسبة للمنتخب الأرجنتين. استني لحظة فردية أو حاجة من ميسي زي ما دايما معزول طول المباراة كرة ما بتوصله في مناطق ميتة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني دايما بيعتمد على الهجمات المرتدة أو مستني الأخطاء اللي ما شفناهاش بالنسبة للمنتخب الأسباني. فأنا شفت النهاردة 14 تسديدة لمنتخب أسباني ولا تسديدة ولا حتى لمسة داخل منطقة الجزاء أسبانيا بالنسبة للمنتخب الأرجنتين.
1: الأرجنتين لمستان فقط داخل منطقة الجزاء طوال المباراة. ميسي في الإجمالي 29 لمسة فقط طوال المباراة ولا لمسة داخل منطقة الجزاء. لامين يامال 64 لمسة 5 داخل منطقة الجزاء. فرق كبير جدا عن السابق.
3: هو فارق ولكن أمر طبيعي بالنسبة تكون لمسة ثانية. لامين أكثر بحكم السيطرة والاستحواذ والخط العالي.
1: طيب ياسر سأعود لك مرة أخرى بنفس السؤال. فرق كبير على مستوى اللمسات داخل وخارج منطقة الجزاء. هل اختار سكالوني هذا الأسلوب أم بالغ وقد يندم على المبالغة بهذا الشكل في الدفاع لأن تصل فقط إلى لمستين طوال المباراة في منطقة الجزاء الأرجنتين؟
4: لا هو المنتخب الأسباني هو اللي أجبر المنتخب الأرجنتيني على التراجع يعني ليس بإرادة من سكالوني يعني حتى التغييرات كانت أكبر دليل. ولكن ردة الفعل بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني تكاد تكون معدومة في طوال شوطين المباراة سواء كان على عدد اللمسات في منطقة الجزاء الإسبانية أو حتى محاولات التسديد أو محاولات الخجولة جدا كان هناك بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الإسباني فرض السيطرة كاملة التغييرات كانت من ديلفرينتي بشكل أكثر من رائع ولكن يبقى مهما كانت عدد لمسات لامين يامال أكثر من ميسي صحيح ولكن تأثير الاثنين لم يكن واضح يعني لامين يامال كذلك خسر أكثر من كرة كان يعني لو كان في يومه أو لو كان في فورمة الطبيعية لكان استغلها بشكل أفضل.
1: مجهود بدني كبير جدا للأرجنتين طوال هذه البطولة قاتل إضافية مرة أخرى. هل ننتظر من دي لافوينتي المجازفة والجرأة ربما اللعب مهاجم ثاني في الأشواط الإضافية حتى؟
5: هو أنا أعتقد أن تسجيل الهدف في الأول مسألة وقت وأنا أعتقد أن سكالوني أخطأ في بعض التغييرات خاصة دخول باريدوس بمكان جونزاليس يعني ما المفروض أن يدخل لاعب طرف بمعنى فقط في دقيقة 70 قام بإدخال لاعب وينج بمعنى أنه

0: يوني، وهذا كب الفريق الأرجنتين أصبح بدون رواقين، فالفريق أصبح سهل لقمة سائغة بالنسبة لإسبانيا. إسبانيا كانت الطرف الأفضل، الآن أعتقد أن الهدف مسألة وقت على إسبانيا أن تكون أكثر صبرا، وأعتقد أن قادر أن تنتصرهم.
1: أعود مرة أخرى مشاهدي الأعزاء إلى كل زملاء المعلقين على قناتنا المختلفة، ودعونا نتابع معكم الآن شوطين إضافيين في نهائي كأس العالم.
2: في الوقت الإضافي حققت وعانقت إسبانيا المجد 2010 في كيب تاون بهدف أندرياس إنييستا، بينما 14 اكتوت الأرجنتين في الإكسترا تايم بهدف ألماني في استاد الماراكانا. كيف تكون حصص تمديد الوقت الليلة بل الفجرية هنا في استاد نيوجيرسي؟ أمريكا مرتين نظمت مونديال، احتضنت فينال ولا مرة شفنا هدف. هل نشاهدها في الوقت الإضافي أم يتكرر التاريخ مثل 94 وينتهي اللقاء على البياض وتحسم الكاس بركلات الترجيح؟ نذكركم التانجو يلعب بنقص عددي بخروج إنزو فرنانديز. أنك تفرض على الأرجنتين الدافع 90 دقيقة أرفع القبة على ديلا فوينتي. درس الكرة البيدري، تغييرات تضافت على فكرة لفوريا روخا، دخول بيدري في الوسط، ويليامز في اليسار زاد برشا لمنتخب إسبانيا. عندهم نصف ساعة يسجلوا هدف يا فما ريسك كبير يخسروا الكاس في الفورمة الكبيرة متاع ميليانو مارتينيز في الركلات. درس الكرة كوكوريا، بيدري، وكوريا، ويليامز، الوقت يمر ورا البيدري بنقص عدد الأرجنتين. دارسا كورة للتانجو أو لإسبانيا، لامين يامال، بورو، بيدرو، لامين، فران، لامين، يامال، بورو، بورو، فران توريس، ما يتعدش. يحسب للأرجنتين هذه القتالية في الدفاع وخط لإيطاليا فيكو. حكاية حاتم على تأخر سكالوني ممكن خطأ في عدم الاعتماد على تراف دخل مخر سيميوني وقت اللي ما عندكش الأجناب الأجنحة وهما ميسي عزلوه واللي مش من غير نياب، يعني هرمت. لعبوا مرتاحين برشا الإسبان، ولكن مازال الأرجنتين واقف. الكاس لم تختار طريقها إلى بيونس آيرس القريبة أم إلى مدريد البعيدة. ضربة مرمى، واضح الفكر الأرجنتيني حتى من قبل إقصاء إنزو، مركزين على مارتينيز وركلات ترجيح من أخت الكرات ومن أحلى التصديات. كورة مشيت ولكن ممتاز أنت يا ميليانو. حصرت نجوم لاروخا على الهدف المفقود، عملوا كل شيء إلا التسجيل، وهنا يسجلون. فران توريس حضوره في المنطقة، يمشي توريس عن طريق لامين. لامين بدنيا موش واو في هذا المونديال. درس الكرة للمنتخب الإسباني، ممتاز يا مال، بيدري بيدري بيدري، يلا إسبانيا خسرت الفينال. خليني استنى شوية، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ضربة راس إيميليانو قناس، مش ممكن إيميليانو، مش ممكن إيميليانو. مارتينيز للتاريخ، مارتينيز يوقف لاروخا، ملا بيدري، ملا أسيس، ضربة راس حطها يا راجل، ومش ممكن يتصدى إيميليانو مرة أخرى. الحظ أرجنتيني اليوم، الحظ أرجنتيني، الحظ البس قميص الأرجنتين والألبس السليستي، وفي اليمين يغني يحيى مارادونا وفي اليسار يعيش ميسي. هذا هو الحظ الليلة في نيوجيرسي. عملوا كل شيء، عملوا كل شيء. كيف جبتها، كيف شديتها، كيف مسكتها، اضربها بك السعرات، اضربها بك السعرات، ما اضربهاش بالرأس. هنشي تقول بيها ما غير سعر راي دخلت يا ويليامز.

طريق بور بيدرو رودري يلزم تحط هدف ما كانش تخسر بالركلات، يلزم تسجل يا لاروخا. إسبانيا تحاول، الأرجنتين لابد من الصمود. هانت هانت يا البيسيريستي. خمسة دقائق مشيت، 25 ما زالت. تمشي المنتخب الإسباني، ماركو كوريا وليامس قدم الإضافة بدخوله. بيدري ذكرني بزرقال يماما الأصلي، شافي ترجع الكرة وسط الميدان. جوبارسي جوبارسي لمين، واحدة للتاريخ يا لمين. جوبارسي رودري، شات الكرة إسبانية. ويليامز ويليامز ويليامز ما يعديش. لاروخا في الدفاع والكرة تمشي للأرجنتين. هربت هربت هربت على سيميوني ودي الليغا. ترجع كرة للإسباني. حب نشوف نسبة استحواذ فوق 70-75، شيء كبير في فينال مونديالي. بورو بورو يلعب كرة، هذه خطيرة، مش ممكن. ضاعت الكرة والجول، 1-0 لاروخا، ولكن الحكم يلغيه، الحكم يلغيه. فينسيس يقول لا، ماذا هناك؟ اعتبرها خط على ميرينو، ولكن فما فار. سنرى سنرى في 96 سبب الإلغاء. خطأ يستبد منه ميلانو مارتينيز، خطأ على إسبانيا. ماذا هناك؟ أعطينا الصورة. هل فيه خطأ؟ مش على حارس، لا، يحكي على أوتاميندي. فانشيتش ما فما شيء في الحارس، على هذه هو يحكي. ميرينو هنا ما عمل شيء، هنا في الجزء الثاني الهدف صحيح، لكن هل في خطأ على أوتاميندي؟ فما فار، فما ثواني عصيبة، فما دقائق مهمة، فما قرار للتاريخ. مازال الفار. فانشيتش يصر على انه فاول وخطأ، خلاص الفار يؤكد الخطأ من ميرينو على أوتاميندي. هنا هنا الفاول. نعرفش، ناس واضحة برشا اللقطة. هل انتهى القرار؟ هل ألغي الهدف رسميا؟ مازالوا يستناه، مازالوا يستناه. لقطة شائكة جدا، شوفوها من كل الزوايا، شوفوها من كل الزوايا. هاكم في أمريكا كلموهم حتى على القمار الصناعية، هذا حق من هنا ومن هناك. قرار مصيري، قرار تاريخي، الكل ينتظر. أوتاميندي ميرينو، أوتاميندي ميرينو، والكرة للأرجنتين. إيريك زوبيميندي بطل بريمير ليج مع الجانرز، ملا بلياد عند المنتخب الإسباني، ملا تشكيلة أولى وتشكيلة ثانية. يغادر القائد رودري، يغادر رودري ويغادر لابورت، ويدخل إريك غارثيا، ويدخل زوبيميندي. دالي دالي، هل تصمد الأرجنتين أم تفعل على روخا؟ عدم اقتناع ورضا بالقرار من المدرب ديلافوينتي. كرة طويلة للمنتخب الإسباني. بيدرو بورو ترجع كرة، ويليامز كلاوهم كلاوهم، يمشي بالكرة خطيرة كوكوريا، يدخل ويليامز ويليامز، وبرافو الدفاع، ممتاز أرجنتين في الدفاع. والكرة ضايعة، كرة ضايعة،
ويقف تماما المنتخب الأرجنتيني.

يمال لامين بين اثنين يمشي كرة زوبي ميندي كوكوريا يطلب كرة يلقاها يمشي مارك كوكوريا يرسب الكرة لروخا عن طريق بيدري يمشي العرضية والدفاع ممتاز يحاول ميسي وخطا خطا خطا والله خطا ضد ليو فاول كوبارسي هذه اللقطة الأخيرة هنا سايبة برشا الحقيقة فيها شك كبير يامال يامال بورو بورو بيدري بيدري كوكوريا كوكوريا ويليامس ويليامس حاول يشوت زوبي ميندي لا يعطي بيدري بيدري يزع اليمين الضغط الإسباني رهيب والكرة من بورو والعرضية والكرة من الدفاع ممتاز مدينة ترجع كوكوريا كوكوريا كورة لروخا يلعب الكرة زوبي ميندي دقيقة مئة خمسة دقائق الوقت الإضافي الأول يمشي بيدري وحده على يساره يدخل زوبي ميندي أرسنال يرجع بالكرة عن طريق كوبارسي كوبارسي شناوي يمشي على اليمين يامال لامين معاه تاليا فيكو لامين يامال وصلت الكرة لبورو يمشي عن طريق الوحدة اثنين لامين بعيدة يامال كرة وتمل لامين يامال تغيير من سكالوني كل مدرب يلعب أوراقه يدخل السينسي كان عندهم سينسيني في التانجو الأرجنتيني يغادر الفاريز ما عادش حاجته بالهجوم لا دخول للأوتارو الآن السينسي يدخل في تشكيلة التانجو يحاول يصمد ربع ساعة وضربات الجزاء الركلات تمشي كرة طويلة من الحارس ساميليانو رجل المباراة الرجل المباراة التانجو يحاولون فخطة ممكن الحكم قال العب ترجع الكرة للمنتخب الإسباني يهاجمون عن طريق بورو بيدرو يامال بورو وسط الميدان زوبي ميندي وبيدري جاري كرة على اليسار يحطها لويليامز ويليامز ويليامز ويليامز مش ممكن ميكيل ميرينو مش ممكن ميكيل ميرينو يا حظك العاثر يا حظك العاثر يا اسبانيا مش ممكن مش ممكن هذه ما تضيعش ولكن ضاعت هل هذا مؤشر على ان اللقب والكاس تميل الى الارجنتين أنا ماشي للأرجنتين أما أخيرا سينجح الماتادور في ترويضها بالهدف الذهبي ولا واحد يقدر يشكك في أن إسبانيا تستحق الفينال واضح حتى جمهور الأرجنتين الآن يحبوا يهزوهم للركلات لا أكثر ولا أقل شفتوا في الكورة مش معناها تسيطر وأنك أقوى من منافسك أنك مش تربح سبحان الله عملوا كل شيء إلا أهم شيء تحط الكرة في الشبكة مازال عندهم الأمل يمشي يامال يامال من سيأتي بهذا البطولة بذكريات كاب تاون أمام هولندا وانيستا يمشي ويليامس وحده ويليامس اثنين مدينة يسكر عليه ويليامس يشوت وضعيفة وترجع الكرة للأرجنتين والكونتر أتاك ليو ميسي أمام كوبارسي ليو يهرب ليو يخرج كرة بشيرجا كوكوريا بشيرجا كوكوريا في خطأ لا الحكم قال لا لا خطأ الأرجنتين هذا فاول للتانجو نعم لسيميوني ترجع الكرة منتخب الإسباني هو لامين هو يامال يامال بعيد كل البعد لكن إصابة في آخر الموسم ما خليتش يامال يظهر 100% بحقيقة إمكانياته في البطولة لا خطأ واضح فماش كلام خطأ واضح لسيميوني هاي بخبيثة بف عطاك المرفق واضح مساعد مكيل حكم
قدامه حكم الرابع ولدنا متاعنا آدم المخادمة هو اللي جات في وجهه الغضب متاع سكالوني. أجواء كبيرة في فينال نيوجيرسي. الأسبان عملوا كل شيء ولكن نسوا أهم شيء التسجيل. والأرجنتين ماشي معاك، الدنيا حالة معاك. 105 الإضافي الأول خلص، كل شيء ممكن الآن. وقت اللي تعمل 20 تسديدة 15 ولا 16 على المرمى وما تسجلش، على شنو ناوي؟ على شنو ناوي يا إسباني؟ ويليامز خطأ، حكم قال العب واحدة بواحدة، واحدة بالمنسى واحدة بالقدوم. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، يمشي الأرجنتين وسط الملعب لقلب دفاع إلى حارس العرين. عذرا إيميليانو غلط، أسد العرين تلاهم في الوسط. خطيرة بيدري بيدري بيدري، خطيرة يمشي فران توريس، فما شيء. دارس الكرة الأرجنتينية ضاعت، الأرجنتين مش قادرة كورتينو ربعها. دارس الكرة لليو ميسي، وما رأيكم الآن؟ سيميوني باريدس وحدش تعمل. دارس الكرة إسبانية خطيرة خطيرة، ويليامز يمشي بيدري بيدري جري جري يا بيدري، راقد يا بيدري. ترجع الكرة ميسي، يا ميسي ليو ليو، والدفاع التماس يدخل بيدرو بور. ده يلقى المساحات للأرجنتين في الوقت الإضافي. هل يكون عنوان الفاينل في نيوجيرسي؟ إسبانيا لعبت، الأرجنتين ربحت، أما زلنا ننتظر هدف لمصارع الثيران. توتر بين تاليا فيكو وفيران توريس، يمشي مدينة مدينة تماس وضربة مرمى. الوقت خلص، آخر دقيقة، تماس وضربة مرمى، تماس للمنتخب الإسباني. خلاص الوقت الإضافي راح، ركلة الترجيح جاية، يمشي من بيدرو بورو ورا بالرأس فيران توريس، تلعب الكرة مرة ثانية والتماس والصوت خلص والإضافي انتهى. 0-0 إسبانيا أرجنتينا. نهائي لحد الآن عنوانه الرئيسي الكرة والمونديال وفينال كأس العالم. يتفاعل ويتعاطف مع ميسي على تاريخه. رسميا الوقت الإضافي ينتهي، 0 الأرجنتين 0 إسبانيا. الربع ساعة الأخيرة يا لاروخا، الربع ساعة الأخيرة يا أرجنتينا.

شيء إلا أهم شيء. فعلوا كل شيء ولكن بدون شيء. لحد الآن الزبر الزبر. التقليد اللي عملته لجنة التنظيم من خلال الخواتم الذهبية. تقريب سعر الخاتم $30,500 على طريقة الانبي. خمسة يقطب لدعف وانتي. خمسة عودي سكالوني. الهدف الملغي لإسبانيا بدأ حسب السوشيال ميديا يثير كثير من النقاشات بين العاشقة للأرجنتين وبين المحبين لإسبانيا. إذن سكالوني أرى انتصار الروح، أرى الكرة ماشية معانا، الرو مارتينيز معانا، قاتلوا الآن كأنكم في المعركة، أرانا باش نربحوا، أرى ربع ساعة وباش نربحوا، أرى الكرة تمنعت عليها، أرى هنا في نيوجيرسي الكرة معانا، القدر معانا، وهذه صيحة الأرجنتين.

10 لاعبين. إسبانيا تسيطر ولا تسجل. ميسي تحرك شوية في الإكسترا تايم. في هذا الملعب 2016 فينال الكوبا أمريكا في مئوية الكوبا خسرت الأرجنتين بركلات ترجيح. يومها ميسي يهدي الركلة. أي ملعب، أي جمهور، أي جنون، أي فينال. دخلنا في يوم 22 هنا بتوقيت مكة وبتوقيت الخليج العربي. النهائي متواصل. إيطاليا فيكو ما زال صامت. إسبانيا لديها آخر ربع ساعة. ميسي يقول على كل السوء الذي ظهرنا به، ولكن قد أكون أنا البطل ويكون لامين الوصيف. ترجع الكرة المنتخب الإسباني. الوقت يمر ويداهم إسبانيا والوقت في صالح أرجنتينا. يمشي لمين يامال، تلعب العرضية على القائم الثاني، يضرب فرصة والهدف. جول جول جول جول. المونديال دي الروحة. المونديال المونديال. كامبيون ديل موندو. كامبيون ديل موندو. كامبيون ديل موندو. فيران توريس. فيران توريس. 1-0 أرجنتين. 1-0 بكل عدل. 1-0 بكل حق. 1-0 بكل واقع. 1-0 بكل منطق. الرقصة الأخيرة لم تكن لليو. الرقصة الأخيرة كانت عليك يا سكالوني. 1-0 دي لا فوينتي. كيغولاثو على القائم الثاني. صلح حاله براسه. ويليامز لتوريس. الباسكيل الكتالوني. والكتالوني كول. 1-0 الأرجنتين بسيناريو ألمانيا في الماراكانا. يقبل الأدب القاتل هنا في نيو جيرسي. هذه إسبانيا، هذه شعارنا، هذه جمهوريتنا ومملكتنا، هذه لاروخا في التاريخ، هذا برشلونة والريال. أنا فران، أنا توريس، وعانق الشباك وغازل المجد. أحكي رواية واكتب قصة. أنا السيناريست، وأنا المنتج، وأنا المخرج. أنا الجول، أنا الجولاثو، أنا الكامبيون ديل موندو. 1-0 إسبانيا. 1-0. لاروخا ثلاثية للتاريخ. جران سلام للتاريخ. أضرب. 1-0 إسبانيا. طوعتها إسبانيا وأقصد الكورة. بعد أن رفضتهم، بعد أن تمنعت، بعد أن لفظتهم، كأن الكورة اشتاقت لمدريد وبرشلونة، إلى بيلباو، إلى المادريغال، إلى الفلامينكو الأندلسي. كأنها يا توريس، يعني بعد أن راجعت أمورها، بعد أن راجعت يا أمي يا لامين. أيها الإسبان، في هذا البيان التالي لاروخا تقترب، إسبانيا تقترب. الأرجنتين في 108 ما عملت حتى شوطة في فينال نيو جيرسي، والإسبان كرروا ملحمة كاب تاون. واحد سفر بكل جدارة. 1-0 بكل استحقاق. إنه التكوين الأكاديمي، إنه التكوين السليم، إنها المدرسة بدون محاباة وبدون تدخل الأولياء. إنها الكورة والمراهنة على الشباب. إنها كورة إسبانيا. إنها مهارات لاروخا. 20-0 و12-0 على المرمى، وهدف في سقف المرمى. فماش كلام، فماش كلام. وزن ثقيل بكل قوة يحقق بطولة العالم. فماش كلام. إيش عندك يا إسبانيا؟ أمجادكم تتواصل، كتاباتكم في سطور الذهب تواصل، الحضور في مجلد. أنا إسبانيا، أنا لافوريا، أنا الروخة، أنا بطلة العالم.
1-0 في نهائي غريب الأطوار، نهائي أول مرة نشوفوه. 20-0، 12-0 في المرمى بكل منطق. فديش منه إيميليانو مارتينيز. الأرجنتين تلعب الآن، كوكوريا مملئه، يرجع ميسي ملاه، ترجع الكرة باريدس، باريدس يحط الكرة مولينا ما يعديش. عندهم باينا، دخل ويليامز، خرج رويز، دخل بيدري، خرج رودري، دخل ميرينو، خرج سانتيانا، دخل بوتراجينيو، خرج بوتراجينيو، دخل خوانيتو، خرج خوانيتو، دخل أمور، دخل خرج عمور، دخل من زوبيزاريتا، دخل دافيد فيا، خرج الكل، دخل تاني. 1-0 لفوريا الروخا. إسبانيا في الدقيقة 110، الكاس في ديها. هذا هو الهدف الغالي، هذا نباس، وهذه فرحة إيكار القديس كاسياس. 1-0 كارلس كاسياس، ثم نجوم لاروخا. إسبانيا 4 مرات بطلت أوروبا، مرتين بطلة الأولمبياد، والمرة الثانية تقترب من المونديال. هذا الطلياني، هذا جد طلياني، هذه لقطات الطليان، هذا الجريماس بتاع الطليان، هذه حركات إيطاليا. كيتشي مك مك، خلينا ساكتين. ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة في النصف لصالح المنتخب الإسباني. ماذا حدث في النهائي؟ مال إسبانيا، الأرجنتين وفرنسا ما تنفسوش، ما مسوش كرة، ما راوش الحارس أوناي سيمون. هذا هو السؤال الذي لديه إجابة. وقت اللي تشد كرة، وقت يلعب ميسي ومارادونا وكرويف ورونالدو الفينومينو ورونالدو سير سيفن وبلاتيني وزيدان ورومينيجي وزيكو بيلي وكاريكا، ما تعمل شيء، الكرة مش معاك، واضحة. الاستحواذ، أنا في شوق، دلوني إن وصلت لكم معلومة البوسيشن. 75% 80% الكرة عند لاروخا. كوكوريا كسار الشدارة وبطولة الاستحقاق، فمشكلة. لحد الآن نقول وارد لك أرجنتين، العودة صعيبة أمام منتخب بيسيطر، ولكن روى ذي كورة ليو يربح، هو ميسي، ميسي يخسر، هو ليو. ترجع الكورة كوكوريا. أوروبا تقترب من لقب 13، وإسبانيا من لقب الثاني. ويليامز يقرب من منطقة الجزاء ويمشي الكورنير، ويلي إلى كوكوريا وفي أوفسايد. 113 في كاب تاون، يظل في 116 حتى إنيستا في مرمى هولندا. اليوم مبكر شوية، 108-109. 744 في فينال إسبانيا التمريرة. اشتر وقل شوية الأرجنتين، هما كان وصلوا ركلة الترشيح كانت تربح الأرجنتين، ما صمتوش. والثاني توريس، العريس، العريس، خلاص فران توريس، ولكن أوفسايد، أوفسايد على فران، تسلل على توريس. فران، شوفوا فران، فران، فران، الفار حيران. الكرة وصل، الهدف الثاني عن طريق توريس، ولكن فما فار وفما أوفسايد. ألعب للإثارة به. 114 الإسباني يقول لي مش مدخلنا في الإثارة، نحب نضمن البطولة. خطا على ويليامز، أريد أن أسأل الكابتن في الأستوديو والكابتن ايضا اللي في الملعب في نيوجيرسي، لماذا نقطة القوة في هذه البطولة اصبحت نقطة ضعف اليوم، اللي هي اللياقة البدنية، كانت هي النقطة المفصلية اللي ربحت بها الارجنتين وصلت الفينال. ماذا حدث في نهائي نيوجيرسي؟ ترجع الكرة وسط الميدان،
لأول مرة في التاريخ العائلة الملكية الإسبانية كلها برا البلد. عائلة فيليبي كلها هنا في نيوجيرسي. لحد الآن التاريخ يكتب إسباني. وميسي وميسي وميسي البرغوث البولكا والركنية ركنية ركنية بإيريك غارسيا. أو كعاد في بالكم أو كعاد المعلومة وصلت لكم وفاهمينها وعارفينها وحافظينها. إذا تعدى الأرجنتين بشي يهز المونديال بالركلات يمشي كورة على القائمة الثاني ميسي. هذه نعتبرها أول محاولة على المرمى تقريب في 115 من ليو ميسي. دخل لوتارو الآن ولا تخلوا ما فقتش. دخل لوتارو الآن دخل مارتينيز الآن. هذا هو الهدف. هذا ديلا فوينتي. ديلا فوينتي 15 ماتش في البطولات الكبرى يورو مونديال من غير خسارة. هذا يكرر إنجاز قريبا جدا لفيسنت ديل بوسكي بطل أوروبا 2008 بطل العالم 2010 بعد عودة اليورو كما تعرفوا. لكن شوف التواصل والتاريخ. نعطيكم معلومة أنه قبل النهائي ديلا فوينتي اتصل بديل بوسكي وقال له خذ فكرة والثاني غلايا ويليامس راوغ بنيكو والكرة ضاعت على روخا ولكن لم تضع المباراة ونقاط على إسبانيا. المراوغة الأولى حلوة الثانية ويليامس مسموح لك بالأسيست الراسي جبت البطولة لحد الآن 116. إسبانيا نسبة الفوز في النهائيات 100% في المونديال 2-2 حاليا إلا إذا ليو ميسي أرجنتينا عن طريق باريدس يمشي بالكرة طويلة تاليا فيكو والكرة بعيدة سيميوني يجيبها ولد الكوماندانتي يرجع بالكرة خطيرة لليو حطاله والكرة بالرأس قتله والحكم يوقف اللعبة. ليو ميسي والكرة تمشي في وجه مارينو. الكرة من ليو كرة مسمامة من البولكا ولكن مرت سلامات. جوابك إذا تعديت تدخل ولا لا؟ حسب الإعادة نتصور أنه في طريقة سيمون أوناي أجواء كبيرة. الجماهير الإسبانية تتقدم. ستبقى لحد اللحظة إيطاليا والبرازيل الوحيدين اللي عملوا ثنائية المتتالية. يو يو يو بالمرفق. هذا أوفسايد بالمرفق. هذا تسلل بالمرفق. كان حلق شعره البارح ما يكونش أوفسايد. 1-0 لروخا. شوف الفرحة. مونديال تاريخي. المباراة تعدد 104 من 10 سنين خسر ميسي في هذا الملعب أمام الشيلي في نهائي كوبا أمريكا وكأن نيوجيرسي لا تبتسم لليو. شكرا لما قدمت يا بولجا. شكرا للسهرات التي قضيناها معك يا ميسي. شكرا لمتعة الأهداف وفرجة المباريات روعة الكلاسيكيات التي صارت من أبجديات الجلد المدور. ولكن هكذا هي كرة القدم. يوما تصر ويوما تساء. يوما أفوز ويوما أخسر. ولكن كرة القدم العالمية علمتنا دروس وعلمتنا إصرار وعلمتنا روح وعلمتنا إبداع وعلمتنا زرع يتلوه حصاد. وإسبانيا زرعت لتحصد. ترجع الكرة عن طريق مولينا 119 يمشي بالكرة ولمين في 19 سنة بطل أوروبا بطل العالم البطل الأولمبي. إيش ناقص كان الشامبيونز ليج تو ياخذها مع البارسا. إذا مش اليوم غدوة ويسكر ستاج مبكر جدا في أقل من 20. ترجع الكرة ليو ميسي والدفاع الإسباني. ترجع الكرة طويلة بالرأس مولينا
خط على ويليامز، وهذه الأخطاء رد بالك منها يا الأسمراني، لأنه بشي لوح الكرة القدام الأرجنتيني لليو ميسي. ليو أرجع تنفذ من الورا يا ليو، درجة الكرة الميسي 120 120. آخر كرة

الكرة إلى الركنية، ركنية الضغط الهجومي واضح 120 على استوى أرجنتين، ترجع الكرة دفاعات المنتخب الإسباني، مازال أمل، مازالت حياة، مازالت فرجة لإمكانية الفرحة. خمسة دقائق للوصول، خمسة دقائق للنهايات، خمسة دقائق من أجل المجد اليوم، من أجل تحويل الفضة إلى ذهب، وعرضية وكرة مش ممكن، وخرجت سلامات وركنية الثانية على التوالي. أي إثارة، الأرجنتين يلعب الكل في الكل، يحط كل أوراقه. تيوينو لوتارو، تيوينو لوتارو. دقيقة مرت، ستعود الكرة في ظروف الوقت، في ظروف أن الكرة ستعود لإسبانيا، في لقطة كرة ثابتة ركنية. أعتقد في رأيي آخر فرصة للتانجو، هل يفعلها ميسي في آخر كرة، آخر كرة قبل الرقصة الأخيرة؟ الأرجنتينيين يقولوا أرجوك عرضية باش يشوط ويعدل. ويني ويني حتى في مستوى نقطة الجزاء، شاطة عالية، شاطة عالية. يا سيميوني، يا خوليانو، بدأت تضرف الدموع من الجانب الأرجنتيني للفضة، وبدأت دموع الأفراح تقترب هناك في إسبانيا الأندلس، هناك قصر الحمراء ينور الليلة، هناك كوردوبا، قرطبة تتذكر أيام التاريخ، هناك إسبانيا تستعيد أيام الأمجاد، هنا إسبانيا، هنا لافوريا روخا. مانولو مات، ولكن البومبو وصوت الطنبور ما يموتش. اضرب البومبو يا مانولو. ترجع الكرة للمنتخب الاسباني، ترجع الكرة، يضغط فريق اسبانيا، كرة وسط الميدان، دقيقتين مازالوا ثلاثة، 180 ثانية في عمر نيانيو جيرزي، في خطأ، حكم قال العب، هو التماس به الارجنتين ستلعب، كاني طالب خطأ قلب الدفاع أوتاماندي. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، آخر الكرات، ميسي تحرك في آخر الماتش بعد الهدف. ليو ميسي باس، واحدة اثنين، ماكاليستير مضغوط عليه، يرجع للخلف، تمشي في اليسار، تاليا فيكو، والكرة للمنتخب، وفي خطر إسبانيا. بناحي ديك كالعم غير يدين، متوترين برشا الأرجنتينيين. انتهت التسديدة، هذه كرة بطولة، هذه كرة بطولة يا سيميوني. الفينال التاسع لليو مع التانجو، الخسارة الخامسة بدأت تقرب، وهنا لا صوت يعلو فوق صوت إسبانيا. إذن الكرة تمشي للمنتخب الإسباني، مرت كرة طويلة من الحارس في وسط الميدان، ترجع الكرة أوتاماندي، خطأ، لا تلعب، سي ويليامز يضغط. الأرجنتين قدمت مونديال كبير، ولكن لنعترف الليلة كان أمامها منتخب قوي، منتخب أفضل، منتخب حقيقة بين ظفرين عظيم، والعظمة لله. يمشي كرة من ليو ميسي الأخيرة، أوناي، وكيف يودرها أوناي، وكيف تضيع من القفاز الذهبي سيمون. إذن أوناي سيمون على بعد دقيقة من المجد، على بعد دقيقة من الحقيقة أن إسبانيا الأقوى في هذا المونديال، بطولة الجدارة والاستحقاق. ويليامز للكرة الثانية للكاو أو للكرة الاحتفاظ، يمشي ويليامز، وصل لمارك، يلعب كوكوريا حتى لري غارثيا، وصلت يمين للرايا بيدرو، بورو في اليمين، والكرة لميرينو، ميرينو يرجع الكوكوريا، إنها تمر، وهنا للثواني، والكرة عن طريق توريس، جوليادور الفينال، جوليادور الكوبا ديل موندو، جوليادور التيتر الغالي، والكرة ترجع في وسط الملعب في خطة لمنتخب الأرجنتين. خلاص آخر كرة، آخر كرة، آخر كرة للتانجو، تنفذها إيميليانو مارتينيز. حارب وحده إيميليانو للأمانة، حارب وحده، وفي الأخير
كرة من توريس صنعت بها اسبانيا المجد الى دقيقة 125 ترجع بالراس لاروخا كامبيون لاروخا كامبيون.

مجد الموندو يكتب ورقة من تاريخ الموندو. فيران توريس كيكو.

0: النجمة الوحيدة التي كانت على قميص لامين يامال حتى هذه المباراة، ستضاف نجمة أخرى. مع كل هذا الشد، مع كل هذا التوتر، كان منتخب إسبانيا أمام كل هذه الأسماء الكبيرة، أمام يورينتي، أمام الكراز نجم التنس، أمام بويول، حتى ليفاندوفسكي كان مع تشافي ومع راموس، الانتصار وبالتالي جاء فوينتي مباراة لم تحسم في البرازيل، يخسر مرة أخرى في هذا الملعب في نيو جيرسي، حقق لقبا وحيدا مونديالي أصلي. ثلاث نجوم لمنتخب الأرجنتين في تاريخه، وبالتالي يخسر الآن النهائي الثاني. قد انتبه كابتن ياسر بأن منتخب إسبانيا كان الأحق فعلا بالفوز بهذه البطولة.
1: نعم، فوز مستحق سواء كان بالمستوى أو حتى بالنتيجة. وأنا أعتقد أنه ما بدأ فيه المنتخب الأسباني من بداية البطولة أثبت ثباته في المستوى وتطوره من مباراة إلى أخرى، والدليل أنه ينهى هذا المونديال بهدف وحيد يتلقاه في مرماه. رغم ذلك يقدم نفسه بأسماء شابة، أسماء حملت الراية بعد الجيل الكثير أن يعود المنتخب الأسباني لتحقيق، يعني خلال 10 سنوات تقريبا أو تقريبا 16 سنة يعود ويحقق هذا اللقب بهذه الطريقة وأمام منتخب عنيد جدا. شاهدنا منتخب الأرجنتيني يتجاوز كل الصعوبات ويصل إلى المرحلة الأخيرة، ويعني مقيد الأيادي أمام منتخب يقدم نفسه بكرة شاملة، كرة جماعية تستحق أن تكون بطلة العالم في هذا الوقت وهذا التوقيت، وتثبت دائما أن الكرة الجميلة، الكرة الشاملة، الاعتماد على
0: لاعب لم يكن المهاجم الأول في المنتخب معظم فترات المباراة، يأتي ليحسم الفوز ويحسم فوز إسبانيا باللقب الثاني أمام فرحة كل إسبان، رودري شغل أصغر للأمين وكل إسبانيا.
2: يعني حاسم حقيقة احنا نتكلم عليه في مباراة البرتغال، كان صاحب الأسيست المرينو المسجل، يعني لاعب لما يدخل أكيد ولا يتذمر لا تخليه أن يتكلم أو يرفض، ولما يدخل يحاول أن يقدم أفضل ما لديه. حقيقة لما نشاهد مباراة اليوم أكيد أن إسبانيا استحقت انتصار عطفا على أدائها الذي كان من الدقيقة الأولى إلى غاية تسجيل الهدف.
0: هذه لقطة مؤثرة أكيد.
2: أكيد إحنا نتكلم على أفضل لاعب على مر التاريخ، أكيد أنت تريد أن تشاهد دائما حكم خاصة محبي ميسي، لكن في الأخير في منطق في كرة القدم لابد أن يحترم. إسبانيا كانت الطرف الأفضل على جميع المستويات، إسبانيا فازت على فرنسا بدون أي عناء، فرنسا التي تعج بالنجوم، إضافة لبعض التغييرات نراها سكالوني لم

0: مباريات جزئيات بسيطة تحسم مباراة. أنت الطرف الأقل وأنت الطرف التي الذي تعاني على المستوى البدني، ثم تأتي وتتحصل على كرت أصفر ثم تتدخل بتصرف في نوعا ما من التهور، فهذا يساعد خاصة معنا المنافس أن يحق انتصار عليك. ثم اليوم لابد أن تظهر احترام لمنافسك الذي كان أفضل منك على جميع المستويات في كل شيء، يعني بدنيا فنيا تكتيكيا كان أفضل منك. يعني أكيد احنا نتكلم على ميسي لأن اليوم ميسي هو أفضل لاعب، يعني ما قدمه لغاية الآن
1: غير طرف الشوط الإضافي الثاني كان في 20 تسديدة لإسبانيا 0 للأرجنتين.
0: يعني الأرقام تحكي على نفسها. كذلك أنا دائما أنا المدرب أشدنا فيه في العديد من الأمور، في جعل فريق جيد تنافسي في حماس، تغييرات التي كانت في بعض المباريات كانت حاسمة، لكن مباراة اليوم حقيقة تغييرات لم تعطي الإضافة.
1: كابتن محمد، أعرف حبك وتعاطفك مع ميسي، لكن لا يمكن في كل مرة أن يحدث هو بنفسه الفارق. اليوم الفروقات كانت شاسعة للغاية لدرجة أنه لا يمكن لميسي أن يصنع

0: segundo mundial, enhorabuena.
1: Muchas gracias.
2: شكرا جزيلا. في الواقع في نهاية المطاف الهدف كان ل 47 مليون شخص وليس أنا فقط أو حتى اللاعبين الذين كانوا على أرضية الميدان مكتوبا بأننا سنفوز بها منهم. المباراة كانت صعبة وكنتم تحاولون أن تسجلوا الهدف 20 فرصة بالنسبة لكم ولم يكن هناك فرص للمنتخب الأرجنتيني. كيف رأيت كل ذلك؟ نعم كل النهايات صعبة جدا وعندما يكون هنالك ميسي في الفريق المنافس فتبدأ في أن تشعر بالتوتر. نعتمد على أنفسنا أن نقدم كرة القدم التي اعتدنا عليها وأعتقد أننا أظهرنا ذلك. وكيف كذلك بحثت عن هذا الهدف، ألغي هدف لكم ولكن نجاح. هو شعورك بأن تسجل هذا الهدف المهم، شعور كبير بالراحة بعد هذا الهدف. أعتقد كما قلت ربما المصير كان مكتوبا. نحمد الله على ذلك، دائما ما يمنحني القوة والطاقة من أجل أن أستمر. وفي النهاية كما أقول دائما هذا من فضل الله ويمنحه لمن يستحق. هدف إنيستا كان في التاريخ والآن هدف فيران سيبقى كذلك في التاريخ.
3: من فيران توريس نجم مباراة النهائية صاحب الهدف الوحيد على غرار ما حدث مع إنيستا في جنوب أفريقيا. دعوا انتقل مباشرة إلى استوديو بين سبورت هناك في ملعب المباراة مع باسيل. بس تفضل لك.
4: لك محمد، إسبانيا تتوج للمرة الثانية. إن كان أندريس إنيستا هو البطل القومي في 2010 فاليوم أصبح فيران توريس هو هذا البطل. إنها كانت ليلة القرش فيران توريس في هذه المباراة، وقالها مارسيل دوسي أن على أويرسابل أن يخرج وأن يدخل. فيران توريس أكثر حيوية، كان أكثر لعب فيها العمق، وكانت خطورة منتخب إسبانيا أكثر مع دخول بيدري فيران وأيضا ويليامز.
5: نعم كانوا يحتاجون إلى نقطة مرجعية أفضل في هجوم منتخب إسبانيا في الحقيقة، وفيران توريس هو من قدم هذه القيمة المضافة في منظومة الفريق مع الآليات بالتأكيد التي أرهقت قليلا. هو تمكن أيضا من استغلال الفرصة، لكن يا له من منتخب إسبانيا أيها السادة، يا له من منتخب فعلا بطل عالم جميل أنيق جدا مع رودري الذي كان استثنائيا بالنسبة لي رجل المباراة حسب رأيي، رائع بكل بساطة في التنشيط في التنظيم في فرض النسق في كل مرة والنسق المطلوب مع المنتخب الإسباني. هذا منتخب بطل فعلا يستحق هذه الكأس.
4: يوسف كل الفرص لإسبانيا على المرمى ولا أي تسديدة لإسبانيا. اليوم لم نشاهد ميسي، رودري كما قال مارسيل أفضل لاعبي في المباراة. اليوم الجائزة تعطى لفيران توريس وهذا أمر طبيعي.
6: طبعا أظن فوز مستحق، سيطرة بالعرض والطول، استحواذ، فرص كثيرة على المرمى، تسجيل على المرمى تقريبا 20 تسديد على المرمى، استحواذ تقريبا 70 أو أكثر من 70%. كان من العار أن تخرج إسبانيا من هذه المباراة بدون هذا اللقب، لأن يعني شاهدنا فريق المنتخب الأرجنتيني لم يجاري منتخب الإسباني منذ بداية المباراة. استحواذ، سيطرة، قلنا دائما قوة المنتخب الإسباني هي في وسط الملعب، عندما يستحوذ الكرة حتى عندما ضغط بعض المرات كان يضغط المنتخب الأرجنتيني فكان لا يستطيع أن يسترجع الكرة بسرعة، دائما التفوق كان المنتخب الأرجنتيني. شيء آخر يا باسل، عندما عندك يكون عندك البدائل، يدخل ويليامز، يدخل توريس،
4: بيدري،
6: ويدخل بيدري،
4: ميرينو،
6: ويدخل ميرينو وزوباميندي، لاعبين كلهم عندما يدخل لاعب إلا ويكون لاعب آخر أفضل منه، وهذه قوة المنتخب. المنتخب تحتاج ليس فقط إلى 11 لاعب، تحتاج إلى دكة مهمة، وهذا ما يحتاج كل فريق يريد الفوز في مثل هذه المناسبات. لا يحتاج فقط 11 لاعب لكن يحتاج تقريبا 18-20 لاعب في المستوى، كله في المستوى. دفاعيا تخيل أن الفريق لم يسجل عليه إلا هدف واحد طيلة البطولة
4: في الدور النهائي،
6: طبعا
4: في 8 مباريات،
6: وفريق يستعد وفريق يلعب هجوم كرة هجومية، يعني من الطبيعي أن عندما تلعب كرة هجومية دائما دفاعك يكون متقدم وبالتالي ممكن تستقبل أهداف، لكن هو فريق متكامل، فريق متجانس، فريق متوازن، دفاعيا قوي، مستعد، ودائما عندما تستحوذ على الكرة لا تعطي الفرصة للمنافس أنه يهددك بشكل مستمر، وهذا ما حدث اليوم. لا شاهدنا لا ميسي لا ألفاريز لأنهم كانوا بعيدين وعزلوهم عن البقية. مبروك المنتخب الإسباني، منتخب الجمهور الإسباني
4: يستحق،
6: ودون فوز مستحق. وأنا
4: الذي كان قليل اليوم الجمهور الإسباني مقارنة بالجمهور الأرجنتيني
6: طبعا، ولكن أنا باسل كنت منذ بداية قبل بداية هذه البطولة رشحت منتخب الإسباني لأنه منتخب كما

0: قوي منتخب عنده لاعبين على مستوى عالي جدا.
1: عبد العزيز، اليوم شاهدنا ديبو مارتينيز، شاهدنا إميليانو يتألق اليوم في مواجهة منتخب الإسباني، وما كان يعول عليه المنتخب الأرجنتيني أن يصل لركلة الترجيح. لو لم يسجل منتخب الإسباني لكان ربما سيناريو مختلف في نهاية المباراة.
2: أتفق تماما، مارتينيز بكل تأكيد جعل المنتخب الأرجنتيني يصل حتى الأشواط الإضافية. طرد إنزو نفس الأمر أعطى المنتخب الإسباني هذا الفرصة، لكن من يشاهد النتيجة أو من لم يشاهد المباراة وشاهد النتيجة فقط سيقول بأنها مواجهة متكافئة. حالة الطرد نوعا ما هي اللي جعلت المنتخب الإسباني يتفوق، لكن في الحقيقة بأنها كانت مواجهة غير متكافئة تماما. استحواذ أكبر المنتخب الإسباني، فرص أكبر، سوء الحظ، تألق مارتينيز كانوا سبب في الوصول لأشواط إضافية، لكن الطريقة التي لعب بها المنتخب الإسباني، نموذج لعب المنتخب الإسباني طوال فترة البطولة أعتقد جعل
1: نعم عبد العزيز. نعود مرة أخرى لكابتن أو لمحمد سعدون الكواري في الدوحة لمتابعة مراسم التتويج.
3: شكرا لباسل، وأهلا بكم مرة أخرى. الكثير من الجدل كان حول الهدف الذي احتسب ثم ألغي لمنتخب إسبانيا لنيكو ويليامز، لكن عندما عدنا إلى اللقطة والإعادة في أكثر من مرة كان واضح أن هناك حاتم دهس، وبالتالي ربما حكم المباراة وتقنية الفار وفقا في إلغاء هذا الهدف.
4: لا قررت
3: يمكن كويس لإسبانيا أنها أصلا سجلت، يعني فازت بذراعها في كل الأحوال.
4: في كل الأحوال فازت بأحقية يعني في المباراة، لكن الهدف كان سبقه أنه ميرينو كان في دهس على رجله تميندي، لذلك الحكم لما أعلن على الهدف بدون أي تردد، وأعتقد أن الفار أقر هذا، لأن الفار لا يتدخل إلا ما يكون قرار الحكم عكس قرار الفار للتدخل. أعتقد الهدف كان سليم في القرار، لأنه بعض الأحيان التركيز يكون معنا على جزئيات مهمة يكون لها دور رئيسي في إلغاء هدف. على كل حال هذا الهدف الذي ألغي لا يحجب المستوى الممتاز الذي قدمه المنتخب الإسباني على فكرة. فرض الإيقاع، فرض الأسلوب، أبدا نعترف بالDNA الموجودة.
3: هذا أرقام تؤكد كل شيء كابتن، 858 تمريرة مقابل 456، في كل شيء كانت إسبانيا أفضل على مستوى التسديدات، فقط اثنتين الأرجنتين كانت في نهاية المباراة في الأشواط الإضافية، قبل ذلك كان 20 مقابل 0، في كل شيء الأفضلية كانت واضحة لمنتخب إسبانيا.
4: هذا واضح، يعني الأرقام تدل على ذلك على مستوى التمرير، على مستوى الفرص، على مستوى التسديد، لكن الإشكال ليس في هذا. بعض الأحيان لما تواجه فريق أفضل منك على مستوى الاستحواذ فأنت تعطيه تمر بالاستحواذ لأنك لا تستطيع مجاراته بالشكل الكبير على استحواذا ومهارة، لأنه هذه دينية خاصة بالمنتخب الإسباني دلوفوينتي، وكذلك الارتكاز على برشلونة في هذا بالذات. لكن اليوم لما الأرجنتين تفتك الكرة ليس لديها هجوم، بمعنى أنه لا الطرف الأيمن ولا الطرف الأيسر يقوم بالهجوم. وهنا لما نتكلم لما نشاهد حتى فرنسا خاصت تستحواذ، لكن كانت فيه نوعا ما من الفرص.
3: هذا الهدف اللي ألغي لي،
4: هذا الهدف لو العودة للنص في واضح أن الحكم أعلن بدون أي تردد، لكن عودة للحالة والتركيز لو فيه الرجل اليسرى لميرينو كانت داس على تمندي فألغاء الهدف كان محق، لأنه لا يوجد فاول لا على الحارس مارتينيز ولا تدخل من ميرينو على الحارس، ولذلك إلغاء الهدف كان محق وكان سليم بالنسبة للحكم.
3: أتكلم محللي بي إن سبورتس، وأنتقل معكم مرة أخرى إلى ملعب المباراة لنتابع معكم من تتويج. بعد أن قام الآن لاعبو إسباني بعمل ممر شرفي لمنتخب الأرجنتين.

ولكن في اعتقاد يا توخيل بل مؤكد يا توخيل لقب اليورو والأهم، لأن إنجلترا لا زالت تحلم ولا زالت تطارد هذا اللقب الذي كان الأقرب لخزائن إنجلترا في النهائي الماضي أمام منتخب لاروخا إسبانيا. كرة في وسط الميدان، إنجلترا بلقب يتيم، لقب وحيد، 66 في موقعة ويمبلي أمام ألمانيا. لكن إلى متى الانتظار وإلى متى سيصبر الجمهور الإنجليزي رغم الأسماء ورغم نتكلم عن أفضل وأهم وأكبر دوري، الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن على مستوى منتخب إنجلترا الألقاب تغيب منذ 66. مشاهدينا الكرام، تالي لغز محير إنجلترا بمدربين بأسماء أجنبية طبعا على مستوى التدريب بين سفين غوران إريكسون وكذلك توخيل الألماني، جاء على مدار سنوات الآن يفكر في اليورو، يفكر في دوري الأمم الأوروبية. الكرة في وسط الميدان الآن فرنسية، البينية ممتازة، بابي كان قريب، جوي في تدخل بطولي أمام كرة كيليان مبابي الركنية الفرنسية. هذه أول كرة خطيرة لمبابي، قبل ذلك الراية ترفع في يدي الأثناء. إعادة مرة أخرى، اللحظة اللي طلب فيها الكرة مبابي بهذه الصورة، نعم في دار المدافعين كان متسلل، جاء تقدير من الحكم المساعد بأن مبابي كان متقدم بالملي في اللقطة الماضية. ترجع كرة مرة أخرى عن طريق مينيون، مينيون للاكروا، ما شفناش دورة لاضيرة حتى الآن بل الأجنحة حتى الآن. هذا الأمر يجبر المدرب ديدي ديشان على القيام بتبديلات مبكرة. لما نقول التبديلات المبكرة يعني مع بداية الشوط الثاني وليس الآن، وليس الآن. رجعت الكرة مرة أخرى للاكروا، وصلت إلى كوناتي، كوناتي على اليمين، جوستو في الاستلام، يلعب لأوليسي لكن بعيد على أوليسي، ردة الفعل ممتازة من سبينس، يغطي عليه رابيو، لازلت فرنسية، لعبة في الوسط والمنادات هناك في اليسار بين دوي ومبابي وهرنانديز. هذا هو دوي، يمشي دوي الآن في التمرير يبحث عن التسديد، لا يفضل مراوغة ثانية، رابيو استند مبابي، هرنانديز عندك على اليسار، مبابي في المراوغة، مبابي يرفع راسه، هنا شاف جوستو يتم على الكرة ممتازة، جوستو وصلت أوليسي، أوليسي لمن أوليسي، غالقين المنافذ الإنجليز، غالقين المنافذ تماما الإنجليز. الكرة لإرنانديز على

اليسار، هنا توي حتى الكرة ممتازة ليوليسي، واحدة اثنين ممتازة والجول يأتي. لا الدفاع يتدخل، الدفاع بقيادة كونسا وغوي، ترجع كرة إنجليزية. غدا ليلة الأحد إسبانيا تبحث عن اللقب الثاني، والأرجنتين تبحث عن مجد آخر ولقب آخر، أن يكون الثاني على التوالي بالنسبة لرفقاء ليو ميسي. هذه الكرة في وسط الميدان، مقطوعة مجددا، أوليسي في التقدم يمشي للأمام، ممتاز لمبابي، مبابي مبابي مبابي، يدخل مبابي، يدخل مبابي، راهو مبابي وسط اللاعبين. صعب يا مبابي، صعب يا مبابي. رايس ممتاز في أدوار دفاعية ممتازة، رايس وماركوس راشفورد يتحصل بعد ذلك على رمية جانبية، يلعب التماس، النتيجة أمامكم. إنجلترا تتقدم 2-0 في طريق نحو أول برونزية في المونديال بالنسبة للإنجليز، خسروا في مناسبتين بالمناسبة، نعم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، آخرة في روسيا 2018 أمام المنتخب البلجيكي خسر 2-0، والأولى كانت في مونديال 90. الرفقاء دافيد بلات وشيلتون يخسرون في مباراة الترتيب أمام إيطاليا عام 90 مونديال الألمان بقيادة الأسطورة لوتر ماتيوس والمدرب فرانس بيكنباور. آنذاك ألمانيا بهدف أندرياس بريم فازت على الأرجنتين في ملعب الأولمبيكو في روما. كرة في وسط الميدان لفائدة المنتخب الإنجليزي، عادت كونسا، كونسا لي كوانسا، كونسا وكوانسا والرايس، والحكم يقول في خطأ، يقول في خطأ في أديلتنا. هذه الإعادة مرة أخرى، إذن تلعب هنا الضربة الحرة الإنجليزية، وصلت بعد ذلك هنا في منتصف الميدان، ضعت بعد ذلك، يرجع أوليسي للخلف مباشرة، لاكروا يمشي سريعا بهذه الصورة، نعم يطلب اللاعب جوستو على اليمين، ضعت على كيليان مبابي، رجعت إنجليزية، شوف المساحات الآن، أن يستغل الإنجليز، نعم وصلت إلى راشفورد يتقدم، أين وطوني راشفورد، يصدد مينيون يتصدى، قذيفة صاروخية يمينية هنا قوية من ماركوس راشفورد. شوف الإعادة، يا سلام هنا على المراوغة، طريقة هنا تمويكة ممتازة لما تخلص من زاير إمري، وسدد مينيون يطير بهذه الصورة ويتصدى لكرة الهدف الثالث، كانوا قريبين من الثالث. إنجلترا تستاسد في هذه المباراة، إنجلترا كانت قريبة من الجول الثالث، رجعت إنجليزيا. شوف الأخطار، فرنسا تخسر كرة بطريقة غريبة جدا في وسط الميدان، رايس رجعت كرة، جوي على اليسار ناحية لاعب سبينس، والحكم يقول فيه خطأ على لاعب سبينس، إذن تلعب الكرة بسرعة، تيو إرنانديز مرسلة طويلة للأمام، هذه فرصة جول، هذه جول.

إنديرسون يمنعك من الهدف يا مبابي. ثاني تصدي رائع منك يا إنديرسون. قلت هذه جول فعلا. مبابي لم يكن محظوظ في الكرة الماضية، وربما حد العاخر بأنه يجد إنديرسون في التصدي، وكانه يقول بيكفورد نعم أنت لست أفضل مني، كذلك أنا قادر أن أحمي مرمى الإنجليز. هذه الكرة تلعب بسرعة، أنا مقطوعة. أوليسي، أوليسي غريب أمره، غريب أمره أوليسي في اللقطة هذه كما في اللقطات الماضية. تمريرة بينية زكية هناك على اليمين، هناك على اليمين، رائعة تمريرة، جول جول جول جول. ساكا لازالت عندك يا ساكا، مين يغطي لي؟ ساكا يمرر، مرت أمام الجميع. أوليسي كيف لي منتخب إنجلترا يضيع هذه الفرصة السهلة. ساكا كرة وصلت على جهتي اليمنى، وصلت إلى كيليان، كيليان كيليان بحث عن الصعب، يمر كيليان الوانتو مع أوليسي ولكن أقرب إليها. هنا يأتي كوانسا بعد ذلك، هذه اللعبة دفاع المنتخب الإنجليزي. رايس في بداية الخروج بالكرة، وصلت إلى سبينس، سبينس يقطع من أوليسي، رجعت إلى جوستو، وصلت بعد ذلك بهذه الطريقة نعم شركي، فرنسية فرنسية شركي فرنسية، وصلت إلى جوستو. شركي مرة أخرى حاول لمن سيمرر، هنا التغطية من سبينس، عدد فرنسية، وانتو ممتازة، شركي الأرضية. إندرسون رائع، رائع إندرسون اليوم، رائع إندرسون اليوم. يا سلام على التمريرة، الهربة والانطلاقة، والجول جاي، الجول جاي، الجول جاي، الجول جاي. لا زالت ماركوس راشفورد، ساكا وراشفورد، ساكا وراشفورد. أخيرا يا ساكا، أخيرا الشباك تبتسم لك يا ساكا، بعد الأولى والثانية، الثالثة السابسة، الثالثة في المرمى الفرنسية. فراغات كبيرة، شوارع نيويوركية في الدفاعات الفرنسية. ينجح ساكا بعد ذلك في التسجيل. 3-0 صعبة يا ديدي، 3-0 قوية يا ديدي ديشان. ها هو ساكا أظهر إصرار غير عادي على وضع بصمته في هذه المباراة. هنا من البداية، من البداية، من البداية، هجمة بهجمة، لقطة بلقطة، فرصة بفرصة. كيف قطعت الكرة، يا سلام على التمريرة، يا سلام على روعة التمريرة. الهربة بعد ذلك، الانطلاقة من راشفورد، يتصدى مينيون، ساكا وحده من دون رقابة، تركوه خلوه بعد ذلك بين راشفورد وساكا. جاءت اللمسة الأخيرة، جاءت كرة الهدف الثالث لتقرب أكثر المنتخب الإنجليزي من الميدالية البرونزية. هكذا هكذا هكذا، نعم ساكا بأسرة يباغت الدفاع الفرنسي كما يباغت ديدييه ديشان، والجماهير الفرنسية بالفعل مستاءة بعد هذه الثلاثية التي حصلت الآن. إذن 3-0 مشاهدي الكرام، ماذا يحدث يا كيليان يا مبابي؟ ماذا يحدث فلمنتخب فرنسا أن يستقبل 3 أهداف مرة واحدة في شوط واحد في انتظار ردة الفعل لم تأتي بعد رغم بعض المحاولات لكيليان مبابي. كرة في وسط الميدان مرة أخرى إنجليزية، كيف ستكون الحالة الذهنية بالنسبة للاعبين الفرنسيين بعد تلقيم ل3 أهداف؟ صعب، صعبة بالنسبة للفرنسيين. سننتظر الشوط الثاني، التغييرات بكل تأكيد من طرف هنا المدرب ديدييه ديشان. كرة على جهتي اليمنى العرضية، تغطية دفاعية مرة أخرى. وصلت ديكلان رايس، رايس يحاول، في منتصف الميدان. صعبة صعبة صعبة العودة للفرنسيين. إنجلترا في طريق مفتوح نحو الميدالية البرونزية بكل تأكيد. كرة مرة أخرى وصلت على جهتي اليسرى، راشفورد، راشفورد يراوغ، ممتاز راشفورد، ممتاز راشفورد. هنا العرضية بعد ذلك، راشفورد الذي صنع بكل تأكيد الهدف الثالث.
ترجع كرة مرة أخرى. الغريب في الأمر أنه قبل بداية المباراة كثيرون من قالوا بأن الجانب الذهني الفرنسيون سيكون أفضل في هذه المواجهة بحكم أن مبابي عنده حافز أنه يسجل أهداف أخرى في صراع مع ليونيل ميسي على لقب الهداف المباراة الأخيرة لديدي ديشان، لكن العكس هو الذي يحدث. الكرة للأمام، بعد ذلك يترك إندرسون مباشرة إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة، الأخطاء الكارثية في دفاع المنتخب الفرنسي. نرجع للمباشر، هنا الانطلاقة من جديد، سهولة كبيرة يجد الإنجليز في الوصول إلى منطقة الجزاء الأرضية، ولكن مر جانبا. هذا ساكا، نعم، في الكرة الماضية اليسرى وتمر جانبية. إذا نسير نحو نهاية شوط المباراة الأول، تقريبا 4 دقائق على نهاية الفصل الأول في هذه المواجهة. وعملية 1-2، انطلاقة الآن من جوستو. جوستو عند المساحة، جوستو ماذا سيفعل؟ جوستو تلمس المدافع وترجع بعد ذلك مباشرة. لاحظ اشتغال الأطراف بشكل ممتاز، اشتغال الأجنحة بشكل ممتاز. لا رقابة الآن على راشفورد، يتقدم راشفورد. لمن يا راشفورد؟ العرضية! متى يأتي دورك يا توني؟ متى يأتي دورك يا توني؟ متى تسجل يا توني؟ في اللقطة الماضية، نعم، توني كان في الانتظار. توني محاولة استغلال كرة لاعب راشفورد، وصلت إلى مبابي. مبابي يحاول، مبابي واحد على واحد، مبابي جوي، مبابي مبابي مبابي ماذا سيفعل؟ ينتظر هنا اللمسة لدوي. شرقي ضيع، شرقي ضيع، شرقي ضيع، شرقي ضيع. كرة من جديد لعناصر المنتخب الإنجليزي. سجل ساكا، سجل رايس، سجل كذلك اللاعب كونسا، لكن توني لازال ينتظر دوره كذلك، لاعب الأهلي السعودي إيفان توني. كرة في وسط الميدان، نقلة في منتصف الملعب لفائدة المنتخب الإنجليزي. تحضير الكرة في اتجاه لاعب ساكا. ساكا استلم ممتاز، مراقبة من هرنانديز. هرنانديز وساكا، هرنانديز، هرنانديز، هرنانديز وساكا. توني في وضعية تسديد. سوء تفاهم بينه وبين ساكا، سوء تفاهم بينه وبين ساكا. تخرج مباشرة إلى رمية جانبية تيو إرنانديز الذي يستعد لتنفيذ الرمية الجانبية، بينما نستمتع وإياكم بالهدف الجميل عن طريق ديكران رايس، بطل هذا الشوط من خلال تسجيله وصناعته للهدف. قبل أن توضح هذه اللقطة، انهيار دفاع المنتخب الفرنسي وثغرات دفاع المنتخب الفرنسي أمام الثنائي راشفورد وساكا. كرة في وسط الميدان لفائدة المنتخب الفرنسي. لاكروا وصلت إلى تيو، تيو إرنانديز، وحكاية عشق للون الأزرق لا تنتهي بالنسبة لتيو إرنانديز. بين أزرق فرنسا وأزرق الهلال السعودي، الكرة تصل على جهة اليمنى. جوستو، العرضية والتغطية الدفاعية
إنجليزية في هذه اللحظات. محاولة التحرك الآن في الهجمة، لاحظ بين دفاع المنتخب الفرنسي هنا متقدم مع وجود تيو إرنانديز الذي قلت عنه بأنه فعلا قصته مع اللون الأزرق وحكاية عشق اللون الأزرق بين أزرق فرنسا وأزرق الهلال السعودي. وأنت تعرف يا تيو إرنانديز أن الأزرق الهلال، هل هلال الزعيم هنا في ميامي؟ هل تتذكرون تلك المباراة الأسطورية، تلك المباراة التاريخية للهلال السعودي هنا؟ نعم.

خلف مجددا إيتسي مع سبينس في وسط الميدان ديكلان رايس. سبينس مجددا يتقدم بعد ذلك. هنا لجوي في الاستلام، رايس يتابع، رايس لمن؟ جوي من جديد. لحظات يتنفس فيها المنتخب الإنجليزي. وصلت الكرة من جديد. سبينس نقلة في وسط الميدان. طبعا الهدف تحقق بالنسبة لتوخيل في اتفاق مع الاتحاد الإنجليزي. بينما هنا تصل الكرة مجددا داخل منطقة الجزاء، المراوغة، التحضير بعد ذلك. بينية ممتازة، حاول فيها توني، حاول فيها إيفان توني. أنا تسألت يا إيفان يا توني متى سيأتي دورك لتسجل في هذه المباراة؟ هدف اللي يخليك فوق فوق فوق على قولة جماهير الأهلي جدة السعودي، وأنت مهاجم أهلي جدة السعودي وشعارهم فوق فوق يا أهلي، وهدف يخليك فوق فوق يا توني لو سجلت وساهمت في انتصار المنتخب الإنجليزي. هذه التغطية الماضية. بعد ذلك الكرة بخروج رائع. سبينس مع إيتسي وصلت في المساحة جهتي اليسرى، منقولة بهذا الشكل. هل يأتي الهدف الخامس؟ الهدف الخامس، ولكن الدفاع يتدخل مرة أخرى. عادة إنجليزية قريبون من الخامس. الخامس ينادي، الخامس ينادي، ولكن لوكا دين بعد ذلك يتابع براسية. عادة إنجليزية. ديكلان رايس يبقي على الإصرار، يبقي على الضغط الإنجليزي. كرة وصلت على الجهة اليسرى مرفوعة في القائمة الثانية بحثا عن إيفان توني، ولكن التغطية موجودة. خروج بالكرة بهذا الشكل، وصلت إلى باركولا. باركولا لمن؟ عادت مجددا استلام في منتصف الميدان. المساحات موجودة. باركولا في وضعية الاستلام. نعم، سلم باركولا. رايا دلعي، رايا دلعي. باركولا السلمة، مر الكرة. مبابي، مبابي، مبابي لديمبلي. هو جول، هو جول، هو جول، هو جول. غير معقول، كيف ضاعت هذه ديمبلي؟ كيف ضاعت هذه ديمبلي؟ يعني وأنا أتذكر لك ديمبلي من وضعيات صعبة ومن زوايا صعبة ومن مناطق صعبة تسجل أهداف في منتهى الروعة، لكن في هذه اللقطة كنت في وضعية سهلة من أجل تسجيل الهدف. لا أعتقد بأن هناك وضعية أسهل من هذه الوضعية التي طبعا تواجدت فيها يا ديمبلي. فرصة مثل هذه لا تضيع يا ديمبلي، فرصة مثل هذه لا تضيع، وأنت الذي سجلت مرارا في مسارك في ليالي الأبطال، في دوري الأبطال مع نادي باريس سان جيرمان ومع المنتخب الفرنسي. لوكا دين، لوكا دين. فرنسا أفضل في هذا الشوط. وصلت الكرة. باركولا يهيئ مجددا. زاير إمري، زاير محاولة تسديد. أوباميكانو، إندرسون، إندرسون يتصدى. عادت إلى باركولا. باركولا مرة أخرى. لوكا دين، لوكا وصلت بعد ذلك. زاير إمري، إمري لمن؟ محاولة هنا، تحضير، وصلت من أوليسي على جهتي اليمنى. الآن التمريرة لديمبلي. لازالت، لازالت فرنسية. جوستو، ديمبلي مرة أخرى. جوستو يدخل، جوستو لكن أقرب المدافع. خطأ، خطأ. جوستو، ومبابي، ومبابي بالكامل من يمبابي. سوء تفاهم بينه وبين أوليسي، سوء تفاهم بينه وبين اللاعب أوليسي. مباراة جميلة، مباراة جميلة، مباراة مفتوحة. هنا إيفان، لم تصل إيفان. واتكينز حاول فيها، واتكينز حاول يوصل الكرة لإيفان توني. عادت مجددا فرنسية. جوستو يتقدم الآن، مر الكرة، تمرير وان تو راي امبابي. روعة، روعة، روعة، روعة، روعة. هذا الذي لا يضيع، هذا المهاجم الذي لا يضيع. نعم، الجوهر امبابي،
جوهر مبابي، الجولياتور مبابي في مختلف الزوايا، بل من مختلف الزوايا قادر على التسجيل. هذا الذي لا يضيع، جاءت كرة الهدف الثالث، يقلص الفارق. هل هي بداية الريمونتادا يا مبابي؟ هل هي قصة الريمونتادا التاريخية في هذا المونديال يا مبابي؟ شوف العطاء، شوف الأداء، شوف التيكي تاكا الفرنسية. مبابي في إنهاء رائع جدا، إنهاء خيالي منك يا مبابي. روعة الجول، روعة الجول، روعة الجول. هذا ذكرني بواحد من أهداف رونالدو، رونالدو البرازيلي طبعا في مونديال 2002، وردت فعل ديدي ديشان. مسكين كان عايش الضغط، مسكين لا يريد أن يغادر منتخب فرنسا بهزيمة كبيرة. هاهم الفرنسيون يعودون، هاهم الفرنسيون يعودون في البحث عن الريمونتادا. هذه كرة جول. أي مباراة مجنونة، أي جنون متابع، أي أهداف يا كيليان يا مبابي، أي إصرار من الفرنسيين في مباراة الترتيب. نعم من أجل البرونزية، ولكن من أجل سمعة فرنسا وتاريخ فرنسا، ومن أجل إسعاد ديدي ديشان في المباراة الأخيرة مع منتخب فرنسا.

هنا ميامي، هنا أمريكا. الأهداف تتعاطل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. صارت النتيجة 4-3 بعد الرباعية الصفر لإنجلترا في الشوط الأول، لكن هنا فرنسا والعودة الكامباك من خلال 3 أهداف، وربما المزيد. الجماهير تنتفض كما ينتفض اللاعبون، ولابد هنا أن يحضر في المواعيد الكبرى بل المواقف الصعبة. ما لها إلا مبابي، من غيره فعلا، من يعشق الشباك، والشباك تبتسم لكل كرة تأتي من قدم مبابي أمام ردة فعل ديدي ديشان. نعم التوتر كان بادي، ولكن الضغط ازداد مع توالي أهداف الإنجليز، لكن هنا شيء بل قليل من الاطمئنان قبل أن يتواصل مشوار التهديف مع المنتخب الفرنسي. الآن وصلت للعشرة وأنت الذي تحمل رقم 10 يا كيليان مبابي. اللاعب رقم 10 يسجل هدف رقم 10 في هذا المونديال في انتظار ردة فعل الأسطورة ليو ميسي. ولكن أنت أيضا يا كيليان أسطورة من أساطير هذا الزمن، أسطورة من أساطير هذا الزمن. سنوات هناك في القلعة الباريسية، ومشوار بدأ بمطبات وبصعوبات في القلعة المدريدية في انتظار ما هو أفضل، وفي انتظار مباريات للتاريخ مع الملكي ريال مدريد، الفريق نعم التاريخي على مستوى دوري الأبطال أوروبا. ينتظر منك الكثير في المواسم القادمة مع أسماء أخرى ومع مدرب اسمه جوزيه مورينيو لكتابة مجد آخر لفريق تعود على الأمجاد والبطولات والأرقام القياسية. نعم أنت في بيت الملكي، وأداؤك لازم يكون بقيمة الملكي نادي الريال مدريد مع المنتخب الفرنسي على العال الطوب. 10 على 10 سجلت وأنت قريب من نيل لقب الهداف، لأن الضغط سيكون على ميسي. كل ما سجلت هدف آخر، كل ما سجلت وزرت الشباك، الضغط أكثر على ميسي. ولكن بهذه الثنائية ربما نسبة كبيرة نقول نعم مبابي، مبابي، مبابي سيكون هداف هذه البطولة، أسطورة هذا الزمن بل أساطير، أسطورة من أساطير هذا الزمن كيليان مبابي، وأسطورة من الأساطير الفرنسية كزين الدين زيدان والميشيل بلاتيني. إذن ضربة حرة لفائدة المنتخب الإنجليزي في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام، تلعب الضربة الحرة إنجليزية الآن. كان قريب المنتخب الفرنسي من إمضاء هدف رابع، كل شيء يبقى ممكن، الأمور لم تحسم. ربما كثيرون قالوا، ومنهم أنا شخصيا قلت بأن إنجلترا حسمت الأمور في الشوط الأول، ولكن للفرنسيون رأي، الفرنسيين رأي آخر، للفرنسيين رأي آخر. 3 في هذا الشوط وربما أكثر، لكن تغييرات كان لازم إحداثها من ديدي ديشان. التغييرات اللي حصلت هي اللي غيرت شكل المباراة. رايس في منتصف الميدان، عادت لي جوي للخلف، اندرسون لمن يا اندرسون زال يحتفي بالكرة. نقترب من الربع الساعة الأخير على نهاية المباراة. لوكاتينو في صافرة، خطأ موجود. الضربة الحرة تأتي، توني أمامنا على الصورة في صراع مع أوباميكانو. تلعب الضربة الحرة بسرعة. سبينس كرة إنجليزية، حذاري من خسارة الكرات في هذا المكان يا كوانسا. ذكر بأن توخيل تبديل واحد حصل في المباراة بدخول واتكينز مكان ماركوس راشفورد. جوستو افتكد الكرة، لعب جوستو في منتصف الميدان. أوليسي
عادت مجددا كوناتي وسط الميدان بداية هجمة فرنسية. جوستو في المساحة، جوستو يتقدم، جوستو العرضية خطيرة والهدف يضيع، والهدف كان قريب يا أوليسي. غير معقول فرص بالجملة تضيع على الفرنسيين. تذكروا كرة ديمبلي والانفراد، وهذه مرة أخرى أوليسي أوليسي بحث عن الزاوية البعيدة لكن تمر جانبا. لقطة صعبة على دفاع المنتخب الإنجليزي، فرنسا كانت قريبة من تعديل النتيجة. تلعب ضربة المرمى، إذا الأمور تضل بهذا الشكل فرنسا ستسجل حتما الهدف الرابع. كرة مرة أخرى، سلام، طبعا مبابي 10 أهداف، صناعة 4 أهداف، أرقام مميزة جدا قد تتعزز فيما تبقى من عمر المواجهة. هذه الكرة عن طريق أوليسي، رجعت الخلف إمري، زاير إمري، مبابي، مبابي، مبابي، لمن مبابي بخارج القدم ممتاز، لوكا دين، يصعد لوكا، لأنه قلت بين الفرنسيين على مستوى الظهير كانوا غايبين الشوط الأول، لكن الشوط الثاني مع دخول لوكا ومع صعود أغوستو أصبحت الحلول أكثر على الأطراف. مبابي راوغ، مبابي، مبابي، مبابي، أوه ليس هناك ضربة جزاء، ليس هناك خطأ. فرنسا بالمناسبة أكثر منتخب يتحصل على ضربة جزاء في نهائيات كأس العالم مشاهدينا الكرام.

شارك في كأس عالم هو منتخب المغرب. 29 ماتش في المونديال من دون الحصول على أي ضربة جزاء، وأكثر منتخب حصولا على ضربات الجزاء في المونديال هو فرنسا، 16 ركلة جزاء. كرة في وسط الميدان للفرنسيين، هنا محاولة المرور، مبابي، أوليسي، وغوييو بعيدة إلى التماس، غوييو بعيدة إلى التماس. دخلنا الربع الساعة المتبقية على نهاية المباراة. فرنسا تضغط، فرنسا من أجل الريمونتادا، فرنسا من أجل البرونزية. هذه لمسة مبابي، يمشي لتيمبيلي، لمسة جميلة، غوستو في الاستلام، عادت إلى تيمبيلي. على إعصار الفرنسي بدأ مبكرا ويتواصل الآن. بلد تسونامي فرنسي يجتاح الدفاعات الإنجليزية، 3 في هذا الشوط، وربما المزيد من خلال الهجمات المتكررة المسترسلة يمينا يسارا. اليمين ديمبلي مع غوستو، يسارا مع مبابي والدين خلفه. هذه الكرة الماضية، الخطأ المحتسب، أوليسي في كنترول، جوي بعد ذلك ينجح في إبعاده. ستلعب الضربة الحرة، يتناقشان هنا كيف سنلعبها بين أوليسي وديمبلي. ديمبلي هو الذي سيأخذ بالزمام الأمور الآن، سيرفع بحثا عن الرؤوس، الرأس اللي ممكن يجيب الهدف الرابع. دفاع يتدخل، تراجع كبير لإنجلترا في هذا الشوط. كرة في وسط الميدان، هل يكون أحلى وداع لديدييه ديشان من بوابة مباراة الترتيب؟ هذا هو، الكرة وصلت إلى باركولا، باركولا ينتظر دين، دين على اليسار، يعطي باس ممتازة، ما أحلى الباس يا دين، ولكن الإنهاء لم يحضر. الإنهاء بعد التدخل الدفاع والمرتدات، هل تكتمل أم تفتك الكرة في مناطق الإنجليز؟ الحكم يقول في خطأ. الآن جاء وقت جود بيلينغهام، جاء وقت جود بيلينغهام. يبدو لي بأنه في تغييرين في صفوف المنتخب الإنجليزي، بينما الخطأ من ليكاتين. إذن فعلا في تغييران، جود بيلينغهام، سالي الدخول، ثم إليوت أندرسون، يخرج إيفان توني. إذن إيل سيخرج، أندرسون، بيلينغهام فوق أرضية الميدان. على فكرة كيليان مبابي يذكرنا بجوست فونتين، في أشياء مشتركة. نعم، كرة في وسط الميدان، طبعا على مستوى الأرقام نتكلم هنا. تلقى من ديمبلي، ديمبلي حاول، ديمبلي ينتظر غوستو، رجعت مجددا، ديمبلي، زاير إمري لم يمر. طبعا مبابي ساهم في 14 هدف في هذه النسخة، سجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف. مشاهدينا الكرام، انطلاقة من الجهة اليسرى، إنجليزي الآن، التحضير ممتاز، والمرور أجمل، والتسديد والخامس، والخامس غير معقول، غير معقول، غير معقول، التسديد. أول لمسة، من أول ضربة، من أول فرصة البديل بيلينغهام كاد ينهي الأمور. عادة فرنسية، هذا باركولا يتفنن، يراوغ، يبحث هنا عن الحل. مبابي هو الحل، وصلت إلى كيليان، كيليان يراوغ، كيليان يمرر، هذه جول، هذه جول، هذه جول. كيف ضاعت يا أوليسي، يا لا من جملة تكتيكية، يا له من أداء فرنسي فاخر، يا له من عرض كبير للفرنسيين. بين باركولا، مشت لمبابي، وصلت لديمبلي، والإنهاء لأوليسي. كنت أرى في الشباك، كنت أرى في الشباك يا أوليسي، غير معقول. هذه الجميع اعتقد بأنها في المرمى، الكرة تمر جانبية. كان سيكون واحد من أفضل الأهداف في هذا المونديال، ليس على مستوى الإنهاء، ولكن على مستوى العرض الجماعي المقدم بين باركولا ومبابي وديمبلي وأوليسي. هذا هو من ساهم في 14 هدف في هذا المونديال.

0: إذن طبعا كيليان مبابي مشاهدي الكرام مساهم في 14 هدف في هذا المونديال، الثاني بعد جيس فونتين في عام 1958. طبعا جيس فونتين الطاهرة على مستوى هجوم المنتخب الفرنسي، وها هو مبابي يكرر نفس الإنجاز على الأقل لسام في 14 هدف، الثاني بعد الأسطورة جيس فونتين في مونديال السويد 1958. إذا المباراة متوقفة مشاهدي الكرام، طبعا مجموع الصناعة بالنسبة لكيليان مبابي في المونديال وصل لي 6 أهداف صنع، طبعا رقم واحد يبقى هو ريمون كوبا، الثاني هو أوريسي. يبدو بأنه في تغيير آخر في صفوف منتخب الإنجليزي، كوانسا سيخرج. نعم إذا كوانسا يخرج في هذه الأثناء مشاهدين الكرام، يدخل جيمس على الصورة. إذا هذا هو جيمس يسجل حضوره في هذه الأثناء، تلعب ضربة المرمى. 7 دقائق المتبقية هل هي كافية؟ الفرنسيون لا زالوا يحاولون، الفرنسيون لا زالوا يبحثون عن هدف الرابع. كرة تصل لوكا دين، لوكا رجعت إلى مينيون، مينيون كرة تلعب بهذا الشكل، تبادل ممتاز على اليمين، ممكن على اليسار ماشي لأنه في باركولا، باركولا يحاول يمر، هنا يمر كيليان، كيليان مر، كيليان يسدد، كيليان من هذا المكان يسدد، كان ممكن يمرر كيليان مبابي. نهاية اندرسون كان في الموعد، عادت الكرة الإنجليزية، أمور لم تحسن بعد. صحيح 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، لكن ماذا تخبي لنا الدقائق الأخيرة؟ هل هناك جديد؟ هل هناك خبر قد يمدد المباراة؟ أم إنجلترا ستحسم بالهدف الخامس؟ إندرسون، هذا هو إندرسون، لازال يحتفظ بالكرة. إندرسون تمشي من جديد، وصلت على الطرف الأيمن. 304 أهداف في هذه البطولة حتى الآن، يعني رقم قياسي، أهداف كثيرة في هذا المونديال. انطلاقة مرة أخرى من الجهة اليسرى، المراوغة، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء إنجليزية، وقعوا في المحظور وفرصة الإنجليز لحسم المركز الثالث. وقع في المحظور جوستو، يتسبب في ركلة جزاء لفائدة المنتخب الإنجليزي، فمن سيسدد هذه الإعادة مرة أخرى؟ اللحظة التي انطلق فيها سبينس وجوستو يقع في المحظور، يتسبب هنا في ضربة جزاء، فرصة كبيرة لإنجلترا لحسم الانتصار والبرونزية في هذا المونديال. هنا اللقطة اللي وقع فيها جوستو في الخطأ، ركلة جزاء لا شك في ذلك، تدخل عرقلة موجودة من جوستو، وبالتالي بيلينغهام من يتقدم للتسديد في ظل جلوس هاري كين على مستوى الاحتياط. إذن جول بيلينغهام ومينيون في محاولة هنا التشويش على بيلينغهام، لكن الحكم مصر على عودة مينيون لمكانه، يأخذ وضعيته القانونية في نهاية المطاف. ساكا ومن ينفذ، إذن ساكا وترجم ضربة الجزاء إلى هدف، أم أن مينيون سيتصدى؟ هذا هو المدفعجي، هذا هو الأرسنالي، هذا هو الساكا في كرة الحسم وكرة الانتصار وكرة المركز الثالث والبرونزية. إذن الإشارة ستأتي الآن. ساكا خاد الإشارة من أجل الخامس. أمينيو يتصدى. ساكا الآن. ساكا يتقدم. ساكا ساكا نعم أنهى الإنجليز. أنهى ساكا هدف خامس يحسم المركز الثالث لمنتخب إنجلترا رغم السيطرة المطلقة للفرنسيين في هذا الشوط الثاني. لكن غلطة وحيدة لغوستو كلفت الفرنسيين غاليا. ضربة جزاء ترجمة ساكا إلى جول نعم خامس والهاتريك لساكا. مشاهدي الكرام ساكا يعلن عن نفسه نجما في هذه المباراة من خلال توقيع على الثلاثية في مباراة الترتيب. صاحب الهاتريك يحتفل بطريقتي الخاصة. 5-3 8 أهداف في المجموع في مباراة وحيدة. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ 8 أهداف في مباراة مثيرة ومفتوحة ومجنونة ورائعة. مبابي من هنا، ساكا من هناك، باركولا من هنا، ديكلان رايس من هناك. الأهداف تتوالى على مرمى مينيون كما تتوالى وتتهاطل على شباك الحارس أندرسون. 5-3 ساكا والثلاثية في مباراة للتاريخ. يا ساكا الكرة تصل لكادين. ليكا يحاول بعد ذلك. ساكا يفتك الكرة تمشي مجددا من بيلينغهام. تغيير اتجاه على جهتي اليسرى. مرة أخرى إنجليزية الكرة. جوي ديكلان رايس. مرة أخرى تمرر الكرة على اليسار. الإنجليز يتنفسون الصعداء الآن بعد هدف الخامس. ولكن فرنسا هي اللي ضيعت نفسها لأنه كان في فرص. أوليزي في كرتين، ديمبلي في انفراد. الفرص كانت سهلة جدا للمنتخب الفرنسي. كرة تصل من جديد. سبينس يحسب لسبينس في التحرك الماضي كيف دخل أستاذ ركلة جزاء. كرة في منتصف الملعب. سبينس مجددا حاول. لازالت إنجليزية تقدم الآن في المساحة لكن لم تصل. بعد ذلك تفتك الكرة. أوليزي لكادين يرجع للخلف. تغطية دفاعية مجددا. أوليزي أوباميكانو يلعب الكرة على اليمين. استلام غوستو يمشي لديمبلي. ديمبلي تحضير. غوستو يطلب الكرة بالفعل. غوستو يقترب منه. ديمبلي. ديمبلي لمن؟ تمشي لمبابي. مبابي قطعوا الكرة على مبابي. قطعوا الكرة. أوليزي من جديد. أوليزي يمشي بالكرة لباركولا. باركولا ركنية. نعم الركنية. 7 دقائق وقت بديل. 7 دقائق يتم إضافتها في هذه الأثناء ويتقدم كيليان مبابي لتنفيذ الركنية. على ما يبدو هناك تغيير آخر. كوندي يستعد للدخول مكان غوستو في الجهة اليمنى. نعتقد بأن هذا التغيير كان مفروض يحدث مبكرا. غوستو الذي تسبب في ضربة الجزاء. كيليان مبابي طبعا تعديل القرار هنا في اللقطة الماضية. هنا وضعية تسلل. نعم لا وضعية تسلل فعلا. وضعية تسلل بالنسبة لكيليان مبابي. أندرسون يرسل الكرة طويلة للأمام، تعطيها باليوكادين، رجعت فرنسية، أوليسي، أوه ممتاز، راو أوليسي يفتح اللعب، يفتح اللعب، هناك لكوندي، أول لمسة لكوندي، وصلت إلى ديمبلي، ديمبلي ماذا سيفعل؟ ديمبلي، ديمبلي، ديمبلي، حط الكرة أوليسي، تغطية بعد ذلك، ترجع الكرة مرة أخرى، عناصر المنتخب الإنجليزي، والحكم صفر خطأ لفائدة بيلينغهام. طبعا هذه المباراة ما قبل الأخيرة في هذا المونديال، بعد ساعات سيكون الموعد مع النهائي الكبير بين إسبانيا والأرجنتين من أجل نيل لقب كأس العالم. إذن جوي يخرج في هذه الأثناء، يدخل مكانه تشالوبا، فعلا تشالوبا يحضر. الأرجنتين بالمناسبة تبحث عن لقبها الرابع بعد لقب 78 86 2022 مع الأساطير الثلاثة كامبيس، مارادونا، وليونيل ميسي. إسبانيا تبحث عن اللقب الثاني بعد اللقب الأول 2010 مع السينيور فيسينتي ديل بوسكي. الكرة في وسط الميدان لفائدة الفرنسيين، هل يكون الرابع؟ ديمبيلي، ديمبيلي كان ممكن يسدد مباشرة، وصلت إلى ديمبيلي مجددا، لازلت الفرصة ولازلت تهديد. أوليسي، أوليسي تأخر، تأخر، تأخر، كان جنبه كوندي. ديمبيلي يحاول يضغط على سبينس، سبينس يخرج كرة ممتاز، تلقى في الهجمة، تغطية من أوباميكانو، ردة فعل المدافع، عادت مرة أخرى فائدة الفرنسيين. لاكروا وسط إلى ميدان البينيا، ممكن من بابي، وصلت هناك، هذه ممكن يا أوليسي، لا يمر على سبينس، لا يمر على سبينس، عادت مجددا. أكثر من ركض وأكثر من خلق فرص وأكثر من هدد دفاعات الإنجليز أوليسي. كرة فرنسية، حكم يضطر ليقف اللعب لأنه هناك سقوط. نعم، هذه الإعادة مجددا، اللحظة اللي كان فيها السقوط للاعب سبينس. هل تعرفون بأن اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال الذي سجل في مرمى فرنسا الهاتريك هو الأسطورة بيلي؟ نعم، الأسطورة بيلي في مونديال 58 اللاعب الوحيد اللي سجل هاتريك في مرمى فرنسا. ها هو اليوم ساكا يسجل هاتريك، وساكا فعلا هو ثاني لاعب في تاريخ المونديال يسجل ثلاثية في مرمى فرنسا، بعد طبعا الأسطورة بيلي 58-900 ألف في مونديال السويد. كرة في وسط الميدان، التغطية الدفاعية الفرنسية الآن، كرة منقولة مجددا، انطلاقة فرنسية الآن، هل يأتي الرابع؟ هل يأتي الرابع؟ الرابع، أخيرا تعرف طريقك نحو الشباك يا ديمبلي، أخيرا تعرف طريقك نحو الشباك يا ديمبلي، من خلال اللقطة الماضية يأتي الجديد بعد أن ضاع فرصة وفرصتين، لكن هنا في وقت متأخر. شوف أوباميكانو، أوبا أوبا أوبا أوباميكانو، هنا مرر بسرعة، وديمبلي بعد ذلك هنا في لحظة حاسمة، نعم، يسجل رابع أهداف المنتخب الفرنسي، لكن متأخر يا ديمبلي، متأخر يا ديمبلي، لكن طالما هناك لاعب كل شيء ممكن، كل شيء ممكن طالما اللعب متواصل. ديمبلي يعرف طريقه نحو الشباك أخيرا كما عودنا مع فريقه الباريسي في ليالي دوري أبطال أوروبا. هنا الثواني الأخيرة، 9 أهداف في مباراة وحيدة في مباراة الترتيب. كرة عادت مرة أخرى لفائدة المنتخب الإنجليزي. الضغط قوي الآن من باركولا، عادت إنجليزية مرة أخرى، خطأ في التمرير. فرنسيون مصرون الآن، مصرون الآن، مصرون الآن، وربما الحكم يضيف دقيقة أخرى، ربما الحكم يضيف دقيقة أخرى. هنا الكرة فرنسية، محاولة للمرور لكن في متابعة، في تغطية، في إبعاد كان حاضر من طرف جيمس، من طرف جيمس. الهربة، الانطلاقة، السرعة. هل يختم الإنجليز بالسادس؟ السادس. جول جول جول جول جول جول جول جول. ظهر الفنان، ظهر الفنان، ظهر بيلينغهام في الوقت الحاسم. لابد أن يظهر البطل، لابد أن يكتب السطر الأخير، لابد أن يكتب السطر الأخير هنا في مباراة الانتصار، في مباراة الثالث. والسطر الأخير يكتبه النجم، يكتبه المبدع بيلينغهام. فعلا ما لها إلا بيلينغهام، لقطة لا يمكن أن يزداد جمالها إلا بحضور بيلينغهام. لقطة وهجمة تزداد جمالا هنا بحضور من اعتبرت أهدافه في غاية الجمال، هو بيلينغهام. فعلا إنهاء خيالي، إنهاء من لاعب مميز ولاعب فنان. والفنيات حضرت بكل تأكيد. شوف المرور مرة من الأول، كيف تلاعب بالدفاعات الفرنسية لينهيها في الشباك بهذه الصورة. 6-4، 10 أهداف في لقاء الترتيب. إنجلترا تظفر بالبرونزية 6-4، والنهاية جميلة. السطر الأخير كتب هنا بإمضاء من بيلينغهام. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، كي ستكون لنا عودة إن شاء الله بعد لحظات.
1: FIFA will now present commemorative medals to the match officials for today's FIFA World Cup 2026 bronze finals.

عودة إلى ملعب ميامي ستاديوم، لحظة تكريم طبعا وتتويج ليس فقط اللاعبين ولكن أيضا الطاقم التحكيمي الذي كان حاضرا في هذه المباراة، فالنسويلا على مستوى الساحة، ولكن نظرة على الحكم المغربي جلال جيد الذي يعتبر أيضا من المتوجين بعد مساره الأكثر من رائع في هذا المونديال. وأكيد الجماهير المغربية والعربية تستبشر خيرا لعودة الحكام العرب بقوة في السنوات المقبلة. جلال جيد طبعا كان الحكم الرابع للتذكير في هذه المباراة. إذن جاء دور اللاعبين الإنجليز، لحظة تسلمهم الميدالية البرونزية. على فكرة ساكا تم اختياره كأفضل لاعب في هذه المباراة بعد أن سجل الهاتريك، وهذا ثاني لاعب اللي سجل ثلاثية في مرمى فرنسا في المونديال طبعا بعد الأسطورة البرازيلية بيلي في عام 1958. أخيرا إنجلترا الثالثة ثابتة بعد المباراة الترتيبية في عام 90 أمام إيطاليا خسرت، وبعد المباراة الترتيبية الثانية أمام بلجيكا خسرت في مونديال روسيا، هاي الآن تتمكن أخيرا في محاولتها الثالثة من إحراز الميدالية البرونزية. مشاهدي الكرام، وربما كنا نتمنى كذلك هاري كين أن يكون حاضر، ربما لكانت هناك أهداف أكثر، ربما كان من الثلاثة الأوائل الهدافين في هذه البطولة. توماس توخيل ربما يخفي خيبة أمله لأنه كان يتمنى أن يتواجد في المشهد الختامي في محاولة البحث عن الكأس العالمي التي افتقد الإنجليز منذ عام 1966. مشاهدينا الكرام طبعا مدة زمنية طويلة جدا، لكن الآن توماس توخيل سيطوي هذه الصفحة، صفحة المونديال، تالي يبدأ صفحة جديدة بحثا عن ألقاب أوروبية، دوري الأمم الأوروبية الذي سينطلق في نسخته القادمة إن شاء الله بداية من شهر سبتمبر، ثم الأهم هو اليورو كأس أمم أوروبا بعد سنتين من الآن. يورو 2028 سيكون من الأهداف المهمة المسطرة بالنسبة للمدرب توماس توخيل مع هذا الجيل من اللاعبين بين الشباب واللاعبين ذوي الخبرة. بيلينغهام أمام على الصورة الجوهرة الذي أبدأ في الهدف السادس، هذه المباراة الترتيبية الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال، 10 أهداف، الرقم القياسي السابق كان 9 أهداف، اليوم وصلنا إلى 10 أهداف، 6 لإنجلترا 4 للمنتخب الفرنسي. إنجلترا تستحق المركزية الثالث، وربما كانت تستحق الأفضل لولا التدبير ربما السيء في دقائق اللقاء أمام منتخب الأرجنتين. هكذا يتوج رسميا المنتخب الإنجليزي بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه، برونزية تحضر في مونديال 2026 في انتظار طبعا بطل كأس العالم إما إسبانيا إما الأرجنتين. مشاهدي الكرام إذا نأتي إلى نهاية هذا النقل المباشر لمباراة إنجلترا فرنسا، شكرا لكم على المتابعة، أراكم في موعد قادمة إن شاء الله.

الجرينتا هذه هي من تخيف إسبانيا في هذه المباراة. أي روح في السلام الوطني لمنتخب الأرجنتين. أصدقائي المشاهدين، عشاق المستديرة في كل مكان، تلك الأيام نداولها بين الناس من فرنسا إلى إسبانيا في سانتياغو برنابيو، إلى استاد الأولمبيكو في روما، إلى ملعب الماراكانا، إلى ملعب برلين، وقبلهم ميونخ 1860. اليوم بعد لوسيل يأتي الوعد، يأتي الموعد، يأتي العهد على نهائي كأس العالم، حدث ننتظره كل 4 سنوات. مرت الأيام بسرعة، تعدات الساعات أسرع، واليوم نلتقيكم في فاينل باللغة الإسبانية بين الأفوريا روخا إسبانيا والألبس الأستر أرجنتينا. نعم، وين تصب تنفع، وحديثي عن المطر وحديثنا قياس. وين تصب تنفع، عين على لاروخا والثانية على الأرجنتين، ولمن البطولة وخواتيم الذهب بل خواتيم المجد هنا في ختام المونديال في نيو جيرسي في مباراة إسبانيا بهذه الخيارات من ديلا فوينتي لحراسة المرمى ووناي سيمون، على اليمين بيدرو بورو، على اليسار ماركو كوريا، وسط الدفاع 22 كوبارسي، رقم 14 أمريك لابورت، رقم 16 رايا رودري، رقم 8 فابيا رويز، رقم 19 الليلالي تكيا يامال، 15 أليكس باينا، 10 رايا داني أولمو، 21 الجوليادور أويار زبال. تشكيلة التانجو، الرقصة الأخيرة لليو ميسي، والبولجا يلعب بحذاء كتب عليه نحت فيه، الرقصة الأخيرة اللاست دانس لحراسة المرمى إيميليانو، كمل مارتينيز، رقم 4 في اليمين يدخل يومونتيال، على اليسار تاليا فيكو، رقم 13 روميرو، 6 مارتينيز، 24 إنزو، رقم 7 رودريغو دي بول، رقم 20 ماكاليستر، رقم 15 نيكو غونزاليس، رقم 10 ليو ميسي، ورقم 9 خوليان ألفاريز. حكم المباراة سلافكو فينشيتش من سلوفينيا. الأرجنتين المصنف العالمي رقم 1، ولم يسبق في التاريخ أن حقق المصنف نمرو 1 في الموندو لقب المونديال، فهل يكتبها الأرجنتين وتفعلها أرجنتينا؟ الكابالاس وهي بالإسبانية أو في الأرجنتين تعني التطير، بالطليان يقولوا سكارامانسيا. الأرجنتين اختاروا نفس الفندق اللي يقاموا فيه عام 24 في الكوبا أمريكا في نصف النهائي، بل بنفس أرقام الغرف ونفس اللاعبين في نفس الغرف اللي اختاروها في 2024 في الكوبا أمريكا. أنا أصلا يا ميسي جبت لك نفس الأرقام ونفس التشكيلة اللي كتبتها في لوسيل بنفس التوهج والمنهج. هذا هو ديلا فوينتي، هذا اللي قرر ليو، هذا هو اللي قرر ليو سكالوني في 2017. ليونيل سكالوني حصل شهادة البرو الوفا، كان أستاذه واللي قرر واللي درسه واللي وراه الطريق واللي نوره السبيل هو ديلا فوينتي. ديلا فوينتي لا يخسر 14 ماتش البطولات الكبرى، لاروخا 37 ماتش تواليا بدون هزيمة. توا تتكلم انت ولا انا؟ خلينا إذن المباراة ستبدأ واللقاء سينطلق. المتعة، الإثارة، الفرجة، الفاينل، الفينال، النهائي، الأرجنتينا بذكريات أرجنتينا 78، ثم فاموس أرجنتينا، فاموس أجنار لمارادونا في 86، ثم مارادونا ماس جراندي كيبيلي في نهايات 14 البرازيل، إلى ذكريات ياكي ناسي ليو إدييغو لمونديال قطر 22. واليوم يقولوا بور المالفين، بور الدييغو، بور لا اولتيما ديليو. إذن انطلق النهائي، الفاينل المرتقب،
رقم 23 في تاريخ المونديال. والأرجنتين حضرت من أول نهائي عام 30 في مونتفيديو في سنتيناريو، خسروا النهائي 4-2 من الجزائر أوروغواي. انطلاقة المباراة على عناوين، وانطلاق النهائي بأسئلة تخامرني وتخامركم. ممكن الاستحواذ الإسباني هل ينفع اليوم؟ هل يتمكن الفريق الإسباني من الاستحواذ ليمنع خطورة الأرجنتين وخطورة الرقم 1 ليو ميسي في النهائي رقم 44 للبولغا في مشواره الكروي؟ كيف ستكون النهايات لأحد أكبر اللاعبين في تاريخ الجلد المدور؟ يربح ليو هو ميسي، يخسر ميسي هو ليو. يمشي الكرة بالانطلاق إلى المنتخب الإسباني، تتقدم لفوريا روخا في أول فينال يجمع بين أبطال القارتين أوروبا وكوبا أمريكا. يمشي داني أولمو، انطلاق الكوكوريا، مونديال تاريخي لكوكوريا. يمشي مارك، حط الكرة رودري وسط الميدان، فابيان رويز، قوة شخصية من الكوتش، من المايسترو لويس دي لا فوينتي. مسال اتطيح، اتخرج، اتنحي، اتشيل، بيدريو مادراك، فابيان رويز، نقطة التحول في الخيارات التكتيكية للكوتش دي لا فوينتي. تمشي كرة أرجنتينية، إيميليانو مارتينيز. دعنا من ماتش 6-4 البارح اللي خلى الهجوم الأقوى في البطولة 20 جول إنجلند وفرنسا، ولكن قبل مباراة الفاينل الأرجنتين 19 جول، الهجوم الأقوى أمام الدفاع الأكثر صلابة. هدف وحيد دخل المرمى أوناي سيمون، طيلة المشوار العالمي كان من بلجيكا. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني لالبا سيليستي، فريق ينتصر بقوة الشخصية، فريق ينتصر بروح ليو، فريق يلعب لآخر دقيقة، فريق لا يعرف معنى الاستسلام، فريق مخضرم، حرس قديم وتجربة كبيرة. والاستدلال بمعلومة تاريخية مهمة جدا، اليوم المنتخب الأرجنتيني في التاريخ ثاني أكبر معدل أعمار في نهائي كأس العالم، 30 عام ونية ونهار للمنتخب الأرجنتيني الليلة في نيو جيرسي. الركور برازيلي 30 عام 216 نهار يوم في مونديال 62 في سانتياغو ديل تشيلي، برازيل تشيكوسلوفاكيا. دي بول اليوم برشا التغييرات من العبقري سكالوني، المنتخب الأرجنتيني بدأ يتسمى على اسمه لاسكالونيتا. برشا كرة يضغط المنتخب الإسباني، تمشي كرة إيميليانو مارتينيز، يلعب لساندرو مارتينيز، وكرة برا على ماكاليستر، تماس لمنتخب لاروخا. المواجهة الثانية في المونديال من 60 عام في 66، فازت الأرجنتين لالبا سيليستي 2-1. خل بالكاس بكاس سيلفيو كازانيغا، النحات الإيطالي اللي عمل تروفي المونديال ورمز كاس العالم، خلبيه أندريا سينيستا وماريو كامبس. خطا ضد مونديال، فاول يستفيد منه المنتخب الإسباني من أليكس باينا. في القرن 21 يعني من عام 2000 تقابلوا 4 مرات، الحصيلة 3-1 لاروخا، التعادل يغيب. آخر فوز أرجنتيني 2010 4-1 وفيهم هدف ليو، وآخر صدام كان 2018 وفازت لاروخا بالستة 6-1. ترجع كرة منتخب الإسباني، اليوم يومك يمال، يمشي لامين، يحط الكرة منطقة جزاء، حلوة لامين، والهدف الأول. ضاعت الكرة على لامين يمال، ضاعت الكرة على لامين يمال. مش ممكن بداية المشوار، مش ممكن لوندوس، التيكي تاكا الإسبانية وصلت للراية على المايسترو داني أولمو، يحط الكرة لامين، يدخل جمال بكل يمال ويضرب الكرة والحارس يتصدى، الأرجنتين مرتبكة، الإسبان يسجلون يدشنون، والهدف الأول مش ممكن مرة أخرى يضيع، مش ممكن ضاعت على روخا. إسبانيا، ينطلق المنتخب الإسباني ناري، المنتخب الإسباني قوي. كيف تكون الليلة؟ سرعة وخطف كرة، امشي ليو ميسي، ليو ميسي، يتصدى الحارس، يتصدى الحارس. ممتاز المباراة، ممتع البدايات، بانتظار كتابة الخواتيم. ترجع كرة فابيان رويز،
فابيان رويز وسط الميدان ما غير مقدمات ما غير مفتحات ما غير خجل ما غير حسمة، أنا موجود للمعركة. يقول الأرجنتيني والإسباني يمشي ماركو كوريا، الهدف بدأ يقرب ويبقى الريكورد التاريخي، أسرع هدف في تاريخ نهائيات المونديال مسجل باسم المايسترو الجناح الطائر يوهان كرويف 74 في ميونخ في مرمى الألمان في دقيقة 2 من ضربة جزاء ارتكبها بيرتي فوكس. المنتخب الأرجنتيني كان يلعب في المونيمونتال كأنه في جنون البامبونيرا. ترجع الكرة لامين يامال سجل هدف وحيد في المونديال. ترجع الكرة كوبا أرسي يلعب الكرة فابيا رويز إلى رودري. لو فازت إسبانيا ممكن كلكم أو معظمكم يمشي لاختيار البالندور للامين. أنا نقول عطفا على مردود كأس العالم رودري، ولكن ما وصلناش لهذه الفرضية. ترجع الكرة إسبانية يتقدم الهجوم من الدفاع، كرة تمشي من داني أولمو 8 أسيست في البطولة. ماركو كوريا إمريك لابورت عندي عليه دوسي عندي عليه ملف كبير البحث يجيب يا إمريك لا تخسر لروخة في البطولات الكبرى. لابورت موجود 22 ماتش بدون هزيمة، طبعا تشيل ركلات الترجيح. ترجع الكرة ماركو كوريا يمشي مارك على يسارك يدخل منتخب الإسباني ومن لا دخله من لا دخله المنتخب العملاق يمشي بورو بيدرو 1-2 يضرب بورو وفي خطأ الحكم يقول العب فينشيتش يقول العب ما فهم شيء. إسبانيا 7 دقائق من الحلم 7 دقائق من الجمال. إسلوفيني يقول ما فهم شيء ينال 1-2. أتوقع أن إسبانيا ستسجل، يصعب جدا للمنتخب الأرجنتيني دفاعيا أن يصمد، ولكن إذا يقبلوا هدف قادرين يسجلوا 2؟ هذا هو السؤال. 13 مرة على 21 فينال اللي سجل هدف الأول هو اللي يربح المونديال، 8 استثناءات في تاريخ البطولة ونهائي وحيد بدون أهداف ويمشي بايانا. ضاعت الكرة. منتخب الأرجنتيني عجيب مريب رهيب غريب. المنتخب الأرجنتيني دائما يبدأ يتلقى اللعب في البدايات. الدقيقة 70 75 اتخرج ناس تدخل ناس، تغيير الريتم شيء كبير. الفريق جاهز بدنيا بشكل ممتاز وملفت الانتباه، ثم اللي يلفت النظر هو التغييرات سكالوني. شوف الفرصة الكبيرة، هذه ما فيهاش يا لامين، هذا نهائي مونديال يا مال، الفرصة تجيك مرة ما تعودش 2 يا لامين. الرقم 19 والنهائي الغريب، الرقم 19 والنهائي الغريب، اليوم يوم 19، رقم لامين 19 وماسك يلعب بالمونديال 2006 والمرة بدأ بالقميص 19 وبدأوا اثنيناتهم مونديالهم الأول في عمر 19، بل أن التصوير للفة العالم متاع لونيسيف منظمة الطفولة عمرها 19 سنة من 2007. ماذا بينكم وبين 19؟ لامين يامال المستقبل الماضي والحاضر البول جاليو. النهائي عدد 12، النهائي عدد 12 بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، هذه تشوفها وتمسها لكن عمرك ما تهزها. 7-4 للكوموبول، الأمسود تتفوق. المنتخبات اللاتينية في النهائي اللاتيني إسبانيا أرجنتينا. ترجع الكرة في وسط الميدان حذاري من الخطأ وترجع لإيطاليا فيكو. كرة للمنتخب الأرجنتيني، النهائي 7 للألبس سلاستي، فقط المانشافت قدامهم بثمانية فينالات، بينما إسبانيا تعود للنهائي بعد 16 عام، وفي المرة الأولى كانت ثابتة في كاب تاون، 1-0 من الرسام إنييستا في مرمى هولندا. المنتخب الإسباني ربح 5 من أصل 6 نهائيات. النهائي الوحيد في البطولات الكبرى اللي خسرته لاروخا عام 84 في البارك دي برانس امام فرنسا 2-0 بلاتيني بيلون. كره الى التماس
فرصة كبيرة الحقيقة ما تضيعش من لامين يامال. إسبانيا 0 أرجنتين 0. الماتش ممتع، الشوط بدايته نارية، الفرص متاحة. الأرجنتين في حالة دفاع، لاروخا في حالة ضغط. جمعية كبيرة برشا إسبانيا، ممكن يخسروا عادي ولكن جمعية كبيرة برشا. ترجع الكرة عن طريق رودري، يمشي رودري. إيطاليا 34-38، السعودية برازيل 58-62. فهمتوا الكلام والمقصد؟ هل تحقق الأرجنتين الثنائية تواليا وتكون ثالث منتخب في تاريخ الورد كاب يصنع الإنجاز؟ ترجع الكرة من كوبارسي، كوبارسي بيدرو بورو، الاستحواذ إسباني، منع الكرة على الأرجنتين باش يخلي إسبانيا فافوري مرشح. لأنه يعني كيفاش تعمل وترد الفعل والكرة مش معاك؟ هذا مربط الفرس وصل السؤال في قمة فينال نيو جيرسي. تمشي كرة عن طريق فابيان رويس، خطيرة، رد بالك رد بالك، والكرة ركنية لساندرو مارتينيز. الأرجنتين تعاني. لا غازيتا ديلو سبورت تشر الصحف الرياضيه في العالم على الكيب الايطاليه لاروزا الورديه، عملت تحقيق طريف عن الاصول الايطاليه لميسي وسكالوني، والرقم غريب 50 كيلومتر فصلت مدينه اجداد ليو ميسي على اجداد سكالوني في ايطاليا. وقت اللي هاجروا للارجنتين المدينتين كانت بيناتهم 50، ومدينه ليو هي روزاريو، مدينه تشي غيفارا. الركنيه الاولى في الفاينل، يمشي المنتخب الاسباني عن طريق الاكس بوينا، خطيره، يمشي دانيول، مباراه الدفاع، ترجع الكره، يمشي المنتخب الاسباني. أولمو، أولمو يحل الكرة على يامال، وصلت للمين، لمين يدخل، لمين يهرب، لمين يباسي، العرضية والكرة أرضية للإسبان من التماس. إسبانيا لم تخسر من مارس 2024، 1-0 في ودية أمام الكافيتيروس دي كولومبيا، 37 ماتش من غير خسارة، ربحوا 28 تعادلوا 9. اليوم إذا يمنعوا من الخسارة سيصبحون المنتخب الأوروبي رقم 1 ويتجاوز الطليان، لأنه إسبانيا وإيطاليا الآن 37-37. أوناي سيمون القفاز الذهبي لن يفلت منك بلغة الأرقام يا أوناي، وصلت الباسكي سيمون، تلعب من إسبانيا لاروخا، 13 دقيقة لعب في الشوط الأول. النجمة الثانية لإسبانيا لتعادل فرنسا والأوروغواي، أم النجمة الرابعة للأرجنتين لتتعادل مع الطليان والألمان؟ بالرأس الأولى، الثانية غياب هجومي واضح من الأرجنتين. باب باب باب باب إسبانيا الاستحواذ، نفس سيناريو، نفس قراءة، نفس تسيير، نفس تدبير ماتش فرنسا. تمشي كرة للاروخا، هربت الكرة على يوير زبال، لكن ترجع من المعلم رودري، حط الكرة لبورو، بورو، رودري، رودري، أولمو، أولمو في خطة تدخل قوي من ماكاليستر، ممكن كرت الأصفر الأول في الفينال. إذن كرة ستعود للمنتخب الإسباني في وسط الميدان في خطأ. المنتخب الأرجنتيني فاز في آخر 14 ماتش في جميع البطولات، يعادل الرقم القياسي لأمريكا الجنوبية منتخباتها. البرازيل 14 أيضا، إذا يربحوا اليوم يغني وحدهم الالب السليست بالريكورد. هذا ذيب، هذا ثعلب، هذا ديلا فوينتي، رائع جدا، مدرب عالمي أليكس ديلا فوينتي. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة في الانطلاق، والشوط متواصل ونهائي بحضور 1.8 مليار بشر الليلة في هذا الأوقات يشاهد فاينل كأس العالم إسبانيا أرجنتين. على فكرة بذكر المليار، مليار وشوية
هي القيمة التسويقية للفريقين، مليار يورو ميزانيات دول 62% لاستحواذ إسباني مثل ما هو منتظر. تمشي كرة لساندرو مارتينيز، مارتينيز ماكاليستر إلى تاليا فيكو، بعيد الكرة خوليان الفاريز، وصلت اللمسة الأولى لميسي وفاول ليو. البولجا النهائي رقم 44 في تاريخ الكروي، ربح 30 من 43، 23 فينال ربحه مع البارسا، وفي الألب السليستي خاض 8 نهائيات، ربح 4 وخسر 4، وليو في الفاينلز سجل 35 مرة وصنع 17 جول. يا كاتب التاريخ احفظ الأرقام ليو ميسي والأرقام المتواصلة. على فكرة هذا الملعب من 10 سنين ما يتفائلوش به الأرجنتينيين، هذا خسروا فيه فينال السنتيناريو مئوية الكوبا أمريكا أمام الشيلي بركلات الترجيح، وميسي وقت ضيع بينالتي. تمشي كرة عن طريق رودريغو دي بول، رودريغو خطير الأرجنتين، هربت الكرة من اليمين، هربت على نيكو غونزاليز. اللقب عدد 13 لأوروبا أم 11 للأمسود، برازيل 5 أرجنتين 3 أوروغواي 2، بينما المعسكر الأوروبي عنده 4 المانشافت، 4 لاسكوادرا زورا، 2 فرنسا، 1 إنجلند، 1 إسبانيا. يمشي لامين يامال، خطير العرضية ويتصدى للحارس سيميليانو مارتينيز. الحقيقة ما توقعتش ربع ساعة باش تكون بهذا الجمال، بهذه الروح، بهذا الريتم. شوف الكنترول متاع لامين، يدخل يامال يعمل العرضية، ولكن ممتاز إيميليانو مارتينيز قفاز الذهب في مونديال قطر. أوناي سيمون إلى التماس، 14 مرة الفينال تحسم في الوقت الأصلي 90 دقيقة، 5 مرات الإكسترا تايم كان الفيصل، 3 مرات مشينا لركلات الترجيح. الطليان ربحوا مرتين، 94 في أمريكا على السلساو يوم مات باتشو واقفا، و2006 من فرنسا في برلين، الأخيرة في لوسيل في أحلى نهائي في تاريخ المونديال للأرجنتين على فرنسا. وقوة من بيدرو، هذا البورو رهيب، يمشي بيدرو، وصلت لرودري، رودري 1-2، أولمو ما تلعبش معاه، يمشي لمين وفي الصراع، والحكم يرجع لخطة للإسبان. منتصر دقيقة لعب في الشوط الأول، طارش الكرة وسط الميدان، نهاية 74، جابها كرويف وسجلها يوهان آخر، هو نيسكانس. إيه بشان ثبته في الأرقام، أول هدف في تاريخ نهايات دورادو من أوروغواي في دقيقة 12 في ملعب المئوي في سنتيناريو مونتيفيديو على الأرجنتين، وأسرع هدف نيسكانس، وآخر هدف مبابي، وأحسن هدف كيليان، 4 أهداف في نهايات المونديال. كيليان 27 سنة خذال ملمة واللي فمه، هز كل شيء ما خلى شيء، هداف البطولة 10 أهداف، واعتقد سيحصل اللقب، والأهم أنه تجاوز ليو ميسي 22 و 21، مازال عنده مونديالين، المغرب، إسبانيا، بورتغال، أوروغواي، باراغواي، أرجنتينا بمناسبة مئوية الكوب عام 30 إن شاء الله، 34 في السعودية، يعني ممكن يوصلها ل 30 جول. هدف التاريخ على دورة واحدة هو الفرنسي جويد فونتين 13 في 58، الهدف الفرنسي الأجواء في ستاد نيو جيرسي.

كور سابقة في البيت الرياسي لوشاهد حلم الأرجنتين. محبش يجي ترجع كرة وسط الميدان للبس سلاستي بالأتاك. واحدة واثنين تضغط إسبانيا لاستعادة الكرة. يمشي إنزو فرنانديز الآن أكثر توازن في اللعبة. الأرجنتين كالعادة تعدي الرياح الصعبة وتمر من العواصف في انتظار أوقات أفضل وأحلى للألبس سلاستي لأرجنتينا. ترجع الكرة في مخالفة تسلل للمنتخب الأرجنتيني. اقترب انتصاف الشوط الأول في أوقاته. سفر الأرجنتين سفر لاروخا وكوريا. لاروخا قلت وحسن التعامل مع النهايات 5-6 في حياتهم في تاريخهم الكروي. برجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني. أول انطلاقة من ليو يتقدم ميسي. يمشي ميسي يعطي العرضية والكرة ترجع إسبانيا. رجعت الكرة فامي رويس في تسدي سيب الكرة. تسلل للمنتخب الإسباني هذا هو خوليان ألفاريز وخوليان الثاني ولد سيميوني ولد الكوماندانتي دييغو سيميوني. خوليان سيميوني عمل تصريح بعد ماتش إنجلترا فهمت كل شيء. قال وقت اللي نشوفوا ميسي 39 سنة وشهور يجري بتلك الروح والحرقة يلعب بكل قوة أعطتنا روح أننا سنقاتل من أجل ميسي والأرجنتين. نعم الروح الأرجنتينية. بينما هنا كرة الدفاع خطيرة يمشي ويرزبال فما لعب كرة ويرزبال 5 أهداف يصبح الهداف الإسباني في تاريخ كأس العالم على دورة. كان إميليو بوتراجاني والشهير بالبويتري الصقر عام 86 سجل 5 والمرافية دافيد فيا سجل أيضا 5 في 2010 تاريخ اللقب التاريخي للإسبان. هل هي نفس المفارقة أم ماذا؟ إسبانيا بدأت في تاجها الوحيد 10-2000 بالخسارة من سويسرا ثم حققت اللقب. هذا العام تعثرت بتعادل في طعم هزيمة أمام الكابو فيردي ثم انطلقت لاروخا. هل يتكرر السيناريو؟ لا فوريا. على فكرة في 2010 نفس المجموعة اللي كانوا فيها في 2026. لا تكلم على نفس الفرق، لا لا، على ترتيب المجموعة، المجموعة الثامنة. الركنية، ركنية اليسار لم تفرض شيء. ركنية اليمين هل تأتي بشيء؟ ولا شيء في وجود كل شيء العملاق ميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز يمشي كرة لساندرو مارتينيز. هل هو نهائي 1-0؟ ترجع كرة وسط الميدان كرة إسبانية تقاتل الأرجنتين. يتفوقون بدنيا الرائع إنزو. إنزو عمل لك اللقطة أو ميسي، هو ميسي عملها اللقطة وقت لويس فان خال في قطر 22 وقت جاه حط دي على وذنيه قال له تسمع فيا. كانت وقت لقطة أسالت كثير من الحبر. وصل الحكاية أنه ليو ميسي انتقم أو أراد أن يوصل رسالة إلى لويس فان خال الذي كان يعني معارض لريكيلمي. هو فما بريكم بعد نحكي لكم شوية تشويق عرويات كأس العالم هنا من نيو جيرسي.

وحكاية ثلاثية وفيها ثلاثة أطراف. فميسي اللي عمل اللقطة، عمل اللقطة لشكون؟ عملها للويس فان خال، لأن الهولندي وقت اللي يدرب خوان رومان ريكيلمي في البارسا كان يقول صحيح بالكرة من أحسن الملاعبية، ولكن ما يدفعش، لذلك هو سيء واستبعده، وحتى يقولون في الأواسط الكروية لبرشلونة نوهانه. وميسي كان يعشق ريكيلمي، فكانت لقطة لم تنسى في مونديال القطري، لقطة الاحتفال عملها إنزو فرنانديز في ماتش إنجلترا. صفر إسبانيا، صفر الأرجنتين. الأرجنتين هجوميا تغيب، إسبانيا حضرت في أول الدقائق أمام مرمى إميليانو مارتينيز، والدقائق الموالية اللعبة منحسرة ومحصورة في الوسط. هو صراع أفكار، هو صراع رجال، هو صراع حلم وأحلام، هو صراع ذهب، هو صراع بطولة، هو كأس سيلفيو جازانيكا النحات الإيطالي اللي عمل التروفين بتاع المونديال وبدينا بيه 74 بعد ما امتلكت السيليساو برازيل الكأس الأولى، كأس المحامي الفرنسي جول ريمي أول رئيس للاتحاد الدولي الفيفا. نرجع المباراة على كرة بوسط الميدان، كرة ستكون أرجنتينية، سابع فاينل للأرجنتين، الثالث في آخر أربع دورات. ترجع كرة للتانجو، يمشي مونتييل، هذا كريستيان روميرو، وصلت عن طريق حارس إلى قلب دفاع اسمه ليساندرو مارتينيز، كرة طويلة لألفاريز في لمسة يد لإسبانيا. واضح جدا في سير المباراة، يما واحد واحد تمشي للإكسترا تايم بينالتيات، يما واحد صفر وسكر المخزن. خطيرة وخطأ ولعب بالنار من هذا كوبارسي، كوبارسي كوكوريا، كوكوريا والتماس للاروخا. ها يا كوبارسي ماذا تفعل؟ خطا من كوبارسي. البارسا اتلتيكو هنا في نيو جيرسي، تمشي كره وسط الميدان، مونتييل الاستحواذ اسباني، رودري معلم، يا رودري معلم، يا رودري، بيدرو بورو، وصلت لامين، لامين يامال عداه، يهرب على التاليا فيكو، ممكن انذار هنا، الحكم فينتشيتش سلوفيني من الهربة متاع لامين يامال. خطا للمنتخب الاسباني، قاموا له الكل. نصف ساعة قربت في الشوط الاول، النتيجة بيضاء، احتجاج اسباني على عدم توجيه انذار ضد تاليا فيكو. حكم الرابع في المباراة هو العربي الأردني أدهم خادمة. فارس كرة بيدرو بورو، الجماهير الأرجنتينية تكتسح في مدرجات نيو جيرسي، والمنتخب الإسباني الأكثر استحواذ، والنتيجة بيضاء في هذا الفاينل. بورو وصلت كرة ويرزبال، موجود لساندرو مارتينيز، يلعب الكرة إيميليانو مارتينيز. الأرجنتين في النهايات تقريب في المباريات اللي سجلت فيهم تقريب كانت المبادرة بالتهديف، بل وصلت 2-0 أمام الألمان في 86 في الأستيك، و 2-0 في لوسيل أمام فرنسا. في المارتين رجعوا عليهم، ولكن في المارتين كسبوا الرهان في الخواتيم بفضل مارادونا في 86، وبفضل إيميليانو مارتينيز وركلة الترجيح في لوسيل. ترجع الكرة لمنتخب إسبانيا، ايش يعمل؟ خطيرة ويلعب بالنار، ترجع الكرة كوكوريا بهدوء والحارس بثبات، وترجع الكرة عن طريق كوكوريا، يتقدم كوكوريا، المنتخب الإسباني من اليسار يتقدمون في أواسط الملعب عن طريق المايسترو رودري، رودري فابيان رويز، فابيان رويز وصلت الكرة للأخطر لامين يامال، يمشي لامين أمامه غونزاليس ويعطي الباس خطيرة وبعيدة لدانيال أولمو.

0: ممتاز لحد الآن المنتخب الإسباني. ترجع الكرة بالرأس باكو مارسي، رجعت الكرة رودري وكوريا. لحد الآن طبعا ماتش تكتيكي، فما واجبات دفاعية تحفظ على الهجوم بالنسبة للرايا كوكوريا. ترجع الكرة بيدرو بورو بيدرو وينو لمين هربيه مع الداش. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني ورا في وسط الميدان، يبغى طوير زبال الروميرو، كريستيان روميرو حصل روحه روميرو، والكرة ترجع للمنتخب الأرجنتيني. خرجوا بها ولكن الإسبان، وما أدراك من الإسبان، يمشي كرة كوكوريا، كوكوريا تحط الكرة رودري، رودري يلعب الكرة فابيان رويز، أوصل الكرة عن طريق أليكس باينا، باينا واحدة ممتازة، باينا العرضية ومتصدع روميرو. ترجع الكرة إسبانيا أحسن، فابيان رويز هي نقطة تحول الحقيقة في وسط الميدان، لما ديلا فوينتي عنده من الشجاعة والشخصية خرج بيدري ودخل فابيان رويز الوحيد في المباراة ممكن يربح الشامبيونز ليج ومونديال في نفس السنة. ترجع الكرة منتخب الأرجنتيني، فانشيتشي كل ما فما شيء، يمشي الكرة خوليان الفاريس وسط الميدان، إنزو روميرو مارتينيز طاليا فيكو، ورا ما زالت يور ماكاليستير وفي خطأ بذكاء خبث يحصل الخطأ ماكاليستير. أجواء كبيرة في نيو جيرسي، هذا الجمهور الأرجنتيني في انتظار أداء هجومي من الألب السلاستي. هل تدعم أوروبا سبقيتها بلقب 13 أم تذلل أمريكا الجنوبية الفارقة 12-11؟ في 94 في المونديال الأمريكي اللقب كان أمريكي جنوبي للبرازيل، فرصة كبيرة لإسبانيا أن تعود باللقب مرة ثانية خارج قارتها، لأن اللقب التاريخي للإسبان كان في أفريقيا، إفريقيا في ساوث أفريقيا. حلو المنتخب الإسباني، ماشي وتلعب في البطولة المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني ماشي في نسق تصاعدي ممتاز. الكرة بامتياز رودري، رودري لداني أولمو، يمشي داني 8 أسيست شيء كبير، داني أولمو، أولمو رودري. هل 0-0 بالشوط الأول أم ياتي أدب غدار؟ كرة للإسبان بحيازة بورو، مشات اللمين يرجع بورو، حط الكرة رودري، رودري يحل اللعب في اليسار، إمريك لابورت يتقدم لابورت، يرجع الكرة. الصبر مفتاح الفرج، بل الصبر مفتاح الفوز بالمونديال. إسبانيا عندهم برشا صبر، يستناو ما يقلقوش، يمشي كرة لروخا، كرة لروخا ضربهم كوكوريا، هذا الصبر اللي حكيت عليه، يمشي ماركو كوكوريا والدفاع الأرجنتيني في تسلل. عدد أهداف المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم 83 هدف، والبرازيل أكثر من سجلت 15 جول، تليها ألمانيا فرنسا إيطاليا والأرجنتين 11، الأرجنتين 11 هدف في النهائيات. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني من مخالفة التسلل، 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، كرة للتانجو مارتينيز، ما يمكن الجزم في استنتاجات الشوط الأول أن دفاعين المنتخب الإسباني تفوق، فماش حتى خطورة من كتيبة ليو سكالوني. في المقابل المنتخب الإسباني وفي للاستحواذ ولكن بدون خطورة واضحة. خطأ يستفيد منه منتخب لاروخا. لافوريا روخا الغضب الأحمر. إسبانيا تلعب من أجل ثلاثية فريدة في عالم كرة القدم بعد اليورو في برلين على الإنجليز والذهب الأولمبي في منتخب 23 في البارك دي برانس على فرنسا. يحاولون حيازة المونديال. ثلاثية فريدة لاروخا هل تتحقق؟ حذاري من ارتباك وخطأ يستفيد منها داني أولمو. أولمو واحدة أولمو اثنين يمشي مين يلعب يسار كوكوراي عدي مونتييل يهرب الكوكو ولكن موجود مونتييل أو رودريغو دي بول. لا مونتييل بالفعل متفطن ظهير الأيمن يدخل يوم مونتييل في الباك رايت. ترجع الكرة لإسبانيا. ما شفناش الأرجنتين ما نشوفوش في ميسي لأنه الاستحواذ للمنتخب الإسباني وأنا قلق وقت اللي تستحوذ إسبانيا يبدو عشرة ميسي كيف باش تعمل كيف باش تربح إذا الكرة مش معاك. هذا هو مربط الفرس. إسبانيا تستحوذ خطيرة سيصلون بكرة ممتازة جدا تمشي من داني أولمو. أولمو كوكوريا وحده وصل كرة كوكوريا. كوكوريا عرضية الدفاع موجود وكوكوريا بتواجد ممتاز يمشي كوكوريا حاط الكرة عن طريق داني أولمو والدفاع يتصدى من ليساندرو. ترجع إسبانيا للضغط يطالبون بلمسة يد. إسلوبيني قال العب المرتدة موجودة تلعب على التحولات الهجومية السريعة. الكرة الخاطفة من المرتدات الأرجنتين اليوم خطا يستفيد منه منتخب اسبانيا. فماش لمسة يد لانه يده مع بدنه لاصقة. فماش قرار سليم من فينتشيتش. ترجع الكرة للمنتخب الاسباني. كرة عن طريقي وسط الميدان من لابورت وصلت الكرة. هذا باينا باينا باينا باينا والكرة يتصدى الدفاع الأرجنتيني تحت الضغط الآن. شوف البريسينج يطلع البلوك الآن دي لافوينتي والكرة ترجع لاروخا. بيدرو بورو. إسبانيا تتفوق بالنقاط ولكن المباريات في الكرة تربحهم بالأهداف بزيارة الشباك. ترجع الكرة من لابورت. لابورت حلوة برشا ضربهم كرة ممتازة يمشي داني أولمو خطيرة والهدف يضيع. يتصدى الحارس إيميليانو مارتينيز. أول خطورة منذ البدايات ويارزابال الواحدة اثنين الثنائيات والمثلثات الإسبانية. إسبانيا أفضل في الشوط الأول ولكن حذاري لأنه هذا السيناريو شفناه ضد مصر ضد الراس الأخضر ضد إنجلترا ضد سويسرا يعانون ثم يتحولون. المنتخب الإسباني إن واصل النجاح في عزل ميسي فإن الأغلبية أن الحظ سيكون إلى جانبهم. عندهم القدرة في أي لحظة وإمكانية في أي لقطة أنه يسجلوا ويزوروا المرمى الأرجنتيني. هذا تأكيد هذه خطورة يمشي وحده. برافو برافو برافو الدفاع أنت رائع يا مونتييل. يمشي كرة وسط الميدان كرة للألب السلاستي. باليا فيكو مارتينيز إنزو رودريغو دي بول وصلت لميسي. يمشي ميسي. ميسي شفناه يميل برشا على الجانب الأيمن صنع الفارق دائما في المباريات الحاسمة في النوكاوت من انتقاله من العمق إلى الجانب الأيمن في الجناح. كرة من ليو ميسي. ليو ميسي واحدة اثنين يلعب الكرة خوليان الفارس الغدار الأرجنتيني يمشي للتاك ضربت في كوكوريا رجعت للتانجو يوربو يارزابال ويارزابال وفي خطأ في خطأ وانذار. هذه المرة أول صفرة في الفينال على ليساندرو مارتينيز من عام 78. معلومة مهمة جدا من عام 78 في المونيمونتال الفريق اللي يسجل أول هو اللي يربح كأس العالم. الاستثناء عملوه الطليان 2006 اللي ربح المونديال رغم مبادرة زيدان بالتسجيل لفرنسا. ليساندرو مارتينيز واليلو كارد. درس الكورة المنتخب الإسباني. فابيان رويز، كوبارسي، كورة إسبانية. إسبانيا كاس 2010 جات في الإكسترا تايم 6 دقائق قبل النهاية. في 114 إنيستا. كورة المنتخب الإسباني القائد رودري، ترجع له الكورة. رودري، لابورت، 22 ماتش في البطولات الكبرى ما خسرش. يليه أويارزابال 20 ماتش بين اليورو والمونديال بدون هزيمة. طبعا إذا استثنينا الخروج أمام الطليان بركلات الترجيح، من ديما قلت لكم الفيفا يعتبر ركلات الترجيح ماتش انتهى تعادل. ترجع الكورة وسط الميدان. كوبارسي، كوبارسي حلوة للمنتخب الإسباني. يلعبوا برشا ذكية، برشا صنعة، هذه خطيرة، هذه كرة الأمل للضربة الأولى، وكرة بعيدة. فما حتى لاعب في القائمة الثانية، ما فما حتى لاعب في القائمة الثانية. ضاعت الكرة من بيدرو بورو. شوف فماش تسلل، فما مساحات. يلعبوا برشا ذكية، برشا صنعة الإسبان الحقيقة. هل يكفي ميسي والروح الانتصارية للأرجنتينيين من أجل النجمة الرابعة في القميص؟ ترجع الكرة للتانجو تحت الضغط. مارتينيز يلعب الكرة مع كاليستير، يغسل الكرة لصالح يامال. يامال يحاول يضربهم. ترجع الكرة فابيان رويز، يلعب الكرة لمين؟ لمين؟ إلى رودري، إلى مارك. كوكوريا، أي هدوء أي ثقة. كوبارسي يمشي من لمين البيدرو بورو. مرات قليلة الأرجنتين جاوزت وسط ميدانها. الكرة من فابيان رويز، وما برشا مساحات، يمشي بالكرة. كوكوريا قريبة يا المرنجي، قريبة يا مارك. فرصة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني أو للإسباني على الأرجنتيني. إن هبت رياحك فاغتنمها. هل سيكون رفقاء ميسي بنفس الأداء في الشوط الثاني؟ حذاري، إسبانيا بمعنى آخر سيطرت، تسلطنت، أقوى، أفضل، ولكن ما جسمتش تفوقها بالهدف الافتتاحي. لذلك الآن تبقى 50-50 رغم أفضلية لاروخا الماتادور. ضربة كبيرة لساندرو مارتينيز آوت. ممكن مش يدخل الآن أوتاماندي، ومن غيرك يا أوتاماندي بحضرة سامويل. تغيير اضطراري على منتخب الأرجنتين. لا أدري ما سر إصابات محور الدفاع في نهايات ياسكالوني. كامبيس فيما مضى، وخاصة براون اللي تخلع كتفه في نهاية 86 من 40 عام أمام المانشافت. يغادر ويدخل. من غادر مارتينيز، ومن دخل هو أوتاماندي. فماش شك أن خروج لساندرو مارتينيز ستكون له تبعات على مستوى الدفاع الأرجنتيني. مو سهل يخرج لساندرو مارتينيز رغم تراكم الخبرات الكبيرة لأوتاماندي. ترجع كرة بالرأس، كانوا إنيستا من بعيد. داني أولمو، ترجع كرة الوسط. لامين يامال ما يتعداش، الأرجنتيني صلب في الدفاع، ونيكو غونزاليز والتماس. ترجع كرة للتانجو الأرجنتيني. 16 مرة بطل كوبا أمريكا، الريكورد أمام إسبانيا. 4 مرات اليورو أيضا الريكورد. 64 على الاتحاد السوفيتي. 2008 دوريس في مرمى الألمان في دقيقة 4. 12 الرباعية أمام الطليان في كييف، والأخيرة في برلين 2-1. الجول القاتل من نيكو وليامس 86 أو 87 في مرمى إكفورد. بذكريات مرت، إنها تمر، إنها بكل المرارة يا بيكفورد. ترجع الكرة إسبانيا مايسترو في هذا الفينال لحد الآن. برجع كرة طويلة إلى التماس، تماس للمنتخب الأرجنتيني. هذا الكرة من ماركو كوريا إكس بلوز تشيلسي. مباراة الأقوى هجوم ضد أقوى دفاع بعنوان لا غالب ولا مغلوب، ولكن الأرجنتينية لميسي والدفاع ممتاز. خطف الدفاع الإسباني، الأخطاء الفردية قد تحسم معركة نيو جيرسي. هذا هو أليساندرو مارتينيز، درجة كرة بيدرو بورو. بيدرو أربع دقائق زادوا من الحكم السلوفيني فينتيتش. بورو أوير زبال الباسكي إلى بورو في الوسط الدفاع كوبارسي، يرجع بالكرة للحارس أوناي سيمون. رودري جاو حط الكرة كوبارسي إلى أولمو، يحل على اليمين، حل اللعبة عن طريق بورو، يعود يدخل الوسط. أولمو للرودري في دائرة المنتصف، تطلع الكرة من فابيان رويز ووصلت يسارا إلى كوكوريا. لعبت الكرة لأليكس باينا، يعمل اكسلريشن باينا، أوير زبال وصلت إلى باينا وخطى للأرجنتين. خطا لليو ميسي، 919 هدف في مشواره مع 418 اسيست في كاس العالم، 21 هدف و12 اسيست، اكثر من سجل بعدد المباريات في الورد كاب 16 ماتش، والاكثر فوز في تاريخ كاس العالم 23 انتصار. الدقيقة الأخيرة في نيو جيرسي، 0-0 بين إسبانيا والأرجنتين. كرة طويلة سهلة للحارس، التعادل أقرب في هذه القمة بنهاية الشطر الأول من المشوار. الشوط الأول ولا تسديدة للأرجنتين بين الخشبات، بينما ثلاثة تسديدات لإسبانيا منهم اثنين كادري يعني على المرمى، منهم الأخيرة اللي تصدى لها الحارس إميليانو مارتينيز على شوطة أوير زبال. منطقي الحسابات بتاع فينال، ولو أنه لا منطقي أنه الأرجنتين ولا وصول لمرمى سيمون، ولكن رد بالك يا إسباني نوموا فيك. ترجع كرة وسط الميدان، يدخل قلب الدفاع، وصلت الكرة إلى الخبرات إلى الحارس إميليانو مارتينيز. إميليانو تويلا هو الحكم السلوفيني فينتشيتشونيا بنهاية الشطر الأول من المواجهة. ميسي 0 لامين 0، لا روخا ولا البيسيليستي، لا غالب ولا مغلوب.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
2: طيب احنا فتح كلام كده، درش ما بيخافش،
3: السودة ليه كبير يحكم في عمره،
4: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
5: انا عايزك تدوس على وشي.
6: انتوا ايه ما بتحسوش؟
7: انا اللي خسرت كل حاجة.
8: يا واد خبيث على خبيث يشرس.
9: لا بعدك زودتها قوي.
10: انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟
11: تنسيت تاني ولا ايه؟
12: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
13: مفيش بيع ولا شراء طول ما الاسم درش ده حي.
14: حي الشيخ وفا، حي الشيخ وفا، حي.
15: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب؟
16: حلو قوي،
9: فاصل ونواصل.
10: يعني أنا مين دلوقتي؟ أنا درش ولا جورج؟
15: أبدا لذيذ السلام.
16: يا أختي
17: أنت سعيد أبو سن؟
10: هلا
17: كل يوم ألاقي واحدة ست داخلة عليا تقولي ده جوزي.
10: العين بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
18: داش من الاثنين إلى الجمعة على بي إن دراما.
19: أصدقائي المشاهدين، استعيد الكلمة والصورة بعد ما يعرف بالحلم الأمريكي من خلال استعراض شبيه بالسوبر بول، الأمور المالية الأمور التسويقية، لذلك أمريكا التي نجحت اقتصاديا في هذه البطولة تريد أن تنظم نسخة 2038. ما قلته من بدايات تعليقي من 20 سنة وأكثر أن كرة القدم صناعة وبزنس. الأرقام الكروية، الأرقام الفنية يا ليو، للمرة الأولى لم يسدد منتخب الأرجنتين أي تسديدة في الشوط الأول في مباراة كأس عالم منذ تواجد البيانات هذه في 66 لحسابات هذه بدأت. الأرجنتين ثاني منتخب في تاريخ النهائي ما يمسش ولا كرة في منطقة الجزاء منذ فرنسا في ملعب لوسيل عام 22. في المقابل رقم أسطوري للأسطورة رودري. رودري بعد الشوط الأول صار أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم منذ 66 يعمل تمريرات ناجحة، 1343 تمريرة ناجحة للكينج رودري اللي تجاوز وتفوق على دونجا اللي عمل 1306 باس صحيحة، الآن 1343 وما زال شوط آخر بالنسبة لرودريغاو. تشكيلة لاروخا، أوناي سيمون على اليمين، بيدرو بورو على اليسار، ماركو كوريا، كوبارسي، لابورت في محور الدفاع، رودري ورويز ارتكاز وسط الميدان، يامال على اليمين، باين على اليسار، أولمو وراء البونتا، أويرسابان، باريدس يدخل في منتخب التانجو. الأرجنتين الآن سنرى من يغادر، هل يغادر نيكو غونزاليز؟ سنرى خيارات المدرب ليو سكالوني. الأرجنتين بدأت الفينال، إيميليانو مارتينيز، مونتيال، تاليافيكو، روميرو، مارتينيز تضرب وخرج ودخل، أوتاماندي، إنزو، ديبول، ماكاليستر، غونزاليز، ليو ميسي وأخونا الفارس. هي خيارات البدايات، تغيير اضطراري وتغيير فني تكتيكي، يدخل وسط الميدان باش يسيطر عليه، وبالفعل كما حكيت لكم كما قلت لكم يغادر نيكو غونزاليس. اذا يدخل باريدس. الارجنتين ديما في الشوط الثاني، هل اضاعت اسبانيا المكسب في الشوط الاول ام ان في الشوط الثاني سياتي بجديد والتهب رياح نيو جيرسي في صالح الإسبان. إذن كرة ترجع المنتخب الإسباني، بدايات الشوط الثاني، شوط الحسم، شوط الفصل، ليس بالضرورة ممكن نحسمها في الإكسترا تايم، ممكن نمشي وركلة الترجيح للمونديال الثاني على التوالي. فك الكرة لمين يمشي يا مال، والدفاع من أوتاماندي، خوليان ألفاريز، داليا فيكو، استعمل داليا فيكو، خطيرة خطيرة لإسبانيا، يشوت كرة يشوت كرة ممتازة، والحارس المنتخب الإسباني ضيع الافتتاحية عن طريق باين. المنتخب الإسباني أفضل، البلوك عالي، الضغط متواصل، أخطاء فردية مرة ثانية في أقل من دقيقة، ولكن باينة شاتها ضعيفة. هذه لو كانت عند رودري كان بذكريات فينال السيتي إنتر في إسطنبول. وعلى ذكر الإنتر، الإنتر الإيطالي والرقم التاريخي متواصل من عام 82، لا يغيب لاعب على ذمة الجراندي انتر نيراتزوري في فينال مونديال رقم رهيب من 82. عندهم شكون؟ عندهم اليوم لوتارو مارتينيز ولو انه في الدكة، ولكن اكيد شق ترجع الكرة من رقم الانتر الى رقم ارجنتيني في رقم 13 كريستيانو روميرو. اوتاماندي الى اليسار تاليا فيكو اللي سجل، مبروك عليه الكاس. الارجنتين ديما تحسنت في الشوط الثاني، واسبانيا تواصل استحواذ ولكن في انتظار التسيين. ترجع كرة طويلة، يرجع مع ديفيرش يحط بدني لابورت الركنية الارجنتينية باحتزاز من لابورت. إذا عندك حق تاخذه بالفار، لا المس الكرة الارجنتيني لابورت صحيح، عنده زوز عيمين وراء راسه. شفت اللي المس الكرة الأخيرة هو أرجنتيني. الفار ما يدخلش الكرة للتانجو، ليو ميسي والكرة الثابتة بذكريات الكابو فيردي وسويسرا. عرضية والركنية أم ضربة مرمى؟ نعم ضربة مرمى للكابتان رودري. هل هو رودري أم هو ميسي؟ هذا ليونيل سكالوني، ليونيل سكالوني. كوبا أمريكا، كوبا ديل موندو، كوبا أمريكا الثانية، ألقاب بالجملة في عهد سكالوني. في حالة الفوز ليونيل سكالوني سيعادل الرقم الأسطوري للطلياني فيتوريو بوتزو. المونديال مارتين الوحيد يربح كاس العالم مارتين كمدرب هو الإيطالي فيتوريو بوتزو. 34-38 مع سكوادا أيام جوزيبي مايتسا وأيام بيولا وأيام لويس مونتي. الأرجنتيني اللي خسر فينال عام 30 مع الأرجنتين ضد الأورغواي وربح 34 مع سكواد راتزورا أمام تشيكوسلوفاكيا والمجر. مجر مرتين خسرت فينال كاس العالم، وتشيكوسلوفاكيا نفس الشيء، مرة من الطليان ومرة من البرازيل. نرجع المباراة، نرجع للحاضر، حاضر النهائي. مليارات يتبعوا الليلة في 211 دولة نتابع هذا الفينال. التغييرات الأرجنتينية قادمة، وفي ما مضى من الأيام إلا قليل تغييرات سكالوني دائما نصرت الأرجنتين. فهل يفعلها الألبس الأستي أم تنتصر الثيران؟ أو في الأصل هم مصارعي الثيران. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين لحد الآن 50 دقيقة في غياب الهجوم ولكن ناجحين في الدفاع. يضغط المنتخب الإسباني، خطأ لباينا ومخالفة يستفيد منها رودريغو دي بول. زوز ملعبية فقط في التاريخ سجلوا مارتين في فينالات كاس العالم، البرازيلي فافا 58 وعودها 62، وكيليان مبابي سجل في موسكو في 2018 وفي لوسيل بالدوحة عام 22. ميسي مسجل في لوسيل، هل يعادلهم على ملعب نيو جيرسي؟ امشي الكرة، المنتخب الارجنتيني بشق المساحات الان بس يلعب على التحولات الهجومية الخاطفة. هي مباراة الهدف الوحيد، هي مباراة الخطفة، هي مباراة الهجمة، هي مباراة الشبكة، هي مباراة الزيارة الوحيدة للمرمى. هل تكون بعناوين الألبي السيليستي ام ستكون حمراء بعنوان وبألوان لافوريا؟ لا روخا إسبانيا. خمسة ستة دقائق لعب في الفينال في الشوط الثاني، نافي نيو جيرسي 0-0 إسبانيا أرجنتينا. النهائي الوحيد اللي غاب فيه الأهداف الطليان والبرازيل في أمريكا 94. لمين واحدة، لمين اثنين، لمين يدخل يمين ويلم يسار، ينتظر السند ويجد المسند إليه. عملية الإسناد من قلب الدفاع هو لابورت، يتقدم لاروخا، يمشي باليمين كوبارسي، وفي تدخل، يتدخل واحتجاج من إنزو، تدخل قوي على رودري، بتوتر الأجواء هنا في نيو جيرسي. وضرب أخرى قدام الحكم فينسي سندار. وترت الأجواء في لحظة هنا في نهاية أمريكا. ثلاثة فرق ما مسدش كرة في مناطق الجزاء في النهايات. نحكي الأرجنتين عام 90 ضد ألمانيا وعودوها اليوم، وبيناتهم فرنسا ضد الأرجنتين، هذا في حضورها ولكن كان لصالحها في 22.

أربع ملاعبية سجلوا في زوز نهايات أشهرهم فافا ومبابي آخر. هل يكون ميسي؟ خمس بكوريا، واحدة اثنين ثلاثة، مش علمين ورا وصل الميدان، وصلت لدفاع بوبار سيلسن رودري الممر، والكرة ترجع بالدفاع المنتخب الأرجنتيني. النتيجة باش تحكم على خيارات سكالوني، ولكن لحد الآن حسوا ماشي مليح تكتيكين وينوم في إسبانيا. إسبانيا لازم تسجل، ما عندهاش حل آخر، لأنه نتصور في لحظة ما الأرجنتين بعد الخمسة وسبعين عادي يظهر الوجه الثاني للألبي السلاستي. كان هذا في ماتشات الرأس الأخضر، مصر، سويسرا، إنجلترا، لما لا يفعلون اليوم أيضا. لذلك على المنتخب الإسباني أول ما يلزم يسجل، فماش كلام. ثمانية دقائق لعب في الشوط الثاني، هنا نيو جيرسي فينال المونديال، سبر للسفر. هولين البارس خطأ، دفع واضح من بيدرو بورو، يدخل باريديس في محاولة من سكالوني كقراءة أنه يسيطر على الوسط. مقوع سابق يا باريديس قدام الحكم قدام القاضي، أضربه كمل أضربه باريديس. درجة الكرة للحارس سيميليانو مارتينيز. مارتينيز عمل تصدي واحد تقريبا واثنين، بينما لم يتصدى ولم يظهر في المشهد أوناي سيمون الباسكي حارس لاروخا. درجة الكرة لإسبانيا في وسط ميدان، نعم عن طريق لامين يامال إلى الحارس سيمون، الخط ممنوع. درجة الكرة لابورت، رودري، لابورت يضغط المنتخب الأرجنتيني، يطلع شوية بشراسة منتخب التانجو الآن. صراع أفكار بالمدرب الاثنين باهم رويز، يمشي أولمو، ضربوهم كرة كبيرة برشا خطيرة، أويارزابال، أويارزابال يعدي كرة مش معبكن، وعند ضربة الحسم وكرة البطولة يتصدى دفاع الأرجنتين. أول كرة سريعة من الماتادور، إصرار على التسجيل بالتيكي تاكا. كرة لإسبانيا، ملا الصبر عليهم. تمشي كرة بورو من اليمين، بيدرو لميم شيركن يحاول الشوت بذكريات ماتش فرنسا في سيمي فاينال اليورو في ميونخ. ألفارس تحلت اللعبة، نفس سيناريو ماتش إنجلترا والأرجنتين في السيمي فاينال. يمشي ليو ميسي، يرجع ميسي حط الكرة، ميسي تقريب مس عشر مرات الكرة فقط في الشوط الأول، نجح ديلا فوينتي في عزله. كرة المنتخب الإسباني، السفر صفر مازال، كل واحد يصطاد الخصم المنافس. شوف السرعة فابيان رويز، شانجمون ريتم، تبديل الإيقاع، شاد كرة أويارزابال، أويارزابال يلعب الوحدة اثنين مع فابيان رويز ولكن يتصدى دفاع. حب نشوف في أقصى الجانب الأيسر وين وضعية يامال، كان ممكن يلعب مع يامال في الجانب الأيسر لدفاعات الأرجنتين. خطيرة من داني أولمو، أولمو، أولمو عرضية يمسك كوريا والركنية، ترجع إسبانيا بل تواصل إسبانيا في أفضليتها في تصيدها للمباراة. مش ممكن على الخطورة، مش ممكن على تغيير الريتم، يمشي بالكرة داني أولمو، ملوك التيكي تاكا، ملوك الكرة المركزة، ملوك الهجمة المنظمة. الإسبان تقاليد وعادات، يخسروا أوكي ولكن مدرسة، فلسفة، عقلية. الجمهور الأرجنتيني يساند، الإسباني يتحسر على ضياع فرص. الشوط الثاني يطلع في مستواه، يصعد بإيقاعه، تزداد الإثارة، يزداد الحماس، يزداد الانتظار، يزداد التطلع إلى الهدف الغدار. القاضية ممكن الآن، إسبانية من الكورنير، يمشي بالكرة لمين؟ يامال حط الكرة عرضية على القائم الثاني، تمشي كرة أوت، الأرجنتين في أمان، إسبانيا هجمة بدون عنوان. يرجع الآن للباك رايت الأصلي، هو في العادة
يبدأ بالخيارات باريدس وظاهير الأيمن، وبعد يدخل مونتييل ونيكو غونزاليس. اليوم عكسها بالفعل، يغادر مونتييل التغيير الثالث من سكالوني. هل كأن سكالوني كاستينج متاعه غالط وقاعد يصلح ويرجع ويرجع بمولينا الآن ويرجع بباريدس الآن؟ لا أدري، هل هو إصلاح أم هو تغيير في الاختيارات وفي الخطة؟ سنرى. تمشي كرة من إيميليانو مارتينيز إلى التماسي على روخا، تماسي إسباني أضعف. 60 دقيقة للأرجنتين هجوميا في البطولة، ما همش موجودين. إلى متى سيصمد الدفاع الأرجنتيني أمام الفريق الإسباني؟ هرام يصبر برشا، يمشي بالكرة في وسط الملعب، أويارزابال. إسبانيا تتفوق بالنقاط ولكن الكرة تتفوق فيها بهدف زيارة الشباك، حطان الكرة في الشبكة، تمشي الكرة للاروخا، تلعب الكرة لمين؟ هل هو لمين المستقبل أم ينتصر ميسي للتاريخ؟ والكرة ترجع وسط الميدان، الأرجنتين غير موجودة، وإسبانيا تسير المباراة مثل ماتش فرنسا، ولكن الفرق ما فماش نجاح اليوم، أن اليوم لحد الآن ما سجلتش، ولكن نفس السيطرة، نفس السلطنة، نفس الأفضلية برأيي. يمشي بالكرة داني أولمو، يتقدم أولمو، أولمو على اليمين، يعطي الكرة لامين يامال، واحدة من لامين، جاهم يامال. وصل كرة تخلي فابيان لويس، يمشي للباريزيان، يرجع الكرة عن طريق رودري، رودري لأولمو، رودري لكم من أولمو، يمشي أولمو، وصلت الكرة بيدرو بورو، بورو يحط الكرة عن طريق لامين وخط لأولادي جمال. كرة لامين يامال، خطا موجود، لاتين أوروغواي مع البدايات، 34 إيطاليا، 38 إيطاليا، والبلد يحقق المونديال خارج البلاد بعد الحرب العالمية الأولى. عاد السلام، والأوروغواي تعود بنجمة ثانية في قلبي زلزال المراكانا. 54 الألمان يفاجئون أقوى منتخب في الخمسينات، المنتخب المجري بقيادة الأسطورة بوشكاش. 58 وعد الحر الدين وما وعد به بيلي والده لما بكى في الخمسين، قال له باش نجيب لك المونديال وجابه. 62 تضرب بيلي، ولكن أماريلدو جاب الكاس في سانتياغو دال تشيلي أمام تشيكوسلوفاكيا. ثلاثية هيرست ولقب الإنجليزي الوحيد، ولم تعد البطولة إلى الديار من وقتها. عام 70 أجمل البرازيل، 74 نجمة الألمان، 78 تاريخي كامبس في لول، و 82 مفاجأة الطليان، وهنا أجمل الإسبان خطير العرضية. ضاعت المحاولة على إسبانيا. 86 مونديال مارادونا، 90 دموع البيبي دي أورو، 94 ضربات الترجيح للمرة الأولى، ودونجا وقت صاح لن تعربي منا هذه المرة، يقصد الكاس. عام 98 فينال زيزو ومرض رونالدو الصباح. 2002 نازاريو داليما يثر ويسجل ثنائية في مرمى ليبركان. 2006 لاسكوادرا تزور بليبي. 2010 عهد الإسبان، وفي 2014 الألمان، وفي 2022 وأخيرا يا ليو يدخل فيران توريس، يدخل بيدري، يغادر أويارزابال، وغادر أيضا فابيان رويز. ولاروخا عندها من الأوراق، وهذا عنده من الكروت، أنه يغير مسار النهائي والشكل الفينال، والأستاذ يغلب التلميذ. ألا ما أقول لكم مع البدايات هو اللي قرر سكالوني في شهادة البرو، شهادة الوفا. فينتيتش وكرة لإسبانيا،
تقبل في برشا لعب، تقبل في برشا لعب يا صاحبي. قد تكون محظوظ اليوم، ولكن لحد الآن هي سايرة، هي ماشية، هي دايرة، والدنيا دوارة نعم، والكرة غدارة نعم، ولكن تحس أن إسبانيا قد تخطف الجول المنشود وتحقق المونديال التاريخ. يمشي لمين، يدخل يمال، لمين يمال مع طاليا فيكو، وفي خطأ، في خطأ أو لا، فماش فاول ضد لامين يامال. ما فما شيء، وقرار سليم من السلوفيني سلافكو فانتيتش. شوف الصورة، ميسي ويامال. هذا رد بالك، رد بالك منه يا ميسي، رد بالك من لمين. هذا هي بالشعر العربي التاريخ، علمته الرماية، فلما اشتد ساعده رماني باش يرميك يا ليو. هذا لمين يامال، 5-0 و3-0 في التارجت. السؤال شكون يربح، ولكن فما السؤال شكون خير. سيطرة إسبانية بطول العرض، الأرجنتين ما جاتش لنيوجيرسي، ولا شكله ملعب نحس بالفعل مثل نهائي كوبا أمريكا 2016. أم ماذا؟ ما زال التانجو مخسر شيء، ما زالت إسبانيا ما ربحت شيء، والحكم يعطي ادفانتج ويمشي بيدري، بيدري 1-2، داني أولمو شوت كورة والحارس مش ممكن يرتبك. إيميليانو مارتينيز الركنية، فجعان الذيب ولا قتلانو يا إيميليانو. إذن الركنية للمنتخب الإسباني. لم يتغير السيناريو ولا القراءة في الشوط الثاني، الأرجنتين ما زالت تحت الضغط، إسبانيا تسيطر. الكرة الرابعة على مرمى الأرجنتين، ولا تسديدة للتانجو، ولكن حذاري يا ما ماتشوات هكا. صفر شوطة، صفر هجمة، صفر وصول، صفر دخول، صفر خروج، صفر زيارة، صفر أداء، صفر، وبعد يحط الكرة في الشبكة ويربح. اسألوا مارادونا في تورينو عام 90 أمام البرازيل مع لازاروني، البرازيل تكور 3 كرات على عارضة، مارادونا يراوغ 3 برازيليين، يعطي الكرة لكلاوديو كانيتشا، وكانيتشا جول. ترجع الكرة بورو، هذه خطيرة من لمين، هذه خطيرة يا لمين، والركنة يا لمين للمنتخب الإسباني. إسبانيا تسيطر بطول العرض من الألف إلى الياء، حتى كان عندك شك في النقاش بيناتهم أيضا الباء. تمشي كرة، هدف أول المنتخب الأرجنتيني أو الإسباني لمن تكون خطيرة. خرجت ما خرجتش، يقول تمشي كرة كريستيان روميرو، روميرو طويلة، إسبانيا تحاصر بيونس آيرس. ترجع كرة إسبانية في فينال اللغة الإسبانية، الكرة الأوروبية أمام اللاتينية. هل لقب جديد للأمسود أم لوافة تستعيد التاج اللي هو أرجنتيني؟ دور الجمهور الآن، يسمعوا صوتهم بالغناء، جماهير التانكو. طويلة الكرة، يمشي عن طريق الدفاع الأرجنتيني، تاليا فيكو كلاهم في الوسط، ودخل لهم بيدري، يمشي المايسترو بيدري، وصلت لكو كوريا. إسبانيا كلها ثقة لكسب المعركة، يضغطون من اليمين، يوربو يوسع كرة، ويني ركنية لمنتخب الأروخة. أكي أسي غانا لاروخا أم لا؟ هذا هو السؤال، هل يفوزون أم لا؟ أرسل كرة من لامين يامال، ركنية 3-4-5، ضيعنا الحساب ولكن ما ضيعناش التركيز. ما زالت القمة في ثارة الشوط الثاني، ما زال البريك بعد دقيقة ولا دقيقة ونص. هل من جديد، هل يتغير سيناريو الفينال؟ عرضية والرأسية، والكرة ترجع إسبانية، مش حطها بالرأس، لامين يلعب كنترول، بيزار ويمشي بيمينه، تخدم الكرة، يمشي لامين يامال، عرضية والحارس إيميليانو مارتينيز. آه يا توريسا، آه يا فرانا، آه بالرقم 7، آه برقم بوتراجينيو، آه برقم خوانيتو، آه برقم البويتريا، برقم المرافيا. مش ممكن، ما خرجتش، ما خرجتش، مش ممكن يا توريس. هذه تجيك 50 مرة مع البرسا، حطها 49 مرة.
شوف هنا العب بالنار. لا انزو باندي العب قال الفتوة مقراش المباراة ارتاحوا. الصوت الاضافي يقترب بمناء. ما زلنا بعاد الحقيقة نهائي سيطر عليه اسبانيا من غير تسيم. الارجنتين للبريك الحاسم ما زالت غايبة، ولكن لما يحضروا ممكن يحسموها البريك.

عزلوا ميسي فدانت لهم السيطرة. لمين حاضر في انتظار التسيم؟ إسبانيا تسيطر وأفضل، والمباراة متواصلة على السر. من يسجل يفوز أم يغيب التسجيل مثل مونديال 94؟ الأساطير من الNBA إلى الكرة إلى زيزو إلى أساطير الأرجنتين وإسبانيا هنا في النهاية. مش يدخل مدينة، مش يدخل سيميوني، والمدرب عنده أوراقه. من الأوراق الرباحة؟ شكون يربحك؟ سنرى. لاعبين تعبوا، شفنا وقت البريك رقم 13 الروميرو هاو يظل باش يخرج. رجاء الفيفا معناها 48 اوكي 64 يفكروا فيها شنو 64 هذا باش نلعبوا من الماتش الملعبيه ماتت. وليت مباريات دورات رمضانيه في الاحياء في الليل بعد الافطار، ما عادش مونديال. شنو 64 اللي تيح ما عادش يقوم. مدينا وسيميوني يغادر روميرو ودي بول. الارجنتين كانها تعاني بدنيا عكس كل المباريات السابقة اللي فازوا بها بالعنصر البدني. في الدقيقة 70 الأرجنتين تتحول، هل يتكرر السيناريو أم لا؟ سؤالي له جواب. وقت اللي بديت الماتش وحتى في الاستوديو في الكاونداون العدد التنازلي حكيت سؤالي كيف يمشي يضر ميسي والأرجنتين وتهاجم والاستحواذ إسباني منعوا عليهم الكرة، كيف باش تتصرف؟ كرة في التماس لديلا فوينتي، عملاق هذا ديلا فوينتي. كوكوريا

يعني الأول، الخسارة في الفاينل الثاني ما تعني الشيء. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني أوتاماندي، مولينا ضاعت الكرة وسط الميدان، وسط الإسباني سيطر على القمة، رودري يغسل الكرة تمشي مكة على الاستعار، الهجمة المرتدة، الكرة الغدارة الخاطفة أرجنتينا، رجعوا الإسبان، رجعوا الإسبان، حركة ثقيلة في الأرجنتين. مولينا واحدة اثنين بايع، يمشي مولينا، ليو ميسي أول مرة نشوفه في الشوط الثاني، يمشي ليو حاط الكرة ولد سيميوني يلعب الكرة ويتصدى الدفاع ويمشي كوكوريا ويعكس الهجمة المساحات، يمشي باينا 4-4، باينا يرجع الدفاع الأرجنتيني، تمشي كرة رودري على اليمين، على اليمين فارغة يا بيدري، بيدري حط الكرة لبورو، بورو بيدرو بورو داني أولمو لامين يامال، ما يتعداش بايطاليا فيكو، بايطاليا فيكو، وصل ميدان ألفاريز ما يعديش، واحد وبين ثلاثة معزول المنتخب الأرجنتيني، خطوط ثلاثة معزولة، تكتيكيا إسبانيا تفوقت ولكن لم تجسم تفوقها بهدف. ترجع كرة كوبارسي، كوبارسي وسط الميدان، يمشي الكرة عن طريق بيدري، بيدري كوبارسي في اليمين، يامال ثلاثي برشلونة بالهجوم، يمشي لمين يحط الكرة بدون عنوان، ضربة مرمى لإميليانو. 20 دقيقة لنهاية المباراة، عطفا على البدل الضايع وحتى أكثر شوية، الإسبان ما لقاوش حل رغم الأفضلية والاستحواذ والمحاولات في الشوط الثاني ولكن بدون جول. ترجع الكرة أوتاماندي، مولينا، رد بالك أوتاماندي، إيميليانو مارتينيز إلى باينا، أليكس يرجع باينا ويربح تماس، تماس لإسبانيا، ونيكو ويليامز يستعد للدخول، وميكيل ميرينو، والفريق عنده بنك ثري جدا، تغيير المرتقب والمعتاد اللي متعودين به، يغادر أولمو ويدخل ميرينو في الوسط ويدخل في مكان أليكس باينا في الرواق الأيسر، ويليامز رجل نهائي برلين في مرمى بيكفورد. 15 دقيقة للنهاية، 0-0 نهائي نيو جيرسي. ترجع الكرة ويليامز، ترجع بالرأس الكرة الثانية ياخذها الأرجنتين، ثم في وسط الميدان كرة إسبانية، ميرينو في خطأ، في فاول، في خطأ لميكيل ميرينو لاعب بطل بريمير ليج مع الجانرز أرسنال. باريدس لازم يرد باله، عنده انذار، وعلى فكرة هو ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم في النهايات في الفاينلز ياخذ بطاقة صفراء في زوز نهايات على التوالي منذ مارادونا 86-90 أمام الألمان. ترجع كرة المنتخب الإسباني، كرة إسبانية، الاستحواذ في الشوط الثاني أكبر لإسبانيا، ما يعديش، كيف ستصمد الأرجنتين؟ اللهم ركلات ترجيح، يا 0-0 تمشي ركلات ترجيح، يتسجل إسبانيا، هذا المنطق اللي نشوفه فيه، ولكن دائما الكرة غدارة، يمشي بالكرة كوكوريا، كوكوريا يلعب الكرة لبيدري، بيدري، بيدري، فيران توريس تلعب الكرة عن طريق رودري، خطيرة جدا، خطيرة، والحارس، هذه شوطة بتاع ولاد صغير، مش ممكن يا بيدري، مش ممكن يا بيدري، أنا قلت بشي شوت بشي قطع الشبكة، تمخذت التسديدة، شنو هذا؟ يعني نشوت فيها أنا في الخمس سنين نشوتها بالقوة هذا، كانت عندي صواريخ ما نحكي لكمش،
امام فما الشبكه وقتها في الجول. ترسى كوره، مش يحطها له، مش يحطها له، مش يحطها.

على اسمه السادس، على اسمه السادس تشوطه يا مال. يما تمشي صح، يما الدفاع بالنيران الصديقه يغالط مرميه، تمشي كرة إسبانية والحارس يتصدى والكرة في المرمى، والضغط الإسباني متواصل. ما خرجتش ويلي أمس، ونيكو ويلي أمس، مش ممكن. ويلي ويلي ويلي يا ويلي، والكرة للركنية الإسبانية. إذا ربحت الأرجنتين يعملوا تمثال قلب المونيمونتال إيميليانو مارتينيز، تسديدة كوبارسي ويتصدى إيميليانو. ترجع كورة المنتخب الإسباني وكذلك من البدايات وبيسيطر أوضح في الشوط الثاني. تمشي كورة من ويليامس، ويليامس جونيور تلعب الكورة لاروخا. إسبانيا تواصل الضغط والحكم يقول تعاود وينبع الكل. آخر مباراة كسبتها إسبانيا كرة ثابتة من الركنية وقت تلعب بويون في مرمى المانشافت في نصف نهائي ظن 2010، هي 2010. يعودوها يعودوها. وينك يا ويليامس؟ وينك يا كوبارسي؟ النار تخلف الرماد يا كوبارسي، هذه ما تضيعش. بويون ضرب كرة براسه كان شوطة بسقو اسبوع الكبير. شوف كوبارسي ياخذوا الريسك، دفاعات الأرجنتين مولينا غريبة بصراحة، ما فيهاش بنالتي ولكن ريسك كبير. ترجع الكرة تاليا فيكو، ما يتعداش. إسبانيا إسبانيا لاروخا، وينو مانول مش يضرب التنبور. ترجع الكرة لإسبانيا، نهائي هجوم ضد دفاع، الهجوم الأقوى ما عمل ولا تسديدة ولا فرصة، والدفاع الأقوى اختار سلاح الهجوم. هذا عنوان فينال نيو جيرسي.

0: ترجع كرة كوكوريا ويليامز سرح الكرة بالوسط بيدري تمشي كرة لمنتخب إسبانيا يلعب على اليمين بيدرو بورو يطلع يضغط ماكاليستير ولكن المهارة الإسبانية أكثر بليد تلعب تحت الضغط إسبانيا متكونين مليح لمين يامال كوبارسي 10 دقائق أخيرة في الفينال ترجع كرة إسبانية رودري هي كرة وراء بورو والكرة تمشي لبورو والركنية أخرى من بيدرو بورو برشا ضغط على الأرجنتين عزلوا ميسي فأوقفوا الأحلام الأرجنتينية لحد الآن ويا برشا الحقيقة إسبانيا بقطع النظر على مآل الفينال ويليامز خطيرة يمشي المنتخب الأرجنتيني في الدفاع إسبانيا والحارس يطير إيميليانو مارتينيز الآن صرت أخشى على إسبانيا لابورت راول يضبط لابورت مش ممكن على الفرص المهدورة يا أمريكا خطة ضد ولد سيميوني والكرة المنتخب الإسباني تنبيه على سيميوني خطأ واضح لصالح كوكوريا شوف الكرة وحده ما ضربهاش مليح مشاتش مليانة مع ضغط مدينة هنا في مدينة نيوجيرسي في نيويورك ما زال البياض متواصل الأرجنتين بدفاعاته إسبانيا تعجز عن التسجيل في الشوط الثاني بالكامل للماتادور كرة إسبانية رودري يحل على اليمين بيدرو بورو تمشي كرة إسبانية كوكوريا ويليامز إلى كوكوريا تمشي كرة لابورت حذاري من بيدري يعطي باس الدفاع الأرجنتيني بثبات المرتدة ما تمش حكم يقول نو فاول والكرة ترجع لمصارع الثيران وانذار على إنزو فرنانديز ميزان التسديدات في الدقيقة 81 11-0 لإسبانيا فيهم 8 كرات بالخشبات 3 وفي الاخر مش مضمون الربح كالما ينزل انظار لفرنانديز كورة للروخا كورة لإسبانيا إلى الحارس أوناي سيمون أوناي وإلى الكرة من الحارس إلى الحارس كرة تمشي للحارس إيميليانو أحسن لاعب في منتخب الأرجنتين وقت اللي حارس الأرجنتين هو أفضل لاعب تفهم أن المباراة كانت دفاعية للمنتخب الأرجنتيني يعني اللي عملوه في فرنسا عودوه أمام التانجو ولكن لحد الآن الفرق فماش جول شي يعمل الدفاع الأرجنتيني ترجع كرة بهدوء كرة ثانية ردباك يحولها ويمشي فران توريس وصل الكرة للخطير ميرينو تلعب الكرة لمين يامال كوريكت البوزيشن متاع لمين وصلت لمنتخب إسبانيا كوبارسي إسبانيا هكذا مدرجات نيوجيرسي ويليامز يعطي حلول والحكم يقول نو فاول والكرة ترجع الأرجنتين من مولينا إلى مدينة إلى ليو يتقدم ميسي خرج كرة الدفاع يغطي سيمون في مأمن وبرافو ناي ترجع الكرة للمنتخب الإسباني خطأ على الأرجنتين هذا هو سلافكو فينتشيتش رد بالك إنزو عندك سفرة رد بالك ترجع كرة المنتخب الإسباني وسط الميدان، كرة على اليمين، بورو، لامين يامال، لامين يامال حلوة فران توريس، والتماس تماس لفران. 85 دقيقة، حذار يا أرجنتينا، عام 90 من 36 عام خسرت الفينال ببنالتي أندرياس برامي في 85، كان في أولمبيكو روما وقتها. هل يكرر التاريخ نفسه أم تمر الدقيقة الصعبة على الأرجنتين؟ رودري، جو كوريا، تسرع أمام المرمى، رعونة أمام الستة متار الأخرى أمام مرمى الحارس ميليانو اللي أيضا أعطيه حقه، كان متألق. الشوط الثاني بالضربة القاضية سيطرت إسبانيا، ولكن ما زالت الأرجنتين في الفينال، الأرجنتين ما زالت واقفة وحية في نهائي نيو جيرسي. ترجع الكورة للمنتخب الإسباني، ويلي يهرب، شيلم كورة خطيرة، ولكن برافو الدفاع، مولينا الباك رايت، يرجع بالتغطية، بيدري أوناي، بيدري، ترجع الكورة المنتخب الإسباني، نقترب من الإكسترا تايم التاسع في تاريخ النهائيات المونديالية. لحد الآن ما زالت العناوين قد تكتبها إسبانيا بسطور من الذهب عن طريق الذهب. يامال تمشي كرة، ميرينو وصلت الكرة خطيرة، فران توريس، فران هو الفرصة المهدورة. نراو علي نشوفه فيه في هذا النهائي، وخاصة في الشوط الثاني قد يكون الحظ في جانب الأرجنتين، وقت اللي ضيع 5 مليون فرصة رقم بعد بشتكلها. هذا هو سكالوني، يلعب في إسبانيا، تبشي كورة من أول دويلة بالراس، كوبارسي يلعب لبيدري، بيدري تخل زاد الإضافة، بيدري روعة يا بيدري. لامين يامال وسط الميدان مش قادر يجري منتخب الأرجنتين. لابورت يمشي بيدري، أحلى دقائق بيدري في هذا المونديال أمانة. يمشي ويليامز، جو كوريا حاط الكرة، رودري كرة في اليمين، بورو، رودري، ويليامز ترجع الكرة، بيدري 88 خطيرة، ملعوبة لروخا، رد بالك خطيرة، ممكن، والدفاع يتصدى من عمق، ترجع كرة، يحط الكرة لمين، يمشي بورو، لمين واحدة من لمين، يدخل لمين، يامال حل على اليمين، يمشي يامال وصل كرة للمنتخب الإسباني، ويليامز الخطير أحسن برشا من بايانا كيتخل، يمشي ويلي مولينا الأرجنتين إلى التماس. ثلاث مباريات في تاريخ النهائيات انتهت 0-0 في 90، 94 الوحيدة اللي كملت 0-0 برازيل إيطاليا، لأنه 2010 إنييستا سجل الإسبان، وفي 14 سجل الألمان، وهنا يسجل الماتادور لا آيا رودريغو بذكريات إسطنبول أتاتورك. كرة ستعود للأرجنتين. لا كفيت ووفيت وجمعية غولة تربح صحة وفرحة، خسرت قسوة كرة القدم الأرجنتين يوم ما جاتش الفينال. لكن كما قلت في الكرة اللقب هو المهم، نلعب ما نلعبش المهم نربح. ما يهمنيش فيك انت ما سجلتش، سيطرت 90%، عملت 20 كرة، ضربت 10 عارضة و10 قائم، ايش يهمني فيك؟ سجل. راموس، شافي، كاسياس، بويول، إنييستا، معسكر الكبار. أربع دقائق قبل الوقت الإضافي الرابع اللي بعد ما تسبر سفر سنر. هو الآن التعادل أقرب، نصف ساعة في الإكسترا تايم. ترجع كرة أرجنتينية، أوتاماندي، إميليانو، رد بالكم. إسبانيا ضد البرتغال وإسبانيا ضد بلجيكا في الوقت الضايع. انتباه، ترجع كرة بالرأس، ماكاليستر يهزوا فيهم الإكسترا تايم. وماذا يمشي بالكرة التانجو عن طريق ميسي، عمل أدفانتج. الآن يرجع الخطأ، يرجع الخطأ، مطالبة بكارت. خيسوس نافاس هذا من رجالات 2010 كان في الوسط. أجواء كبيرة في استاد نيوجيرسي بالنسبة للجمهور، يزيدوا نصف ساعة حلال لأنه صرفوا ملايين على دخول ملعب نيوجيرسي. بازيد فرجة، بازيد إثارة، لكن لمن الفرحة؟ هل في بونس آيرس أو في نافورة مدريد؟ تمشي الكرة ليو ميسي، غدارة ينسو، ليو ليو ليو ميسي، وفي خطأ فماش فاول، فماش كونتر أيضا. تمشي الكرة للمنتخب الأرجنتيني، هي الآن هي الآن أرجنتينية هي، والحارس طار عليها أوناي سيمون، غدار يا أرجنتيني، ماكر يا أرجنتيني. والكونتر أتاك، يمشي ويليامز، ويليامز، ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي، حطة وإميليانو مارتينيز سدها. مش ممكن بذكريات استياد الانجليز مباراة الان. اوه اي اي اي اي اي، انزو صفرة، انزو حمرة، انزو صفرة، انزو حمرة. مش ممكن، قلت اكثر مرة متهور جدا انزو فرنانديز. لجرين تلقلب اوكي، ولكن مش هذا، هذا تهور. ميسي قل شوف الفار، رانا عاود نشوفه نحكم هنا قبل الفار. العرقلة موجودة، هذا الشيلو إيبان بتاع الجودوكا الياباني التاريخي ياماشيتا، هذا ياماشيتا هز الفوق ونفض اللوت. برا شوف الفار، ملا غسر وملا صعوبات، تتواصل حكايات المونديال، تتواصل القصص في كاس العالم. اقصاء في نهائي الارجنتين واسبانيا، الصفرة الثانية. انا انزو، انزو اطلع برا، قالوا اسلوفيني. جماعة يوغوسلافيا السابقة اقرأوا التاريخ مع الجنرال توتو، تيتو قلت توتو. لا هذا توتو ولد الحي، لا تيتو، جنرال تيتو، توتو ولد عم فوف. ترجع الكرة في وسط الميدان، الكرة للمنتخب الإسباني. النتيجة بيضاء، الوقت خلص وانتهى، القرار لا رجع فيه. إنزو يغادر، الأرجنتين إكسترا تايم بنقص عددي. جات كرة لميسي كاد يغدرهم وجات كونتر أتاك لويليامز، كان بطل برلين واقترب أن يكون بطل نيوجيرسي. جابلهم اليورو وكاد يأتي لهم بالمونديال على الطبق. هوم ياكوب أرسل وخرج، هكذا يقول مارك كوكوريا. ميسي، انزو مخرج ما كلمونيش، قال علاش ميسي ما مشاش في اليمين كالعاده، لانه بوشعر راكز قوي بدنيا يتفوق كوكوري. تقريبا الماتش الوحيد في النوكد اوت اللي وقتها تتذكر ميسي ما مشاش في اليمين. الاقصاء تم، لا رجع فيه، يغادر انزو، تتقدم لاروخا والكره لاسبانيا. كوبارسي من رحم المعاناه الرقصه الاخيره يا ميسي، فكيف ستقول؟ كوكوريا خلاص. بيدري هاجمي اسبانيا، الصافره ستاتي لاروخا. الارجنتين دافعي من اجل اكسترا تايم، من اجل المجد البنسلستي. خطيره من لامين، الاخيره من لامين. لامين ماهوش امين. وضاعت الهجمه واستعاد كوكوريا، ويمشي كوكوريا خطيره وخطا الكره الاخيره. ضربه جزاء لاسبانيا. لم اخطئ ولم افقد التركيز، ولكن المقصود انها بمثابه بنالتي، ضربة مخالفة في مكان قريب. هذه لامين هل يؤمن التاج الثاني لإسبانيا؟ لم يكن أمين في لقطة، ولكن قد يكون زعيم في لحظة فارقة من لحظات التاريخ. في دقيقة 96.30 ثانية قبل الإكسترا تايم والطيران إلى ثاني الحلول القانونية في الفصل بين إسبانيا وأرجنتينا، هناك كرة، هناك جولد، هناك خاتم ذهبي، هناك خاتم ماسي، هناك المونديال يا لاروخا. أنقذهم يا إميليانو، تصدى يا مارتينيز. إسبانيا فاق الكل، هذاك نفاس الوسطاني. يلا آخر كرة اللي بحذاه سيرخيو راموس، وعلى إيمينو بويول أو بوجول بلغة الكتالان. هذا شمها قارس، والكرة القادمة خطيرة. بورو أنا، يامال أنا، يبعد البادري، سيضربها بورو بيمناه أو لمين بيسراه. أين الكرة يا إسبانيا؟ ما رأيكم؟ بيدرو بورو، يمشي بيدرو، بورو لمين، يمين يسار، يسار يمين. إسبانيا كانها ضربة جزاء. بيدرو بورو، لامين يامال، خطيرة صدقوني على مارتينيز، خطيرة يا أرجنتينا، خطيرة يا ميسي. يمشي الكرة عن طريق لامين، يمشي لامين يامال وطار على يا مارتينيز وري. يا ميليانو، أنت قفاز الذهب، وأنت قفاز الفضة، وأنت قفاز البرونز، وأنت قفاز الديامون، وأنت قفاز الألماس. أنت عالمي يا مارتينيز. يمشي كرة وليامز، والدفاع والنهاية والعبرة بعد 120 الإكسترا تايم في نيوجيرسي. إسبانيا 0 أرجنتين 0، أنت البطل يا ميليانو مارتينيز.
1: Passion,
2: glory,
1: history,
2: precision,
1: champion. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
1: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

في الوقت الإضافي حققت وعانقت إسبانيا المجد 2010 في كيب تاون بهدف أندرياس إنييستا، بينما 14 اكتوت الأرجنتين في الإكسترا تايم بهدف ألماني في استاد الماراكانا. كيف تكون حصص تمديد الوقت الليلة بل الفجرية هنا في استاد نيو جيرسي؟ أمريكا مرتين نظمت مونديال احتضنت فينال ولا مرة شفنا هدف. هل نشاهده في الوقت الإضافي أم يتكرر التاريخ مثل 94 وإمتى اللقاء على البياض وتحسم الكاس بركلات الترجيح؟ نذكركم التانجو يلعب بنقص عددي بخروج إنزو فرنانديز. أنك تفرض على الأرجنتين الدافع 90 دقيقة أرفع القبة على ديلا فوينتي. ترجع الكرة لبيدري، تغييرات تضافت على فكرة لفوريا روخا، دخول بيدري في الوسط ويليامز في اليسار زاد برشا لمنتخب إسبانيا. عندهم نصف ساعة يسجلوا هدف يا فما ريسك كبير يخسروا الكاس في الفورمة الكبيرة متاع ميليانو مارتينيز في الركلات. ترجع الكرة كوكوريا، بيدري، كوكوريا، ويليامز، الوقت يمر كرة البيدري بنقص عدد الأرجنتين. ترجع الكرة للتانجو أو لإسبانيا، لامين يامال، بورو، بيدرو، لامين، فران، لامين، يامال، بورو، بورو، فران توريس، ما يتعداش. يحسب للأرجنتين هذه القتالية في الدفاع وخط لإيطاليا فيكو. حكاية حاتم على تأخر سكالوني ممكن خطأه في عدم الاعتماد على تراف دخل مخر سيميوني وقت اللي ما عندكش الأجناب الأجنحة وهما ماسي عزلوه واللي مش من غير نياب يعني هرمت. لعبوا مرتاحين برشا الإسبان ولكن مازال الأرجنتين واقف. الكاس لم تختار طريقة إلى بيونس آيرس القريبة أم إلى مدريد البعيدة. ضربة مرمى واضح الفكر الأرجنتيني حتى من قبل إقصاء إنزو مركزين على مارتينيز وركلات ترجيح من أخت الكرات ومن أحلى التصديات. كرة مشات ولكن ممتاز أنت يا ميليانو. حصرت نجوم لاروخا على الهدف المفقود، عملوا كل شيء إلا التسجيل وهنا يسجلون. فران توريس حضوره في المنطقة، يمشي توريس عن طريق لامين. لامين بدنيا موش واو في هذا المونديال. درس الكرة للمنتخب الإسباني، ممتاز يا مال، بيدري، بيدري، بيدري، يلا إسبانيا خسرت الفينال. خليني استنى شوية، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ضربة راس إيميليانو قناص، مش ممكن إيميليانو، مش ممكن إيميليانو. مارتينيز للتاريخ، مارتينيز يوقف لاروخا، ملا بيدري، ملا أسيس، ضربة راس حطها يا راجل، ومش ممكن يتصدى إيميليانو مرة أخرى. الحظ أرجنتيني اليوم، الحظ أرجنتيني، الحظ البس قميص الأرجنتين والألبس الأستي، وفي اليمين يغني يحيى مارادونا وفي اليسار يعيش ميسي. هذا هو الحظ الليلة في نيو جيرسي. عملوا كل شيء، عملوا كل شيء، كيفاش جبتها، كيفاش شديتها، كيفاش مسكتها، اضربها بك الشعرات، اضربها بك الشعرات، ما اضربهاش بالرأس. ياجي تقول بيها ما غير شعر راي دخلت يا ويليامز. ترجع كورة المنتخب الإسباني، خطان لاروخا، 16-0 11-0. مش ممكن، ولا واحد كان يتوقع هكذا أرقام وهكذا فينال. بور كور وحدها إسباني، يمشي لمين يمال، حط الكرة عن طريق بورو، بيدرو، رودري، لازم تحط هدف ما كانش تخسر بالركلات.
يلزم تسجل يا لاروخا. إسبانيا تحاول الأرجنتين، لابد من الصمود. هانت هانت يا البيسيريستي. 5 دقائق مشيت، 25 ما زالت. تمشي المنتخب الإسباني، ماركو كوريا، ويليامز قدم الإضافة بدخوله بيدري، ذكرني بزرقال يمامة الأصلي، شافي ترجع الكرة وسط الميدان، كوبارسي، كوبارسي لمين، واحدة للتاريخ يا لمين، كوبارسي، رودري، مشات الكرة إسبانية، ويليامز، ويليامز، ويليامز ما يعديش، لاروخا في الدفاع، والكرة تمشي للأرجنتين. هربت هربت هربت على سيميوني ودي الليغا. ترجع كورة للإسباني، حب نشوف نسبة الاستحواذ فوق 70-75، شيء كبير في فينال مونديالي. بورو بورو يلعب كورة، هذه خطيرة، مش ممكن، ضاعت الكورة والجول، 1-0 لاروخا، ولكن الحكم يلغيه، الحكم يلغيه. فينسيس يقول لا، ماذا هناك، اعتبرها خط على ميرينو، ولكن فما فار. سنرى سنرى في 96 سبب الإلغاء. خطأ يستبد منه ميليانو مارتينيز، خطأ على إسبانيا. ماذا هناك؟ أعطينا الصورة. هل فيه خطأ؟ مش على الحارس، لا، يحكي على أوتاميندي فانشيتش، ما فما شيء في الحارس، على هادي هو يحكي. ميرينو هنا ما عملش شيء، هنا في الجزء الثاني الهدف صحيح، لكن هل في خطأ على أوتاميندي؟ فما فار، فما ثواني عصيبة، فما دقائق مهمة، فما قرار للتاريخ. مازال الفار. فانشيتش يصر على انه فاول وخطا، خلاص الفار يؤكد الخطا من ميرينو على اوتاميندي. هنا هنا الفاول، نعرفش، مش واضحه برشا اللقطه. هل انتهى القرار؟ هل ألغي الهدف رسميا؟ مازالوا يستناو، مازالوا يستناو. لقطة شائكة جدا، شوفوها من كل الزوايا، شوفوها من كل الزوايا. هاكم في أمريكا كلموهم حتى على القمار الصناعية، هذا حق من هنا ومن هناك. قرار مصيري، قرار تاريخي، الكل ينتظر. أوتاميندي ميرينو، أوتاميندي ميرينو، والكرة للأرجنتين. إيريك زوبيميندي بطل البريمير ليج مع الجانرز، ملا بلياد عند المنتخب الإسباني، ملا تشكيلة أولى وتشكيلة ثانية. يغادر القائد رودري، يغادر رودري، ويغادر لابورت، ويدخل الكارثيا، ويدخل زوبيميندي. دالي دالي، هل تصمد الأرجنتين أم تفعلها لاروخا؟ عدم اقتناع ورضا بالقرار من المدرب ديلا فوينتي. كرة طويلة للمنتخب الإسباني، بيدرو بورو، ترجع كرة ويليامز، كلاوهم كلاوهم، يمشي بالكرة خطيرة كوكوريا، يدخل ويليامز، ويليامز، وبرافو الدفاع، ممتاز أرجنتين في الدفاع، والكرة ضائعة، كرة ضائعة، وقف تماما المنتخب الأرجنتيني. يمال لامين بين اثنين،
يمشي كورة زوبي ميندي، كوكوريا يطلب كورة يلقاها، يمشي ماركو كوريا يرجع بالكورة لروخا عن طريق بيدري، يمشي العرضية والدفاع ممتاز، يحاول ميسي وخطة خطة خطة واضح، خطة ضد ليو، فاول كوبارسي، هذه اللقطة الأخيرة. هنا سايبة برشا الحقيقة، فيها شك كبير. يامال، يامال، بورو، بورو، بيدري، بيدري، كوكوريا، كوكوريا، ويليامس، ويليامس، حاول يشوت سوبيماندي، لا يعطي البيدري، بيدري يزع اليمين، الضغط الإسباني رهيب، والكرة من بورو، والعرضية، والكرة من الدفاع، ممتاز مدينة، ترجع كوكوريا، كوكوريا، كورة لروخا، يلعب الكرة سوبيماندي، دقيقة 100، 5 دقائق الوقت الإضافي الأول، يمشي بيدري وحده على يساره، يدخل زوبيماندي أرسنال، يرجع بالكرة عن طريق كوبارسي، كوبارسي شناوي، يمشي على اليمين يامال، لامين معاه تاليا فيكو، لامين يامال، وصلت الكرة لبورو، يمشي عن طريق الوحدة 2، لامين بعيدة يامال، كرة وتمل لامين يامال، تغيير من سكالوني، كل مدرب يلعب أوراقه، يدخل سينيسي، كان عندهم سينسيني في التانجو الأرجنتيني، يغادر الفاريز، ما عادش حاجته بالهجوم، لا دخول إلى لاوتارو، الآن سينيسي يدخل في تشكيلة التانجو، مش يحاول يصمد ربع ساعة، هو ضربات الجزاء، ركلات. تمشي كرة طويلة من الحارس ساميليانو، رجل المباراة، الرجل المباراة، التانجو يحاولون، فخطة ممكن، الحكم قال العب، ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، يهاجمون عن طريق بورو، بيدرو، يامال، بورو، وسط ميدان، زوبيماندي، وبيدري جري كرة على اليسار، يحطها لويليامز، ويليامز، ويليامز، ويليامز، مش ممكن ميكيل ميرينو، مش ممكن ميكيل ميرينو، يا حظك العاثر، يا حظك العاثر يا إسبانيا، مش ممكن، مش ممكن، هذه ما تذيعش، ولكن ضاعت. هل هذا مؤشر على أن اللقب والكاس تميل إلى الأرجنتين؟ أنا ماشي للأرجنتين، أما أخيرا سينجح الماتادور في ترويضها بالهدف الذهبي، ولا واحد يقدر يشكك في أنه إسبانيا تستحق الفينال، واضح حتى جمهور الأرجنتين الآن يحبوا يهزوهم للركلات لا أكثر ولا أقل. شفتوا في الكورة مش معناها تسيطر وأنك أقوى من منافسك أنك مش تربح، سبحان الله، عملوا كل شيء إلا أهم شيء تحط الكورة في الشبكة، مازال عندهم الأمل. يمشي يامال، يامال من سيأتي بهدف البطولة بذكريات كابتاون أمام هولندا، وانيستا، يمشي ويليامز وحده، ويليامز 2، مدينة يسكر عليه، ويليامز يشوت وضعيفة، وترجع الكرة للأرجنتين، والكونتر أتاك، ليو ميسي أمام كوبارسي، ليو يهرب، ليو يخرج كرة، باش يرجع كوكوريا، باش يرجع كوكوريا في خطأ، لا الحكم قال لا، لا خطأ للأرجنتين، هذا فاول للتانجو، نعم للسيميوني. ترجع الكرة منتخب الإسباني، هو لمين، هو يامال، يامال بعيد كل البعد، لكن الإصابة في آخر الموسم ما خليتش يامال يظهر 100% بحقيقة إمكانياته في البطولة. خطا واضح، فماش كلام، خطا واضح للسيميوني، هاي بخبيثة بف عطاك المرفق، واضح، مساعد مكيل، حكم قدامه، حكم الرابع ولدنا
متاعنا آدم المخادمة هو اللي جات في وجهه الغضب متاع سكالوني. أجواء كبيرة في فينال نيوجيرسي، الأسبان عملوا كل شيء ولكن نسوا أهم شيء التسجيل. والأرجنتين ماشي معاك، الدنيا حالة معاك، 105 الإضافي الأول خلص، كل شيء ممكن الآن. وقت اللي تعمل 20 تسديدة 15 ولا 16 على المرمى وما تسجلش، أعلى شنو ناوي؟ على شنو ناوي يا إسباني؟ ويليامز خطأ، حكم قال العب، واحدة بواحدة، واحدة بالمنسى واحدة بالقدوم، ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني. يمشي الأرجنتين وسط الملعب لقلب دفاع إلى حارس العرين، عذرني مليان وغلط، أسد العرين تلاهم في الوسط. خطيرة بيدري بيدري بيدري، خطيرة، يمشي فران توريس، فما شيء، دارجة كرة أرجنتينية ضاعت، الأرجنتين مش قادرة كورتينو ربع عضها. دارجة كرة لليو ميسي، وما رأيكم الآن؟ سيميوني، باريدس، واحدة اشتعمل. دارجة كرة إسبانية خطيرة خطيرة، ويليامز يمشي، بيدري بيدري، جري جري يا بيدري، راقد يا بيدري، ترجع الكرة ميسي، يا ميسي، ليو ليو، والدفاع التماس، يدخل بيدرو بور، دي يلقى المساحات للأرجنتين في الوقت الإضافي. هل يكون عنوان الفاينل في نيوجيرسي؟ إسبانيا لعبت، الأرجنتين ربحت، أما زلنا ننتظر هدف لمصارع الثيران. توتر بين تاليا فيكو وفيران توريس، يمشي مدينة مدينة، تماس هو ضربة مرمى، الوقت خلص، آخر دقيقة، تماس وضربة مرمى، تماس للمنتخب الإسباني، خلاص الوقت الإضافي راح، ركلة ترجيح جاية، تمشي من بيدرو بورو، كرة بالرأس فيران توريس، تلعب الكرة مرة ثانية، والتماس والصوت خلص والإضافي انتهى. 0-0 إسبانيا أرجنتينا. نهائي لحد الآن عنوانه الرئيسي الكورة والمونديال وفينال كأس العالم، يتفاعل ويتعاطف مع ميسي على تاريخه. رسميا الوقت الإضافي ينتهي، 0 الأرجنتين 0 إسبانيا، الربع ساعة الأخيرة يا لاروخا، الربع ساعة الأخيرة يا أرجنتينا.

عملوا كل شيء إلا أهم شيء، فعلوا كل شيء ولكن بدون شيء. لحد الآن الزبر الزبر. التقليد اللي عملته لجنة التنظيم من خلال الخواتم الذهبية، تقريب سعر الخاتم $30,500 على طريقة الـNBA. هل سيقطع لديافوينتي أم سيعود إسكالوني؟ الهدف الملغي لإسبانيا بدأ حسب السوشيال ميديا يثير كثير من النقاشات بين العاشقة للأرجنتين وبين المحبي لإسبانيا. إذن إسكالوني، أرى انتصار الروح، أرى الكرة ماشية معانا، أرى مارتينيز معانا، قاتلوا الآن كأنكم في المعركة، أرانا باش نربحوا، أرى ربع ساعة وباش نربحوا، أرى الكرة تمنعت عليهم، أرى هنا في نيوجيرسي الكرة معانا، القدر معانا، وهذه صيحة الأرجنتين. معاشر لاعبين، إسبانيا تسيطر ولا تسجل. ميسي تحرك شوية في الإكسترا تايم في هذا الملعب. 2016 فينال الكوبا أمريكا، في مئوية الكوبا خسرت الأرجنتين بركلات ترجيح. يومها ميسي أخذ الركلة. أي ملعب، أي جمهور، أي جنون، أي فينال. دخلنا في يوم 22 هنا بتوقيت مكة وبتوقيت الخليج العربي، النهائي متواصل. طاليا فيكو ما زال صامت، إسبانيا لديها آخر ربع ساعة. ميسي يقول على كل السوء الذي ظهرنا به، ولكن قد أكون أنا البطل ويكون لامين الوصيف. ترجع الكرة المنتخب الإسباني، الوقت يمر ويداهم إسبانيا، والوقت في صالح أرجنتينا. يمشي لمين يامال، تلعب العرضية على القائم الثاني، يضرب وفرصة والهدف. جول جول جول جول المونديال دي لاروخا، المونديال المونديال، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو. فيران توريس، فيران توريس، 1-0 أرجنتين، 1-0 بكل عدل، 1-0 بكل حق، 1-0 بكل واقع، 1-0 بكل منطق. الرقصة الأخيرة لم تكن ليو، الرقصة الأخيرة كانت عليك يا سكالوني. 1-0 دي لافوينتي، كيغولاثو على القائم الثاني، صلح حاله براسه ويليامز لتوريس الباسكيل الكتالوني، والكتالوني جول. 1-0 الأرجنتين بسيناريو ألمانيا في الماراكانا، يقبل الأدب القاتل هنا في نيوجيرسي. هذه إسبانيا، هذه شعارنا، هذه جمهوريتنا ومملكتنا، هذه لاروخا في التاريخ، هذا برشلونة والريال. أنا فران، أنا توريس، وعانق الشباك وغازل المجد، أحكي رواية واكتب قصة. أنا السيناريست، وأنا المنتج، وأنا المخرج، أنا الجول، أنا الجولاثو، أنا الكامبيون ديل موندو. 1-0 إسبانيا، 1-0 لاروخا ثلاثية للتاريخ، جران سلام للتاريخ، أضرب. 1-0 إسبانيا. طوعتها إسبانيا واقصد الكورة بعد أن رفضتهم، بعد أن تمنعت، بعد أن لفظتهم. كأن الكورة اشتاقت لمدريد وبرشلونة، إلى بيلباو، إلى المادريغال، إلى الفلامينكو الأندلسي. كأنها يا توريس يعني بعد أن راجعت أمورها،
بعد أن رازعت يا أم يا لمين. أيها الإسبان، في هذا البيان التالي لاروخا تقترب، إسبانيا تقترب، الأرجنتين في المية وثمانية ما عملت حتى شوطة في فينال نيوجيرسي، والإسبان كرروا ملحمة كاب تاون. واحد سفر بكل جدارة، واحد سفر بكل استحقاق. إنه التكوين الأكاديمي، إنه التكوين السليم، إنها المدرسة بدون محاباة وبدون تدخل الأولياء، إنها الكورة والمراهنة على الشباب، إنها كورة إسبانيا، إنها مهارات لاروخا. 20-0 و 12-0 على المرمى، وهدف في سقف المرمى. فماش كلام، فماش كلام. وزن ثقيل بكل قوة يحقق بطولة العالم، فماش كلام. إيش عندك يا إسبانيا؟ أمجادكم تتواصل، كتاباتكم في سطور الذهب تواصل، الحضور في مجلد. أنا إسبانيا، أنا لافوريا، أنا الروخة، أنا بطلة العالم. 1-0 في نهائي غريب الأطوار، نهائي أول مرة نشوفوه. 20-0، 12-0 في المرمى بكل منطق. قديش منه إيميليانو مارتينيز. الأرجنتين تلعب الآن، كوكوريا مملئه، يرجع ميسي يملاه، ترجع الكرة باريدس، باريدس يحط الكرة مولينا ما يعديش. عندهم باينا، خل ويليامز، خرج رويز، خل بيدري، خرج رودري، خل ميرينو، خرج سانتيانا، خل بوتراجينيو، خرج بوتراجينيو، ادخل خوانيتو، خرج خوانيتو، ادخل امور، خل خرج عمر، ادخل من زوبيزاريتا، ادخل دافيد فيا، خرج الكل، ادخل تانا. 1-0 لافوريا الروخا. اسبانيا في الدقيقة 110 الكاس في ايديها. هذا هو الأدب الغالي، هذا نفاس، وهذه فرحة إيكار القديس كاسياس. 1-0 كارلس كاسياس، ثم نجوم لاروخا. إسبانيا 4 مرات بطلت أوروبا، مرتين بطلة الأولمبياد، والمرة الثانية تقترب من المونديال. هذا الطلياني، هذا جد طلياني، هذه لقطات الطليان، هذه الجريماس بتاع الطليان، هذه حركات إيطاليا. كيتشي مك مك، خلينا ساكتين. ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة في النصف لصالح المنتخب الإسباني. ماذا حدث في النهائي؟ مال إسبانيا، الأرجنتين وفرنسا ما تنفسوش، ما مسوش كرة، ما راوش الحارس أوناي سيمون. هذا هو السؤال الذي لديه إجابة. وقت اللي تشد كرة، وقت يلعب ميسي ومارادونا وكرويف ورونالدو الفينومينو ورونالدو سير سيفن وبلاتيني وزيدان ورومينيجي وزيكو بولي وكاريكا، ما تعمل شيء، الكرة مش معاك. واضحة الاستحواذ. أنا في شوق، دلوني إن وصلت لكم معلومة البوسيشن. 75% 80% الكرة عند لاروخا. كوكوري انتصار الجدارة وبطولة الاستحقاق، فمشكلة. لحد الآن نقول هارد لك أرجنتين، العودة صعيبة أمام منتخب بيسيطر، ولكن روى هذه الكرة. ليو يربح، هو ميسي، ميسي يخسر، هو ليو. ترجع الكرة كوكوري. أوروبا تقترب من لقب 13 وإسبانيا من لقب الثاني. ويليامز يقرب من منطقة الجزاء ويمشي الكورنير، ويلي إلى كوكوريو في أوفسايد. 113 في كاب تاون، يظل في 116 حتى إنيستا في مرمى هولندا. اليوم مبكر شوية، 108-109. 744 في فينال إسبانيا التمريرة.
اشتر وقل شوية الأرجنتين. هما كان وصلوا ركلة الترجيح كانت تربح الأرجنتين، ما صمتوش. والثاني توريس، العريس العريس خلص فران توريس، ولكن أوفسايد، أوفسايد على فران، تسلل على توريس. فران شوفوا فران الفار حيران. الكرة وصل الهدف الثاني عن طريق توريس، ولكن فما فار وفما أوفسايد. ألعب للإثارة به 114 الإسباني يقول لي مش مدخلنا في الإثارة، نحب نضمن البطولة. خطا على ويليامز. أريد أن أسأل الكابتا في الأستوديو والكابتا أيضا اللي في في في الملعب في نيوجيرسي، لماذا نقطة القوة في هذه البطولة أصبحت نقطة ضعف اليوم، اللي هي اللياقة البدنية، كانت هي النقطة المفصلية اللي ربحت بها الأرجنتين وصلت الفينال. ماذا حدث في نهائي نيوجيرسي؟ ترجع الكرة وسط الميدان لأول مرة في التاريخ، العائلة الملكية الإسبانية كلها برا البلد، عائلة فيليبي كلها هنا في نيوجيرسي. لحد الآن التاريخ يكتب إسباني. وميسي وميسي وميسي، البرغوث، البولكا، والركنية، ركنية ركنية بإريك جارثيا. أو كعاد في بالكم، أو كعاد المعلومة وصلت لكم وفاهمينها وعارفينها وحافظينها، إذا تعدى الأرجنتين بشي يهزوا المونديال بالركلات، يمشي كورة على القائمة الثاني. ميسي، هذه نعتبرها أول محاولة على المرمى تقريب في 115 من ليو ميسي. دخل لوتارو الآن، ولا تخلوا ما فقتش، دخل لوتارو الآن، دخل مارتينيز الآن. هذا هو الهدف، هذا ديلا فونتي.

تضع المباراة ونقاط على إسبانيا. المراوغة الأولى حلوة، الثانية ويليامز مسموح لك بالأسيست الراسي، جبت البطولة لحد الآن 116. إسبانيا نسبة الفوز في النهائيات 100% في المونديال، 2-2 حاليا، إلا إذا ليو ميسي أرجنتينا عن طريق باريدس يمشي بالكرة طويلة تاليا فيكو والكرة بعيدة، سيميوني يجيبها، ولد الكوماندانتي يرجع بالكرة خطيرة لليو، حطاله والكرة بالرأس قتله والحكم يوقف اللعبة. ليو ميسي والكرة تمشي في وجه ميرينو، الكرة من ليو، كرة مسمامة من البولكا، ولكن مرت سلامات. جوابك إذا تعديت تدخل ولا لا؟ حسب الإعادة نتصور أنه في طريقه سيمون أوناي. أجواء كبيرة، الجماهير الإسبانية تتقدم، ستبقى لحد اللحظة إيطاليا والبرازيل الوحيدين اللي عملوا ثنائية المتتالية. أوه يو بالمرفق، هذا أوفسايد بالمرفق، هذا تسلل بالمرفق، كان حلق شعره البارح ما يكونش أوفسايد. 1-0 لروخا، شوف الفرحة، مونديال تاريخي، المباراة تعدد 104. من 10 سنين خسر ميسي في هذا الملعب أمام الشيلي في نهائي كوبا أمريكا، وكأن نيو جيرسي لا تبتسم لليو. شكرا لما قدمت يا بولجا، شكرا للسهرات التي قضيناها معك يا ميسي، شكرا لمتعة الأهداف وفرجة المباريات، روعة الكلاسيكيات التي صارت من أبجديات الجلد المدور، ولكن هكذا هي كرة القدم، يوما تصر ويوما تساء، يوما أفوز ويوما أخسر، ولكن كرة القدم العالمية علمتنا دروس، وعلمتنا إصرار، وعلمتنا روح، وعلمتنا إبداع، وعلمتنا زرع يتلوه حصاد، وإسبانيا زرعت لتحصد. ترجع الكرة عن طريق مولينا 119، يمشي بالكرة ولمين، في 19 سنة بطل أوروبا، بطل العالم، البطل الأولمبي، إيش ناقص كان الشامبيونز ليج تو ياخذها مع البارسا، إذا مش اليوم غدوة، ويسكر ستاج مبكر جدا في أقل من 20. ترجع الكرة لليو ميسي والدفاع الإسباني، ترجع الكرة طويلة بالرأس مولينا، خط على ويليامز، وهذه الأخطار رد بالك منها يا الأسمراني، لأنه بشي لوح الكرة القدام الأرجنتيني لليو ميسي. ليو أرجع تنفذ من الورا يا ليو، ترجع الكرة لميسي 120. آخر كرة، آخر فرصة، آخر لقطة، آخر حركة، آخر صورة، آخر لقطة من أجل أول بركة في مرمى الحارس أوناي. 1-2 يمشي، يقرب ليونيل، يخرج كرة خطيرة، والتعادل مش ممكن، يا الله مش ممكن، هذا سينيسي، يا سكالوني الرجال لعبت وانت تقدرهم، مش ممكن، ميسي سيميوني والكرة الى الركنية، الضغط الهجومي واضح، 120 على استوى يا أرجنتين، ترجع الكرة، دفاعات المنتخب الاسباني مازال امل، مازالت حياة، مازالت فرجة لامكانية الفرحة، 5 دقائق للوصول، 5 دقائق للنهايات، 5 دقائق من اجل المجد يا ليو، من اجل تحويل الفضة الى ذهب، وعرضية وكرة مش ممكن، وخرجت سلامات وركنية الثانية على التوالي. أي إثارة، الأرجنتين يلعب الكل في الكل، يحط كل أوراقه، تيوينو لوتارو. دقيقة مرت، ستعود الكرة في ظروف الوقت، في ظروف أن الكرة ستعود لإسبانيا،
في لقطة كرة ثابتة.

ركنية. اعتقد في رأيي اخر فرصة للتانجو، هل يفعلها ميسي في اخر كرة، اخر كرة قبل الرقصة الاخيرة؟ الارجنتينيين يقولوا ارجوك عرضية باش يشوط ويعدل. ويني ويني حتى في في مستوى نقطة الجزاء شاطة عالية، شاطة عالية. يا سيميوني، يا خوليانو، بدأت تضرب الدموع من الجانب الأرجنتيني للفذة، وبدأت دموع الأفراح تقترب هناك في إسبانيا الأندلس، هناك قصر الحمراء ينور الليلة، هناك قرطبة تتذكر أيام التاريخ، هناك إسبانيا تستعيد أيام الأمجاد، هنا إسبانيا، هنا لافوريا روخا. مانولو مات ولكن البومبو وصوت الطنبور ما يموتش. اضرب البومبو يا مانولو. ترجع الكره للمنتخب الاسباني، ترجع الكره، يضغط فريق اسبانيا. كره وسط الميدان، دقيقتين مازالوا ثلاثه، 180 ثانيه في عمر نياني وجيرزي في خطا، حكم قال العب، هو التماس به الارجنتين ستلعب، كان يطالب خطأ قلب الدفاع أوتاماندي. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، آخر الكرات، ميسي تحرك في آخر الماتش بعد الهدف. ليو ميسي باس، واحدة اثنين، ماكاليستير مضغوط عليه، يرجع للخلف، تمشي في اليسار، تاليا فيكو، والكرة للمنتخب، وفي خطر إسبانيا. ينحي ديك كلعب غير دين، متوترين برشا الأرجنتينيين، المنطق يقول انتهت، ولكن في الكرة العالمية ما فماش وفات. شوف التسديدة، هذه كرة بطولة، هذه كرة بطولة يا سيميوني. الفينال التاسع لليو مع التانجو، الخسارة الخامسة بدأت تقرب، وهنا لا صوت يعلو فوق صوت إسبانيا. إذن الكرة تمشي للمنتخب الإسباني، مرت كرة طويلة من الحارس في وسط الميدان، ترجع الكرة أوتاماندي، خطأ لا تلعب، سي ويليامز يضغط. الأرجنتين قدمت مونديال كبير، ولكن لنعترف الليلة كان أمامها منتخب قوي، منتخب أفضل، منتخب حقيقة بين ذفرين عظيم، والعظمة لله. تمشي كرة من ليو ميسي الأخيرة، أوناي، وكيف يودرها أوناي، وكيف تضيع من القفاز الذهبي سيمون. إذن أوناي سيمون على بعد دقيقة من المجد، على بعد دقيقة من الحقيقة أن إسبانيا الأقوى في هذا المونديال، بطولة الجدارة والاستحقاق. ويليامز للكرة الثانية للكاو أو للكرة الاحتفاظ، يمشي ويليامز، وصل لمارك، يلعب كوكوريا حتى لريك غارثيا، وصل وصلت يمين للرايا بيدرو، بورو في اليمين، والكرة لمارينو، مارينو يرجع الكوكوريا، إنها تمر، وهنا للثواني، والكرة عن طريق توريس، جوليادور الفينال، جوليادور الكوبا ديل موندو، جوليادور التيتر الغالي، والكرة ترجع في وسط الملعب في خطة لمنتخب الأرجنتين. خلاص آخر كرة، آخر كرة، آخر كرة للتانجو، تنفذها إيميليانو مارتينيز. حارب وحده إيميليانو للأمانة، حارب وحده، وفي الأخير كرة من توريس صنعت بها إسبانيا المجد إلى دقيقة 125. ترجع بالرأس، لاروخا كامبيون، لاروخا كامبيون، لاروخا كامبيون، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، وهذا عريس الموندو على عرش الموندو في مجد الموندو، يكتب ورقة من تاريخ الموندو. فيران توريس كجول، نعود أصدقائي المشاهدين، المشهد الأخير من مونديال جديد على قنوات البين سبورتس. هذا مونديال عشنا بكل الجوارح، عشنا فيه الفجريات والسهريات، عشنا فيه الأجواء،
العربية الإفريقية والمونديالية. في الأخير وصلنا إلى 19 من شهر 7 من سنة 26، مسرح النهائي نيو جيرسي. زوز فرق اللي تقابلوا هما إسبانيا والأرجنتين بعد مشوار متميز بالبطولة، وعاد اللقب للأفضل وحقق المنتخب الإسباني البطولة باستحقاق. الفريق نجح بالمنظومة الدفاعية الرهيبة، 8 ماتشات قبله كان جول، هدف بالرأس من ديكة الهرس للمنتخب البلجيكي. عدا ذلك لعبوا بالهدف الوحيد الإيطاليان بالطريقة الإيطالية في سكور، ولكن باختلاف الأداء. هو هدف كافي أمام الأوروغواي، هو هدف يكفي أمام البرتغال، أمام بلجيكا 2-1، أمام فرنسا 2-0، واليوم 1-0. التقاوا منتخبات قمة، التقاوا منتخبات من الصف الأول. الأرجنتين المصنف الأول لا تفوز، في قاعدة متماشية مع رقصة يامال. المصنف الأول في الفيفا لا يحصد المونديال ومجد كأس العالم. غادرت الأرجنتين بالوصافة، ولكن غادرت مونديال كل إثارة. يامال في أول رقصاته يحيي الرقصة الأخيرة للبولغا ليونيل. تغير الشيال وتغيرت تلوان البطل، ولكن كرة القدم تبقى دائما ملهمة الجماهير وسالبة عقول الملايير. كأس العالم اللي عملها النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا، وزنها 6 كيلو 175 غرام، هي من الذهب الخالص من 18 قيرات. هكذا هو التروفية والرمز لكأس العالم. وحدثكم عن تاريخ البطولة في سنوات، في ذكريات مع ذاكرة أسماء. عام 30 هي البدايات في السلاسل أوروغواي، 34 بودز والطليان، 38 عودها له يا إيطاليا. عام 50 الأوروغواي تقهر السلساو، والبرازيل تودع القميص الأبيض قميص النحس. عام 54 معجزة بيرن المجر، قبل أيام ضربة المجر ألمانيا 8-3، عودة لعبوا في الفينال في 10 دقائق 2-0 هنغاريا بوشكاش. ولكن البطولة للألمان وقتها بدأت أسطورة الماكينات بعدم الاستسلام. 58 17 سنة بولي بطل العالم، النهائي فيه السويد، والخمسة كانت للسلساو. وصلنا ل 62 وما يبقى في البال معركة ربع النهائي إيطاليا الشيلي التي سميت معركة سانتياغو. أما البطولة فكانت للبرازيل. 66 إنجلترا في أرضها تنتصر على ألمانيا 4-2، هاتريك هيرست واللقب الوحيد الفريد لإنجلترا. عام 70 عادت السامبا لترقص في وداع بولي، أيام توستاو شايرسينو وبقية كبار السلساو. 74 8 من البايرن والألمان أبطال العالم. وصلنا لماريو كامبس، فيلول، رامون دياس وباساريلا الذي رفع الكاس أمام هولندا في بطولة غاب عنها كرويف. ثم 82 مونديال إسبانيا، ولم يكن لإسبانيا وجود كروي على صعيد المنتخبات، كنا فقط نعرفهم بالريال والبارسا. عام 82 لورلو دي تارديلي، صيحة ماركو تارديلي، البطولة إيطالية بقيادة إنزو بيرسوت. وما بقي في ذكرتي المعلق الإيطالي لما 3 مرات يقول كامبيوني ديل موندو، كامبيوني ديل موندو، كامبيوني ديل موندو. أيام الراي وأيام الصورة على طائرة الرئيس بيرتيني، ساندرو بيرتيني، وهو يلعب الورق مع إنزو بيرسوت تحت نظرة من الجوليادور باولو روسي، من السجن إلى هداف المونديال. 86 كان المونديال الأقوى، كان مونديال اللاعب الأقوى. مارادونا فاز بكأس الذهب للألبي سيليستي. 90
بكى مارادونا وفاز لوثر ماتاوس. 94 بعد ربع قرن عدي إلينا يا برازيل. عام 98 فرنسا صاحبة الفكرة وصاحبة المنشأ لم تحقق المونديال إلا في 98 بفضل دوساي وبوتي وديشان، بفضل زيزو وصلعة بارتيز وقبلة لوران بلان. 2002 رقصت مع البرازيليين في اليوكوهاما، نعم احترف وغنيت يومها لا بينتا كامبياو، لا بينتا كامبياو، أي الكأس الخامسة بقيادة ريفالدو رونالدينو. 2006 مشهد آخر، تجربة أخرى، إيطاليا تباغت الجميع وهكذا هي عادات الطليان. مارتشيلو ليبي يخطف الألمان في السيمي فاينل بفضل آلي ديل بييرو وغروسو، ونفسه غروسو حط الضربة الخامسة في مرمى فرنسا وإيطاليا كامبيون. 2010 هناك في كاب تاون، على المائدة كما يطلق عليها، فازت إسبانيا وأخيرا بلد الكورة بلد التاريخ فازوا بهدف أندرياس إنييستا الأرتيستو في مرمى الملعونة هولندا التي تخسر للمرة الثالثة في الفينال. 2014 هناك ساو باولو في المورومبي، ويشهد الماراكانا على حضور قوي للبين سبورتس. يومها فازت ألمانيا وخسر ميسي أول فاينل. جانا 18 هناك في بلد بوتين، هناك في أرض الدب الروسي، فازت فرنسا عن طريق السوبر ستار الجديد اسمه كيليان مبابي أمام مودريتش وأمام المفاجأة كرواتيا. وجاء المونديال في بيت العرب، وكان الاحتضان من أرض العرب. نظمت قطر مونديال للأسطورة، وفاز ميسي الأسطورة باللقب أخيرا، ابتسم له الحظ بذكريات شيل. يا طويل العمر شيل، رفع الكاس مع البشت وكتب البولجا تاريخ الأرجنتين. مرت أيام وجاءت أيام، جات أيام مشات أيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا نيوجيرسي، هنا 19 يوليو جويليا 2026، المشهد النهائي في أرجنتين إسبانيا. إسبانيا اكتسحت، لا يهم، الأرقام بسيطرة، لا يهم، الأداء بسلطنة، وما يهم، ما يهم النتيجة. 1-0 وفيران توريس بجنب إنييستا في تاريخ لا فوريا روخا. الآن مراسم التتويج، الآن مراسم البطولة، الآن الفضة والذهب، والآن خواتم الذهب. سيرخيو راموس أحد الأساطير وبطل العالم 2010 يتقدم بكأس العالم، كأس النحات الإيطالي كازانيغا، يتقدم بها بالستة كيلو 175 ب18 قيراط ذهب. هي لنا، هي لنا، هي لنا يا رودري دي لا فوينتي، ينتصر من جديد لقب اليورو، له مونديال، سيدشن عهد جديد للكرة الإسبانية التي ستكون من الدول المعنية باحتضان 2030. هناك بين كازا ومراكش والرباط، هناك بين بورتو والدراغاو، هناك في الدالوث في لسبون، هناك في البرنابي والكامب نو والساماميس، هناك هناك إنفانتينو، ستتوج البطولة وقد يكون المنتخب الإسباني من جديد. ترامب يتقدم، إنفانتينو يتقدم، الكأس ستعود لإسبانيا. ترامب، الكأس ستعود إلى لاروخا، الكأس ستكون للماتادور لا فوريا روخا. عرفتهم من أيام سانتيانا، وأحببتهم من أيام بوتراجينيو، وعشقتهم من أيام دافيد فيا،
ونوهت بهم من أيام إنييستا، وأشرت إليهم بذكريات تشافي، وعشت معهم أهداف راموس وبويول وتصديات كركسياس. مرت الأيام، تغيرت الأسماء، والبطل واحد، إسبانيا. الأولاد عمرهم صغير، لمسية طالعة بقوة تصنع نجوم اليوم والغد. الكأس أمامك والمجد أمامك يا إسبانيا. هنا إنفانتينو، هنا رئيس الأمريكي، وهنا سيتقدم المنتخب الإسباني عن طريق رودري ليكون شيال آخر من كأس العالم. إنها ترتعش، إنها مرت يمينا ورقصت يسارا، وأنها جميلة الجميلات، سيرفعها رودري بعد لحظات. اللقب 13 لأوروبا والثاني لإسبانيا. فينشيتش بصفة عامة نجح في الفينال. أسلوفيني مبروك، أدهم المخادمة، حكم في المونديال في الفينال كحكم رابع. هذه ميدالياتكم، هذا تاريخكم لأحفادكم، هذه قصصكم لأولادكم، وهذه أيضا جزء من بطولاتكم. للتاريخ يا أدهم، للتاريخ يا الأردني، للتاريخ يا النجمي، والله يرحم بالقولة الذي كان عربي في نهاية كأس العالم، وأي فينال رونالدو الفينومينو ضد زيدان، وثلاثة صفر لفرنسا. الحكام بميدالياتهم يغادروننا بعد لحظات، بعد الصورة والذكرى. أدهم أكثر واحد فرحان. الآن الممر الشرفي للأرجنتين، ماذا سأقول في قصيدة الوداع يا ليو؟ لم أحضر شيء ولكنه ارتجال. سأقول ما قلته من سنوات، اعترف له يا مارادونا، اشهد له يا زيدان، أقر واعترف يا بولي، لتقل الحقيقة يا بلاتيني. أليس من أجمل من حمل الكورة، ومن دغدغ الكورة، ومن لمس الكورة، ومن لعب الكورة، أليس هو الأسطورة يا زيزو؟ هكذا هي الأرجنتين ولادة. ستأتي لنا بسوبر ستار آخر، من أنجب مارادونا ومن أتى لنا بميسي. حتما ما زال البلد الأرجنتيني قادر، وما زالت نساؤه تلدن الأساطير. كوبارسي، ماذا حصلت يا كوبارسي؟ الجوائز الفردية، ما تقوليش البيست بلاي. أفضل لعب شاب، أفضل لعب شاب في البطولة يستاهل. كوبارسي كوبارسي كوبارسي، إدون فيليب الملك والري، هذا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، لن يرفعها مرة ثانية. إسبانيا خطفت منه الحلم. يكتبون عاد نعم، أفضل لعب شاب، أفضل لاعب في المونديال، أعتقد يلزم تمشي الرودري. يلزم تمشي الرودري. كوبارسي، نعم أفضل لاعب شاب. طبعا القفاز الذهبي أوناي سيمون، كلاوها الإسبان، كلاوها الإسبان، أقوى دفاع في تاريخ المونديال، هدف وحيد في مرمى في 8 ماتشات. لو جيت تلعب معايا في الحي يمكن تاكل هدف أكثر، في كاس عالمك لكن هدف. هذا خيار دي لافوينتي، شخصية دي لافوينتي. قالوا كيفاش يلعب أوناي سيمون، ياوسي سيمون، البالون دور بتاع الحراس، القفاز الذهبي. أنا ملكك، أنا مليكك، أنا الملك، أنا الدون فيليب يا أوناي. وين ماشي هذا رجل 22؟ العدل العدل، كان رجل النهائي، كان رجل النهائي هذا الرجل.
ولكن القفاز الذهبي في البطولة هذا الرجل أوناي سيمون، أفضل لاعب سيكون من إسبانيا. رودري استهلا، العجيب رودري، الرهيب رودري، القدير رودري. رودري ومن غيرك يا رودريغو. هاك تحسمت البالون دور. مش قلت لكم كي بدينا قلت لكم اسبانيا كانت تربح في شيلة هذه؟ هذا بش يكون البالون دور، ما كنت تسألوا، هذا بش يكون البالون دور. رودريغو، آه يا ليو، آه يا ليو، من للقتك رودريغو. اسبانيا هزت كل شيء، ما خلت شيء، اسبانيا حطت على كل شيء. المونديال اسباني، البيست بلاير اسباني، البيست جول كيبر اسباني، الرجل المستقبلي في اللاعبين اسباني، اسبانيا ديلا روخا. برشا ذهب يستاهلوا الحقيقة، ومن غيرك يا رودري. الآن الحذاء الذهبي، الهداف هو كيليان مبابي بعشر أهداف، يصبح الهداف الأسطوري للمونديال 22. ملا صورة، ملا لقطة تلخص سيطرة، تحوصل سلطنة إسبانيا بامتياز. تقريبا فماش نقاش، كنا متفقين مهما كانت الميولات والمنتخبات اللي شجعوها، بطولة رجعت وذهبت لمن يستحق. مبروك رودري، مبروك ناي، مبروك كوبارسي، مبروك بابي. والآن الوصيف، ملالقتا، غمزة من ميسي. وداعه كان أمام إسبانيا التي احتضنت والتي علمت وكونت والتي جعلها أحد أقوى الدوريات، اللي لم يكن الدوري الأقوى، أيام الصراع الأسطوري مع كريستيانو رونالدو. أنت البطل، ستبقى. هاردك دي بول، ملا لقطة وملا وداع. أين البكاء يا أرجنتينيين؟ ميسي وغادرنا، وهكذا الأيام، مثل ما غادرنا دييغو وبولي، ريفيلينو، توستا وجايرزينو، كامبيس ومارادونا، ريكيلمي وإيمار، خوانيتو وتراجينيو، رومينيغي، ألوفس ورود فولر أو فولر، ريتشارد، جوليت، فان باستن. هكذا هي، كل واحد ياخذ وقته، كل واحد ياخذ نصيبه، وهكذا هي كرة القدم، تخرج نجوم وتعود بنجوم. المونديال الثامن تواليا في مشواري، قد لا يكون الأجمل ولكن مهم، ومهم جدا. ترجع الكرة إلى نقطة نهاية، وتعود الكرة إلى نقطة بداية، وبين النهاية والبداية تتواصل الأحلام. وحلمي يا سكالوني، أنا متى سأرى فريق عربي يرفع المونديال؟ يرفع المونديال. يبكي ليونيل أخيرا، انفجر ميسي أخيرا، الرقصة الأخيرة كانت بدموع، ليست دموع الخسارة بل دموع الوداع. هنا في نيوجيرسي ينهي ليو مشواره مثلما انتهى مشواره مارادونا، مع الاختلاف شكرا سكالوني. ميسي يبكي في الرقصة الأخيرة، وشعب الأرجنتين يضع ميسي برمزية مارادونا. ليو دييغو، أسماء لن تتكرر في تاريخ الأرجنتين. وداعا ليو، باي باي ليو، أديو ليو، مع السلامة ليو. ميسي هل في رأيكم سيواصل من خلال التدريب وليقود يوما ما مثل زاغال وبيكن باور المنتخب الأرجنتيني إلى عرش العالم ككوتش؟ ماذا تتوقعون؟ And now,
وهذه أحلى ناو وآخر ناو وعز ناو. اللحظة الفاصلة في تاريخ مونديال أمريكا مكسيك كندا الآن في نيو جيرسي. هنا بطل العالم بثوب إسبانيا بتاريخ إسبانيا شاكيرا بلون الحمراء والصفراء بلون المملكة الإسبانية البطل كانت لاروخا. البطل واحد واحد يمشي فردا فردا إسبانيا من أجل الميدالية الذهبية من أجل الخاتم الذهبي من أجل كأس العالم. كأس العالم ستبقى في خزائن الاتحاد، أما الميدالية الذهبية ستبقى في يمين بيت وعلى يسار الخاتم الذهبي في صالونك يا إيريك. إيريك غارثيا لاروخا تغييرات دي لافوينتي غير التاريخ يا ليورينتي. أنتم الأبطال، أنتم الأسياد، أنتم الرقم واحد، أنتم أمجاد المونديال، وهذا عريسهم فيران توريس ابن البارسا قاد الفرحة إلى مدريد وإلى كل مدن إسبانيا. فابيا رويز شامبيونز ليغ ومونديال، هاني مسكت الخشب ما ناخذكش بالعين. إسبانيا عن طريق جافي، جافي بطل العالم في سنة من سنوات كانت القصة الشهيرة مع ابنة الملك، لكن اختار طريق الفوتبول واليوم اختيارك صحيح يا ولد. أنت بطل العالم أمام الملك وبنت الملك. بيدرو بورو الميدالية الذهبية، هذا سرق قبلة سبقهم الكل، مسها قبلهم سيفها قبلهم. لا تخسر إسبانيا وأمريكا، لابورت موجود 23 ماتش في البطولات الكبرى، لا تنهزم لاروخا في وجود أمريكا لابورت. أليكس باينا وين الخط؟ وين الإخوات؟ $50,000 قال لك سعر، أنا عندي ذهبية الخاتم غدوة نبيعه. ويليامز لامين يامال، لامين بطل العالم، محسسني رابح دورة كأس الرابط، ترك بطل العالم يا ولد. لامين يامال هذا كل منشار يأكل يأكل في حضور الكراز نجم التنس العالمي. وإسبانيا بلاد التنس، هي اللي جابت بروغيرا، وهذا جابت رافائيل نادال، وهذا محلاه، وهذا مازينو، وهذا مباه، وهذا مبنو خويا مين يا مال. كوبارسي كوبارسي بطل العالم. ترامب ما يعرفش الجوائز الفردية ومش مغروم بالكورة، يقال له هذا جايني مرة مرتين ماشي جاي. يرجع الحارس أوناي سيمون، هذا كوكوريا، هذا صاحبنا كوكوريا، ضربة معلم في انتدابه من مدريد. واصل إسبانيا حضورها في ثلاثية التاريخ يا دي لافوينتي. أنتم أبطال أوروبا، أنتم زعماء العالم، وأنتم أبطال الأولمبياد بأقل من 23، يعني حاضركم موجود غدا ومستقبلكم أحسن. دي لافوينتي الذي لم يخسر ماتش البطولات الكبرى، سايبو سايبو دي لافوينتي، يمشي دي لافوينتي. تحية للتاريخ ولقب للتاريخ، 4 يورو، 2 مونديال، 2 أولمبيك جيمز. إلى عام 92 إسبانيا عندها كان يورو 64. الفقير رودريجو هو آخر الوافدين، رودريجو يتقدم. تغير السيال وتغير اسم البطل وتغيرت الألوان وتغير الرقم وتغير القميص، ولكن هي للتاريخ
ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، سجل ودون رودريجو بلندور، وهذا ما يفعل لامين يامال. هز كل شيء في 19 سنة، قبلها في اليمين، قبلها من الشمال، قبلها في الجنوب. هذه كأس الذهب، هذه ميدالية الذهب. ونعم الآن ترامب سيقدم الكأس العالمية لمنتخب الأروخا. آخر 20 ثانية لي في التعليق في 2026. ارفعها ارفعها، هي جات بطريقة أخرى، بطريقة مختلفة. شكرا إنفانتينو، قال له أنا خذيت الكاس من هنا من قلب نيوجيرسي. جافي يعرف بروتوكول الرؤساء والملكات والملوك، جافي المتعود. وترامب سعيد بإسبانيا، ولا روخا عن طريق بيدري. إسبانيا إسبانيا، عوديلو مسيالو سبالو حطيلو، قبلها ارفعها غالية للماتادور. لافوريا روخا كامبيون ديل موندو، أبطال العالم، لشامبيون دي موند. هذم هم الإسبان، هذم هم الإسبان، بكل جدارة، بكل حقية، بكل استحقاق. نعم نحن الكامبيون، كامبيون كامبيون. الليلة ليلتهم، والليلة فرحتهم، الليلة جوهم، والليلة جولتهم، الليلة سهرتهم، والليلة دورتهم، والليلة شيختهم، والليلة متعتهم، والليلة فرجتهم، والليلة بكيتك يا ليو ميسي. هكذا هي الحياة، يوما تساء ويوما تصر، يوما ذهب ويوما فضة. والذهب ذهب لمن يستحق. مبروك إسبانيا، مبروك لافوريا. الكلها بيبي ستارز نشوف فيهم، الكلهم وليدات صغار. يعني في 2030 إسبانيا ستعود. أديو ميسي، باي باي الكينج ليو، وداعا ليو. شوف الدنيا، نعم خروج ميسي كان في لحظات، لأن المجد يبقى فقط للبطل، للذهب. والذهب كان إسباني للماتادور.

الكرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. من الطرف الأيسر لدينا تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك انطلاقة، هنا فرصة، هنا وصول، هنا كاي، هنا للجنرز، للجنرز، الله الله الله، مدفع لندني يضرب هنا في بودابست، مدفع لندني نعم هنا يضرب في بودابست عن طريق كاي هافرت بذكريات نهائية مباراة تشيلسي أمام الماسيتي، وكأنه ملك النهائيات. كاي هافرت هو من يفعلها، هو من يسجلها، هو من يضعها، هو من يدونها. أرسنال يتقدم في نتيجة هذا اللقاء، نعم أرسنال هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا عن طريق كاي هافرت. فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز، والتصويب، ولكن دافيد موجود، الراية موجود، حامي عريل الجنرز. باريس يبحث عن عودة حياة، باريس يبحث عن استمرارية مجد واستمرارية لقب. أشرف حكيمي أسد الأطلس من هذا المكان يريد أن يسجل من هذا المكان، هنا أشرف حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود. دافيد قال تصدين لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على جواب أشرف. الوصول من نونو، ميندش في التمرير، ديزيري في الانتظار، بل هنا في النقلة، الكرة عن طريق إكفارة، إكفارة في كرة، يا سلام، ووقع ديكلان في المحظور. هنا هنا هذه اللقطة، والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية، موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء، هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية، وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حق البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ، ديمبلي لديه عثمان، أحلامه في أمان، من لديه عثمان، نعم أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة، هنا يسجلون هدف التعادل، هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة، لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة. نعم ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا، باريس هدف، أرسنال هدف، هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود لمصلحة باريس، هذا راح، راح كفارة، راح، تقدم كفارة، وصل كفارة، فارادونا في كرة، فارت سيليا في فرصة، الله فرصة، هذا لا يترك وحيدا، لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها، لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بالسلام، شهد الكرة الأخيرة. نونو ميندش يرسل كرة طويلة منقولة باتجاه ديزل، الكنترول ممتاز، دوي تقدم، دوي يحاول، دوي مازال، هنا الفرصة، الله الله الله الله، كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة، كانت قريبة، كانت في اللقطة الأخيرة. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام من جانب مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي وفرصة ومطالبة بركلة جزاء، الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات لاعبي أرسنال بركلة جزاء.
تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة لكن بيرالدو في التغطية، مادويكي السعيدة، مادويكي في كرة مازال، مادويكي تلقى لأرسنال، لأرسنال الكرة مستمرة العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر، تيمبر يا تيمبر يا تيمبر. أنظار راية بيرالدو، بيرالدو ينجح نعم، بيرالدو بالقدم اليسرى ينجح نعم، ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت 4-3. جابرييل على التنفيذ، سجلها تبقى المباراة إن ضيعها يا أرسن، الأمر والأمر لن يختلف عما كان. أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل جابرييل جابرييل ماركينيوس، الكل ينادي، الكل ينادي، ارفع الكاس يا ماركينيوس، واعلن باريس بطلا لأوروبا، فائزا بأمجد بطولاتها، فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

0: توج المنتخب المغربي بطلا لكأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. اللقب هو الثالث لأسود الأطلس في مسيرتهم بالبطولة التي ظهرت للوجود عام 2009، ليفض المنتخب المغربي الشراكة مع منتخب الكونغو الديمقراطية ويصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الغالي. المدرب الوطني طارق السكتيوي هو من قاد كتيبة الأسود نحو التتويج باللقب، ويحسب له النجاح في تكوين منتخب قوي في فترة زمنية قصيرة قبل انطلاق البطولة.
1: فقط كان عندنا أسبوع قبل من المقابلة ديال أنغولا، ولاعبين أول مرة كيلعبوا مع بعضياتهم، أول مرة يتدربوا مع بعضهم، أول مرة يتشوفوا مع بعضهم، لعبوا ضد بعضهم في الأندية، ولكن ما عمرهم لعبوا ولو داروا حصة واحدة مع بعضهم. لكن كل صراحة فاش اضطرينا أننا نحفروا كثير في الكمبيتونس تكنيك لا ديالنا ولا ديال اللاعبين، العامل ديال الثقة، العامل ديال الاحترام، العامل ديال العمل كذلك باحترافية ودائما معنا الراية الوطنية، فشيء اللي جعلنا أننا نتغلبوا على الصعاب.
2: مرفوعة داخل منطقة الجزاء في القائمة الثاني، هي جول الكابيتانو ربيع حريمات في المكان المناسب.
0: إنجازات أسود الأطلس لم تتوقف عند التتويج باللقب، بل استحق القائد محمد ربيع حرمات جائزة أفضل لاعب في المسابقة، بينما حصد أسامة المليوي جائزة الهداف.
3: كنا احنا جايين وعارفين راسنا على الجايين، كان مع ما الشعب المغربي يعني كيبغي غير الألقاب، والحمد لله هذا لقب كان هدوه للرياضي الأول صاحب جلالة الملك محمد السادس، وكان بغيون هدوه لوالدينا وخوتنا وكاع أحبابنا اللي كانوا في المغرب والشعب المغربي عامة.
2: يا بابا رفعها ماري بالراس حطها في الشباك.
0: طريق المنتخب المغربي لم يكن مفروشا بالورود، بل شهد عدة محطات صعبة وتنقلات شقة بين الدول الثلاث المنظمة للبطولة كينيا وتنزانيا وأوغندا.

الطريق شهد ملعب موي الدولي في العاصمة الكينية نيروبي تواجد أسود الأطلس على منصة التتويج ورفعهم للكأس الغالية. توالت نجاحات كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة على مستوى المنتخبات المختلفة، الأمر الذي أسعد عشاق أسود الأطلس في كل مكان، وهو ما يحسب بلا شك للقائمين على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ولكن يبقى التحدي الأكبر هو ما سيقدمه المنتخب المغربي الأول في النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

0: فتح كلام كده درش ما بيخافش.
1: السودة ليه كبير يحكم في أمره،
2: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
3: انتوا ايه ما بتحسوش؟
4: انا اللي خسرت كل حاجة.
5: يا واد خبيث على خبيث يشرزه.
2: لا بعدك زودتها قوي.
6: انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟
0: تنسيت تاني ولا ايه؟
7: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
0: مفيش بيع ولا شر طول ما اسمه درش ده حي.
8: حي الشيخ مصر حي. الشيخ مصر حي.
9: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب.
10: حلو قوي. فاصل ونواصل.
0: يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟
11: ابدا مزيخ السلام.
3: انت سعيد ابو سن؟
0: الله،
3: كل يوم الاقي واحده ست داخلة عليا تقولي ده جوزي.
0: العين بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
12: درش من الاثنين الى الجمعه على بين دراما.
13: If this spits out, your kids will think Nana is the killer.
14: I wrote for 2 seasons on Blue Bloods.
15: There's no possible way they're going to be able to link us to this.
16: Are you aware that a body was found in Seneca Quarry?
14: A body? No. No.
17: Your mother told me she murdered her friend.
18: I want $25,000.
17: Or I'll call the cops.

لحظات قبل انطلاقه هذه المباراه. هذه الاجواء اجواء رهيبه في ملعب المباراه. حلم حلم، هل تكون ليله تاريخيه لفريق كاراباخ النهارده في هذه المباراه في مواجهه نيوكاسل يونايتد؟ لم يحقق اي فوز على الانديه الانجليزيه، حيث خاض 9 لقاءات، تعادل في لقاء وحيد وهزم في 8 لقاءات. النهارده بيمثله في حراسه المرمى الحارس كوتشاليسكي الحارس البولندي، 4 في الدفاع سيلفا ومستفادزي وميدينا وجعفر اثنين ارتكاز بيدرو ويانكوفيتش، امامهم 3 لاعبين عبد الله زبير والياندرو وايضا اللاعب مونتيل بالاضافه لراس الحربه الموجود في هذه المباراه وهو دورا المهاجم الخطير اللي بيمثل الحقيقه قوه كبيره المهاجم الكولومبي كاميلو دورا اللي النهارده عليه ادوار مهمه جدا هو والياندرو اندرادي لاعب الكافير لاعب الراس الاخضر اللي هو الجناح وكذلك ايضا عبد الله زبير ووجود الاسباني مونتيال لاعب مهاجم ثاني او لاعب وسط مهاجم هو رقم 9 ضمن الاسماء الموجوده النهارده في تشكيله المدير الفني جوربان جوربانوف اللي معاهم من اغسطس 2008 هذا الرجل. طاقم تحكيم بقياده امامنا هنا القائد ادي القائد تريبيير وفي الجانب الاخر عبد الله زبير اسبن اسكاس حكم اللقاء النهارده من النرويج ومعاه ايضا كل ميان يان اريك انجن وايزاك الياس وحكم رابع سيجرد جرينج كرينجشتاد بالاضافه للهولنديين بقى دايبر انك روب وديدس هيجلر هما حكمي البار. نيوكاسل النهارده نيك بوب في حراسه المرمى، 4 في الدفاع من اليمين للشمال تريبيير وتياو وبيرن وهول، امامهم في وسط الملعب ويلوك وتونالي والخط الامامي النهارده قوه ضربه النهارده إيلانجا وفولتمادا وبارنز بالاضافه للمهاجم انتوني جوردون. تشكيله ايدي هاو في مباراه اليوم واللي انتظار النهارده اللقاء وانتظار المباراه وانتظار ما سيحدث في هذه المباراه في ظل الاحداث الموجوده. ادي امامنا هنا قبل انطلاقه هذه المباراه والمباراة الذهاب في الدور التأهيلي الملحق التأهيلي لدور ال 16 والانضمام إلى الأندية 8 اللي تأهلوا وصلوا بالفعل إلى مرحلة دور ال 16. الطريق إلى النهاية إن شاء الله يوم 30 مايو في بودابست في المجر في ملعب بوشكاش. حكم اللقاء لقاء الذهاب، وذكر أن لقاء العودة سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 فبراير في ملعب سان جيمس بارك. نيوكاسل النهاردة يتخلى ماك بايز عن ألوانه ويلعب بالألوان الأوي في وسط هذه الأجواء، طبعا أجواء جماهير النهاردة يعني بتشكل ضغوطات كبيرة. أول كرة مقطوعة هنا الحماس الجماهيري لكن تعود مرة ثانية ويلوك أول مرة أمام أدريك أذربيجان حكم المباراة قال لك العب حكم اللقاء. بص أول كرة أنتوني إيلانجا أول كرة وحكم اللقاء بيدي فاول على تريبيير. ادي امامنا هنا اللاعب هانكو اللي امامنا هو يانكوفيتش لاعب المنتخب المونتينيجرو. ادي امامنا ايدي هاو شوار ورحله منذ نوفمبر 2021 مع فريق نيوكاسل اللي بيحتل حاليا المركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز. ادي انطلاقه مره ثانيه بدايه بارز هارفي بارز فرصه اولى واول اختبار لكوتشاليسكي حارس المرمى البولندي. أول كرة وأول محاولة هنا من جانب هارفي بارنز على فكرة قوة ضربة. بص أمامنا جوربانوف كان درب نيفيتشي وكان درب كاراباخ وتحركه من 2008، عنده مشوار قصير قوي مع منتخب أذربيجان 2017-2018 لكن نجح في الفوز ب5 ألقاب كلاعب وفاز ب17 لقب كمدرب، منهم الفوز ب11 لقب على مستوى الدوري في أذربيجان. يعني هم فازوا ب12 دوري منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وهو فاز ب11 دوري.

يحاول يعني كرة تصل إلى أنتوني جوردن النهاردة، هو بيحصل على الفرصة ويسجل هدف بعد مرور 3 دقائق، هدف سريع جدا. لكن بص دامبير، شوف دامبير هنا عمل المفاجأة، كل متوقع تمريرة حلوة قوي في العمق اتضرب بيها بهلول مستبارزي، حاول انه يطلع يقفل الزاوية الحارس كوتشاليسكي، لكن شوف جوردن يا عيني على القرار، يا عيني على القرار، كرة امامنا بص سابها امامه هو ومحدد، ولكن بباطن القدم على يمين حارس المرمى. دامبير الدولي الانجليزي يصنع، وانتوني جوردن ايضا الدولي الانجليزي يسجل، وعناق امامنا هنا مع نيك فولتنادا اللي احتفل بعيد ميلاده يوم الاحد الماضي وكان سجل هدفين على فكرة في الهدف في مرمى أستون فيلا كان في لقاء الاف اي كاب. ادي حكم اسبن اسكس يراجع الحالة، خلاص ليس هناك تسلل، اذا هدف مبكر لنيوكاسل يونايتد في اولى مبارياته امام الفرق اللي من اذربيجان. انتوني جوردن امامنا 7 هدف ليه على مستوى البطولة عشان يتساوى مع إيرلينغ هالاند في المركز الثالث، طبعا بابي 13 هدف، ثم يأتي هاري كين ب8 أهداف، ودي مرة تانية هدف جديد قادم وحاولة، لكن إبعاد الضغط، الضغط موجود، وانطلاقة أمامنا هنا كانت من جانب لويس هال، هدف مبكر في مرمى فريق كارباخ اللي بيحاول يستجمع قواه ويعود في المباراة. استلام حلو يا ول، مونتيال عدى حلو قوي، عدى مونتيال لاعب الإسباني لاعب رافايكانو يمرر كورة لياندرو أندرادي، مميز لياندرو أندرادي على فكرة، بدأ في ناشئين سبورتنج لشبونة لاعب الكافر اللي لعب وكان ليه حضور الحقيقة مميز قوي، وبيحمل رقم 15 اللي بقول لحضراتكم عليه. أدي أمامنا هنا مونتيال، مونتيال الإسباني وسط ملعب مونتيال إلى بيدرو البرازيلي يتقدم هنا اللاعب ميدينا، ميدينا لاعب الكولومبي، شوف الملعب، شوف الملعب والجمهور والحماس. عبد الله زبير، عبد الله زبير مرة ثانية، عبد الله زبير على فكرة مغربي، مغربي الأصل فرنسي الجنسية عبد الله زبير، ومع الفريق على فكرة يعني بتاريخ كبير، هو كابتن وقائد فريق كارباخ. استلام المرة دي، ادي استلام على طول مونتيال، مونتيال يمرر في الجانب الشمال، هنا التقدم عن طريق جعفر اللايف، ترجع الى مونتيال، خلاص عرفنا مونتيال بانطلاقاته، مونتيال مونتيال مونتيال زودها مونتيال وحكم اللقاء وركلة مرمى. ادي نيك بوب، نيك بوب 4 تعادلات مباراة الاف اي كاب امام استون فيلا 3-1، سجل تونالي هدفين وكان سجل اللاعب فولت ميدا، بص دامبيرن عاملها بشماله ازاي، شوف الانطلاقه وشوف امامنا انتوني جوردن اتحرك حلو قوي، ضرب العمق الدفاعي في المساحه اللي ما بين مهلول مستفادزي ويركن كوره بشكل مميز قوي، هدف اول سهل ممتنع، لكن فيه كثير من المهارات، كثير من الاحساس والرؤيه للاعب مميز قوي انتوني جوردن، هيكون ليه دور شأن كبير مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم القادمة أمام كل من كرواتيا وبنما وغانا إن شاء الله. ضغط ومحاولات مرة ثانية، نيوكاسل يونايتد الفريق الذي يقدم فترة الأخيرة يعني كان شاهد تراجع، لكن بدأ يستجمع قواه، فاز على توتنهام، فاز على أستون فيلا، كان خسر قبلها أمام برنتفورد، بدأ يتحسن كتير فترة الأخيرة بعد ما كان في كلام إن إيدي هاو قد يرحل قد لا يستمر، لكن الهدف الأول هنا أنتوني جوردن في بداية وانطلاقة مثالية لفريق نيوكاسل يونايتد. مرة تانية لمسة حلوة، انطلاقات أمامنا هو جنب الشمال، محاولة من جانب فريق كارباخ، عرضية، عرضية ما ظبطتش لكن عدل، تعود مرة ثانية مونتيال، مونتيال هل يسجل بالقدم الشمال، عايز يعدلها على شماله مقفولة، يمرر كورة أندرادي، أندرادي وركنية أولى، وضغط، وضغط 1-0 لنيوكاسل يونايتد. أمامنا هنا جوربان جوربانوف 53 سنة لا يبدو سعيدا، وأحسن لاعب كان في أذربيجان بالمناسبة في 2003. بص أمامنا كرة مونتيال، لكن إيه الأجواء وإيه الحماس والجمهور اللي موجود النهاردة في هذه المباراة يعني أعداد كبيرة، وادي الكرة العرضية والتعادل، لكن نيك بوب على طول يا ولد، مونتيال، مونتيال كل لمسة نشوفها من مونتيال تشعر بإن كارباخ ممكن يسجل، لكن هنا الصراع، صراع المرتدات النهارده برضه القوة الهجومية موجودة في وجود إيلانجا اللي عنده 7 أهداف دلوقتي في البطولة، امبابي 13 وهاري كين 8 وكل من هالاند، وطبعا اللاعب جوردن بقى عنده من الاهداف، بقى عنده ايه، بقى عنده دلوقتي 7 أهداف زي هالاند. مره ثانيه انطلاقه، ادي الكرات اللي في العمق، هنا يحاول ينطلق اللاعب ويلوك، بارز الثاني لكن يضيع بارز، هارفي بارز، هارفي بارز عنده 5 أهداف هارفي بارز في هذه البطوله، واللي كان قريب قوي انه يسجل هدف في هذه المباراه. ثاني كره على فكره هارفي بارز في مشكلة، بص أمامنا هو في مشكلة، شوف انطلاقات ويلك، ويلك شوف ويلك أمامنا هنا لاعب الجانز السابق.

على فكرة جوزيف ويلو كان في نادي الأرسنال، وادي أمامنا هارفي بارنز برضو من اللعيبة اللي تألقت عندما كان في نادي ليستر سيتي وبيسجل حضوره وتواجده في هذه المباراة حتى الآن، وعنده فرصتين وركنية في اللقاء لصالح نيوكاسل يونايتد. أول 8 دقائق فيهم هدف، الدقيقة الثالثة أنتوني جوردون بعد تمرير دانبيرن، عملاق دانبيرن 198 سنتي، تريبيير أمامنا، دانبيرن عنده قدرة سجل في بلباو، صلحت حلوة قوي، كرة تتفوت، تزيدة تونالي، كرة حلوة وجملة حلوة للكورنر اتعمل أمامنا هنا، تونالي الرأسية، الهدف الجديد يأتي، والهدف الثاني يأتي في هذه اللقطات عن طريق مالك تياو، أول هدف لي في هذه البطولة، رغم أن عنده 4 أهداف في البريمير ليج. الدولي الألماني اللي الوالد من السنغال والوالدة من فنلندا، لكن هو يرتقي في اللقطة اللي فاتت ويسجل الهدف الثاني بعد الكرة الركنية، اتعمل الجملة حلوة أوي، سدد تونالي، لكن إبعاد هذه المرة من الدفاع من اللاعب ماتيا سيلفا، ثم كروس الجميل هنا رأسية اللاعب مالك تياو، لكن تريبيير عاملها تريبيير لفف له كرة وبص ضربة رأسية هنا، الارتقاء والتوجيه برضو طويل وعملاق 192 سنتي. الماك بايز نيوكاسل ناويها، ما ادهمش فرصة يتنفسوا، ما ادهمش فرصة ان حتى يحاولوا، لان هدف اول في الدقيقة التالتة، ثم هدف تاني يأتي بضربة رأسية، هذه المرة سجل جوردون في الدقيقة التالتة، وأكد مالك تياو أمامنا هنا اللقطة الماضية، وسجل بارتقاء رائع لاعب شالكة السابق واللي انضم من نادي الميلان طبعا إلى صفوف فريق نادي نيوكاسل يونايتد. مالك تياو 9 مباريات وأول أهدافه، أول أهداف. حكم اللقاء أمامنا السيد إسبن إسكاس الحكم النرويجي اللي بيريد التأكد من صحة القرار. بص الصدمة، شوف الصدمة، الصدمة الموجودة، ويانكوفيتش لقطة معبرة، يانكوفيتش في لقطة معبرة، وجوربانوف، والأمور اتصعبت وبقت النتيجة بقت 2 لا شيء لصالح نيوكاسل يونايتد. سجل جوردون في الدقيقة الثالثة، وسجل اللاعب تياو في الدقيقة 9 من عمر اللقاء بضربة رأسية، هدفين حلوين عندنا في هذه الليلة. أولمبياكوس اليوناني مع باير ليفركوزن الألماني، وبودو غليمت النرويجي أمام الإنتر الإيطالي، وكلاب بروج البلجيكي أمام أتلتيكو مدريد، في اللقاءات اللي إن شاء الله نعود يوم 24 نكرر هذه اللقاءات، ولقاءات يوم 25 لقاءات الفرق اللي لعبت بالأمس، يلتقي طبعا دورتموند فاز على أتلانتا 2 لا شيء بالأمس، البي إس جي فاز على موناكو في موناكو 3-2، جالاتا سراي فاز على اليوفي في تركيا كان 5-2، ريال مدريد فاز على بنفيكا في ملعبه في رشبونة كان بهدف مقابل لا شيء، وتستمر الأمور. دور 16 إن شاء الله اللي هيلعب بإذن الله في الأيام 10 و11 مارس، ولقاء العودة 17 و18 مارس، ثم بعد ذلك ربع النهائي 7 و8 إبريل، والعودة 14 و15، ثم بعد كده يوم 28 إبريل نصف النهائي الأول، ولقاء العودة هيكون 5 و6 مايو، ثم النهائي بإذن الله سيكون يوم 30 بإذن الله، وحضراتكم ألف خير 30 مايو لهذه النسخة من دوري الأبطال. واحد صفر عن طريق جوردون في الدقيقة الثالثة، ثم 2-0 عن طريق اللاعب مالك تايو في الدقيقة كام؟ الدقيقة 9 بضربة رأسية. هل المهمة انتهت؟ هل المباراة خلصت؟ لكن الماك بايز عاملين أداء وعاملين مستوى مميز جدا على فكرة. أنتوني جوردون يصبح الهداف التاريخي في دور الأبطال بسبع أهداف مع نيوكاسل، متخطيا كان متساويا مع آلان شيرر اللي عنده 6 أهداف طبعا، ومع هارفي بارنز كان اللي هو الثاني عنده 5 أهداف، هو الثالث حاليا هارفي بارنز أمامنا، هو بيتحرك مرة ثانية، لمسة محاولة من جانب ويلوك، ولكن على طول تدخل. شفنا البدايه حلوه، بدايه حلوه، ضرب بيرن صنع هدف لجوردون ووصله واداله انفراد كده في بدايه المباراه بخطا في التمركز والرقابه، ثم بعد ذلك بقى الركنيه اللي راحت وجت، ثم رفعها تريبيير في شكل رائع قوي على راس اللاعب مالك تياو، اللي سجل تياو الهدف الثاني بضربه راسيه، ارتقى وهو على القائم البعيد وضعها على يمين حارس المرمى تتهادى الى داخل الشبكه. مونتيال الأخطر، لويس هال
مرة تانية لمسة، هذه فولتمادا الألماني. بص فولتمادا بيتحرك حلو قوي، فولتمادا عنده 7 أهداف في الدوري وهدف في هذه البطولة أمامنا القادم من صفوف شتوتغارت الألماني، كان في بداية طبعا الموسم الحالي. مرة تانية انطلاقة العرضية الخطيرة، بص الخطورة هنا تريبيير، شفت تريبيير اللاعبين أصحاب الخبرة الدولي الإنجليزي. مرة تانية ويلوك، ويلوك لويس هال، لويس هال عنده منافسة كبيرة على هذا المركز، لويس هال في منتخب إنجلترا. مرة تانية لمسة هنا من جانب ويلوك إلى هارفي بارز، بارز يحاول يمرر لكن يطلع له، برافو برافو الحارس كوتشالسكي. ثالث كرة لهارفي بارز، ثالث كرات لهارفي بارز، ثالث كرة يروح بيها من نفس المكان، مستغل الثغرة الموجودة عند ماتياس سيلفا البرازيلي الظهير الأيمن البرازيلي. جابها الشمال لويس هال، بينافسه لويس سكيلي لاعب الأرسنال، بينافسه أيضا سبينس لاعب توتنهام، وأيضا أورايلي لاعب المان سيتي، بالإضافة لبرن دانبرن على مركز الظهير الأيسر في تشكيلة توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي طبعا اللي هنشوفه يعني في اللقاءات الودية القادمة وانتظار طبعا مباراة كأس العالم حصريا على قنوات بي سبورتس. مرة ثانية استلام، حاول هنا هارفي بارنز يبحث عن المساحة، جوردون خلاص سيطروا على المباراة. إيلانجا، إيلانجا هنا أمامنا الاستلام والتحول، مونتيال، مونتيال تمريرة لياندرو، لياندرو أندرادي عايز يجري، لياندرو أندرادي أمامنا هو اللقطة اللي فاتت، دوران اللاعب، دوران اللاعب الكولومبي المهاجم اللي بيحاولوا أنه يوصلوه من خلال هذه الكرات، ولكن على طول المرة دي مقطوعة. وسط ملعب تونالي الإيطالي، تونالي تشكيلة مميزة، أنتوني جوردون، إيلانجا إلى أنتوني جوردون، الهدف الثالث قادم، جوردون، جوردون يضيع، انفراد، انفراد جديد، أنتوني جوردون يضيع فرصة كبيرة في الدقيقة 14. شفت كم مرة لا في حالة من الانهيار لدى لاعبي فريق نادي كارباخ، خسارة ثقيلة كان أمام ليفربول. هنا التحول عبدالله زبير، عبدالله زبير إلى أمامنا هو مونتيال، مونتيال ترجع مرة تانية، مونتيال شوف تحريك كرة بشكل مميز، مونتيال يمرر إلى بيدرو البرازيلي، حاولوا حاولوا يستجمعوا قواهم، يحاولوا يسيطروا على الأمور في ملعب المباراة، لأن الماك بايس منظمين جدا الحين، منظمين جدا جدا في اللقاء حتى الآن. شفنا الركنية اللي اتعملت لتونالي اللي جه منها الهدف الثاني، وشفنا تسديد التونالي على فكرة من اللاعبين اللي عندهم ملكة التسديد طبعا، من النجوم ساندرو تونالي من النجوم السابقين في صفوف الميلان قبل أن يأتي طبعا، وكان غاب عن الأمم الأوروبية للإيقاف، كان ثمان شهور طبعا، إيقاف ثمان شهور كان تعرض لها تونالي، وغاب تونالي عن المشاركة في الأمم الأوروبية. استلام حلو المرة دي، أدي تحركات لياندرو، لياندرو أندرادي، لكن شوف أمامنا هنا قطع على طول فولتمادا، فولتمادا شوف تحرك ليك فولتمادا، 24 سنة احتفل بيهم يوم من أحد الماضي، انطلاقة جوردون لسه مضيع لكن سجل هدف افتتاحي، يلم حلوة قوي جوردون، صلح كورة إلى بارز الرابعة، بارز رابع مرة، رابع مرة هارفي بارز، ولكن أمامنا هو كرة تطلع إلى خارج. ما شوف هارفي بارز عنده لقاء دولي وحيد على فكرة مع منتخب إنجلترا، كان أمام ويس حارس المرمى، الحارس ماتياس، امامنا كوتشاليسكي الحارس البولندي. بص كوره بارنز، شوف هنا التنويع المهم جدا حتى الان، محاولات فريق كارباخ لكن على طول هنا التعامل مميز جدا من جانب لاعبي نيوكاسل اللي نازلين مركزين قوي في المباراه. ركنيه ثانيه في اللقاء، نيوكاسل المتفوق حتى الان بهدفين مقابل لا شيء، 16 دقيقه فيها هدفين حتى الان. شوف تونالي المرة دي هيلعبها ساندرو تونالي، يلعب الركلة الركنية، ساندرو تونالي ركنية يلعبها على القائم البعيد، تونالي طول القائمة المرة دي، لكن ده أنتوني جوردون تطلع إلى خارج الملعب. أرقام، أرقام المباراة حتى الآن تعطيك إيحاء بأن المباراة يعني شوف رغم، رغم ان كارباخ 57%، بص ده اللي هدف جه من هنا، شوف تونالي الجمله دي حلوه قوي، لكن هنا اهو تسديده مفيش تسلل، كان تريبيير طبعا الكره ردت ليه بعد كده وهو رفع الكره، بص هيجي له الكره هنا هو مش متسلل، كان في تغطيه للتسلل من يانكوفيتش ثم راسيه امامنا، هو ارتقاء بشكل رائع بتوجيه من جانب اللاعب مالك تياو امامنا اللقطه اللي فاتت. انتوني جوردون على فكره ارقام 58% استحواذ 42%، لكن تعال بقى شوف كم محاولة، ولا محاولة على المرمى من جانب كارباخ صاحب الملعب وصاحب الجمهور، في مقابل ايه؟ في مقابل 8 محاولات من جانب فريق نادي نيوكاسل يونايتد. الفوارق واضحة حتى الآن،
كارباخ عمل إنجاز، عمل إنجاز، وصوله لمرحلة الدوري إنجاز، إنجاز طبعا تاني مرة يصل إلى مراحل متقدمة زي ما قلنا 2017-2018 أمام تشيلسي، أمام روما، أمام أتلتيكو مدريد، وادي الأرقام هي بتكذبش لسه بالحركة، ولا شيء من المحاولات مقابل 8 في إلى شيء أيضا من الكرات اللي بين العرض والقائمين مقابل 5-2، لا شيء حتى الآن في نتيجة اللقاء. سجل جوردن في الدقيقة الثالثة بالفراد وتمرير دانبيرن، ثم سجل اللاعب تياو بضربة رأسية بعد عرضية مثالية من جانب اللاعب تريبيير، جابها الشمال شغله اكتر وضيع هارفي بارنز يمكن 4 فرص تمريره اماميه، وقع المره دي هارفي بارنز، وقع هارفي بارنز عنصر من العناصر المهمه الاساسيه، كان معاهم طبعا الكسندر ايزاك. بص امامنا هنا التمريره وانفراد امامنا هو انتوني جوردون عايز يركنها لكن ضيع، وخروج مميز الحقيقه من حارس كوتشالسكي الحارس البولندي في هذه المباراه. 2-0 نيوكاسل يقدم اداء قوي، يستمر في تقديم العروض القويه خاصه في اللقاءات الاخيره، ويمكن اوروبيا على فكره اخر 7 مباريات هو خسر فقط امام مارسيليا، فاز في 4 وتعادل في 2، ويملك الحقيقه يعني قوه هجوميه ويملك اداء مميز حتى الان في هذه المواجهه. إيلانجا لكن معاه امامنا هو يانكوفيتش، إيلانجا ويانكوفيتش وسقوطه، فاول على يانكوفيتش، مش قادرين يجاروا نيوكاسل يونايتد في سرعه الاداء والتحرك، حركوا بشكل مميز قوي، فايقين جايين عارفين ان المباراه يحسموها، واستطاعوا يسجلوا هدفين في اول 9 دقائق، يعني سجل هدفين في اول 9 دقائق، يمكن حتى المواقع الانجليزيه كاتبه الهدف الاول في الدقيقه الثالثه، الهدف اللي جابه انتوني جوردون، والهدف الثاني بتاع مالك تياو كاتبينه في الدقيقه الثالثه، هدف من صناعه دانبيرن وهدف من صناعه تريبيير حتى الان في هذه المباراه. هل يحقق نتيجه كبيره؟ فاز ليفربول بنتيجه كبيره وعريضه، كان 6-0 في انفيلد، هل يحقق النهارده نيوكاسل الفوز العريض والكبير اللي حتى الان متقدم هدفين بعد 20 دقيقه؟ الكرات الثابته المره دي يا ولد الكره القويه من لويس هال اللي عمل كره بالقدم الشمال، ولكن يتدخل حارس المرمى كوتشاليسكي، كره خادعه من اللاعب امامنا هو لويس هال، عنده لقاءين دوليين على فكره لويس هال، ده انتوني جوردن ده اللي عمل الكره، ده لويس هال، بص امامنا لويس هال، شوف عامل كره حلوه قوي، كان في تشيلسي، كان في اكاديميه تشيلسي، اكاديميه البلوز، واللي خلاص يعني انضم اعاره كان ثم تم الشراء لهذا اللاعب، وامامنا هو يبدو ايه الاصابات، ودي بهلول مصطفاتزي هيكون اول تبديل، بهلول مصطفاتزي هيطلع، بهلول مصطفاتزي مين بقى اللي هيدخل؟ هنشوف هل هيدخل سامي ماي هيكون ممكن سامي ماي، هنشوف هنا الافكار ايه. على فكره في اللاعب ناريمان اخنزاده، لاعب انتقل على فكره في الانتقالات الشتويه، راح الى كولومبوس كرو الامريكي، ضمن اللاعبين اللي رحلوا عن هذا الفريق. كنا نتوقع اكثر من ذلك من كارباخ، لان المستويات اللي قدموها وفوزهم اللي حققوه على كوبنهاجن وعلى اينتراخت، وفوز على بنفيكا، كل دي نتائج، وتعادلهم مع تشيلسي، كل دي نتائج ادتنا الايحاء النهارده هتشوف مباراه كبيره، لكن حقيقه نيوكاسل يحسب له انه ما خلوهمش يفكروا في المباراه. نيوكاسل للامام وضغط وقوه هجوميه، وادي امامنا هو الكره الراسيه، بص الراجل طالع ايه ما شاء الله، مورك مالك تياو طالع وارتقاء وضربه راسيه حلوه الكوره، وشوف امامنا هنا كان معاه مدينة، ولكن هتشوف تبديل امامنا اضطراري، اعتقد بهلول مصطفاتزي لاعب العام في اذربيجان 2023 هو اللي هيطلع ويغادر، واللي كان سجل بالمناسبه في مرمى اينتراخت فرانكفورت الالماني. هتشوف هنا هل تبديل تم، هتشوف القرار ايه لما يكون في يعني طبعا يظهر على الشاشه اسم اللاعب اللي خرج ومين دخل مكانه مره ثانيه اماميه. حتى الان وصلنا تقريبا الى منتصف شوط اللقاء الاول هنا في ملعب توفيق بخرموف، تونالي الايطالي اماميه مقطوعه المره دي، تبديل اللي حدث امامنا هنا في هذه المباراه، يعني هنشوف مع حضراتكم مين اللي دخل في اللقاء ومين اللي شارك كبديل في اللقاء. في تبديل تم في اللقاء، هنشوف امامنا هنا اعتقد داني البرازيلي داني بولت امامنا،
داني بولت طبعا هو اسمه على يوسين بولت نجم الألعاب القوة دخل أمامنا هو خرج بهلول ودخل مكانه اللاعب بهلول مصطفاتزي ودخل داني بولت أمامنا هو التبديل اللي تم. وعلى فكرة ماتيس البرازيلي سيلفا مواطنه ده برازيلي داني ده على فكرة ده داني ده برازيلي هادي داني بولت طبعا هو سريع عشان كده تسمى على يوسين بولت طبعا أسطورة ألعاب القوة أسطورة المئة والمئتين متر. تبديل اضطراري ادي دان بيرن الحركه دان بيرن بقى يعني عنده 5 لقاءات دوليه ويلعب ظهير ايسر يلعب خلف دفاع. هل هناك كان هناك في تشيك على بطاقه حمراء امامنا هو في اللقطه الماضيه لكن خلاص انتهى تشيك اوفر خلاص مفيش بطاقه حمراء في اللقاء تدخل اللي كان موجود في اللقطه اللي فاتت واللي كان ممكن يطرد على اثره امامنا هو طلع بهلول مصطفاتزي ادي النتيجه 3 دقائق سجل انتوني جوردون وسجل تياو في الدقيقه الثامنه بضربه راسيه اول كوره داني لكن دان بيرن عنده منافسه ينافس كونزا بينافسه جيهي بينافسه ستونز بينافسه شالوبا في مركز قلب الدفاع في المنتخب الانجليزي. حتى الان اللقاء والمحاوله لكن لسه تحس بيحاولوا لكن لسه محاولاتهم. بص جعفر اللايف ادي جعفر اللايف تدخل كان من فولتميدا مع بيدرو عشان كده كان في دراسه للحاله انها ممكن تكون يعني فيها بطاقه حمراء لكن خلاص تشيك اوفر زي ما شفنا ومفيش بطاقه حمراء في الحاله اللي شفناها. داني يسقط داني لكن حكم اللقاء قال لك العب مفيش حاجه قال لك العب مفيش حاجه. شوف الاداء القوي بص تونالي خبرة تونالي ساندرو تونالي عنده ملحق أمام أيرلندا الشمالية ويلاقي الفائز من ويلز والبوسنة بعد خروج إيطاليا أمام الملحق السويدي كان في 2018 ولم أيضا تتأهل لكأس العالم أمام مقدونيا الشمالية في 22 والملحق الجديد لإيطاليا أمام أيرلندا الشمالية والفائز من ويلز والبوسنة وأمامنا هو قد يكون هدف ثالث استلام المرة دي هارفي بارنز يضيع مش ممكن لكن تألق غير عادي يعني ممكن كانت تبقى 5-6 لو هارفي بارنز بس سجل واحدة من ايه عنده دي 5 محاولة على فكرة لكن شوف الانسيابية والتحرك من تونالي وادي امامنا انتوني جوردون ياخد دور صنع الالعاب يمرر كورة الى هارفي بارنز يطلع بشكل رائع الحقيقة الحارس البولندي ويتصدى لهذه الكرة تصدي رائع في اللقطة الفاتحة تصدي بشكل مميز. ايطاليا لو لها الحظ تتأهل تبقى في مجموعة فيها قطر وكندا وسويسرا لو تخطت ايرلندا الشمالية ثم فازت بعد كده على ويلز او البوسنة ده لقاءات ايضا هنشوفها يوم 26 و31 مارس الملحق الاوروبي والملحق الدولي. مرة تانية ابعاد هذه المرة صراع في الكرات العالية التفوق يستمر ولكن هنا إيلانجا فين إيلانجا عملها عالية مرة تانية ابحث عنها مالك تياو الكرة تصل الى فولت مادة يا ولد على اللي عاجبني قوي مونتيال ادي امامنا التحول عبدالله زبير محاولة من كرباخ العودة من بعيد انطلاقة بجانب اللاعب دوران اول ركنية تاني ركنية قطعت من إيلانجا اتحولت هجمة سريعة ولكن إذا كان هناك لاعب متألق في هذه المباراة فهو الحارس البولندي كوتشاليسكي لأنه صد أكثر من كرة الحقيقة وأكثر من الفراد. مرة تانية هنا اللاعب كاميلو دوران تعود مرة ثانية الانطلاقة بالكعبة معمولة حلوة قوي لكن تطلع عادي بدأ يتحرك عبدالله زبير لكن تونالي مرة تانية جوربان لكن تونالي مرة تانية جوربانوف كرة العرضية الركنية لكن بص مين اللي قابلها شوف مين اللي قابل الكرة نيك بولتمادة عملاق برضو يعني هو ودان بيرن الاثنين عمالقة 198 سنتي داني اللي أصبح ظهير أيمن ودخل المدافع الأيمن البرازيلي ماتيا سيلفا اللي بقى قلب دفاع بجوار اللاعب الموجود طبعا ظهرنا في مباراة اليوم شوف أمامنا هنا عمل تعديلات رجع بيدرو بص عمل تعديلات على فكرة في الخطوط رجع بيدرو في قلب الدفاع وطلع ميدينا في وسط الملعب
شوف تعديلات اللي عملها أمامنا هنا في هذه المباراة. شوف أمامنا بقى خلى مدينة بيطلع يزيد ويخلي بيدرو يثبت، لكن مقطوع المرة دي تبديل.